0: وكارن رح تكون عم بتلاقيكم من هلا للساعة 5 إلى 3، ومثل ما قلنا بعين على الفن رح أترككم مع كارن، ومن بعدها برجع بلاقيكم بآخر 5 دقايق تنكون كمان أكيد عم نتناقش كل المواضيع الفنية.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكم أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارن مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

من الساحة العربية للعالمية، أخبار فنية متنوعة منتبعها سوا بفقرة عين على الفن. فيلم أسد بيستعد لرحلة جديدة ما بين أمريكا، كندا، أستراليا والصين. عم يواصل فيلم أسد للمخرج محمد دياب رحلته العالمية، حيث بيستعد للانطلاق بالولايات المتحدة، كندا، أستراليا اعتبارا من 11 حزيران، على أن يعرض أيضا بالصين خلال الشهر نفسه، وبتستمر المفاوضات حاليا لطرحه بصالات السينما الهندية.

0: كما أقيم عرض خاص للفيلم ببيروت يوم 31 أيار بحضور بطلة العمل رزان جمال ضمن الجولة الترويجية اللي انطلقت من القاهرة ومرت بالرياض بغداد ودبي.
1: أسد أخوك يثير جدل يدور شغل أسد يا زميلي كبير بلد يا خيول سابق.
0: ويعرض الفيلم حاليا بأكثر من 80 صالة سينما بمصر إضافة إلى أكثر من 200 صالة ب 12 دولة عربية، كما نجح ببيع أكثر من 500,000 تيكت خلال الأيام الماضية وحصد اهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية إلى جانب حصوله على تقييم 7.7 من أصل 10 على موقع IMDb العالمي.
1: دايما في ايدي سيفي والخطوة ثابتة طموحي أعلى ما هزنيش كلام ولاد قبل سارز الهبل على المجانين سعادتك دماغك.
0: لطيفة بتفتح باب المفاجآت وألبومها الجديد بيدخل مرحلة الحسم.

شوقت النجمة لطيفة التونسية جمهورة لألبومها الغنائي الجديد المنتظر خلال صيف 2026، وأكدت أنه العمل رح يحمل مفاجآت فنية وتعاونات جديدة إلى جانب أسماء سبق وحققت معها نجاحات كبيرة خلال مسيرتها.

وعبرت لطيفة عن حماسها للألبوم من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام. قالت فيها: محضرت لكم مفاجآت مع حبيبي أنجح ناس، لقلنا نجاحات كتيرة مع بعض وأسامي رائعة جديدة لأول مرة بتعاون معه، وهيدا رسالة لقيت تفاعل واسع من جمهورها على مواقع التواصل.

ويبدو أنه لطيفة عم تراهن بهالألبوم على التنوع والتجدد من خلال المزج بين تعاونات ناجحة وأخرى جديدة، بتضيف ألوان موسيقية مختلفة لعمل المقبل.

وبيجي هالألبوم بعد النجاح اللي حققته بأغنية شكوى القلب يلي حملت طابع كلاسيكي مميز، وصل ترقب كبير من الجمهور للكشف عن باقي تفاصيل الألبوم خلال الفترة المقبلة.

عايش لعيونك سامي ولين الحايك بديو رومانسي. ديو عايش لعيونك اللي بيجمع النجمين سامي ولين الحايك هو عمل رومانسي جديد حمل الكثير من الإحساس من كلمات الشامي وفادي مرجان وألحان الشامي أيضا وأنس كريم وتوزيع سليمان دميان.

وبشكل هيدا العمل أول تجربة للشامي بمجال الإنتاج الفني بخطوة جديدة ضمن مسيرته المتصاعدة بعد ما نجح خلال السنوات الأخيرة بترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم الجيل الجديد بالعالم العربي.

الفيديو كليب فتم تصويره بمنطقة سلعاتا شمال لبنان تحت إدارة المخرج إلي فهد ضمن أجواء رومانسية وتقنية تصوير حديثة، وبتدور فكرته حول الرحلة بخوضها الشامي لتجاوز العقبات والحواجز كرمال الوصول للين بقصة بتعكس أجواء الأغنية ورسالتها العاطفية. وبيكمل الشامي من خلال هالأغنية مسيرته الفنية الخاصة من خلال المزج بين الإحساس الشرقي والطابع العصري بالتوازي مع استعداده لطرح ألبومه الأول هوية.

ويبدو أنه شامي عم يعيش فترة فنية استثنائية، فبالتوازي مع نجاح عايش لعيونك عم بيواصل حضوره القوي على أكبر المهرجانات العربية هالصيف. بيستعد الشامي للمشاركة باثنين من أهم المهرجانات العربية، حيث يحيي للمرة الأولى حفل ضمن مهرجان جرش بالأردن يوم 31 تموز على المسرح الجنوبي، إلى جانب نخبة من كبار النجوم أبرزهم ماجد الرومي، جورج وصوف، إليسا، تامر حسني وأحمد سعد.

وبيلتقي جمهوره بالمغرب ضمن مهرجان موازين من خلال حفل مرتقب يوم 24 حزيران ليأكد من جديد حضوره المتصاعد على أكبر المسارح والمهرجانات العربية. وبيجي هيدا النشاط الفني بعد فترة قصيرة من تحقيق الشامي إنجاز جديد بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية بعد حصوله على لقب أصغر فنان بيتصدر قائمة بيلبورد أريبيا أرتست 100 لعزز مكانته كواحد من أبرز الفنانين الشباب بالعالم العربي.

بيت وسان لوفان بيلفطوا الأنظار بظهور غير متوقع ونانو حديث الجمهور. طرح الفنان تو ليت بالتعاون مع الفنان الفلسطيني العالمي سان لوفان أحدث أعمالهم الغنائية بعنوان نانو عبر مختلف المنصات الموسيقية بالتزامن مع إطلاق فيديو كليب حمل فكرة بصرية مبتكرة وأجواء مرحة لفتت الأنظار من اللحظات الأولى لصدوره.

0: قلبي النانو.
1: ولاقى العمل تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما اختار الثنائي الترويج للأغنية بطريقة غير تقليدية، فظهروا على شكل دمى أكشن فيجرز بخطوة أثارت فضول الجمهور وحققت انتشار سريع بين المتابعين.

واعتمدت نانو على مزيج موسيقي جمع بين اللهجة المصرية والأسلوب الغنائي الخاص بسان لوفان المعروف أنه بيدمج بين العربية والإنجليزية لمنح العمل طابع مختلف جذب جمهور الفنانين خصوصاً بين فئة الشباب ومحبي الأغاني الخفيفة والسريعة.

وحملت أغنية نانو توقيع تو ليت وسان لوفان على صعيد الكلمات والألحان، بينما تولى معتز ماضي الإنتاج الموسيقي وأشرف أمير محروس على الميكس والماسترينج ليخرج العمل بصيغة موسيقية عصرية تتناسب مع أجواء الأغنية الشبابية. ومع الساعات الأولى من طرحة نجحت نانو بخطف اهتمام الجمهور سواء من خلال فكرتها البصرية المبتكرة أو عبر المزج الموسيقي يلي جمع بين روح الأغنية المصرية والطابع العالمي اللي بيميز أعمال سان لوفان وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف النجم المغربي سعد المجرد عن طرح أحدث أعماله الغنائية يلي رح تجمعه للمرة الأولى بالفنان اللبناني محمد شاكر بديو جديد بعنوان القمر الديالي، والمقرر إطلاقه رسمياً اليوم 4 حزيران 2026 وسط حالة ترقب كبيرة بين جمهور بالعالم العربي.

0: مجرد عن العمل من خلال فيديو ترويجي نشره عبر حسابه على انستغرام. ظهر فيه إلى جانب شاكر بخطوة لقيت تفاعل واسع من المتابعين يلي عبروا عن حماسهم لها التعاون المنتظر. وأرفق المجرد الفيديو بتعليق قال فيه: سعد المجرد ومحمد شاكر يقدمان الأمر الديالي، أغنية أبدعت بكل حب وإخلاص، ونحن هلأ على أتم الاستعداد لمشاركتها معكم برسالة زادت من حماس الجمهور قبل أيام من طرح الأغنية.
1: صعب علي حدي وما أحكي.
0: يعتبر هالعمل أول تعاون غنائي بين المجرد وشاكر، وهو اللي أعطى الأغنية زخم إضافي من وقت الإعلان عنها، خاصة مع الشعبية الكبيرة يلي بيتمتع فيها النجمين واختلاف اللون الفني بينهم، الأمر اللي فتح باب التساؤلات حول طبيعة الأغنية والأسلوب الموسيقي اللي رح يقدموه سوا.

اقتراب موعد الطرح يلي هو معقول نشوفه بين هالساعة، يعني بين ساعة والساعة، بيترقب الجمهور الأغنية والكليب الرسمي، وسط التوقعات بأنه يشكل الديو واحد من أبرز الأعمال الغنائية خلال هيدا الموسم.

واللافت انه الاعلان عن هالتعاون الجديد بيجي بوقت ما زال سعد المجرد عم بيواجه فيه تداعيات قضايا القانونية، وهو معتبره البعض خطوة جريئة منه بالاستمرار بطرح اعمال جديدة والحفاظ على حضوره الفني رغم كل الجدل المحيط فيه.

أشعل صانع المحتوى الأمريكي الشهير آي شو سبيد حماس عشاق كرة القدم قبل انطلاق كأس العالم 2026 بعد ما طرح أغنيته الجديدة World Cup Champions يلي حققت انتشار واسع خلال ساعات قليلة وتحولت بسرعة لحديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأغنية من حصد ملايين المشاهدات عبر يوتيوب، فيما اعتبر عدد كبير من المتابعين أنه أقرب لأجواء الحماس والتشويق المرتبطة بالمونديال مقارنة بالأغنية الرسمية للبطولة. كما شهدت منصات التواصل تفاعل لافت مع العمل، وسط مقارنات مباشرة بينه وبين أغنية شاكيرا الرسمية لكأس العالم.

وكان سبيد أطلع الأغنية بواحد حزيران قبل أيام من انطلاق البطولة اللي تقام بين 11 حزيران و 19 تموز 2026 بمشاركة 48 منتخب ضمن 104 مباريات موزعة على 16 مدينة مستضيفة.

نجاح الرقم السريع اللي حققته الأغنية دفع جماهير كرة القدم إلى عقد مقارنات واسعة بينها وبين عمل شاكيرا الرسمي، خصوصاً مع التفاعل الكبير اللي حصدته عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل اعتبر البعض أنه أغنية سبيد خطفت الأضواء من العمل الرسمي للمونديال.

وبخطوة لافتة طالب سبيد عبر حسابه الرسمي على منصة اكس الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتماد اغنيته ضمن الاعمال الرسمية الخاصة بكأس العالم. ليجي الرد بسرعة من الفيفا، رح نتواصل معك.

بخطوة فنية غير متوقعة. كشفت النجمة السورية سلافة وخرجي عن خوض تجربة جديدة من نوعها بعد ما تحول نص أدبي كتبته قبل أكثر من 20 سنة لأغنية كاملة.

السماء. وشاركت فواخرجي متابعينا عبر انستغرام مقطع فيديو راوت من خلاله قصة ولادة العمل، ووضحت انه كلمات الاغنية بتعود للعام 2004 وكانت قد نشرتها سابقا على مدونتها وحساباتها الشخصية.

بحسب ما قالت سلاف، فأنه صديق لإلها لقى النص وأعاد إحيائه من خلال تلحينه وتحويله لأغنية بمفاجأة وصفتها بالجميلة والمؤثرة. وأكدت فواخرجي ساعدتها بهيدي التجربة، واعتبرت أنها منحت نص قديم حياة جديدة بصيغة فنية مختلفة وأعادت إليه النبض بعد سنوات.

احتفلت النجمة العالمية مونيكا بلوتشي بنجاح فيلمها الجديد 7 Dogs من خلال منشور شاركته عبر حسابها على انستغرام، حيث أعادت نشر مجموعة من التقارير الأجنبية يلي أشادت بالانطلاقة القوية للفيلم بشباك التذاكر العربي، وسلطت الضوء على تزايد الاهتمام بالأعمال السينمائية ذات الانتاج العالمي المشترك.

فان 7 دوغز من تحقيق أكثر من 7 ملايين دولار خلال عطلة الافتتاح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليحجز مكانه بين أعلى الأفلام العربية تحقيقاً للإيرادات عند الافتتاح.

0: واصل الفيلم نجاحه محققا أكبر افتتاحية بتاريخ السينما السعودية بإيرادات وصلت ل 18.9 مليون ريال سعودي بعد بيع أكثر من 344 ألف تذكرة خلال أسبوعه الأول، فيما بلغت إيرادته بمصر لهلأ نحو 131.4 مليون جنيه. عين على الفن، كل جديد رح يوصلكن أول بأول، نحن هون لنخبركن التفاصيل.
1: يعني كرم اسم الله، يعني مع كل هالحرب وكل هالأزمات اللي صايرة بلبنان وبرات لبنان بالدول العربية، وهالقد في أخبار فنية، يعني مع أنه ما حسيت أنه كتير قد عم يتأثروا.
0: ليك عم نشوف، يعني كنا حكينا قبل نحن جايين على صيفية، بلشنا بالصيفية، فشي طبيعي انه نشوف كتير من الفنانين عم بينزلوا اغاني جديدة. واللافت اليوم انه عنا اثنين ديو، يعني عنا ديو الشامي وليد الحايك، وعنا ديو يلي هلأ يمكن الكل ناطره تبع محمد شاكر وسعد المجرد. وانا بقى انا اكيد انه انت في موضوع اكتر شي حبيتيه اللي هو بتعلق بالشامي.
1: الشامي ايه اكيد.
0: يعني عم نشوف الشامي بعمر صغير قادر يكون هلأ على مسارح، عم يشارك المسارح العالمية. صح. مع اكبر النجوم، يعني قديه شي حلو، قديه شي عن جد، يعني لكل حدا بيحب الشامي بيشوف حاله بهذا الخبر. يعني يمكن في كتير عالم او كتير فنانين من عمره ما قدروا يوصلوا يمكن لشي اللي هو قدر يوصل له بفترة كتير قصيرة. فيعني خليك هيك يا شامي، وان شاء الله منشوف كتير اسماء مثل الشامي على هيك مسارح.
1: يعني نهار التنين لما نزلت الغنية تبعه هو ولين، ما في سألوا لك الشباب انه نحن يمكن خلينا نقول عن جد يمكن من اول اذاعة كنا عم نسمع على المستمعين الأغنية، كان ما صار لها يمكن دقايق نازلة الأغنية.
0: أنا بحسها وسطة منك،
1: وسطة مني قد ما بحبه للشامي. وقلنا كمان أنه قديه هذا الإنسان عن جد جاي من بلد تعذب تقهر وهودي الأخبار، حتى لو عايشوا بلبنان، قديه هذا الإنسان سمع كتير انتقادات على حتى يعني من انطلاقته بعضه لهلا.
0: مزبوط.
1: من يعني أسخف الانتقادات اللي هي أنه ما بنفهم ولا كلمة على الأغنية تبعه، هذا كله قوي ما تراجع.
0: مزبوط. يعني قديه في أوقات عن جد أغاني للشامي عن جد يمكن ما بنفهم الكلمات، بس عم بتروح فايرل، يعني عم بتكون من أقوى الأغاني. فيمكن كمان أكيد مش يمكن الميوزيك يلي هو عم بينقيها، يمكن إطلالاته شخصيته اللي عم بيفرضها بالأغاني عم تلعب دور كتير كبير.
1: وحتى يعني هلأ قد ما أنا بفهم خلينا نقول إنه شباب الفن، بس إنه بداية بكل غنية مننطر شو الأفشي اللي رح تكون موجودة بغنيته للشامي. مزبوط. مش إنه يلا غنية مرور الكرام. مزبوط. في أفشي بدنا نلقطه.
0: مزبوط. يعني عودنا الشامي على هول الأغاني وعلى هذا الستيل، ويمكن إذا منشوف ستيل شوي غير منتفاجأ،
1: منستغرب
0: إنه خلص إنه معودين عليك هيك. بس أكيد هو رح يكون عم بيقدم أغاني بستيل جديد، يمكن بكلمات غير، يمكن حتى بالألحان الميوزيك تبعه تكون اكيد كتير مختلفة.
1: بس كمان فاجأني خبرية يعني الديو بين سعد المجرد ومحمد شاكر. نحن نهار التنين كمان حكينا عن انه سعد المجرد انه غريب، يعني حياته غريبة هالانسان.
0: هيدا الشيء كتير فاجأ العالم، الكل انبسط اكيد، لانه يمكن كمان في حدا مثل محمد شاكر رح يكون عم بيشاركوا هيدا الديو، بس كمان مش عم نقدر نعرف يعني انه سعد المجرد هو مطلوب، يعني هو المفروض يتوقف قريبا، بعده عم يصدر أغاني. ففي عالم أخدتها شوي إنه بوقاحة إنه كيف إلك عين، وعالم تاني قالت لا هذا شيء جريء، وبالعكس برافو عليه إنه ما خلى هيك شيء وقفه، بل كمل بأغاني، كمل بمشاريعه اللي كان أرادي يمكن عم يحضر له. ويعني كلنا ناطرين الديو تحت نشوف شو هيك شو حملنا.
1: ثانك يو كتير إلك كارن، أكيد حليت الهوى لبنان الحار بهذه الأخبار كتير مهضومة ومنوعة. مستمعينا نحن رح نعطيكم بريك شوي منا، ندخل على جولة من الأخبار المحلية، ومن بعد على الساعة 5 بيرجع لقائنا بيتجدد.

بتحب الموتو أو بتحب التران؟ أكتر واحد بيربح معنا اليوم هو اللي جاوب على الاثنين أنه بيحبهم. ليش؟ لأنه اللي رح نحكي عنه هو بروغيتاس أو بروغيتاس موتو

0: على سكة التراب. كيف؟ هاكتعرف انه هالموديل المميز والرخيص موجود بكولومبيا، وهو كتير مميز وكأنه الحاجة أم الاختراع. مش كل السكان، لا بل أغلبيتهم ما معهم مصاري يدفعوا تيكت الترام، مشان هيك اخترعوا هالسكة يلي عليها ولأماكن صعبة وكتير بعيدة أوقات يمشي موتو متصل فيه على جنب مش ورا، يعني مثل ما كانت القفورة عنا، بس هالمرة مثل قاعدة خشبية وسقف ومقاعد، وبيطلعوا الركاب بالترام الموتو حتى يوصلوا مطرح ما بدهم. والحلو انه السكة مش بس لهالترام، لانه كل واحد من السكان عايزها بيعمل شي على قده، مثل كأنه يكرج مثلا جالون ماي على خشبة وغيرها من الامور يلي بالنسبة لنا هين كتير وحتى بعيدة عن الخيال، بس بالنسبة لهم كتير مهمة وعملية.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تعرفوا أنه في فواكه صغيرة ممكن تساعدكم تناموا أحلى وبشكل طبيعي؟ مش دواء، مش مكمل، الكيوي. نعم، الكيوي مش بس غنية بالفيتامين سي، فيه إلها فوائد ودور مهم بتنظيم النوم، والسبب هرمون اسمه الميلاتونين. الميلاتونين هو هرمون مسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية بجسمنا، يعني ببساطة هو اللي بيقلنا امتى لازم ننام، امتى لازم نفيق. وكل ما كان مستواه متوازن، كل ما كان نومنا اعمق واريح. وهون بيجي دور الكيوي. دراسات بتفرجي انه الكيوي بيحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، بالاضافة لمضادات الاكسدة القوية والسيروتونين والفيتامينات اللي بيساعدوا الجسم يهدأ قبل النوم. طيب شو يعني؟ إذا أكلنا حبتين كيوي قبل النوم بساعة أو اثنين تقريباً، ممكن نلاحظ سرعة أكبر بالنوم، نوم أعمق، تخفيف القلق بالليل. وهذا الشيء مهم خصوصاً للناس اللي بيعانوا من نوم متقطع. بس لنكون واضحين، الكيوي مش حل سحري، هو جزء من نمط حياة صحي. يعني إذا عم نشرب قهوة بالليل أو قاعدين على التليفون قبل النوم، الكيوي لحاله ما رح يكفي. فاليوم بدل ما نفتش على حلول معقدة، خلوا الحل يكون بسيط طبيعي وموجود.

0: ويكند مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تعرفوا إنه في فواكه صغيرة ممكن تساعدكم تناموا أحلى وبشكل طبيعي؟ مش دواء، مش مكمل، الكيوي. نعم، الكيوي مش بس غنية بالفيتامين سي، في لها فوائد ودور مهم بتنظيم النوم، والسبب هرمون اسمه الميلاتونين. الميلاتونين هو هرمون مسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية بجسمنا، يعني ببساطة هو اللي بيقلنا امتى لازم ننام، امتى لازم نفيق. بكل مكان مستواه متوازن، كل مكان نومنا اعمق واريح. وهون بيجي دور الكيوي. دراسات بتفرجي انه الكيوي بيحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، بالاضافة لمضادات الاكسدة القوية والسيروتونين والفيتامينات اللي بيساعدوا الجسم يهدأ قبل النوم. طيب شو يعني؟ اذا اكلنا حبتين كيوي قبل النوم بساعة او اثنين تقريبا، ممكن نلاحظ سرعة اكبر بالنوم، نوم اعمق، تخفيف القلق بالليل. وهذا الشيء مهم خصوصا للناس اللي بيعانوا من نوم متقطع. بس لنكون واضحين، الكيوي مش حل سحري، هو جزء من نمط حياة صحي. يعني اذا عم نشرب قهوة بالليل او قاعدين على التليفون قبل النوم، الكيوي لحاله ما رح يكفي. فاليوم بدل ما نفتش على حلول معقدة، خلوا الحل يكون بسيط طبيعي وموجود.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: تعرفوا إنه في فواكه صغيرة ممكن تساعدكم تناموا أحلى وبشكل طبيعي؟ مش دواء، مش مكمل، الكيوي. نعم، الكيوي مش بس غنية بالفيتامين سي، في إلها فوائد ودور مهم بتنظيم النوم، والسبب هرمون اسمه الميلاتونين. الميلاتونين هو هرمون مسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية بجسمنا، يعني ببساطة هو اللي بيقلنا امتى لازم ننام، امتى لازم نفيق. وكل ما كان مستواه متوازن، كل ما كان نومنا أعمق وأريح. وهون بيجي دور الكيوي. دراسات بتفرجي انه الكيوي بيحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، بالإضافة لمضادات الأكسدة القوية والسيروتونين والفيتامينات اللي بيساعدوا الجسم يهدأ قبل النوم. طيب شو يعني؟ إذا أكلنا حبتين كيوي قبل النوم بساعة أو اثنين تقريباً، ممكن نلاحظ سرعة أكبر بالنوم، نوم أعمق، تخفيف القلق بالليل. وهذا الشيء مهم خصوصاً للناس اللي بيعانوا من نوم متقطع. بس لنكون واضحين، الكيوي مش حل سحري، هو جزء من نمط حياة صحي. يعني إذا عم نشرب قهوة بالليل أو قاعدين على التليفون قبل النوم، الكيوي لحاله ما رح يكفي. فاليوم بدل ما نفتش على حلول معقدة، خلوا الحل يكون بسيط طبيعي.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: جبرايل الياس حفظاني، شوقي جورج خباز، موسى جورج سركيس، شربل الياس عبد الأحد،
0: ارتفعوا كالقرف.
2: المجد ليسوع المسيح. إخوتنا المؤمنين، أجمل عمل بيقوم فيه الإنسان المؤمن بعد ما يوعى من النوم هو رفع عيونه وعقله صوب الرب حتى يبارك حياته وأعماله اليومية. وهلأ نشترك بالقدس

فنعيد ذكرهم بتسبيح الروح وأعمال البر لأجل اسمك القدوس جاد الجياد الحسن.

أعمال الرسل الفصل الخامس من الآية 12 إلى 21. يا إخوتي، كانت تجري على أيدي الرسل آيات كثيرة وعجائب بين الشعب، وكانوا كلهم يجتمعون بنفس واحدة في رواق سليمان، ولم يكن أحد من الآخرين يجرؤ أن يخالطهم، لكن الشعب كان يعظمهم، وكان كثيرون يؤمنون وينضمون إلى الرب، جمهور من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى إلى الساحات ويضعونهم على فرش وأسرة، عسى أن يقع ولو ظل بطرس لدى مروره على أحد منهم. وكان جمهور من المدن المجاورة لأورشليم يتجمعون حاملين المرضى والمعذبين بالأرواح النجسة، وكان هؤلاء جميعا يبرؤون. وقام عظيم الأحبار وجميع الذين معه من مذهب الصدوقيين، وقد امتلأوا حسدا، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في السجن العام، لكن ملاك الرب فتح أبواب السجن ليلا وأخرجهم وقال لهم: اذهبوا وقفوا في الهيكل وكلموا الشعب بجميع أقوال الحياة هذه. فلما سمعوا ذلك دخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. المجد ليسوع المسيح.

إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: لو لم آتي وأكلمهم لما كانت عليهم خطيئة، أما الآن فلا عذر لهم على خطيئتهم. من يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أعمل بينهم الأعمال التي لم يعملها أحد سواي لما كان عليهم خطيئة، أما الآن فقد رأوا أعمالي، ومع ذلك أبغضوني وأبغض أبي، لكي تتم الكلمة المكتوبة في توراتهم: أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء الباراقليط الذي سأرسله أنا إليكم من لدن الآب، روح الحق المنبثق من الآب، فهو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون، لأنكم منذ البدء معي.

به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف معمودية

لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا.

0: وسائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل فاعل السلام لتكافئهم

الدكتور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة، بدكن كلمة، بدكن صبحية حلوة. يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحية صباحية طيبة من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة من القلب للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. في بداية هذا الصباح نمجدك أيها الرب، أعطنا برحمتك نهارا مملوءا بالراحة والسلام، وأنعم علينا بغفران الخطايا، وافتح لنا أبواب البركة والتيسير والنجاح، واشفي المرضى واحفظنا من كل شر. آمين.

رفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي فكر بما عندك وليس فيما ليس عندك، فإن ما عندك من كرم الله وما ليس عندك من حكمة الله. لا تحاول أن تكون إنسانا لا يخطئ، بل كن إنسانا يتعلم من أخطائه. لا تضع نفسك بالمكان الخاطئ وتغضب إذا لم يقدروك، فمن يعرف قيمتك هو من يقدرك، فلا تبقى بمكان لا يليق بك.

اللي رفعتكم دائما لبنان الحر. قال: مرت علي أيام تمنيت أن يقف بجانبي أي أحد حتى إن كان من باب المجاملة. هي نفسها الأيام التي علمتني كيف أقف شامخا بمفرده. للتعافي ثمن، فمن يريد خياطة جرحه عليه أن يتحمل وخز الإبرة. ليس عليك أن تحاول في كل مرة من أجل الشيء نفسه، فالإفلات حل أيضاً.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. من بين كل أسلحة الدمار التي اخترعها الإنسان يبقى الكلام السلاح الأخطر والأقوى. يمكننا أن نملك كافة وسائل الاتصال في العالم، ولكن لا شيء أبدا يعادل نظرة الإنسان. صديقي، اقتدي بالنحلة فهي تأخذ عسلها من الزهور المختلفة الأنواع، فلنحاول نحن أن نقتدي بها ونأخذ الفضيلة من كل شيء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. المهمة التي ينبغي على المرء أن يضعها لنفسه ليست أن يشعر بالأمان، بل أن يكون قادرا على تحمل عدم الأمان من دون خوف أو هلع مفرط. هي ليست أقدارنا إنما أفكارنا، فما لا نستطيع إدراكه كوعي يظهر لاحقا كقدر.

وفي الختام أصدقائي، حين يقود الأعمى القافلة يصبح كل منعطف إنجازا. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بيترو أنا بنتمنى للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب$4.90، كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30.

السابعة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين لبنان الحر. ترامب عن حزب الله: هم من اتصلوا بنا وقالوا ما رأيكم في وقف القتال. إيران لإسرائيل: انسحبي سريعا من لبنان وغموض عقب اجتماع الكابينت للتصديق على اتفاق وقف النار. جعجع: نرفض أي سلاح شمال الليطاني، وبيان واشنطن أنهى دور حزب الله.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: تعهداتها وفقا لما ورد في البيان. أما في واشنطن وفي مقابل قول نعيم قاسم إن حزب الله لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان، فلفت تصريح جديد لدونالد ترامب عن تواصل مع الحزب من دون إعطاء أي تفاصيل عن الجهة التي تولت الوساطة بين الطرفين.
1: فقد اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حزب الله لم يرفض وقف إطلاق النار، مضيفا: هم من اتصلوا بنا وقالوا ما رأيكم في وقف القتال، ومن الجيد أن ينعم لبنان ببعض السلام، وأعتقد أن أمورا ستحدث هناك. وأوضح أن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، وتحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله، وقال: أعتقد أنه تم إحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود.
2: We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate. But Israel, hey look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu's been for me a great partner. For other people not so good. For me he's been very good. We were very effective what we've done, and they needed us. They couldn't have done it without us. Couldn't have even come close. But and they needed us, and they got us to help them with a real problem, because Iran was a real problem, a big problem, a worldwide problem, because they wouldn't have stopped with Israel. They would have blown up the Middle East, and you saw that by the rockets. All those rockets that went to the five, mostly for the most part, the five countries outside of Israel, those rockets were aimed there before we hit them with the B-2 bombers. They were going to blow up the Middle East. They were going to blow up Israel, but they were going to blow up the Middle East.
0: وفيما بدا انها محاوله ايرانيه لاحباط جهود الدوله وفرض شروط طهران لوقف النار، قال عضو مجمع تشخيص مصلحه النظام محسن رضائي انه لو هاجم الصهاينه ضواحي بيروت لكنا امطرنا شمال الاراضي المحتله بالصواريخ بقوه تفوق اضعافا مضاعفه لتحويل حرب الاربعين يوما الى جحيم لاسرائيل وفق تعبيره.
1: أضاف رضائي أن إيران كانت على استعداد لتصعيد واسع ضد إسرائيل في حال توسعت المواجهة لتشمل الضاحية، وأن كل الصواريخ الإيرانية كانت في حال جهوزية، وأن ضربة أخرى قد تكون في الطريق، ضربة ستعيد إسرائيل والولايات المتحدة إلى مكانتهما الصحيحة، مشددا على ضرورة الانسحاب سريعا من لبنان ومؤكدا أن يدنا لا تزال على الزناد.
0: موقف رضائي سبقه إعلان قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، ومفاده أن الحد الأدنى من مطالب المقاومة في لبنان هو انسحاب الكيان الغاصب إلى الوضع الذي كان قائما قبل بدء الحرب على حد تعبيره.
1: وعقب الإعلان عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، قرر حزب الله رفض الاتفاق جملة وتفصيلا، فاستجاب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم للرغبة الإيرانية، معتبرا أنه خارط الطريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي، وواصفا المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة للبنان بأنها مهزلة وفق رأيه.
0: وشدد على أن الحزب معني فقط بوقف شامل للنار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ما سماها بالمقاومة ستواصل عملياتها طالما استمر القصف والوجود العسكري الإسرائيلي، وأن الحزب لم يعطي إذنا لأحد بعدم مقاومة العدوان.
1: وإذا حملت دولة مسؤولية الانقسام الداخلي، وصف قاسم شعار وقف إطلاق النار الوهمي بالاستسلام والهزيمة على حد تعبيره، معلنا أن نزع سلاح حزب الله يعني إعداما لقوة لبنان، ورأى أن وقف النار يجب أن يكون شاملا لا مقتصرا على حزب الله، وقال: معنيون فقط بوقف شامل للحرب وانسحاب إسرائيل.
0: وقد سبق موقف الشيخ قاسم ما نسب إلى مسؤول في حزب الله أنه أبلغ السلطات اللبنانية برفض اتفاق وقف النار مع إسرائيل.
1: وفي رد غير مباشر على حزب الله، جاء موقف رئيس الحكومة نواف سلام في خلال مجلس الوزراء، ونقله عنه وزير الإعلام بول موروس.
3: قال دولة الرئيس: الخطوة المقبلة عمليا هي خطوة ملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه، وكل ساعة تمر دون تنفيذ هي ساعة يدفع ثمنها الجنوب وأهله، والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى، خارجية أو فئوية وأن تتحمل مسؤولياتها. أضاف دولة الرئيس: ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ، والأهم أمام الشعب اللبناني الذي عانى الكثير وقدم أكبر التضحيات. وختم دولة الرئيس: ولذلك أتوجه إلى الجميع بوضوح لنعمل معا تحت سقف الدولة.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان أكد أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنهم من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار على يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب.
1: وقال أنه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على شيء مقتضاه، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف النار الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة، فيما سيكون الرئيس ترامب الضامن المباشر للتنفيذ.
0: عون كشف عن أن الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير سيمو كرم أظهر صلابة، وكانت المفاوضات بليغة الصعوبة إلى درجة أن كرم اضطر إلى تعليق جولة التفاوض وأصر على عدم الانتقال إلى بحث أي موضوع آخر قبل البت بوقف شامل للنار، ما استدعى تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات التي انتهت بالأخذ بالمطلب اللبناني القاضي بوقف شامل لإطلاق النار.
1: وبالنسبة لعين التين، فلفت أعلام حزب الله إلى أنه بينما ظل الجميع في انتظار صدور موقف عن الرئيس نبيه بري، كان رئيس المجلس يقوم بمشاورات داخلية واتصالات مع الخارج تركزت مع من سماه أعلام الحزب بالمندوب السامي السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي كان يضغط على الجميع للسير بالإعلان الذي صدر عن واشنطن.
0: أضاف إعلام حزب الله أن بري أطلق مجموعة مشاورات مع الحزب ومع قوى سياسية ومرجعيات محلية قبل أن يصدر عنه موقف سيكون أساسا للنقاش اللاحق مع رئاستي الجمهورية والحكومة، علما أن الرئيس بري يراهن فقط على توصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون شاملا لبنان ويفرض على إسرائيل وقف الحرب من دون أي مقابل كما كتب الإعلام نفسه.
1: أما قاموس حزب الله الإعلامي فمليء بالمفردات النارية الساقطة ضد الدولة ورئيس الجمهورية.
4: أما للسلطة الخائبة وعلى مسمع السلطة التي يتباهى رئيسها بإنجاز مفاوضيه ويهدد شعبه بالعدو، وإن ابتلانا الله بأوهن سلطة سياسية تحكمها الضحالة والأوهام التاريخية.
0: إسرائيليا أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانعقاد المجلس الوزاري المصغر للتصديق على اتفاق وقف النار في لبنان من دون صدور بيان يوضح تفاصيل ما أفضى إليه الاجتماع الذي جاء في أعقاب تصريحات لوزير الدفاع إسرائيل كاتس رأى فيها أن التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع لبنان يعتبر إنجازا للحكومة الإسرائيلية، لكنه لمح في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل قد تستهدف بيروت.
1: حكومة تل أبيب كانت أكدت أن المفاوضات مع لبنان في واشنطن التي تهدف إلى وقف دائم للنار اتفقت على إبعاد حزب الله من المعادلة وهو إنجاز غير مسبوق، متهمة الحزب بإطلاق قذائف هاون أصابت موقعا تابعا لقوات اليونيفل، في وقت قال رئيسها بنيامين نتنياهو إن ما حدث في قطاع غزة سيتكرر في الشمال في جنوب لبنان ونحن جاهزون.
0: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير لفت إلى أن جيشه يركز الجزء الأكبر من قدراته وإمكاناته العسكرية على الساحة الشمالية، مؤكدا استمرار العمليات الميدانية والجوية لتدمير البنية التحتية الإرهابية لحزب الله وإزالة التهديدات عن البلدات الجنوبية.
1: وفي السياق ذاته أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن العمليات العسكرية أدت إلى إضعاف إيران وما يعرف بمحور المقاومة بشكل غير مسبوق، مستهدفا بشكل خاص حزب الله الذي وصفه بأنه مركز الثقل الإيراني.
0: وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن رفض حزب الله وقف النار واعتراض صواريخه يظهران استمراره بمهاجمتنا وزعزعة الاستقرار.
1: أوروبيا، وعلى وقع إعلان الاتحاد الأوروبي عن دعم للجيش بمئة مليون يورو لمساعدته في احتكار الدولة للسلاح وحماية المدنيين، جال الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على أركان الحكم مناقشا التطورات العسكرية والتفاوضية وملف ما بعد انتهاء ولاية اليونيفل، كما بدأ جولة على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية ينهيها اليوم.
0: ففي معراب وفي خلال اجتماعه مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، جدد لودريون تأكيد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الحساسة، مشددا على تمسك باريس بسياساتها الثابتة تجاهه، ولا سيما في دعم سيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الشرعية ومواصلة مساندة اللبنانيين في مواجهة التحديات الراهنة.
1: اللقاء تناول الاتصالات والمساعي القائمة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحديدا ما يتعلق بالتفاهمات والاتفاقات المطروحة بين لبنان وإسرائيل.
0: وفي هذا السياق شدد الجانبان على أن نجاح أي اتفاق يبقى مرتبطا بمدى الالتزام بتنفيذه واحترام بنوده بما يضمن الاستقرار ويحفظ المصالح اللبنانية، إلى أهمية استمرار المساندة الدولية للمؤسسة العسكرية باعتبارها الركيزة الأساس لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد أن أي دعم خارجي للبنان يجب أن يترجم دعما مباشرا للدولة ومؤسساتها الشرعية وسيادتها الوطنية.
1: ولوكالة أخبار اليوم أكد الدكتور جعجع أن بيان واشنطن لا يضمن تسليم سلاح حزب الله أو الانسحاب الإسرائيلي أو يمهد لبناء الدولة في لبنان، وقال إنه ليس اتفاقا بل هو بيان يطرح خطوة أولى ضمن جو عام بانتظار التنفيذ.
0: وشدد على ضرورة وقف النار وإنهاء الحرب، أكد جعجع وجوب مواصلة العمل من أجل تحقيق وقف النار دائم ومستمر ومستقر. أضاف أنه حتى لو نفذ الجزء الأول من البيان إلا أننا لن نصل إلى قيام دولة فعلية ما لم تبادر الدولة إلى الإمساك بزمام الأمور.
1: رئيس القوات وانطلاقا من بيان واشنطن رأى أن وقف الأعمال القتالية مشروط بخروج حزب الله من جنوب الليطاني، ما يعني نوعا من انتهاء دور الحزب من خلال إعلان واضح وصريح ورسمي وبتأكيد من الأمريكيين والإسرائيليين، لكن لا يظنن أحد أن قرار حزب الله بيده بل إنه في إيران.
0: وشدد الدكتور جعجع كذلك على أن عدم معالجة السلاح بشكل جذري سيبقي الأزمة، رافضا أن يبقى أي سلاح شمال الليطاني، لأن الحزب عاجلا أم آجلا سيعود كتنظيم يتمتع بعافيته الأمنية.
1: وإلى ميدان الجنوب، فقد نفذت إسرائيل غارات على بساتين البراك في العدوسية، منطقة الزهراني، الدوير، حروف، كفر تبنيت، أرنون، دير الزهراني، قلوي، زراري طول، والمساكن في سور.
0: وطول القصف المدفعي مجرى نهر الليطاني عند منطقة يحمر زلاية في البقاع الغربي، إضافة إلى تبنين ودير كيفة وبلدات أخرى.
1: حزب الله وفي سلسلة بيانات تحدث عن استهدافه تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف وبلدتي القنطرة ورشاف، وقوة تتحرك في مدينة الخيام، وقوة أخرى حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندوري وتصديه لمسيرة في أجواء وادي الحجير.
0: وأمس انسحب الجيش الإسرائيلي من دبين باتجاه الخيام، وتم فتح مفرق دبين بالكامل، حيث دخلت وحدات من الجيش اللبناني إلى وسط المدينة، ولاحقا ورد تحذير إسرائيلي.
5: أهل قرن ناس لله مرجعون وبلساي الكرام، بدان من الصبح وحزب الله فايتة دايتكم من تجاه البقاء والخردلة. جيش الدفاع الإسرائيلي كمل عملية عنيفة وكثيفة بالدبين وأجزاء التعديد. وجود حزب الله بدايتكم بشكل خطر عليكم وعلى جيش الدفاع الإسرائيلي. عليكم تمنعوا أي دخول لحزب الله دايتكم، واللي بده يفوت هو بس من أهل مرجعيون اللي هي إبل الساي ودير ميناس. بدكم حطوا حواجز، تفحصوا هويات وتتأكدوا اللي بده يفوت. إذا ما تعملوها ما نتمكن من ضمان أمانكم. بدكم تتصرفوا، تحملوا المسؤولية عليكم وللمنطقة كلها. هذه رسالة رسمية من جيش الدفاع الإسرائيلي.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 27 ضابطا وجنديا وإصابة 1243 منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار الماضي.
0: وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الهجمات المتواصلة التي يشنها حزب الله باستخدام مسيرات موجهة عبر الألياف الضوئية كشفت عن نقاط ضعف غير متوقعة في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية وأثارت حالا من القلق داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل.
1: وبحسب الصحيفة فقد استخدمت هذه المسيرات في خلال الأسابيع الأخيرة في سلسلة ضربات مباشرة استهدفت ناقلات جند مدرعة ودبابات ومنظومات دفاع جوي إسرائيلية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن الهجمات أصبحت شبه يومية وأدت إلى مقتل عدد من الجنود.
0: ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن ضباطا في الجيش حذروا منذ العام 2024 من احتمال لجوء حزب الله إلى استخدام المسيرات الموجهة بالألياف الضوئية، وهي تقنية أصبحت شائعة في الحرب الروسية الأوكرانية.
1: في الجديد الإيراني، إشارة وزير الخارجية عباس عرقجي إلى أن طهران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، وقال سنتبادل وجهات النظر في شأن إدارته مع دول الجوار، لكن القرار نتخذه نحن وعمان، وتواصلنا مع المرشد مجتبى خامنئي مستمر، وتصلنا توجيهاته في وقتها ونتبعها بدقة وفق تعبيره.
0: وصباحا أعلن عن توقيف تحميل النفط الخام في الفحل في سلطنة عمان إثر الاشتباه بتعرضه لمسيرة قضائية. ختاما نذكر بالعناوين: ترامب عن حزب الله: هم من اتصلوا بنا وقالوا ما رأيكم في وقف القتال؟ إيران لإسرائيل: انسحبي سريعا من لبنان، وغموض عقب اجتماع الكابينت للتصديق على اتفاق وقف النار. جعجع: نرفض أي سلاح شمال الليطاني، وبيان واشنطن أنهى دور حزب الله. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: بالايام الجايه ربيعي لصيفي، والحراره على الساحل بين 27 درجه بالنهار و22 درجه، وجبلا بين 25 بالنهار و12 درجه بالليل. اليوم صافي اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحراره بتلامس معدلاتها الموسميه، بكره صافي اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحراره على الجبال وبالداخل، الاحد قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحراره، التنين قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره وضباب على المرتفعات.
1: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: تسجل حركة سير طبيعية على مداخل العاصمة 3 وداخل العاصمة بيروت، أما التقاطعات والإشارات فهي طبيعية أيضا. أشارت مخالفات السرعة لدى غرفة التحكم المروري إلى بلوغ العدد 606 مخالفة. أما أحصائيات غرفة التحكم المروري للحوادث يلي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية فهي 4 حوادث قتيل و3 جرحى.

0: صباح الخير من لبنان الحر مع جورج الهاني ومارك البيطار.
1: عناوين الصحف.

0: نبدأ مع عناوين النهار. إيران وحزب الله يجهضان وقف النار الشامل. في عناوين نداء الوطن مواكبة سعودية فرنسية لاتفاق واشنطن. الرئيسان عون وسلام اللهم قد بلغت. في عناوين صحيفة الديار الكباش الأمريكي الإيراني انفراج أو انفجار. عون اتفاق واشنطن الفرصة الأخيرة وقاسم يعتبره عبثيا. في عناوين الأخبار المقاومة تعلن رفض ورقة العار. عون وسلام لبنان أفضل من دونكما. في عناوين صحيفة الشرق نظام ولاية الفقيه يريد الانتحار فلينتحر وحده. عون إعلان واشنطن فرصة لبنان الأخيرة والحزب يرفضها. في عناوين اللواء اتفاق الفرصة الأخيرة الحرس والحزب يرفضان وقف النار. بري يكتفي بملاحظات وسلام يذكر بالقرار 1701 لنزع السلاح جنوب الليطاني. في عناوين الجمهورية مخاوف من توسع إسرائيلي بحال الرفض. عون هذه الفرصة الأخيرة وليتحمل كل طرف مسؤولياته. في عناوين الأنباء الكويتية عون نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات فرصة أخيرة ويجب عدم إعطاء إسرائيل ذرائع لعدم انسحابها. اليونيفيل تعلن وفاة أحد جنودها جراء سقوط قذائف جنوب لبنان. في الرأي الكويتية ترامب لبنان يستحق السلام. في الجريدة الكويتية حزب الله وإيران يرفضان اتفاق وقف النار في لبنان. ترامب حزب الله اتصل بنا وقال لنا ما رأيكم في أن نتوقف. في صحيفة الشرق الأوسط إسرائيل وحزب الله يحبطان التفاؤل حول اتفاق الفرصة الأخيرة لوقف النار.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: ونبدأ مع أسرار صحيفة النهار. علم أنه ومن خلال العناوين الأساسية التي يحملها معه الموفد الفرنسي جون إيف لودريان جس نبض إمكان عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني على اعتبار أن فرنسا كانت وراء الفكرة. في المقابل ينقل بأنه ليس من غطاء أمريكي متوفر حتى الساعة. على الرغم من الجهود التي بذلها محافظ البقاع في الأيام الأخيرة لتوفير أماكن جديدة للنزوح خرج مغردون يتهمونه بالتقصير حيال أهالي بلدة سحمر التي طالتها الاعتداءات الإسرائيلية أمس. في أسرار نداء الوطن أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن التواصل غير المباشر بين الإدارة الأمريكية وحزب الله جاء بمبادرة من الثنائي الشيعي لا سيما بعد استهداف النبطي وصور، وأن الرئيس بري بعث برسالة إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن التي نقلتها بدورها إلى الجانب الأمريكي. تساءلت أوساط عن سبب العرقلة والأضرار بشركات التراب الوطنية رغم استيفائها الموجبات واستعدادها للتقيد بالشروط، فهل الضغوط لمنح ترخيص لشركة ثالثة في البقاع محسوبة على جهة سياسية؟ تتحدث أوساط متابعة داخل الطائفة الشيعية عن تراجع مظاهر قمع الحزن التي كان يفرضها حزب الله خلال مراسم التشييع، وذلك في ظل عجز متزايد عن كبت مشاعر الفقد والغضب داخل بيئته. في أسرار اللواء يبحث مبعوث صديق للبنان عن دور بين الركام الجنوبي بعد تعطيل دور الميكانيزم والفيتو الأمريكي على أي دور لبلاده فيما خص وضع لبنان. أبلغ المفاوض الأمريكي في اللحظة الأخيرة قبل مغادرة وفدي التفاوض أن الضامن الفعلي للاتفاق هو الرئيس الأمريكي شخصيا. هذه كانت أسرار الصحف الصادرة اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب اجتماع واشنطن الثلاثي، معربا عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تحقيق السلام والاستقرار. كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من شمال الخط الأزرق واحترام سيادة لبنان، وحض حزب الله والجهات الفاعلة الأخرى على الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية. وأكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى أنهاء الأعمال العدائية في لبنان، داعيا إلى الاحترام الكامل لوقف النار ووقف كل الهجمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن حزب الله لم يرفض وقف إطلاق النار، وأضاف: هم من اتصلوا بنا وقالوا ما رأيكم في وقف القتال، ومن الجيد أن ينعم لبنان ببعض السلام، وأعتقد أن أمورا ستحدث هناك. وأوضح أن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما، لكنه مرتبط بإيران، وأنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله، واعتقد أنه تم إحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي قال أنه لو هاجم الصهاينة ضواحي بيروت لكنا أمطرنا شمال الأراضي المحتلة بالصواريخ بقوة تفوق أضعافا مضاعفة لتحويل حرب 40 يوما إلى جحيم لإسرائيل وفق تعبيره. أضاف أن إيران كانت على استعداد لتصعيد واسع ضد إسرائيل في حال توسعت المواجهة لتشمل الضاحية، وأن كل الصواريخ الإيرانية كانت في حال جهوزية، وأن ضربة أخرى قد تكون في الطريق، ضربة ستعيد إسرائيل والولايات المتحدة إلى مكانتهما الصحيحة، مشددا على ضرورة الانسحاب سريعا من لبنان، ومؤكدا أن يدنا لا تزال على الزناد. في الأثناء كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الهجمات المتواصلة التي يشنها حزب الله باستخدام مسيرات موجهة عبر الألياف الضوئية كشفت عن نقاط ضعف غير متوقعة في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، وأثارت حالة من القلق داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل. وبحسب الصحيفة فقد استخدمت هذه المسيرات في خلال الأسابيع الأخيرة في سلسلة ضربات مباشرة استهدفت ناقلات جند مدرعة ودبابات ومنظومات دفاع جوي إسرائيلية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن الهجمات أصبحت شبه يومية وأدت إلى مقتل عدد من الجنود. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن ضباطا في الجيش حذروا من العام 2024 من احتمال لجوء حزب الله إلى استخدام المسيرات الموجهة بالألياف الضوئية، وهي تقنية أصبحت شائعة في الحرب الروسية الأوكرانية. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. عين على العالم.
1: أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لعقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي، معتبرا أن مثل هذا الاجتماع قد يسهم في دفع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان زيلنسكي عرض على بوتين عقد اجتماع معه وجها لوجه، مبديا أيضا استعداده لوقف نار شامل في خلال المفاوضات، وقال في رسالة مفتوحة وجهها إليه إن بلاده تقترح إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بينهما. وجاء في الرسالة أن أوكرانيا ترى أن الولايات المتحدة تركز تركيزا كاملا على قضية إيران، وسيكون من الخطأ الانتظار حتى تعود الحرب في أوروبا إلى صدارة اهتماماتها. أضاف زيلنسكي أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف النار على طول خط توقف الأعمال العدائية، عارضا الاستعداد لتبادل شامل لأسرى الحرب، ومعتبرا أن ذلك قد يكون مقدمة جيدة لإنهاء الحرب. كما دعا نظيره الروسي إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة المدنيين والأطفال الذين أخذوا في خلال المعارك، وتطرق في رسالته إلى خسائر الجيش الروسي البشرية، قائلا إنه تلقى تقارير تفيد بخسائر تجاوزت 30,000 قتيل وجريح، لافتا إلى أن هذا الرقم يتكرر شهريا ولدينا توثيق مصور لهذه الخسائر. وفي الضفة الأخرى قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه يمكن لزيلنسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت، مضيفا أن بوتين لم يطلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني. في خطوة ضمن تصعيد واشنطن ضغوطها على الحكومة الشيوعية في هافانا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وأربعة أشخاص آخرين من بينهم زوجته وابنها وخمسة كيانات بينها وزارة القوات المسلحة الثورية إلى جانب شخصيات من عائلة الزعيم السابق راول كاسترو. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: لبنان الحر أكثر من

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر
0: مع هالنهار الجديد. شو رأيكم نخبركم كيف رح يكون نهاركم لليوم؟ برج الحمل، حتى بعطلتك عقلك ما بيوقف، حاول تترك بعض الأمور لبكرة. المزاج الهادي بيساعد على التقارب. برج الثور، اليوم مناسب لحتى تعطي لنفسك وقت لقاء عائلة أو حديث بسيط ممكن يرفع معنوياتك. فكرة بتخص المستقبل رح ترجع لبالك. برج الجوزاء، في مفاجأة صغيرة أو موقف بيخليك تضحك. عندك رغبة بالاختلاط أكثر من العادة اليوم، فاستفيد من الفرصة. برج السرطان، نهار مناسب للعيلة أو للأماكن يلي بتحس إنك أنت بأمان فيها. كلمة قديمة بترجع بتخليك تعيش أوقات حلوة كانت مزروعة براسك. برج الأسد، خفف الجدية اليوم، مش كل شيء لازم يكون خطة أو هدف. الضحكة أحيانا هي إنجاز. برج العذراء، ترتيب البيت أو الأفكار أو حتى الملفات بيعطيك راحة داخلية، انتبه ما تحول الراحة لمهمة جديدة. برج الميزان، مزاجك بيتبدل بسرعة اليوم، حاول إنك تميل للأماكن والأشخاص يلي بيعطوك هدوء وراحة. برج العقرب، في شعور بالرضا عن خطوة عملتها سابقا. الصراحة بتقرب المسافات فما تخاف تكون إنسان حقيقي. برج القوس، فكرة أو مغامرة أو تغيير بتطلع لك فجأة، احتمال تلاقي نفسك عم تعمل شيء خارج الروتين. برج الجدي، خفف حمل المسؤوليات لأنه جسمك وعقلك بحاجة اليوم لراحة. الراحة منا تقصير، الراحة هي بداية جديدة ليوم جديد. برج الدلو، دعوة أو مناسبة ممكن تكسر الملل، يوم مناسب للأحاديث الممتعة. أخيراً مع برج الحوت، الحنين حاضر شوي لكن بطريقة أخف من قبل. حاول إنك تعيش اللحظة بدل ما تعمل مقارنة بين الماضي والحاضر. برجك اليوم

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: أخبار الرياضة. فشل منتخب لبنان لكرة القدم بالتأهل لنهائيات كأس آسيا اللي رح تستضيفها السعودية بالعام المقبل للمرة الثالثة على التوالي بعد سنة 2019 بالإمارات العربية وسنة 2023 بقطر، وذلك بخسارته قدام المنتخب اليمني 2-0 بالمباراة اللي جرت بيناتهم مساء امبارح بالعاصمة القطرية الدوحة على البطاقة الأخيرة المؤهلة للنهائيات، وذلك ضمن المرحلة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
2: بعيدا من السياسة،
1: خرج آلاف الألبان إلى شوارع العاصمة تيرانا احتجاجا على مشروع سياحي ضخم تنفذه شركة مرتبطة بجارد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب في منطقة حساسة بيئيا على ساحل البحر الأدرياتيكي، وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار وستمائة مليون دولار، وتقوده شركة أفينيتي بارتنرز الاستثمارية التابعة لكوشنر على جزيرة قبالة سواحل ألبانيا تؤوي طيور الفلامينغو والفقمات ومواقع تعشيش السلاحف البحرية. وتجمع المحتجون أمام مكتب رئيس الوزراء الألباني حاملين مجسمات قابلة للنفخ لطيور الفلامينغو ولافتات كتب عليها الأمة ليست للبيع ولا أريد ألبانيا مثل دبي.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.

0: شوي مش مقلي لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جونيه وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، عناوين صباح لبنان الحر. ترامب: أحرزنا تقدما. وعن حزب الله: هم اتصلوا بنا وقالوا ما رأيكم في وقف القتال. إيران لإسرائيل: يدنا على الزناد وانسحب سريعا من لبنان، والكابينت يبحث في التصديق على اتفاق وقف النار. بعد زيارة أركان الحكم لودريون في معراب وجعجع على الدولة الإمساك بزمام الأمور، وبيان واشنطن أنهى دور حزب الله. جديد قاموس الحزب: أوهن سلطة تحكمها الطحلة والأوهام التاريخية، ورئيسها يهدد شعبه بالعدو.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: فهددت طهران تل أبيب بضرورة الانسحاب سريعا من لبنان ليلاقي الحزب بتأكيده أنه لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان. أما كلام دونالد ترامب فمغير تماما لما قاله حزب الله، رغم أنه لم يتوسع في شرحه.
1: فقد اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حزب الله لم يرفض وقف إطلاق النار، مضيفا: هم من اتصلوا بنا وقالوا ما رأيكم في وقف القتال، ومن الجيد أن ينعم لبنان ببعض السلام، وأعتقد أن أمورا ستحدث هناك. وأوضح أن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، وتحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الله، معربا عن اعتقاده بأنه تم أحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود.
2: We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke, and they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate. But Israel, hey, look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu has been. For me, a great partner. For other people, not so good. For me, he's been very good. We were very effective, what we've done. And they needed us. They couldn't have done it without us. Couldn't have even come close. But and they needed us. And they got us to help them with a real problem. Because Iran was a real problem. A big problem. A worldwide problem. Because they wouldn't have stopped with Israel. They would have blown up the Middle East. And you saw that by the rockets. All those rockets that went to the five, mostly for the most part, the five countries outside of Israel. Those rockets were aimed there before we hit them with the B-2 bombers. They were going to blow up the Middle East. They were going to blow up Israel, but they were going to blow up the Middle East.
0: وفيما بدأ أنها محاولة إيرانية لإحباط جهود الدولة وفرض شروط طهران لوقف النار، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إنه لو هاجم الصهاينة ضواحي بيروت لكنا أمطرنا شمال الأراضي المحتلة بالصواريخ بقوة تفوق أضعافا مضاعفة لتحويل حرب 40 يوما إلى جحيم لإسرائيل وفق تعبيره.
1: أضاف رضائي أن إيران كانت على استعداد لتصعيد واسع ضد إسرائيل في حال توسعت المواجهة لتشمل الضاحية، وكل الصواريخ الإيرانية كانت في حال جهوزية، وأن ضربة أخرى قد تكون في الطريق، ضربة ستعيد إسرائيل والولايات المتحدة إلى مكانتهما الصحيحة، مشددا على ضرورة الانسحاب سريعا من لبنان ومؤكدا أن يدنا لا تزال على الزناد.
0: موقف رضائي سبقه إعلان قائد فيلق القدس إسماعيل قآني أن الحد الأدنى من مطالب المقاومة في لبنان هو انسحاب الكيان الغاصب إلى الوضع الذي كان قائما قبل بدء الحرب على حد تعبيره.
1: وعقب الإعلان عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، قرر حزب الله رفض الاتفاق جملة وتفصيلا، فاستجاب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم للرغبة الإيرانية، معتبرا أنه خارط الطريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي، ووصفا المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة للبنان بأنها مهزلة.
0: وشدد على أن الحزب معني فقط بوقف شامل للنار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ما سماها بالمقاومة ستواصل عملياتها طالما استمر القصف والوجود العسكري الإسرائيلي، وأن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان.
1: وإذ حمل الدولة مسؤولية الانقسام الداخلي، وصف قاسم شعار وقف إطلاق النار الوهمي بالاستسلام والهزيمة على حد تعبيره، معلنا أن نزع سلاح حزب الله يعني إعداما لقوة لبنان، ورأى أن وقف النار يجب أن يكون شاملا لا مقتصرا على حزب الله، وقال: معنيون فقط بوقف شامل للحرب وانسحاب إسرائيل.
0: وقد سبق موقف الشيخ قاسم ما نسب إلى مسؤول في حزب الله أنه أبلغ السلطات اللبنانية برفض اتفاق وقف النار مع إسرائيل.
1: وفي رد غير مباشر على حزب الله، جاء موقف رئيس الحكومة نواف سلام في خلال مجلس الوزراء، ونقله عنه وزير الإعلام بول موروس.
3: قال دولة الرئيس: الخطوة المقبلة عمليا هي خطوة ملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه، وكل ساعة تمر دون تنفيذ هي ساعة يدفع ثمنها الجنوب وأهله، والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية وأن تتحمل مسؤولياتها. أضاف دولة الرئيس: ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ

0: الأهم أمام الشعب اللبناني الذي عانى الكثير وقدم أكبر التضحيات وختم دولة الرئيس. ولذلك أتوجه إلى الجميع بوضوح لنعمل معا تحت سقف الدولة.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان أكد أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار على يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب.
2: وقال أنه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف النار الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة، فيما سيكون الرئيس ترامب الضامن المباشر للتنفيذ.
1: عون كشف عن أن الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير سيمو كرم أظهر صلابة وكانت المفاوضات بالغة الصعوبة إلى درجة أن كرم اضطر إلى تعليق جولة التفاوض وأصر على عدم الانتقال إلى بحث أي موضوع آخر قبل البت بوقف شامل للنار، ما استدعى تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات التي انتهت بالأخذ بالمطلب اللبناني القاضي بوقف شامل لإطلاق النار.
2: وبالنسبة لعين التين فلفت أعلام حزب الله إلى أنه بينما ظل الجميع في انتظار صدور موقف عن الرئيس نبيه بري كان رئيس المجلس يقوم بمشاورات داخلية واتصالات مع الخارج تركزت مع من سماه أعلام الحزب بالمندوب السامي السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي كان يضغط على الجميع للسير بالإعلان الذي صدر عن واشنطن.
1: أضاف أعلام حزب الله أن بري أطلق مجموعة مشاورات مع الحزب ومع قوى سياسية ومرجعيات محلية قبل أن يصدر عنه موقف سيكون أساسا للنقاش اللاحق مع رئاستي الجمهورية والحكومة، علما أن الرئيس بري يراهن فقط على توصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون شاملا للبنان ويفرض على إسرائيل وقف الحرب من دون أي مقابل كما كتب الإعلام نفسه.
2: أما قاموس حزب الله العالمي فمليء بالمفردات النارية الساقطة ضد الدولة ورئيس الجمهورية.
3: أما للسلطة الخائبة وعلى مسمع السلطة التي يتباهى رئيسها بإنجاز مفاوضيه ويهدد شعبه بالعدو، وإن ابتلانا الله بأوهن سلطة سياسية تحكمها الضحالة والأوهام التاريخية.
1: إسرائيليا أفادت القناة 12 بانعقاد المجلس الوزاري المصغر للتصديق على اتفاق وقف النار في لبنان من دون صدور بيان يوضح تفاصيل ما أفضى إليه الاجتماع الذي جاء في أعقاب تصريحات لوزير الدفاع إسرائيل كاتس رأى فيها أن التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع لبنان يعتبر إنجازا للحكومة الإسرائيلية، لكنه لمح في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل قد تستهدف بيروت.
2: حكومة تل أبيب كانت أكدت أن المفاوضات مع لبنان في واشنطن التي تهدف إلى وقف دائم للنار اتفقت على أبعاد حزب الله من المعادلة وهو إنجاز غير مسبوق، متهمة الحزب بإطلاق قذائف هاون أصابت موقعا تابعا لقوة اليونيفل في وقت قال رئيسها بنيامين نتنياهو إن ما حدث في قطاع غزة سيتكرر في الشمال في جنوب لبنان ونحن جاهزون.
1: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير لفت إلى أن جيشه يركز الجزء الأكبر من قدراته وإمكاناته العسكرية على الساحة الشمالية، مؤكدا استمرار العمليات الميدانية والجوية لتدمير البنية التحتية الإرهابية لحزب الله وإزالة التهديدات عن البلدات الحدودية.
2: وفي السياق ذاته أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن العمليات العسكرية أدت إلى أضعاف إيران وما يعرف بمحور المقاومة بشكل غير مسبوق، مستهدفا بشكل خاص حزب الله الذي وصفه بأنه مركز الثقل الإيراني.
1: وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن رفض حزب الله لوقف النار واعتراض صواريخه يظهران استمراره بمهاجمتنا وزعزعة الاستقرار.
2: دوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب اجتماع واشنطن الثلاثي، معربا عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تحقيق السلام والاستقرار.
1: كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من شمال الخط الأزرق واحترام سيادة لبنان وحض حزب الله والجهات الفاعلة الأخرى على الالتزام بالقرارات الحكومية.
2: وأكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية في لبنان، داعيا إلى الاحترام الكامل لوقف النار ووقف كل الهجمات.
1: أوروبيا، وعلى وقع إعلان الاتحاد الأوروبي عن دعم للجيش بمئة مليون يورو لمساعدته في احتكار الدولة للسلاح وحماية المدنيين، جال الموفد الفرنسي جون إيف لودريان على أركان الحكم مناقشا التطورات العسكرية والتفوضية وملف ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
2: كما بدأ جولة على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية ينهيها اليوم.
1: ففي معراب وفي خلال اجتماعه مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، جدد لودريان تأكيد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الحساسة، مشددا على تمسك باريس بسياساتها الثابتة تجاهه، ولا سيما في دعم سيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الشرعية ومواصلة مساندة اللبنانيين في مواجهة التحديات الراهنة.
2: اللقاء تناول الاتصالات والمساعي القائمة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحديدا ما يتعلق بالتفاهمات والاتفاقات المطروحة بين لبنان وإسرائيل.
1: وفي هذا السياق شدد الجانبان على أن نجاح أي اتفاق يبقى مرتبطا بمدى الالتزام بتنفيذه واحترام بنوده، بما يضمن الاستقرار ويحفظ المصالح اللبنانية، إلى أهمية استمرار المساندة الدولية للمؤسسة العسكرية باعتبارها الركيزة الأساس لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد أن أي دعم خارجي للبنان يجب أن يترجم دعما مباشرا للدولة ومؤسساتها الشرعية وسيادتها الوطنية.
2: ولوكالة أخبار اليوم أكد الدكتور جعجع أن بيان واشنطن لا يضمن تسليم سلاح حزب الله أو الانسحاب الإسرائيلي أو يمهد لبناء الدولة في لبنان، وقال إنه ليس اتفاقا بل هو بيان يطرح خطوة أولى ضمن جو عام بانتظار التنفيذ.
1: وأكد أيضا ضرورة وقف النار وإنهاء الحرب. شدد جعجع على وجوب مواصلة العمل من أجل تحقيق وقف نار دائم ومستمر ومستقر. أضاف أنه حتى لو نفذ الجزء الأول من البيان، إلا أننا لن نصل إلى قيام دولة فعلية ما لم تبادر الدولة إلى الإمساك بزمام الأمور.
2: رئيس القوات وانطلاقا من بيان واشنطن رأى أن وقف الأعمال القتالية مشروط بخروج حزب الله من جنوب الليطاني، ما يعني نوعا من انتهاء دور الحزب من خلال إعلان واضح وصريح ورسمي وبتأكيد من الأمريكيين والإسرائيليين، لكن لا يظنن أحد أن قرار حزب الله بيده بل إنه في إيران.
1: وشدد الدكتور جعجع كذلك على أن عدم معالجة السلاح بشكل جذري سيبقي الأزمة، رافضا أن يبقى أي سلاح شمال الليطاني، لأن الحزب عاجلا أم آجلا سيعود كتنظيم يتمتع بعافيته الأمنية.
2: وإلى ميدان الجنوب، حيث سقط قتيل وجريح في غارة على بلدة الدوير إلى غارة أخرى على حبوش وثالثة على عبا، بعدما استهدفت دراجة نارية فجرا على طريق حبوش بالتزامن مع قصف مدفعي لقرى في النبطية.
1: الغارات استهدفت سابقا بساتين البراك في العدوسية، منطقة الزهراني، الدوير، حروف، كفر تبنيت، أرنون، دير الزهراني، قلواي، زراري، طول، والمساكن في صور. وأفادت المعلومات بسقوط 12 جريحا في الغارة على مبنى قرب مستشفى جبل عامل.
2: وطول القصف المدفعي مجرى نهر الليطاني عند منطقة يحمر زلية في البقاع الغربي، إضافة إلى تبنين ودير كيفة وبلدات أخرى.
1: حزب الله وفي سلسلة بيانات تحدث عن استهداف تجمعات وأليات للجيش الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف وبلدتي القنطرة ورشاف، وقوة تتحرك في مدينة الخيام، وقوة أخرى حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندوري وتصديه بمسيرة في أجواء وادي الحجير.
2: وأمس انسحب الجيش الإسرائيلي من دبين باتجاه الخيام، وتم فتح مفرق دبين بالكامل، حيث دخلت وحدات من الجيش اللبناني إلى وسط المدينة، ولاحقا ورد تحذير إسرائيلي.
4: أهل درم ماس لله مرجعون ويبل السعي الكرام، بدان من الصبح وحزب الله فايتة دايتكم من دجال بقى والخردلة. جيش الدفاع الإسرائيلي كما العملية عنيفة وكثيفة بدبين وأتزال التعديد. وجود حزب الله بدايتكم بشكل خطر عليكم وعلى الجيش الدفاع الإسرائيلي. عليكم تمنعوا أي دخول لحزب الله بدايتكم، واللي بده يفوت هو بس من أهل مرجعيون اللي قبل السائي ودير ميناس. بدكم حطوا حواجز، تفحصوا هويات وتتأكدوا اللي بده يفوت. إذا ما تعملوها ما نتمكن من ضمان أمانكم. بدكم تتصرفوا، تحملوا المسؤولية عليكم وللمنطقة كلها. هذه رسالة رسمية من الجيش الدفاع الإسرائيلي.
2: وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 27 ضابطا وجنديا وإصابة 1243 منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار الماضي.
1: وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الهجمات المتواصلة التي يشنها حزب الله باستخدام مسيرات موجهة عبر الألياف الضوئية كشفت عن نقاط ضعف غير متوقعة في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية وأثرت حالا من القلق داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل.
2: وبحسب الصحيفة فقد استخدمت هذه المسيرات في خلال الأسابيع الأخيرة في سلسلة ضربات مباشرة استهدفت ناقلات جند مدرعة ودبابات ومنظومات دفاع جوي إسرائيلية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن الهجمات أصبحت شبه يومية وأدت إلى مقتل عدد من الجنود.
1: ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن ضباطا في الجيش حذروا منذ العام 2024 من احتمال لجوء حزب الله إلى استخدام المسيرات الموجهة بالألياف الضوئية، وهي تقنية أصبحت شائعة في الحرب الروسية الأوكرانية.
2: وإلى الجديد الإيراني، إشارة وزير الخارجية عباس عرقجي إلى أن طهران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، وقال سنتبادل وجهات النظر في شأن إدارته مع دول الجوار، لكن القرار نتخذه نحن وعمان، وتواصلنا مع المرشد مجتبى خامنئي مستمر، وتصلنا توجيهاته في وقتها ونتبعها بدقة وفق تعبيره.
1: وصباحا أعلن عن توقيف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل في سلطنة عمان إثر الاشتباه بتعرضه لمسيرة قضائية. ختاما نذكر بالعناوين. ترامب: أحرزنا تقدما. وعن حزب الله: هم اتصلوا بنا وقالوا ما رأيكم في وقف القتال. إيران لإسرائيل: يدنا على الزناد، وانسحب سريعا من لبنان، والكابينت يبحث في التصديق على اتفاق وقف النار. بعد زيارة أركان الحكم لودريون في معراب، وجعجع على الدولة الإمساك بزمام الأمور وبيان واشنطن أنها دور حزب الله. جديد قاموس الحزب: أوهن سلطة تحكمها الطحلة والأوهام التاريخية، ورئيسها يهدد شعبه بالعدو. أن الشنتات نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: طقس بلبنان بالايام الجايه ربيعي لصيفي والحراره ساحلا بين 27 درجه بالنهار و22 درجه بالليل، وجبلا بين 25 بالنهار و12 درجه بالليل. اليوم صافي اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحراره بتلامس معدلاتها الموسميه، بكره صافي اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحراره على الجبال وبالداخل، الاحد قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحراره، التنين قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره وضباب على المرتفعات.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: تسجل حركة كثيفة من أنطليس باتجاه الدورة وعلى البحرية على طريق البحرية حتى الكارنتينا، وكثيفة أيضا على كوي عرية وبتكفي ناشطة حتى الصياد مدخل جنوبي، كثيفة أيضا على أوتوستراد خلدي باتجاه الأنفاق وناشطة باتجاه الأوزاعي والشويفات وصولا حتى كفرشيمة. أما داخل العاصمة بيروت فكثيفة على طرقات المؤدية لمستديرة العدلية ومن أوتوستراد برج حمود باتجاه الحكمة الأشرفية، وبقية الطرقات داخل العاصمة بيروت ناشطة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
2: حرب تفاوضية أم استراحة المحارب؟ لبنان عند مفصل حاسم، العودة من إيران إلى لبنان أي خيار وأي أثمان؟ رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد.

في جديد الميدانيات، سقط قتيل وجريح في غارة على بلدة الدوير إلى غارة أخرى على حبوش وثالثة على عبة، بعدما استهدفت دراجة نارية أو استهدفت دراجة نارية فجرا على طريق حبوش بالتزامن مع قصف مدفعي لقرى في النبطي، وسجلت غارة على دراجة نارية عند مستديرة حاروف. في المواقف، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب اجتماع واشنطن الثلاثي، معربا عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تحقيق السلام والاستقرار. كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من شمال الخط الأزرق واحترام سيادة لبنان، وحض حزب الله والجهات الفاعلة الأخرى على الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية. وأكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية في لبنان، داعيا إلى الاحترام الكامل لوقف النار ووقف كل الهجمات. تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة طعن قرب مركز للشرطة في الجليل الغربي واعتقال شخص، وكانت المعلومات أشارت إلى مصابين في قصف إسرائيلي استهدف خيما تأوي نازحين في ضواحي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط قتيلة و16 مصابا جراء الاستهداف الإسرائيلي. وسط ارتفاع التضخم ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة، وبعدما قلصت توترات الشرق الأوسط من أمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا وتتجه لخسارة أسبوعية. فقد هبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 4462.22 دولار للأونصة، وانخفض بنحو 1.6% منذ بداية الأسبوع حتى الآن. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4489 دولار. رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي قال إن الخيار المتاح أمام البنك المركزي الأمريكي الآن هو إما التحلي بالصبر والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو برفعها للحد من التضخم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاتمي.
1: دايما بسمع ناس عم بتقول أنا عم باكل أكل صحي ليش وزني عم بيزيد. هون المشكلة الأساسية، صحي مش يعني بدون سعرات. مثلا الأفوكا صحي بس غني بالسعرات الحرارية، والمكسرات النية ممتازة للقلب بس كمشة صغيرة فيها سعرات عالية، والعسل طبيعي ايه بس بالنهاية سكر. يعني إذا حدا أكل سلطة مع صوص زيادة، كمشتين مكسرات، عصير طبيعي وشوية سناك صحي خلال النهار، ممكن يكون فات على جسمه سعرات أكثر من حاجته بدون ما يحس. وهون لازم نفهم نقطة كتير مهمة، الجسم ما بيفرق إذا السعرات جاية من الشيبس أو من الفواكه أو حتى من العصير. إذا في فائض سعرات مستمرة الوزن رح بيزيد. كمان في غلطة شائعة لما الشخص يقول أنا ما عم باكل كتير، بس ما بينتبه للمشروبات، للقمات الصغيرة، للقهوة مع السكر أو للقمشات خلال الطبخ. الأكل الصحي هدفه يحسن صحتنا، طاقتنا، هضمنا وأرموناتنا، بس لخسارة الوزن بدنا كمان ننتبه للكمية والتوازن. يعني فيك تاكل شوكولا وتضعف، وفيك تاكل أكل صحي ويزيد وزنك. النصيحة الأخيرة، ما تخافوا من الأكل، خاصة الأكل الصحي، بس تعلموا تنتبهوا للكميات وتعرفوا أنه صحي ما بيعني مفتوح بلا حدود.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

برجك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة من لبنان الحر، وطبعا مع هالصباح الجديد أبراج جديدة. برج الحمل، حاسس انك قطعت شوط كتير طويل حتى لو النتيجة النهائية بعدها ما بينت. عندك احساس انه تعبك رح يبلش يبين، يمكن تسمع كلمة او تقدير او تشوف تجاوب كنت انت ناطره. خفف حدة ردود فعلك على الصعيد العاطفي لانه الطرف الاخر مش عم يقدر يقرأ افكارك. برج الثور، اليوم عندك ميل للراحة لكن الظروف يمكن تتطلب منك انه تتحرك اكثر من المتوقع. ما تتجاهل فكرة صغيرة يمكن تتحول لفرصة مهمة. شخص قريب منك بيحتاج لدعم او اهتمام ماليا، انتبه من الصرف بهدف تحسين المزاج. برج الجوزاء، نهارك سريع وفي أحاديث كتيري وبعضها بيحمل أخبار مفيدة. عندك قدرة على الإقناع اليوم، استعملها صح. المزاج حلو ولكن ما بيخبي مشاعر حقيقية. برج السرطان، في شعور بالارتياح التدريجي بعد ضغط الأيام الماضية. على صعيد العاطفي عندك فرصة لحوار هادي مع شخص مهم. وجودك بين الناس بيريحك أكثر من العزلة. برج الأسد، يوم مناسب حتى تفرح بإنجاز صغير بدل ما تنطر الإنجاز الكبير. ثقتك بنفسك واضحة ولكن ما تفرض رأيك على الكل، ولكن خد موقف. لفتة بسيطة منك بتعمل فرق على الصعيد العاطفي. برج العذراء، اليوم رح تدفعك القوة لتنهي أمور مؤجلة. التنظيم المعتاد عندك رح يختصر الوقت. وعاطفيا ما تدقق بكل تفصيل، أحيانا المشاعر بتكون أهم. برج الميزان، نهار في لحظات راحة بعد التوتر. احتمال تسمع خبر بحسن لك مزاجك، تقارب مع شخص أو إزالة سوء فهم. برج العقرب، في إشارة أو موقف صغير لازم تنتبه له. حدسك مرة جديدة بيساعدك ما تتخبى وراء تيابك، على طول بين عواطفك تجاه الحبيب. القوس، طاقة الحركة عندك عالية لكن خططك قابلة للتغيير بسرعة. اتعامل بمرونة، عندك فرصة للتعارف أو لقاء ممتع. برج الجدي، بتشعر انه بعض الامور بلشت تاخد اتجاه اوضح مهنيا. النتائج عم بتكون بطيئة ولكن ثابتة، اسمح لنفسك انك تطلع من الروتين. برج الدلو، افكارك مختلفة عن المحيط وهالشي ممكن يكون نقطة قوة اليوم لإلك. ما تخاف من اقتراح جديد او رأي منك معود انك تاخده. أخيرا مع برج الحوت، العاطفة عندك مرتفعة ويمكن تعيش لحظة حنين أو فرح منك متوقعة. المساء رح يحملك أجواء كتير حلوة وهادية. برجك اليوم على لبنان الحر.

بلبنان وبرات لبنان 8:31 دقيقة بلبنان الحر. بلشنا برنامجنا كل يوم عن جد. كل يوم عنا شي جديد، كل يوم عنا معلومات جديدة، كل يوم عنا مواضيع جديدة. فألف أهلا وسهلا بكل يلي بده يشاركوا معنا عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و102.3 ميجا هرتز اف ام، ابلكيشن RLL اب rll.com.lb lebanese-forces.com وعلى كل منصاتنا. كنت بفكر انه رح تروق الاجواء السياسية والضغوطات تاري انسى هيدي، مثل ما منقول باللبناني انسى يا كبير. مواطن سياسي مع لي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف ومعي أنا للعشرة إلا ربع.

0: الأهم بالميدان انسحاب الجيش الإسرائيلي من دبين وتسلمها من قبل الجيش اللبناني يلي فتح الطرقات المسكرة بواشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حزب الله ما رفض وقف إطلاق النار وهن اتصلوا فينا وقالوا شو رأيكم بوقف القتال. وتابع ترامب إنه من الجيد ينعم لبنان ببعض السلام وبعتقد إنه أمور مهمة رح تصير هوني. وأوضح ترامب إنه الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران وإنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وحزب الله وبعتقد إنه تم إحراز تقدم بهالنزاع المستمر من عقود. نسمع ترامب.
1: We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke, and they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have a separate thing because it is separate. But Israel, hey, look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu has been. For me, a great partner. For other people, not so good. For me, he's been very good. We were very effective, what we've done. And they needed us. They couldn't have done it without us. Couldn't have even come close. But, and they needed us. And they got us to help them with a real problem. Because Iran was a real problem. A big problem. A worldwide problem. Because they wouldn't have stopped with Israel. They would have blown up the Middle East. And you saw that by the rockets. All those rockets that went to the five, mostly for the most part, the five countries outside of Israel. Those rockets were aimed there before we hit them with the B-2 bombers. They were going to blow up the Middle East. They were going to blow up Israel, but they were going to blow up the Middle East.
0: أما إيران فقالت إنه لو هاجم الصهايني ضواحي بيروت كنا أمطرنا شمال الأراضي المحتلة بالصواريخ. ما صدقت كثير يعني. وبتابعوا إنه هالصواريخ بتفوق أضعاف مضاعفة بقوتها لتحويل حرب الأربعين يوم لجحيم لإسرائيل يلي لازم تنسحب من لبنان بسرعة. وتابعت إيدنا بعد على الزناد والحد الأدنى من مطالب المقاومة هو انسحاب الكيان الغاصب للوضع يلي كان قائم قبل بداية الحرب. هلأ بحسب الشيخ نعيم قاسم نزع سلاح حزب الله بيعني إعدام لقوة لبنان وأكد الاستمرار بالمقاومة واعتبر انه اعلان واشنطن خارط الطريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي. ووصف المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة للبنان بأن مهزلة. اما قاموس حزب الله الاعلامي فعلى طول على طول مليان بالمفردات النارية الساقطة ضد الدولة ورئيس الجمهورية. اسمعوا مثلا.
2: أما للسلطة الخائبة وعلى مسمع السلطة التي يتباهى رئيسها بإنجاز مفاوضيه ويهدد شعبه بالعدو، وإن ابتلانا الله بأوهن سلطة سياسية تحكمها الضحالة والأوهام التاريخية.
0: قبل ما نكفي في غارة من المسيرة هلأ على النبطية حد مستشفى النجدي، كمان في غارة على النبطية الفوقة وغارة على ميفادون وقصف مدفعي على كفر رمان. أسئلة كل مواطن سياسي كيف تقروا هالتطور الميداني بدبين وهل فعلا قامت إسرائيل بمبادرة حسن نية مثل ما قال وانسحبت من دبين، أم عم تعمل فحص لمقدرة الجيش اللبناني على السيطرة على الأرض؟ السؤال رقم 2، كيف بتشوفوا خلطة المواقف الأخيرة خصوصا كلام الشيخ نعيم قاسم المرفق بجرعة دعم من إيران؟ السؤال رقم 3، ماذا لو قرر الحزب فعلا استمرار المقاومة حتى تحرير الأرض مثل ما هو بيقول؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 709-59-1111. بدي أتمنى من كل الناس اللي بحبوا يشاركوا معنا خلينا نتناقش بروية وهدوء. بعرف المواضيع كتير عجقة ودقيقة وحامية.

ما حدا يكتب لنا على الواتساب لأنه ما رح نقرأ ولا نص مكتوب إطلاقا. الواتسابات فقط هي للفويس مسجز، هذا هو برنامجنا يعني، حتى لأنه أصواتكم مثل ما دائما نقول هي اللي بتعطي زخم للبرنامج.

0: جوزيف من ليفربول.
1: صباح طوني معك جوزيف من ليفربول. بعتقد هيدي حلو المسرحيات، هيدي مسرحيات بقى. شو بده يصير؟ ربي فلت له صاروخ بالغلط على تل أبيب وبترجع بتولع، عرفت كيف؟ بقى صعبة صعبة اللي تبلش بده يتكمل يا صاحبي. أنا مش شايف في هدوء.
0: نعم،
1: بعد في بيف باف.
0: خلينا شوية تعبير،
1: هذا هو الوضع
0: جوزيف.
1: ما في شيء جديد،
0: مشان مرة تانية تكون تعبيرك سياسي.
1: والعيني يا صاحبي، والعيني والعيني.
0: أوكي، يعني في تعبير ما بخلص تقطع على الهواء بقى بليز، مشان مرة تانية تكون التعبير منمق شوي وسياسي. تعبير بيف باف يستعمل للبعوض والبرغش بقى، مش حلوة منك. حلوة منك مش حلوة، يعني تطلع الهواء عنا بقى. بليز احترمنا انت صغيري، معليه. يلا بسمع توني.
2: بونجور توني، معك ابو شربل.
0: أهلا أبو شربي.
2: بالنسبة للاختبار الجيش أو الدولة اللبنانية بالنسبة للبين، إيه أنا بقول اختبار تشوفوا قديش قدرتها على يعني على المماسكة القوية بهالمنطقة أو بهالأرض أو بهالبقعة اللي عطينوا إياها. وبالنسبة للحزب أنا كتير مبسوط منه، أنا أول مرة منبسط منه إنه يكمل بالمخاومة. إيه ما يعني ما يقبل الشروط، ما يقبل الشروط أبدا، لازم يكمل لأنه هيك خسران هو. لازم يكمل، يا بيربح يا يا يا بيتسمع ليه إنه هو خسران.
0: شو ما قال إنه خسران؟ هذه معركة وما ربحناها، مش خسارة، معركة وما ربحناها. بكل الحروب في صولات وجولات، نحن ما خسرنا الحرب مثل ما هو عم بيقول لك. هيدي معركة انسحبنا، ولكن خليهم يضاينوا بالأراضي اللي هن موجودين فيها. صفر 9 218 233. بفضل دايما نحكي على التليفون، ولكن يبدو الناس اليوم مصرين انه يبعثوا فويس مسجز. ما هيك؟ يلا جمال.
3: صباح الخير خيطاني صادي. صباحا،
0: صباح النور.
3: أنا بيعجبني منه صاحب كلمة بقوسي، لبنان مفاجآت. على ترامب بيقول أنه حزب طلب منه وقف إطلاع النار، بدنا نعرف من السادة على بعض شوي بينفوها يعني. ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لم يوافق على وقف اطلاق النار. هلا سمعناها على التلفزيون. ربي ما بدنا نوصل يعني دوان عايشين بقى مع الان بحبال الهوى يا خيطوني. والله العظيم مع الان بحبال الهوى. افتصنا افتصنا، تعبنا كتير كتير تعبنا.
0: طيب
3: الله يفرجها.
0: بس أقول لك شغلي، المعلومات اللي سمعتها مش دقيقة أنه مجلس وزراء الإسرائيلي ما وافق على وقف النار. بالأحرى هو المجلس الوزاري المصغر يعني الكابينت لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان. وبحسب يدعوت أحرنوت نتنياهو قال أنه لا اتفاق الآن، وأن حزب الله يعارضه، وإذا حدث تغيير سيطرح مقترحا للتصويت. يلا بنرتاح شوي صغيري وبنرجع منكون مع موجز الأخبار. بعد الموجز منتابع المحطة.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3 إن 1 4 دولار، نوتيلا 750 جرام 7 دولار، وقيمة جبنة عشقوان $1.95.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانسيت 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.

0: نفذت مسيرات إسرائيلية صباحا سلسلة غارات بصواريخ موجهة استهدفت دراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية في النبطية وعند مستديرة حروف طول النبطية وبلدة عبا، حيث أفيد بوقوع إصابة. كما سجلت 3 غارات على بلدة حبوش أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر. وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدتي كفر رومان والنبطية الفوقة وأطراف بلدتي شوكين وميفدون في قضاء النبطية. حزب الله أعلن في بيان أنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين وألياته في محيط الشقيف ورشاف والقنطرة. إلى ذلك نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس الوزاري المصغر قرارا لوقف إطلاق النار في لبنان بعد أعلان الأمين العام لحزب الله رفضه، بل هو قال إنه إذا وافق حزب الله على الاتفاق فسيعرضه عليهم للتصويت. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حزب الله والجهات الفاعلة للالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية، كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من شمال الخط الأزرق واحترام سيادة لبنان. كتب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي عبر إكس: يسمون الاستسلام للعدو سلاما وحكمة، والخضوع له شجاعة وبعد نظر، فيما يسمون الدفاع عن الوطن تهورا ومغامرة. بئس السلطة أنتم. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم. لبنان الحر.
0: اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور علاقات بلاده مع الإمارات العربية، وقال: لدينا وثائق ومستندات تثبت أن الإمارات شاركت بشكل مباشر في بعض العمليات العسكرية التي استهدفت إيران. وأشار إلى أن الإمارات كانت قادرة على إقامة علاقات أفضل مع إيران لو أنها حذت حذو بقية دول الخليج في سياستها. عثر في مدينة قارة في ريف دمشق على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة مماثلة قبل أيام. وتواصل الجهات السورية المختصة أعمال البحث والمسح والتحري في المنطقة، وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة من المدينة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: الطقس بلبنان بالأيام اللي جاية ربيعي على صيفي، والحرارة ساحلا بين 27 درجة بالنهار و22 درجة بالليل، وجبلا بين 25 درجة بالنهار و12 درجة بالليل. اليوم الطقس صافي إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بتلامس معدلاتها الموسمية. بكرة الطقس صافي إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. طقس الأحد قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، والتنين الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: حركة المرور كثيفة من أنطلياس باتجاه الدورة وعلى الطريق البحري حتى الكارنتينا. المدخل الشرقي كثيف على كواع عارية وبتكفي ناشطة حتى مستديرة الصياد. مدخل جنوبي أيضا للعاصمة كثيف من أوتوستراد خلدي باتجاه الأنفاق وناشطة باتجاه الأوزاعي وشويفات وصولا حتى كفرشيمة. أما داخل العاصمة فالحركة كثيفة على الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية ومن أوتوستراد برج حمود باتجاه الحكمة الأشرفية، وأيضا بقية الطرقات داخل العاصمة تشهد حركة ناشطة. هذا كل شيء.
1: لبنان حر أكثر من

معكم برنامجنا وين ما كنتوا. رجع أنا وياك ونذكر بالأسئلة اللي طرحناها لليوم واللي هي موضوع مناقشتنا قبل ما نكفي. هلأ في طيران مسير عم يسهر في بلدتي حاروف وعبة. هلأ الغارات على حاروف وعبة، كان في قبل غارات على زبدين وشوكين. هذه آخر المعلومات الأمنية الواردة من جنوب. فإذا كيف تقروا التطور الميداني بدبين، وهل فعلا قامت إسرائيل بمبادرة حسن نية مثل ما قال وانسحبت من دبين من هالبلدة لصالح الجيش اللبناني، أم عم تعمل فحص لمقدرة الجيش على السيطرة على الأرض؟ كيف بتشوفوا؟ فإذا السؤال الثاني، خلطة المواقف الأخيرة خصوصي كلام الشيخ نعيم قاسم المرفق بجرعة دعم من إيران أنه مستمرين بالمقاومة ومش قاشعينه إذا بدكم لبيان واشنطن اللي طلع أول امبارح. وكمان في سؤال، ماذا لو قرر الحزب فعلا استمرار المقاومة حتى تحرير الأرض؟ في سؤال كتير مهم، مين منصدق ترامب أم الحزب بالنسبة للتواصل بينتهم؟

يعني ترامب بيقول لك نحن تواصلنا، الحزب بيقول لك ابدا ما تواصلنا. 09-218-233 رسائل صوتية 70-959-1111. بكرر ما بقرأ ولا رسالة مكتوبة إطلاقا إطلاقا، ما حدا يعذب قلبه. الرسائل المكتوبة على الواتساب ما بقريها، بدنا من أصواتكم الحلوة voice messages.

0: يلا خليني اسمع هلا بداية سامي على الواتساب. سامي
1: ايه صباح الخير سيستون.
0: صباح النور
1: معك غسان
0: باسم سامي.
1: سيستون اليوم الشعب اللبناني في 5 مليون،
0: نعم
1: 4 مليون عايشين ببيوتهم وفي مليون عايشين على الطريق. منشان شو؟ منشان اسناد واحد واسناد اثنين حرب سورية وحرب يعني هل مشان ميليشيا فلح. يا ريت انا كنت بتمنى يا ريت هيدي الميليشيا كان عندها شوية حفاظ على مجتمعها بالاول وعلى الوطن بالدرجة الثانية. بس واضح التضليل. ضللوا الشيعة هن الحزب الله ضلل الشيعة. انت وين عشو عم بتحافظ انت؟ انت عم بتحافظ على مش عم بتحافظ على شيء، انت عم بتحافظ على مكتسباتك من ايران. انت اللي عم تكتسبه من ايران بس هالاموال هالليرتين اللي عم بيدفعوا لك اياهم هالدولارين اللي عم بيدفعوا لك اياهم لسوء الحظ.
0: طب وين الإجابة؟
1: وين مجتمعك؟ وين انت اذا لو كنت انت مزبوط عم بتدافع وبدك تدافع عن لبنان انا اكيد كان الاسرائيلي ما استرجع يفوت متر واحد على اراضي لبنان.
0: لحد هلا ما جاوبتني على شيء سامي، صرت مرق لك تقريبا شيء 2:11 من المسج تبعك ما جاوبتني، عم تحكي وجهة نظرك ورأيك. اهلا وسهلا فيك على كل حال، ما تمخزني بس ما رح فيني كفي الجزء الثاني لانه بصير المساج 4 دقائق، كان الافضل لو حكيتنا على التليفون 09-218-233. الرئيس نبيه بري سألوه على اتفاق وقف اطلاق النار قال لهم لا تعليق، يعني عم بيحكي عن اتفاق واشنطن قال لهم لا تعليق.

0: خلينا انا وياكم نسمع جاد.
1: بونجور.
0: بونجور.
1: كيفك استاذ سوني؟
0: الحمد لله.
1: انه كيف ترامب بيصنفهم منظمه ارهابيه بيرجع بياخذ وبيعطي معهم؟ ما هو هيك بهالطريقه بخلينا نحن نفقد الثقه فيه وما نصدق. بس هو عم بيناور يعني ما عرف ترامب مثل كانه سمسار او تاجر يعني اذا بدك. خي انا بقاش عندي ثقه انا شخصيا ما عندي ثقه بحدا لا بالامريكان ولا باي حدا.
0: اوكي.
1: ما بعرف وين اخدين معي لحوة بالتسعينات شو صار. حطوا الحكيم بالحبس لو ما في رضا امريكاني كان بوقتها. ونفس الوقت فوتوا لك جيش النظام السوري بوقتها. وشو عملوا فينا؟ انا خايف يصير فيه هيك شي صفقة على ظهر المسيحية مرة تانية. ما بعرف ما انا ما عندي ثقة فيه اصلا يعني. وبس ما بعتقد انه هو حكي مع حزب الله او حزب الله حكي معه يعني.
0: ما بعرف بس خليني سمعك بالانجليزي شو قال دونالد ترامب.
2: We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing because it is separate. But Israel, hey look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu's been for me a great partner. For other people not so good. For me he's been very good. We were very effective what we've done. And they needed us. They couldn't have done it without us. Couldn't have even come close. But and they needed us. And they got us to help them with a real problem. Because Iran was a real problem. A big problem. A worldwide problem. Because they wouldn't have stopped with Israel. They would have blown up the Middle East. And you saw that by the rockets. All those rockets that went to the five, mostly for the most part, the five countries outside of Israel. Those rockets were aimed there before we hit them with the B-2 bombers. They were going to blow up the Middle East. They were going to blow up Israel, but they were going to blow up the Middle East.
0: سمعتوا شو قال دونالد ترامب؟ انه عن جد قال انه حزب الله ما رفض وقف اطلاق النار وهن اتصلوا فيه وقالوا له شو رايكم بوقف القتال؟ وقال انه تحدث مع بيبي نتنياهو بنيامين نتنياهو وحزب الله وبعتقد انه تم احراز تقدم بهالنزاع المستمر من عقود. هلا ايران بالمقابل قالت لو هاجم الصهاينه ضواحي بيروت كنا امطرنا شمال الاراضي المحتله بالصواريخ، يعني لو ما وقفوا اخر شيء بقوه بتفوق أضعاف مضاعفة لتحويل حرب الأربعين يوم لجحيم لإسرائيل يلي لازم تنسحب. قالوا إنه إسرائيل الإيرانية عم بيقولوا إسرائيل لازم تنسحب بسرعة من لبنان. وكمان قالوا إنه إيدنا على الزناد والحد الأدنى من مطالب المقاومة هو انسحاب الكيان الغاصب لوضع اللي كان موجود فيه قبل بداية الحرب. اوكي يعني بفتكر لخمس نقاط عم بيحكوا عن الخمس نقاط مطرح ما كانوا بعرف اي حرب منهم اخر وحدة ولا الاسناد الاول. هلا الشيخ نعيم بيقول لك نحن مستمرين بالمقاومة اوكي واعلان واشنطن هو خارطة الطريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي. يعني جملة خلطة ما بعرف هالخلطة كيف بدنا نجزئها ونقريها. ياريت كلنا سوا فينا نقريها بهدوء وروية. كيف بتقروا كمان التطور الميدان اللي صار مبارح بدبين؟ الإسرائيليين سحبوا من دبين، استلم الجيش اللبناني، فتح الطرقات. شو عم بيعملوا الإسرائيلي يعني؟ ما فهمنا عليهم. هل عم بيجربوا الجيش عن جديد أم عم بيعملوا له تيست إنه إذا رح يصير فيه مثل ما صار بأول مرة وقت قال نظفنا جنوب الليطاني؟ ما بعرف. هلأ ليش الإسرائيلي عمل بهالمبادرة؟ هل هي فحص للجيش؟ يلا اتصال. ألو
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: معك علي من الضاحية.
0: أهلا فيك يا علي.
3: يعطيك العافية.
0: علي بليز علي لصوتك شوية بليز.
3: يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا.
3: بالنسبة للأسئلة اللي حضرتك طرحتها
0: مين منصدق يا علي؟
3: منصدق اكيد ما بدنا نصدق ترامب. مش لانه انا منحاز لحدا، عم بحكي انا بموضوعيه. ترامب بعتقد كل الناس شافته وحضرتك شفته كل يوم بيحكي تصاريح متناقضه، وبالتالي يعني حرام حدا يصدق هيك مخلوق. انه بيصرح بنفس النهار بنفس الوقت حتى بنفس الخطاب تصريحين متناقضين. ترامب كيف بدنا نصدق اللي قال اليوم بدنا نعمل اتفاق مع ايران هلا بعد شوي؟ بعتقد انت اخبر مني بهذا الموضوع قد هذا الزلمه كذاب.
0: ترامب كذاب، مين منصدق طيب؟ منصدق يعني الحزب لما قال لك نحن ما تواصلنا معه؟
3: لا بغض النظر عن
0: بس يبدو بس خليني كفي، يبدو انه صار في تواصل يمكن عبر الوسطة، ما عرفنا من قطر، ما بعرف من مين، ما عرفنا لحد هلأ، لأنه الحزب ملتزم بعدم التعرض لشمال إسرائيل.
3: أنا لا مش ملتزم
0: بلا
3: مبارح أول مبارح
0: رشق صغير مشي هذه زكزكي.
3: طيب
0: ضربت زكزكي هلأ في غارة كمان على مستديرة حروف الدوار. إيه؟
3: أنا بعتقد أنه هلأ الشيخ نعيم أو الحزب كنا منحبن أو ما منحبن،
0: حمي صوتك شوي بس
3: نحكي حقيقة، هودي الجماعة عم بيكونوا صريحين وواضحين، حتى بعض الأحيان عم بتكون صراحتهم عم تنعكس عليهم، يعني تصريحات يمكن أنا بحسها غلط، يعني مثلا وقت اللي أعلنوا أنه هن عم بيردوا أو عم بيساندوا إيران بالصواريخ الستة، أو هن مش عم بيساندوا، قالوا وقتها نحن انتقاما لاغتيال السيد الخامنئي.
0: نعم
3: هيك كان تصريح غلط، بس هذا من صراحتهم هن عم بيحكوا هيك، عرفت؟ وقال له انت ليش بدك تقول انه انا بدي، انت عارف انه انت صار لك 15 شهر عم تاكل خبيط وعم بيغتالوا المسؤولين وعم بيدمروا البنيات، فيك بكل بساطة تطردي الشعب اللبناني، تطردي بيئتك، تقول نحن عم ندافع عن لبنان. ليش بدي اقول هيديك؟ لانهم صريحين.
0: بس ماذا امن الحزب حتى فات بهالحرب؟ ما امن له للناس شيء، حتى لجمهوره ما امن له شيء.
3: صحيح هيدا غلط، يمكن كان مضطر بهيدي اللحظة انه يفوت لانه ايران فاتت لحتى يضمن ظهره بالمستقبل.
0: مضطر لانه ايران فاتت، هو انتقاما للخامنئي. ست صواريخ صار عندك مليون ونص بالشوارع.
3: ايه هلا هني مش موضوع ست صواريخ، هو بيعرف انه
0: طبعا
3: هي ابتداء حرب، هو اعلن ابتداء حرب،
0: يعني فوتنا بمحور
3: انتقاما للسيد الخامنئي. اي موضوع بده يضمن ظهر ايراني لحتى بس يصير.
0: طب برايك اذا قرر الحزب استمرار المقاومه مثل ما هو عم بيقول حتى تحرير الارض،
3: ايه هلا بغض النظر
0: مش بغض النظر، هذا هو الموضوع، اذا قرر استمرار المقاومه حتى تحرير الارض، هل رح يتمكن من تحرير الارض؟
3: هذا الشيء الطبيعي. اليوم انت عندك محتل.
0: طب لحظه اوكي، هاي السردية بعرفها، إيه؟ بس عم برجع اقول لك اذا استمر بالمقاومة حتى تحرير الارض، يعني اول من ادار
3: شفنا الجيش اللبناني،
0: خليني بس كفي، ادار نيسان ايار حزيران فاتوا الاسرائيلية على مساحة شاسعة واسعة بالاراضي، يعني اذا كفينا طيب شو بنعمل؟
3: حضرتك تحت سؤال تبين، هل هل هل في عاقل بيعتقد انه اسرائيلي بينسحب كرم اخلاق او لحتى يعمل تيست؟ او ما الاسرائيلي عم بفاوض لبنان تحت عنوان انتم ما طالع من امركم شيء وبدكم،
0: يعني عم بيعملوا تيست للجيش اللبناني، سقطت بهالامتحان بكف التوغل
3: الجيش اللبناني. ما هو انت شفناه امبارح، شفنا الصور منزوع سلاح.
0: لا لا لا هيك كمان ما سمعت بيان الجيش.
3: بلا.
0: لا
3: بس انا
0: لحظه كان في عسكري من الفرقه الهندسيه عم الهندسي ما بيحمل سلاح، الجيش اللبناني بسلاحه كان موجود. لا ابدا،
3: وقت انسحب الجيش اللبناني من شبعه.
0: خليني بس ما عندي وقت كثير، بليز. ماذا لو قرر فعلا استمرار المقاومه؟
3: هلا ما في حل تاني،
0: ما في حل تاني. شكرا خلص علي، علي ما في حل تاني، شكرا لك علي. قال ما في حل تاني، ما بقى في استطرادات دخيلك يا علي، في ناس ناطرين على الخطوط. الو
4: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلا اهلا.
4: سمعنا نحكي
0: بشير؟
4: ايوه.
0: لا لا ما تزعل مني، امبارح قلت امبارح بعدك حكيم.
4: لا مش امبارح، من 3 ايام.
0: طيب مش فتره بعيده.
4: كلمه بس كلمه.
0: لا بشير بليز حبيبي، حتى ما يزعل الباقيين.
4: يا عمرو
0: حبيبي اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. فينا ناخذ اتصال الي؟ الو الو
5: الو.
0: ايوه
5: بونجور، يعطيك العافيه،
0: اهلا وسهلا.
5: داني من زحله.
0: اهلا فيك داني
5: حبيب قلبي. انا مع الجيش خي يفوت على كل الضياع،
0: بس امبارح يبدو الاسرائيلي يعملوا له تيست،
5: انه بدهم يعملوا تيست، ما يعملوا تيست يصطفلوا، بس انه لازم الجيش يوقف. بس انا الفكره اللي عندي
0: قبل ما تكفي، بس تاني في غاره هلا على مجد الزون، يبدو انه الاسرائيليه مولعينها. ها
5: مولعان كثير.
0: أنا الفترة آخر المعلومات بتقول في قتيلين وجريح بثلاث غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة حبوش صباح اليوم.
5: طب.
0: نعم.
5: أنه عم بيقول نعيم قاسم بمقابلة قبل أنه نحن انتصرنا مش مصدقين ما تصدقوا ونحن منعمل ونحن مدري شو. طب أنا الشغل اللي عندي ليش لا يفوتوا الجيش؟ أعطوه فرصة للظالم يخلي كفي انتصاره للآخر. انه ليش عم يعملوا هيك معه؟ عم بي
0: يعني برايك
5: عم بيوصلوا جوين حول
0: برايك الاسرائيلي
5: منتصر وطالع
0: اسمع بالعالي. بعرفك زحلاوي بس خد نفس. يعني برايك حتى الاسرائيلي هلا عم بيوقع الجيش بمغلايطه؟
5: انه
0: شو عم بيعمل الاسرائيلي؟
5: انه الاسرائيلي يمكن انه اكيد عم بيفوتها بمغلايطه. ليش لحتى يفوت الجيش بهالقصة؟ واعلن نعيم قاسم انه ما بدي يوقف اطلاق نار. انه ليش عم يتصرفوا هيك؟ ما بعرف.
0: ما نحن هذا السؤال ما زال حزب الله مكفى بالمقاومة ولن يوقف النار.
5: لك منتصر، ما هاي العلة المنتصر.
0: طب سمعته قبل شوي لعلي قال لك حقه بالمقاومة وشي طبيعي يكفي.
5: مظبوط. لا والاهدم شو علي؟ انه ما بيصدق ترامب بس بيصدق نعيم قاسم، بس يطلع ويقول نحن منتصرين ونحن مدري شو. لا هاي منصدقها ومناخد فيها وكل
0: طب شيء. ما نحن كمان دوخنا ترامب انه بالاول قال لك الرئيسين رح يلتقوا، رئيس اللبناني ورئيس الحكومه الاسرائيليه رح يلتقوا بعد يومين ثلاثه، انه كابل اوف ويكس ما زبطت معه. كم شغله قالها ما زبطت معه؟
5: طيب ما زبطت لانه ما انه مش عم تزبط.
0: طيب
5: بس في تشاورات وفي
0: يلا.
5: في كل شيء الله يعطيهم العافيه، بس انه اتركوه يقاوم الزلمه خليهم.
0: شكرا،
5: انتصر على الاخر يا خلص.
0: شكرا لك. صفر
5: بكتاب جينيس بعد عنا انتصار مفوت بكتاب جينيس، انتبه.
0: ايه
5: يلا يا
0: دخيلك فينا منفوت بكتب جينيس. يلا اوكي. في عنا مين هلا كمان؟ محمد من بيروت. صديق محمد بعت لي 2 مسجز، ما بعرف اي وحده بدي مري على الهواء. وحده طولها 118 ثانية والثانية 12 ثانية، ما بعرف بدك تحدد لي اجمعهم كلهم بدك تقولهم برسالة وحدة بليز. محمد صديقنا من بيروت، عادة ما بقول العيال. يلا في اتصال. الو.
6: ايه صباح الخير توني.
0: صباح النور.
6: معك باسل.
0: باسل اهلا بباسل، كيفك يا باسل؟
6: استاذ توني، هي الاتفاقيه هذه مدروسه ومعروفه وكل شيء، ما عنده حل غير يقاوم معدن حاله خسران.
0: مين
6: هم خايفين من الازاله؟
0: عم تحكي عن الاسرائيل خايفين من ازالتها؟
6: لا لا لا لا، الحزب اسرائيل عرفاني مع ورقة ربحاني. شو عنا نحن لنفاوض فيه؟
0: شو هي الورقة الربحانه عم بيد الاسرائيلي؟ شو هي
6: اسرائيل ربحت الحرب من الاساس بظرف 16 يوم، كانت عمل المجازر فيهم يعني.
0: بس هلأ كمان المسيرات الانقضاضية تبعوا الحزب الله عم بيعملوا المجازر فيهم.
6: اليوم شو معي أنا لفاوض فيه؟ شو عندي ورقة ربحاني بإيدي؟ ما في
0: عندك، مثل ما بقول لك الحزب المقاومة هي الورقة الربحاني اللي ما لازم تفرط فيها لأنه مدعومة من الشعب كمان.
6: استيطاني ضحكة هيدي، هم عارفين حالهم خسرانين بس خايفين من عدم الوجود الإزالة، بس أعطيهم ضمانة إنه يضلهم بأرضهم بكذا بها، يمكن بيتغير الآن بس ما عندهم ضمانة 1%.
0: نعم.
6: هني بس الدولة اليوم عم تشتغل صح. عندنا بقول لك رئيس حكومة ورئيس جمهورية ما بيحرم فيهم لبنان بحياته. إجوا إنقاذ لبنان.
0: طب هل برأيك إنه يعني الحزب كمان مرة عم بيعطي زريعة للإسرائيلي للاستمرار بوقت بيقول له نحن رح نضل نقاوم؟
6: ما عنده شيء إلا تركوا بالزاوية، الاثنين تركها بالزاوية بتخرمش. هني مزروكين بالزاوية الجماعة، خلصوا انتهوا عسكريا انتهوا في بيئة، والبيئة هاي دي ما بتخرج غير بيد الخل منه وفيه بس.
0: يعني بتراهن على
6: ما بيطلع الصوت، ما في بده يطلع الصوت من نفس البيئه لحتى ينتهوا ليحسوا.
0: بتراهن على انقلاب داخل البيئه ضد الحزب.
6: استاذ توني سنه الماضي بال 2024 يدفعوا للعائله 700 دولار 800 دولار، السنه هاي بده يدفع لهم 200 دولار.
0: مين قال لك؟
6: انا عم بقول لك من مصادر موثوقه.
0: حتى لو دافعين 50 دولار بعد البيئه الحاضنه، لانه بتقول لك نحن معهم للنهايه حتى الشهاده.
6: اعطوهم اعطوهم 200 دولار السنه هيدي.
0: ما عم بقول لك حتى لو اعطيهم 50 دولار بقين معهم حتى الشهاده مثل ما هن بيقولوا لك.
6: لا استاذ طوني لا، انا بقعد بيناتهم وبعرف شو الحكي، ما بيسترجوا يحكوا، بدك تعطيهم شويه الامانه بيحكوا.
0: يلا
6: بدردشوا بيطلعوا خلص انتهوا.
0: شكرا لك، خليني اسمع رساله توني من واشنطن، بعدها بنرتاح شوي لنسمع اخر الاخبار.
7: ايه بونجور توني.
0: بونجور.
7: توني معك. سؤالك الاول مين بصدق ترامب ولا نعيم قاسم؟ رجع بالهيستوري وشوف مين بيحكي وبينفذ ومين بيحكي وما بيسترجي يطلع من الرات هول تبعه. بتعرف الجواب. سو لا اختصر لك اياها، اكيد ترامب. بالنسبه ل شو عملت اسرائيل بانسحابها، بدك تشوف شو الاتفاقيات اللي صارت بواشنطن، واكيد بكل ميليتري اوبريشن انت بتفوت على منطقه لتقدر تحسم الوضع وتعرف كيف الخطوات الثانيه بدها تصير، تعمل موفز، وهيدي واحده من الموفز اللي عم بيشوفوا فيها قدرات الجيش اللبناني وقد الجيش اللبناني عنده استعداديه انه هو ياخذ زمام الامور ويحفظ الامن. هذا رايي.
0: شكرا لك. هلا ما بعرف اذا منطقه دبين لسلامه الجيش الضايعه رح تكون هي بدايه المنطقة النموذجية اللي مش نموذجية تجريبية، البايلوت زون اللي سموها ببيان الخارجية الأمريكية، ما بعرف إذا هي رح تكون انطلاقة منها. هلأ عنا محطة صغيرة آخر الأخبار مع رندا وبنلتقي بعد الموجز.

0: ولا رحمة.
1: هل تضمن الدولة تنفيذ شروط الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار؟ ويتخذ حزب الله وضعية لا قتال؟ وكيف يقرأ إصرار عرقتشي على ربط لبنان بملف إيران؟ ومن يلاقي انتفاضة شيعة صور والنبطية مع الباحث السياسي الدكتور حارث سليمان؟
0: ولا رحمة مع دنيز رحمة الست 10 الصبح على لبنان الحر. الخبر أولا، سرعة دقة.

في جديد الميدانيات سجلت غارتان على أطراف بلدتي النبطي الفوقة وميفدون وأخرى على بلدة شوكين في الجنوب. نقلت صحيفة يدعت أحرنات الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس الوزاري المصغر قرارا لوقف إطلاق النار في لبنان بعد أعلان الأمين العام لحزب الله رفضه، بل هو قال إنه إذا وافق حزب الله على الاتفاق فسيعرضه عليهم للتصويت. وذكرت الصحيفة أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان. أكدت النائب ستريدا جعجع في خلال لقائها رئيس مركز جرف الثلوج في الأرز وليد كيروز يرافقه سائقو الجرافات أن الدور الذي يقوم به المركز لا يقتصر على فتح الطرقات وتأمين حركة المواطنين فحسب، بل ينعكس أيضا بشكل مباشر على دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الأرز خلال فصل الشتاء باعتبارها وجهة سياحية أساسية تستقطب الزوار من مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في القضاء. أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن إسرائيل هي السبب الرئيسي لتدهور علاقات إيران مع الإمارات. أضاف لدينا وثائق ومستندات تثبت أن الإمارات شاركت بشكل مباشر في بعض العمليات العسكرية التي استهدفت إيران. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستدعم أي قرار من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، كما كشف

0: نكفي ورد هلا 9:18 دقيقة. إنذار عاجل لسكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: عرنابة، عنقون وكفرفيلة، بضرورة الإخلاء فورا. بيقول الجيش الإسرائيلي: فإذا حفاظا حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. يبدو أنه بعض الميدان مشتعل، فإذا أهم تطور كان بالميدان امبارح انسحاب الجيش الإسرائيلي من دبين وتسلم البلدي من قبل الجيش اللبناني، والجيش فتح الطرقات. الحزب بيقول لك نحن رفضنا البيان بواشنطن، ما رح نسمع شيء اسمه وقف اطلاق نار مكفيين. حتى الإيرانية يبدو أنه كمان بيقولوا لك الحزب رح يكفي المقاومة ونحن رح ندعمه. هالخلطة عن جد، كيف هالتطورات عم بتصير؟ يعني حدا يفسرنا، حدا قري مظبوط بالسياسة شو صار، أو فهم بالسياسة كمان شو صار. ألو ألو أيوة
1: بونجور
0: بونجور، أهلين،
1: معك نور.
0: أهلا بنور.
1: أول شيء بخصوص ترامب، أكيد أنا بصدقه.
0: بتصدقي؟
1: لأنه إجمالا كل شيء بده إياه بيحصل عليه بطريقته.
0: كيف؟
1: بدك تشوف المفاوضات اللي بيعملها بكل العالم. اوكي، فرد امريكا العظمى. تاني شيء بخصوص الجيش،
0: يعني برايك البيان اللي طلع عن الخارجيه الامريكيه بالتوافق بين لبنان واسرائيل بيتعول عليه لحتى تكون خارطه الطريق للمرحله اللي جايه؟
1: بعتقد ايه.
0: كيف؟
1: بدها تاخد وقت.
0: بس ما عندك في فريق لبناني هو اللي عم بيقاتل، بيقول لك نحن مستمرين بالمقاومه حتى التحرير.
1: رح نوصل على الفريق المقاتل. اول شيء الفريق المقاتل وقت داعي لثورة ضد الحكومة، بعتقد العدد يعني ما ليه لا يذكر. ما ليه؟
0: نعم.
1: هون الفشل، هيدا فشل المقاومة، حتى شعبه تخلى عنه. واجمالا يلي بيكون باخر ايامه،
0: اخر ايامه
1: بده يكتر كتير كتير كتير مقالات. لو قادرين يعملوا اكتر كانوا عملوا.
0: نور يعني ما بتوثقي بقرار المقاومة انه استمرار المقاومة؟
1: لا لا لا
0: حتى
1: لا
0: التحرير.
1: لا لا لا لا لا لا لو بدني
0: بس قال لك ترامب نحن تواصلنا مع الحزب، وهي اول مرة بنتواصل فيها، للمرة الثانية بيقولوا
1: مباشر تواصل غير
0: ما عرفنا
1: عبر دول، عبر دول. بعتقد سوري بدنا نوثق شوي بدولتنا، بدنا نوثق بفخامة الرئيس ودولة الرئيس. يمكن نحن ما عنا ثقة بأنه في دولة عم تنبنى.
0: بس بدك سمعك، بدك سمعك آخر صفات أطلقت على دولتنا.
1: ما بيهمني رأيهم.
0: لا لا لا، نحن بيهمنا كل الآراء، بس إذا بدك خليني سمعك آخر صفات أطلقت على رئيس جمهورية.
1: أوكي. معتها كتير بشعة.
0: اسمعي معي، اسمعي.
2: أما للسلطة الخائبة وعلى مسمع السلطة التي يتباهى رئيسها بإنجاز مفاوضيه ويهدد شعبه بالعدو، وإن ابتلانا الله بأوهن سلطة سياسية تحكمها الضحالة والأوهام التاريخية.
0: سلطة تحكمها الضحالة؟
1: لا لا لا أبدا، هيدا من اليأس عم بيقولوا. سوري أنا اليوم وقت تكون عم بخسر، يمكن الإنسان ياخد إشي لإله بيقول كل شيء لما يخسر. هيدا مش دليل نجاح، دليل فشل.
0: يعني ما عندهم هني كمان ثقة بهالدولة، مشان هيك عم بيقولوا لك السلطة تحكمها الضحالة.
1: سوري هن ما بحياتهم اعترفوا لبنان كدولة، هن بالنسبة لإنهم لبنان دولة فقيه لإيران. ما بعده وزير الخارجية الإيراني عم يتدخل. هيدا مش تدخل خارق.
0: شكرا لك يعني نور، بس ما نطول اكثر. شكرا لك نور. أوكي. الف اهلا وسهلا فيك، ثانك يو. خليني اسمع فادي.
3: يعطيك العافيه،
0: خيي اهلا وسهلا
3: معك فادي. انا ما بصدق الاثنين، ما بصدق الرئيس ترامب لانه بيحكي اشياء بيتمناها وما عم بيصير، مثل انه توصلنا لاتفاق كامل مع ايران ومش الحال معها، وبيطلع العكس. ومعنا ما بصدق الحزب لأنه بيدعي الانتصارات الوهمية وهو على الأرض مكسور بس مش عم يعترف يعني، والواقع بيبين عكس هالشي هذا.
0: أوكي بس بهالنقطة ما بتصدقون هيك. طيب 09-218-233. ألو ألو ألو، رح الخط. حسن
4: صباح الخير سيد طاني.
0: صباح النور، صار له زمان ما طلع علينا.
4: الجميع معك حسن من الداخل الجنوبية. بالنسبة لأسئلتك هي أسئلة يعني بدنا نلخصها بموضوع واحد، بالنسبة للجيش اللبناني اللي دخل على دبين من مؤازنة من الميكانيز أو من الكرار، ولكن أسف إنه الجيش اللبناني دخل على الضيعة بدون سلاح.
0: مش مزبوط
4: يعني، اذا شفتوا للفيديو او ببعث لك.
0: شفته ما تبعث لي.
4: فايتين ما معهم سلاح.
0: مش مزبوط يعني، كمان ما سمعته بهين الجيش يعني، هو واحد من فرق الهندسي فات، فرق الهندسي ما بيحملوا سلاح، في العسكر فات حامل سلاح. شو بكون يا جماعة، ما توقفوا عند هالنقطة، مش مزبوطة.
4: قرار اسرائيلي انه بفوت الجيش اللبناني ما معه سلاح.
0: مش مزبوطة، ما توقف عنده.
4: مش عيب.
0: لا
4: يعني بلكي هجموا عليهم كلاب للجيش بشو بدهم اياه،
0: يا خي مش يا حسن مش مزبوطة.
4: نحن ابناء الحسين والامام الصدر.
0: نعم.
4: ابناء المقاومة يعني، نحن نشد ايادينا على المجاهدين الذين يقاتلون اسرائيل في الميدان.
0: نعم.
4: ويسجلون عدة ملاحم وبطولية في أرض المعركة.
0: شرفك ما يكفوا حتى ما يصيروا بصيدة.
4: بالنسبة لقرار ترامب أو حكى مع الحزب والحزب ما حكى، ترامب بنام بشي وبفق بشي.
0: ايه؟
4: يعني مثل السكران.
0: سكران.
4: ما منسده. هلا في وساطة بين السفيرة بين الرئيس بري عين التيني، هذا المواضيع، هذا مواضيع سياسية.
0: ما تنسى تنفخ هلا بالرئيس بري.
4: الرئيس بري الله يطول بعمره ويحمي الجنوب ويحمي لبنان. أقول لكم إذا ما في أمان بالجنوب ليس أمان في لبنان، والسلام.
0: على الآفي كمان بس مكسرين.
5: لم يا عسكر لبنان،
0: بس بتمنى ما يسطروا ملاحم زيادة دخيلة دخيلة.
5: لم يا عسكر لبنان،
0: إن شاء الله ما يضلوا يسطروا ملاحم لحتى تضلك تحكي.

0: معنا وياكم محمد كمان على الواتساب. محمد زي ما عم نسمعه. يلا محمد.
1: والله يا سيد طوني هذا حسين ذكرني بسهيل النمر بنفس الحديث لما قالوا له عن بشار قال له الشمس فوق وأنا بالأرض والنجمة من تحت والنجمة من فوق. سبحان الله. يسعد صباحك خيك محمد.
0: أهلا بمحمد حبيبي. ألف أهلا وسهلا فيك. بس خلينا عن جد نشوف هذا التطور الميداني البارز. يعني الجيش اللبناني موجود بدبين مسلح مش مسلح مش معه قطعة سلاح. الفرق الهندسة بتنزل بلا سلاح تعرف. هذه شائعة طلعت وصدقوا الشبيبي. هلأ شو عم بيعمل الإسرائيلي؟ لين سحب ما كان عم بيقاتل تيفوت على دبين هالمنطقة المشرفة استراتيجيا على أكثر من نقطة مظبوط. انسحب منه وقعد الجيش اللبناني فيها. وكيف بتشوفوا خلطة المواقف خصوصا انه الشيخ نعيم اجته جرعة دعم من ايران وقرر يكفي المقاومة وانتفض على اعلان واشنطن اعلان الخارجية الامريكية. الو
2: الو
0: ايوه
2: بونجور
0: بونجور
2: معك جورج.
0: اهلا بجورج.
2: سيدي العزيز اول شيء بالسياسة ما في شيء اسمه صدق هيدي معروفة هيدا علم ما بيقدر الواحد يقدر يعلق كل كلمة على فلان وعلى علتان.
0: لا بس عم تحكي سياسي. عم تحكي رئيس امريكا مش عم نقول لحظة عم تحكي رئيس امريكا كلامه مثل ميزان الجوهرج يعني بينزين فيه
2: على راسي وعيني.
0: عم تحكي خصوصا بهالمرحلة صار سيد العالم دونالد ترامب.
2: بس النتيجة عم تحكي سياسي
0: ايه
2: زلمي بالمجالس هونيك الحكي اما قدام الصحافي عم تحكي سياسي. تاني شيء ما بدنا نعلق على كل كلمة بيقولها هذا مش عم دافع عنه بالنتيجة هو ترامب انا جورج بس انه مش ما بدنا نعلق على كل كلمة بتنقال. اثنين على فكرة اللي عم يحكوها الشباب انه الجيش امبارح نزل على دبين انه غير سلاح. هل يا ترى بالعلم العسكري في عسكري بمهمة عسكرية بيمشي بلا سلاح وبلا برد؟
0: لا لا طبعا يعني هذا انا وضحتها انه في
2: يعني عن جد شو الصحيفي
0: ما توقف عنده. خليني فوت بالعمق اكتر يعني ما بدي اوقف بالعمق اكتر. ليش تسلم الجيش اللبناني؟
2: هن اتفقوا
0: مين
2: بالاجتماعات
0: مين هن
2: الوفد اللبناني مع الوفد الامريكاني مع الوفد الاسرائيلي انه بدهم يعملوا ترايل زون ويشوفوا كيف بدها تكون الخبرية لانه عم بيجربوا الجيش اللبناني.
0: نعم.
2: لانه التجربة الاولى بكل اسف ما كانت ناجحة.
0: عم تحكي عن وقت قال الجيش اللبناني انه نظفنا 95% من مناطق جنوب الليطاني
2: 100%.
0: يعني هلأ برأيك عم بستعمل التعبير اللي عم تنقال الاسرائيلي هو بنظف وبيستلم الجيش؟
2: لا لا لا لا هو ما كان مطلوب ينظف اصلا لو الجيش قام بواجبه ما كنا شفنا هالكارثة اللي ما بقيت على جنوب لهلأ ما كنا شفنا.
0: اي لا بس انا عم بحكي انه برأيك هلأ بعد هالمرحلة الجديدة الاسرائيلي بيعمل اللي بده يعمله بيرجع بفوت الجيش يثبت اجري لعلمهم لانه بيعرفوا انه الجيش ما رح يقدر
2: بس حضرتك قلت
0: يسحب سلاح حزب الله بالقوة
2: بكل اسف لانه ما في قرار والجيش ما بيتحرك من راسه بده قرار سياسي والقرار السياسي مش موجود بكل اسف لسببين. اول اسف انه عم نخلي اسرائيل هي اللي تقوم بالدور. اثنين تاني اسف هو انه كمان الله يساعدنا والله يساعد جيشنا والله يساعد ان كان الرئيس ولا دولة الرئيس يعني فخامة الرئيس او دولة الرئيس انه كمان مش هيني نتصادم مع بعضنا او الجيش يتصادم مع شعبه يعني كمان ما هيني يعني.
0: طب الشيخ نعيم قرر الاستمرار بالمقاومة.
2: ايوه هلأ انا هون
0: هيدا بيت القصيد.
2: انا هلأ هون عندي سؤال خلينا نحول هالاشياء اللي عم نشوفها قدامنا لمعادلة ماتيماتيك. اليوم
0: لا الشيخ نعيم كان استاذ كيمستري
2: انا بدي احولها لماتيماتيك. الشيخ نعيم نتنياهو واقع بورطة باسرائيل. الورطة بتقول انه المتشددين عم بيضغطوا عليه كثير حتى يكفر الحرب وعم بيطلع بيانات من اكثر من حدا. هلا بينفع ما بينفع
0: بيصير واحد من كثير ايه
2: فعال مش فعال انا بغض النظر انا لبناني انا عم بسمع بس هولي كلهم بيضغطوا على نتنياهو كشخص وكموقع انه لا كفي
0: انه رح يكفي
2: صحيح.
0: إذا كفى حزب الله رح يكفي.
2: ونتنياهو دياري كثير منيح إنه أي بعثة ناقصة رايح على المحكمة.
0: هلا برأيك رح يكفي نتنياهو المعركة جنوبا أكيد. رغم أكيد. إنه توصل مع الوفد اللبناني لوقف إطلاق نار، ومثل ما أنت عم بتقول توصلوا لاتفاق بواشنطن إنه يستلموا دبين كمرحلة أولى.
2: ما هو عملية دبين هي عملية تجربة.
0: نعم.
2: بس كل ما بيطلع رصاص أو كل ما بيطلع أزيف أو كل ما بيطلع صواريخ أو مسيرات عم بيكون عذر لليهودي. نعم. لحتى يتصرف اللي بده يتصرف، اللي هو حلم وممنوع يتراجع عنه لأنه بعضهم دراسهم في ألف.
0: شكرا لك.
2: السؤال
0: لا خلص ما بقى فينا نطول، بدي اعتذر منك طولنا كتير. بسمع سامر.
3: صباح الخير، كيفك؟
0: صباح النور. هلا.
3: انا اكيد بصدق الحزب لانه ولا مرة كذبوا بمواقفهم.
0: نعم.
3: لما سندوا غزة طلعوا وقالوا نحن سندنا غزة. لما سندوا ايران طلعوا وقالوا نحن سندنا ايران.
0: اثنين ايه.
3: لما راحوا على سوريا قالوا انه نحن طالعين على سوريا، وين ما لازم نكون رح نكون.
0: ايه.
3: من اول حياتنا وجماعة صادقين،
0: بس شفنا شو عملوا بسوريا. ايه.
3: والكذب اساسا مش بمنهجهم. وبالنسبة لترامب يعني العالم كلها بتعرف انه اكبر كذاب بالعالم، يعني صار عامل 7-8 حروب وبيقول انه انا صرت مخلص 7-8 حروب. ابدا ما حدا بيصدوا لترامب.
0: يعني الحزب ما فاوض ترامب، ما هيك؟ الحزب ما فاوض ترامب، بس نحنا فاوضنا الامريكان بترسيم البحري، ما هيك ولا ما بعرف؟ هلا تغيرت الاداره، هيديك منيحه هيدي عاطله، ما هيك؟ اوكي. صلابي من الجبال نسال السوري. 09-218-233. الو.
4: بونجور.
0: اهلين.
4: 10 دقايق.
0: مين؟
4: جورج معك.
0: شو 10 دقايق؟
4: 10 دقايق ناطر. جورج معك.
0: ايه اهلا جورج.
4: المنتصر هو اللي بحط شروط.
0: المنتصر هو اللي بحط شروط؟
4: طبعا.
0: يعني
4: الوقف اطلع النار مش بيد اسرائيل، بيد المنتصر.
0: الوقف
4: مقنعين. ما بده وقف اطلع النار، هو المنتصر.
0: هذا عم تقولها بتهكم، فكرت
4: مش تهكم.
0: شو
4: عم بحكي جاد؟
0: انه
4: اسرائيل طلبها هدفها تشيل حزب سلاح حزب الله.
0: نعم.
4: لو بقي واحد حامل سلاح اسرائيل خسرانة.
0: نعم.
4: فكرمال هيك هني بحط شروط.
0: يعني هلا الحزب يفرض اتفاق وقف النار ولا هو اللي ما بيفرضه؟
4: اللي بد... هو اللي بيقرر اذا بده يوقف اطلاع نار.
0: مشان هيك عم بقول لك، عم بقول لك انه الحزب هو صاحب القرار، صاحب المبادرة.
4: الحزب وراء ايران يعني طبعا.
0: ايه. واسرائيل مين وراها؟ ما حدا.
4: اسرائيل هي ورا الكل.
0: مش وراها ترامب مثلا؟
4: لك هي ورا الكل اسرائيل.
0: ايه. اللوبي اليهودي هي عم تدعمه هلا لترامب. ايه.
4: نضحك على بعضنا يعني.
0: وسمعت شو قال
4: مهددين عرنابة وعنقون وما ادراك من عرنابة. عرنابة ضايع 10 بيوت، بحد مخدوش دغري. بلزقة تمام يعني فايتين ببعضهم عرنابة مخدوشة.
0: ما كانوا قبل كمان مهددين الحي المسيحي بصور.
4: ايه.
0: شو؟
4: فرحين
0: مثل نحن رحين هلأ للأسوأ، ورح نوصل لوقت يعلن حزب الله انتصاره على إسرائيل. قال له بالدخل
4: واحد حامل سلاح.
0: لا بحكي التحرير، ما قال لك رح نضل نقاوم لنحرر أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي.
4: هذا رأي حزب الله. أنا عم بحكي على رأي الإسرائيلي، عم بقول رأي الإسرائيلي إنه هو بده يشيل سلاح حزب الله. كونه مش قادر يشيل سلاحه يعني مش منصير.
0: بس هلا بالنتيجه هلا
4: أنا بحكيك انا بحكيك انا هويت لبنانيه وانت بتعرف يمكن
0: لا ما بعرف
4: بس هذا المنطق
0: منين بدي اعرف منين بدي اعرفك اذا قلت لي اسمي جورج
4: بتعرفني اذا شفتي بتعرفني
0: بتعرف كم واحد جورج بعرفه انا بالحياه
4: لا انا من الزهراني
0: طيب شو يعني
4: لا بس شفتي بتعرفني
0: طيب
4: anyway القصه انه ما دام في سلاح حزب الله يعني هو منصر
0: اوكي
4: لو تدمر الجنوب كله
0: اوكي يلا شكرا لك اهلا وسهلا فيك كمان في اتصال الو ايوه
5: بونجور كيفك توني
0: الحمد لله
5: معك مالك
0: اهلا مالك
5: بدي بس اقول لك انه ترامب عم بيضلوا يسيس للاخر هلا بعتقد اذا وقت الحسم إن كان نتنياهو أو أختصر لك إياهم كلمتين. يعني نتنياهو بدي يعطي ترامب بدي يعطي الضوء الأخضر.
0: ترامب بده يعطي الضوء الأخضر نتنياهو؟
5: إيه أكيد لأنه خلص.
0: ما هو قال لك نحن بدنا نوقف الحرب.
5: بخيب.
0: بده يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو تيكفي حربه.
5: عم يضلوا يراوغوا مثلاً بيقول أنت بتسمع خطابات الإيرانيين كيف عم يراوغوا؟
0: آه سمعته أكيد.
5: إيه.
0: قاني وخشية.
5: ما باطحة بس ترامب واضح وصادق عم يمشي للآخر وكل شيء عم يحكي بالحذافير شو عم بيصير معه عم يحكي.
0: نعم.
5: هني شو عم يعملوا عم بيحاولوا يراوغوا بعدهم ضربة نهايتها ليبين للصين وللدول التانية انه انا عملت اللي علي وانتهى الموضوع.
0: ايوه بعدين
5: بعدين انا بقول لك اسرائيل مكملة لحد ما
0: مكملة شو
5: مكملة دمار وحرب وخلص مكملة بايش يهمها ليك تعرف ان انت الذئب بس بده حدا يحارب وبيفترس ما بيعود يهمه
0: خلص. هلا الاسرائيلي ما بقى بهمه بالعكس ما هو كل ما بتروح له عسكري
5: يا خيي
0: بيعمل له خضه بقلب الداخل الاسرائيلي.
5: بس انتبه اذا انا بدي ضلني حس حاله
0: بفتكر صاير رايح عنده شي 29 30 قتيل ضابط بالجيش الاسرائيلي.
5: انت اذا دمرت اذا ضربت البقاع ودمرت
0: بس عم بحكي انه الاسرائيلي بيلاقي حاله انه اذا رحله حدا شغلة خطرة
5: يا خيي. ايه بس انت شوف بيقته معه اكتر من 90% شعب اليهودي مع نتنياهو بالحرب ليكمل هاي اصطلاعات اخيرة بخيي لما يكون شعبه معه بيمشي.
0: طيب.
5: والايرانية هني عم بيحمسون لحزب الله يكملوا.
0: يعني الايراني عم بحارب اسرائيل بيأزرعوا
5: من لبنان
0: بيأزرعوا. شكرا لك مالك اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع كمان توني.
6: صباح الخير توني.
0: صباح النور
6: توني. عم بسمع التعليقات ما بعرف بحس انه بعد في ناس موهومة في ناس مريضة عندنا بالبلد يا اخي ما بعرف انه من بعد ما تهجرتوا من بعد ما اختربت بيوتكم ومن بعد ما دمرت بيوتكم ومن بعد ما كنتوا قاعدين بفلل صرتوا بخيام من بعد ما كنتوا تستضيفوا العالم وبالأهلة والسهلة والطعم والعالم صرتوا عم تنطروا علبة الجبنة ورغيف الخبز
0: بيقولوا لك مش عيب مش عيب أبدا هيدي يعني ضريبة
6: أخوات يحكي
0: ضريبة الدم والانتصار
6: ما بعرف يا اخي شو هالغسيل الدماغ اللي عاملين لهم اياه البعض منهم مش الكل شو هالغسيل الدماغ اللي عاملين لهم اياه مش مقبول يا زلمي لك يا زلمي كانه بيطلع من بطن امه عن يعلموه المنهج هذا وعندهم الموت مثل شربه الماي الوحده بيموت ابنه بتقول له مبروك لك الشهاده ولك شو هالعالم ومريضه هيدي
0: بس برضو ما جاوبتني بعد هلا بعدك عم تعطي راي بالناس وافكاره هذه هي الخبرية. فينا ناخد بعد رسالة صوتية. شو إلي نسمع فويس مش عم نسمع إلي يلا فويس.
7: صباح الخير توني. صباح الخير للمستمعين. حسين عم بيقول انه هني ابناء الحسين ونحن ابناء يوحنا مارون وابواب الجحيم لن تقوى علينا ومرسي كتير.
0: طيب يلا علو.
8: صباح الخير جيبر توني.
0: الحمد لله
8: ان شاء الله منيح.
0: الحمد لله.
8: معك سمير حبيبي.
0: اهلا سمير. بس علي لي صوتك يا سمير.
8: حبيب قلبي انا بستخلص شيئين من اللي عم بيصير. اول شيء ان اسام طويل عريض بحزب الله واللي عم بيزيدون ان اسام هو الكلمة اللي حكيها ترامب انه في ناس عم يحكونا ويعني عم بيتواصلوا
0: معنا قال ترامب يعني
8: عم بيتواصلوا معنا ايه بس يعني اسام صار مناطق ايه اسام صار اهل جنوب او المقاتلين اللي عم بيقاتلوا لا في اتصال مش عارفين شو عم بيصير
0: مش معقول شو
8: مع
0: هيدا بالايام الماضي كانوا مش عارفين شو عم بيصير بس هلا لا بوجود التكنولوجيا عم يعرفوا ما حدا
8: هلا. ليك هلا كمان شغله تانية النقطه انه لما يفوت الجيش على دبين اول شيء الجيش هو مسلح ومش ممكن يفوت بدون سلاحه.
0: لك طبعا هيدا حسمناها
8: شباب انا بعرف
0: بس اسمعني شوي ما يعني مش هذه النقطة اللي عم نعالجها طبعا وانا كنت واضح انه الهندسة بفوتوا بلا سلاح الجيش اكيد مسلح وعنده عتاده الكامل بس عم نحكي انه ليش هلأ تسلمت دبين للجيش اللبناني من بعد ما استقتل الاسرائيلي اللي يفوت عليها بعد ما عديقة على السريع.
8: اوكي على السريع رح اقول لك في خرايط انعرضوا بالمفاوضات اللي بواشنطن الهيئة انعطى قسم منهم للجيش وهذا هو الاختبار الحقيقي لفوتة الجيش عدبين
0: يعني عم بيعملوا له تيست للجيش ما بدنا اياك تسقط مثل ما سقطت اول مرة
8: في خرايط بدكم تشوفوا في هون 1 2 3 4 وان شاء الله يا رب الله يقوي رئيس الجمهورية ويكون هالجيش يبيض لنا وجهنا ويخلص الحرب
0: شكرا
8: ما تخلص الا بيته
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك نحن برنامجنا خلص عددت الاراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر ان شاء الله العطلة تكون هادي وتستمتعوا فيها اذا معكم مصاري وبنزين شموا الهواء قد ما فيكم بضل في اجزاء من لبنان حلوة كتير وان شاء الله كمان نقدر بفترة كتير قريبة نرجع نروح على جنوب ونشم ريحة الزيتون

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.5، 6 أناني بيرة ألماسة $3.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة بيرسيل جيل 4.8 لتر ب 9 دولار و 90 سنت، منعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب 3 دولار و 70 سنت.

0: سجلت غارة إسرائيلية على بلدة مجد الزون في قضاء سور. إلى ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات عرناية وعنقون في قضاء صيدا وكفرفيلة في قضاء النبطية، وقال: حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة، وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع سفير لبنان لدى طهران حسن عباس العلاقات اللبنانية الإيرانية، كما عرض مع نائب المنسقة الخاصة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان مسألة إطلاق نداء أممي عاجل لدعم لبنان. شدد البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه القداس الإلهي لمناسبة خميس الجسد في معهد الرسل جوني، شدد على أن لبنان لا يبنى بالمصالح الخاصة بل بثقافة البذل والتضحية، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية الجامعة، وأكد أن ما يعيشه لبنان والمنطقة من أزمات يفرض العودة إلى القيم الروحية والإنسانية، داعيا إلى الصلاة من أجل لبنان والشرق من أجل استعادة الاستقرار والسلام. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أكدت النائب ستريدا جعجع في خلال لقائها رئيس مركز جرف الثلوج في الأرز وليد كيروز يرافقه سائقو الجرافات أن الدور الذي يقوم به المركز لا يقتصر على فتح الطرقات وتأمين حركة المواطنين فحسب، بل ينعكس أيضا بشكل مباشر على دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الأرز خلال فصل الشتاء، باعتبارها وجهة سياحية أساسية تستقطب الزوار من مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في القضاء. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لبنانيا بالجرم المشهود في محلة الدكويني أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية من دون لوحات، وبتفتيشه والدراجة عثر على علب بلاستيكية ومظاريف ورقية بداخلها كميات من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف، وقد أجري المقتضى القانوني بحقه. أعلنت وكالة الأنباء العمانية عن استئناف العمليات في ميناء الفحل العماني لتصدير النفط الخام بعد انفجار أدى إلى توقف بعض عمليات الشحن. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستدعم أي قرار من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف التوتر حول إيران، واصفا العلاقات بين موسكو وطهران بأنها علاقات ثقة، كما كشف عن استعداد روسيا للمساعدة في حل قضية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، موضحا أن اليورانيوم الإيراني المخفف يمكن استخدامه لبرامج ذرية سلمية تحت إشراف المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ختام الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: الطقس بالايام اللي جايه ربيعي.

بعد حركة السير ناشطة من أنطلياس باتجاه الدورة وعلى الطريق البحري حتى الكارنتينا، وأيضا ناشطة وكثيفة على كواع عرية، وبتبقى هيك حتى مستديرة الصياد. المداخل الجنوبية للعاصمة كثيفة من أوتوستراد خلدي باتجاه الأنفاق وناشطة باتجاه الأوزاعي وشويفات وصولا حتى كفرشيمة. أما داخل بيروت فالحركة كثيفة على الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية ومن أوتوستراد برج حمود باتجاه الحكمة الأشرفية. أما بقية الطرقات داخل العاصمة فهي تشهد حركة ناشطة. لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 51 ألف ليرة و 98 أوكتان 52 ألف ليرة والمازوت 31 ألف ليرة فيما استقر سعر الغاز. وتحددت الأسعار الجديدة كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,490,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,507,000 ليرة، المازوت 1,106,000 ليرة، والغاز 1,329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بأيام البرد بأيام الشتاء الدفا مضمون مع آي بي تي ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76 733 337 وخلي الدفا يوصل لعندك.

الفرق مع إلديكو اليوم الجمعة معك ومعك كل الفرق؟ وفي عنا هيك سؤال رح نتناقش فيه، بس خليني قبل أقول بونجور لكل اللي عم بعتولي صباح الخير. وكلير ميرسي كتير لألك،

0: ثانك يو اللي جري عن جد طلعت لي سيربريز حبيت. هلا شو بدك بالحكي؟ حلو النجاح نو بتوافقوني خصوصي بس يكون هيك مش قطفته من الشجرة لا تكون بحشت وزرعت ونطرتها لتكبر وسقيتها يعني بيعرق جبينك هي عفاك بيدفعوا حقها ثانك يو يمكن مش رح اقدر اقرا كل الرسائل ميرسي لكم على المباركه اكيد باتريسيا جورج هلا بسمع الفويسات بس ما صرت دكتور بعد انا جورج هلا بدي بلش دكتوره يعني بعدكم تحملوني بعد شي 4 5 6 7 8 سنين بس انه ثانك يو خليني اطرح سؤالنا لليوم معك ومعك الفرق اكيد شكرا لكم على التهنئه بس خلينا نحكي شوي كمان بالموضوع
1: معك ومعك كل الفرق كل الفرق

0: يقول الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك، ما بعرف اذا لمست له اسمه مزبوط ولا لا، انه المقياس الوحيد للحب الحقيقي انك تقدر تشتم الطرف الاخر. انا اول ما قريت صعقت. اوه جورج، ثانك يو كثير لك، عن جد بشكرك على محبتك، ميرسي لك. انا بس قريت شو بيقول هالفيلسوف قلت معقول يكون هيدا هو المعنى اللي قصده فيه، انه اذا انت بتحب شخص بحق لك تشتمه بلا ما يزعل منك. هلا ما بعرف، رح اتناقش انا وياكم وبالاخر نطلع بخلاصه اكيد. يعني الفكره منطقيه برايك انه المقياس الوحيد للحب الحقيقي تقدر تشتم الطرف الاخر، ولا فيها قبول مقنع بالاساءه وقله الاحترام؟ اكيد بهمني اسمع اراء الكل على 09-218-233 وعلى 70-959-111. ان شاء الله اكون قلت الارقام صح، عندي اياها سوابق الان. برجع بعيد 09-218-233 والواتساب 70-959-111. يلا خلينا نمرق شوية رسائل نرجع نكمل.
1: بونجور الديكو، كونجراتيليشن عن جد تستاهلي.
0: ثانك يو،
1: احنا فخورين فيك وان شاء الله بتضلي بهالهمه ومن نجاح لنجاح معك ان ماري.
0: ميرسي لك يا ان ماري. باتريسيا كمان ثانك يو لك. سامي موريس ميرسي كثير لك. جورجيت بعثت لنا رساله.
2: الديكو بونجور حبيبي، معك جورجيت، نهارك مبارك.
0: ونهارك كمان،
2: حبيت لك مبروك والله يوفقك بكل شيء تعملي وكل خطوة بتخطيها، والله يخلي لك هالعائلة يا رب وتدلك فقر وصان، وإن شاء الله الأيام اللي جاية بتعلي وبتصيري أعلى وأعلى وأعلى بكل حياتك، والله يحميك ويخلي صوت لبنان الحر. وميرسي لألي.
0: ميرسي جورجات. يلا أعطيني رأيك كمان بموضوعنا لليوم. بسمع رسالة من مروان.
3: بونجور بونجور يا إلديكو، معك مروان علم من زحلة. لك ألف مبروك، ألف مبروك. بس في شغلي هيك لفتتني قديشك متواضعة، التلميذة إلديكو، انت تلميذي، انت استاذ الكل، الرب يوفقك ويحمي لك عائلتك وتضلك هيك نجمة على أسير لبنان الحر. اسم الله عليك.
0: مرسي لك مروان، منضل طلاب بهالحياة لأنه كل يوم نتعلم شي جديد، بس مهم يكون عنا هالانفتاح أنه نتعلم شي جديد. عصام وأنا كمان، كيف عرفت انت هالشي؟ يلا بسمع كمان رسالة.
4: مرحبا إلديكو.
0: مرحبا مصطفى.
4: والله اللي بيحب التاني بده يحترمه، بشتمه اذا غلط. وليش المتصلين عم بيهنوك؟ شوفي صار لي زمان ما طلعت معك، ويسعد لي صباحك.
0: بدنا نخصم لك
4: صباح البرنامج الحلو. والله يا إلديكو قد ما غبت عنك بتضلك اهضم مذيعة.
0: مصطفى بحق لك ما تشارك، بس ما بحق لك ما تسمع. يعني انا هلا بدي اخصم لك انه ما عم تسمع، قد ايه بخصم له؟ كم يوم؟ ولا بخصم له علامات؟ مخصوم عليك يا مصطفى. جورج ثانك يو كثير لك. ميرسي جورج الثاني هيدا. اوكي كمان فادي ثانك يو لك. بسمع رساله من الياس وبرجع بذكركم بموضوعنا.
5: بونجور مدام انتكو.
0: بونجور،
5: مبروك.
0: ميرسي.
5: لا اذا واحد بحب شخص أكيد ما بحق له يشتغل بلا ما يزعل، لأنه هن وصايا الله 10، لا تقتل لا تسرق قد الصوم والغضب بلا بلا بلا اللي هن.
0: نعم،
5: فاختصرنا إياهم بالمحبة.
0: حلو،
5: قطعنا إياها فقلنا أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببت لكم، لأنه اللي حب ما بيقتل وما بيسرق وما بيكذب وما بيشتم بلا بلا بلا. فالمحبة هي أساس كل شيء، لما يكون في محبة هوليك كلهم بيروحوا، ما لازم يكونوا موجودين.
0: سو انت عم تحكي العكس، يعني اذا واحد بحب ما بيقدر اصلا يشتم لانه هيدا بناقض فكرة المحبة بحد ذاتها. ثانك يو كتير لألك الياس. حذكر السؤال، بيقول فيلسوف سلوفيني اسمه سلافوي جيجيك انه المقياس الوحيد، يمكن الفصل له اسمه غلط، ما رح الفصل له اسمه بقى، انه المقياس الوحيد للحب الحقيقي انك تقدر تشتم الطرف الاخر بلا ما يزعل منك. 09-218-233 هل هالشي صحيح؟ ألو؟ هيدا سهيل. سهيل؟
6: Congratulations.
0: عرفت من الزلغوطة.
6: Our lovely lady Dr. إلديكو راح ضل خربط مدى الحياة.
0: بعد ما بلشت بالدكتورة طول بالك.
6: لحظة لأقول لك.
0: اللي.
6: اللي بيطلعوش لك يحل إجري خلينا نقول بال.
0: لحظة لحظة روق طول بالك ما بلش نتعدى على حدا.
6: لا أقول لك شغلي مثل ما قال بأحد الأغاني فرانك سيناترا إنه on my way on my way اللبنانية. في ناس أبيطلع أنا بصدق عم بحكي ولا مجاملة ولا شو بيقولوا بمعنى لا أغالي في عالم بالإعلام برات الإعلام مقروء مسموع مرئي بيطلعوش للكاحل عندك أنت وبيدعو هي ولو أحدنا بدناش نسميه بس كل العالم رح تعرف وين هو.
0: خلص ما بدنا نحن نهين حدا بالعكس
6: نزور شهاداته بيضل 24 hours
0: خلاص انا ما عرفته ما بدي اعرفه خلينا ميرسي على كل حال سهيل بشكرك كثير عم حفتك بس خلينا بموضوعنا شو رايك بقصه الحب فيك تشتم الاخر اذا بتحبه
6: شوفي مثل كل مره القصه متشعبه في ناس ناخذها بس شقفه صغيره بس انا رح اقول لك شو قاصد انا بحس هيك شو قاصد الكاتب قاصد انه نحن لمن هالقد بنوصل لدرجه الالتحام النفسي الالتحام النفسي والروحي أكيد يمكن يكون في جسدي بس أنه بمعنى الالتحام الروحي والجسدي والفكري وهالقد صرنا شخص واحد أنا بقول إذا واحد عمل شي ضربة هالقد عمل إكسيد يعني شطح هالقد وسب أو يمكن مبررة بس مش بمعنى أنه هو عم ياخدها كشقفة أنه تصير
0: مقصودة
6: عم بيبيح هالشي أو لا هو قصده انه هالكم من الالتحام الفكري والنفسي والعاطفي وكل شيء يبيح اذا شي مره قطعنا السياج
0: نعم هيدا قصده برايك انت يعني اوكي اوكي ميرسي لك يا سهيل شكرا لاتصالك هلا يمكن انا كنت فهمت الفكره لو قال احد مقاييس الحب الحقيقي مش المقياس الوحيد يعني شو قصده فيها قديش قصده شريف ما بعرف ولا تأملت فيه يلا خلينا ناخد اتصال برجع بمرق رسائل على 70-959-111 ألو ألو أهلا
7: ألو
0: أهلا
7: صباح الورد
0: صباح النور
7: كيفك يا مدام قلبك
0: أنا منيحة وأنت
7: أشو عبي هنوك يعني ما مش عارف شيء
0: وأنت كمان مخصوم عليك
7: نعم
0: أنت كمان مخصوم عليك
7: مخصوم على بعدك مخصوم
0: عليك ليش ما عم تسمع تتعرف ما استفقت لي أنه أنا ما كنت على الهوى مبارح ما استفقت لي ما كنت على الهواء
7: التاني
0: شو
7: اذا شخص بيحب التاني
0: ايه
7: ما بيشتمه
0: اوكي
7: لو مهما شو عمل معه لو اذى مش ما, ما مش ممكن يعني يشتمه
0: يعني انت ضد النظريه
7: نعم
0: انت ضد النظريه
7: نعم
0: ما عم يسمعني فوزة
7: ايه
0: عم تسمعني
7: ايه
0: انت ضد النظرية يعني
7: ايه طبعا ضد النظرية
0: شكرا على اتصالك يا فوزة مرسي لك باي يلا خليني اسمع رسالة من محمود
8: ديكو بونجور للابداع بونجور للنجاح بونجور للشغف
0: مرسي
8: بونجور للتواضع الجميل بونجور لنجاحي بماستر في العلاقات الاسلامية المسيحية بونجور لل 18/20 ولي بدرجة مشرف محمود أحمدي
0: شكرا كتير لك يا محمود أكيد فيك تبعت فويس تاني لأنه نحن بدنا نتناقش بموضوع كتير مهم وحساس يمكن كلنا بنقطع فيه يوميا مزبوط أنه المقياس الوحيد للحب الحقيقي أنك تقدر تشتم الطرف الآخر بدون ما يزعل منك رسالة
9: صباحو أبديكو
0: صباحو جورج
9: وبون ويكاند سلف من هلا
0: ميرسي
9: هلا اوقات بيصير في شويه عتب بين الاصحاب وبين الاحباب وهي العتاب على قد المحبه بيكون هو اللي بحب الثاني وبيعزه وبينقهر منه اذا وجعه بكلمه او اذا كان معصب قال له شيء
0: نعم
9: بيعاتبه انه ولا عم تحكيني هيك بياخذ على خاطره يعني هيك بينكسر قلبه شوي بس المحبة بتضل بهاي الطينة الطيبة بتضل موجودة فإذا صار شوية عتاب بيكون من محبته إذا ما بيحبه لا بيعاتبه ولا بيسأل عنه وبيعديه وبيخلص
0: وجهة نظر حلوة
9: شوية أوقات يعني مثل ما بيقولوا إنه المصارين بالبطن بتخانقوا وبضل في أوقات شوية هيك يمكن هالشي بيرجع بيجدد العلاقة وبيرجع بيصححها ونهارك سعيد.
0: شكرا كتير لك جورج. بس هي الفكرة انه بيقدروا كانوا يقولوا انه واحدة من مقاييس الحب انك تتقبل الاخر على حقيقته على طبيعته مع اغلاطه مع تناقضاته، مش انه يشتمك الاخر بلا ما تزعل منه. مثلا انا عم جرب وسع افق النقاش. سركيس مرسي كتير لك كمان. شو مسبب بيضة مقبولة؟ مين؟ محمود عم بقلي انه مسبة بيضة مقبولة، يعني اذا حدا بتحبه وسبلك مسبة بيضة بتقبلها، بس اذا مش بيضة ما بتقبلها. مرسي عصام، مرسي. بس عيش عيش، ليش تبدك تموت. جورجيت كمان جد بعتت لنا رسالة على 70-959-111 لنتشارك بموضوعنا لليوم.
10: معك جورجيت على سؤالك حبيبي. اكيد لا، اللي بحب ما في يشتم، بالعكس لازم بياخد وبيعطي معه، بيحسسه بمحبته لإله. لا أكيد لا، غلط هيدا الشيء. اللي بحب من قلبه أصلا ما في يجرح حدا، ما في يأذي حدا، وهذا لأنه سبب الحب والاحترام بيكون بين اثنين. الشتائم مش موجودة أكيد، ما لازم تكون. في بتفاهم، في صدق، في احترام، هيدا بوصل للحقيقة. ومرسي لك حبيبتي.
0: شكرا لك يا جورجيت. سؤالنا لليوم انه احد الفلاسفة بيقول انه المقياس الوحيد للحب الحقيقي انك تكون قادر تشتم الطرف الآخر وبطبيعة الحال ما يزعل منك. هل هالقناعة صحيحة برأيكم، ولا في خلفية يمكن أو في بين سطور هذه الفكرة اللي طرحها الفيلسوف السلوفيني؟ بسمع رسالة.
11: صباح الخير.
0: صباح الخير وسام.
11: قلبك وكيفك؟
0: الحمد لله.
11: أول شيء بلدك أنا مبروك، بس مش عارف عشان عمل بركولك لأنه فتحت مأخر. والله يسعدك وهنيك مع عائلتك يا رب.
0: مرسي.
11: والله يا ستنا هيدا الموضوع ما بعرف، اللي بحب إنسان بيشتمه ما سمعته، بالعكس اللي بحب إنسان بيزيد احترام لإله، بيزيده أكثر وأكثر أكثر، ما بيشتمه لو حتى كان بالمزح يعني. فما بعتقد هيدي توصيفي مضبوطة.
0: نعم.
11: على كل حال نهارك سعيد لإلك ولأسرة برنامج لبنان الحر. والله العظيم لو أنا صاحب هيدي المحطة لحطك أنت المدير الإذاعة. يسعد صباحك.
0: شكرا على محبتك وسام، مع كل المحبة والتقدير للقيمين على هالمؤسسة، كلهم قد الحمل وبزيادة. شكرا كتير لك. مرسي وسام على المبروك. وبسمع رسالة.
12: بونجور الديكور.
0: بونجور. الحمد لله.
12: أول شيء ألف ألف مبروك.
0: Thank you.
12: إن شاء الله بالشهادات الأعلى وتصيري أحلى دكتورة بالدنيا.
0: مرسي.
12: كرمال الموضوع فيها وجهة نظر بين الآ واللا، يعني مثلا إذا يعني في كتير هيك عالم بيستعملوها، مثلا إنه توت اختك شو بحبك مثلا، او توت فيك مثلا بأهضمك.
0: هذا غير موضوع.
12: اذا حدا قال هيك للتاني او سب للتاني بهذه الطريقة، يعني ما مفروض حدا يزعل او شيء يعني، بس انه كشتيمة مثلا لموضوع معين، شيء مزعج مثلا او شيء، ما مفروض تكون في شتيمة يعني، مفروض يكون في اخذ وعطى بالموضوع اذا في مشكلة تنحل يعني.
0: ايه هلا مثل ما انت طرحت صارت موضوع مختلف، يعني انت عم بتغنج حدا، يمكن هيدا اسلوبك، بس الفكرة انه انت بعلاقة معينة، اذا حدا بحبك وبتحبه انت قادر توجه له مسبة او تشتمه او يمكن شو بعرفني من دون ما يكون عم يزعل منك.

بكمل اخذ رسائل واتصالات وتعليقات اكيد على 0918233 على التليفون والواتساب 70 959 1111. معكم دايما لبنان الحر.

0: رسالة من وليد.
1: بونجور عندكو تحية للمستمعين. زمان أنا بس لأنه بالشغل هلا سابت أخذت فرصة هلا سمعتك اليوم. شربي الشربي معي.
0: آه شربي.
1: أول شيء مبروك على الدكتورة، هيدي كتير حلوة والله يقويك فيها. وبالنسبة للسؤال اللي سألتيه، لا بالعكس أنا هيدا هو جواب اللي بأيده، هو قصده أنه بيجاوبه
0: نعم
1: وبيسبه يعني، بس بطريقة كتير بوزيتيف، ما انه بتجريح كلام او شيء، بس بعلمه طريقة الاساسية بطريقة بوزيتيف، بس بيكون فيها مثل توبيخ و و و
0: أوكي.
1: انا هيك برأيي وهيدا بقدره. يلا وتحية لك ونهارك سعيد انت وكل المستمعين. سلامة للكل، ما رح حدد حدا لانه الي زمان ما طلعت معكم حتى ما انسى حدا. هيدي هي. يلا وتحياتي.
0: تانكيو لك شربي، معنو الاسم مسجل غير. ديفيد من استراليا، تانكيو كتير لك على تهنئتك وعلى محبتك، ويلا اعطيني رأيك بموضوعنا، بهمني رأيك. جورج قال محبة لا تعرف أعماقها إلا ساعة الفراق. أحمد بسمع رسالة.
2: مدام إلديكو صباح الخير إليك وللمستمعين. مدام إلديكو يعني عنا الوزراء والنواب والرؤساء بحبوا بعض حب منه طبيعي على الخبرية، وأنا معناتها على الخبرية بحبه لنعيم قاسم حب لا بيوصف لا بالبال ولا بالأحلام ولا بأي محل.
0: بس مهم المهم تسب أحمد، المهم ما تسب هلأ، حب قد ما بدك بس ما نسب. شكرا كتير لك على رسالتك. بسمع طلال.
3: صباح الخير، يسعد صباح، كون معك طلال. بهالمقولة هاي بتبتني على قدر مسامحة على قدر المحبة، يعني قديش انت هون بتعرفي قديش الشخص بيحبك وقت بيسامحك وقت اللي بتكوني انت غلطانة بحق شخص وانت بتعرفي انك بتحبيه وبيحبك اي شخص كان يعني لا على التعيين. فهون بتبتنى مقولة انه هالمقولة اللي قالها الكاتب يعني. فعلى كل حال على قدر المسامحة تبنى المحبة، على قدر المسامحة بتبين المحبة. ويسعد صباحكم، معكم طلال مرة ثانية.
0: شكرا لك يا طلال. 09-218-233-7959-111. المقياس الحقيقي للحب هو انك تقبل يشتمك الاخر بلا ما تزعل منه، صحيح ام لا؟ رسالة.
4: صباح الخير يا ديكو.

0: شكرا لك مروان. اعطيني رايك بموضوعنا. مصطفى فطسني من الضحك. هل يا ريت مرته بتسمع هالنظريه وبتقتنع فيها. شكلك مقضاها من على بكره العشيه مثبت يا مصطفى. طول بالك، بدنا نروق. رساله
1: بونجور اديكو، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: في مرة بالباب لأوشو بيقول حكي قصة صغيرة. مرة إيش لعنده مرة عم تبكي، قال لها شو بكي؟ قالت له لي 10 سنين مجوزة، وجوزي فجأة حمل حلو وخلي من الباب، وبحياتنا مش متشارعين، بحياتنا مش متخانقين ولا حكي
0: كلمة على بعض. قال لها هيك؟
1: قال لها مش هناك فل طولت وتفل. قالت له ليه؟ قال لها وقت اتنين بحبوا بعض لشو مرة قال لي شو بلبس على التاني، لأنه أكيد بنحبهم مش حيتركوا بعض، تحملوا بعض مثل الاخوه. طب بيعلقوا بعض ايام، ثاني يوم ما كان في شيء، زاد شيء بالعلاقه.
0: نعم.
1: بس كثير نورمال ايام بيتخانقوا اذا اثنين بحبوا بعض، ما بيعطى الهم اذا قلت لها شي كلمه خلص تفل او هي تقول له شي كلمه.
0: بس لحد الشتيمه
1: سمير ايام بيتخانقوا بس بيطلعوا ثاني يوم بموت الحال او بذات الليل.
0: بس انه توصل لحد الشتيمه الخناقات، لانه مرات كمان الشتيمه يعني بتعكس لك قله احترام معين، انه انت بدك احترام الاخر ولا بدك يكون هيك بهيدي الطريقه عم يحكي معك بحجه انه انت بتحبه وهو بحبك. شادية ثانك يو كثير لك، وانا كمان فخوره بكل شخص عم يتواصل معنا. ريمو بسمع منك رساله.
2: بونجوريك، يسعد صباحك.
0: وصباحك.
2: كيفك رفيقة قلتكو؟
0: الحمد لله ريمو.
2: أول شيء نفتخر فيك وبمجتمعنا، ونفتخر فيك كقدوة، نفتخر فيك كرفيقة وكأخت وكصديقة، والله يقويك، الله يبارك فيك ويخلي لك ولادك يا أبو فؤاد. يسعد صباحك.
0: شكرا لك ريمو، شكرا لك. بس بهمني كمان تعطيني رأيك بموضوعنا لليوم ورح ذكر فيه. بيقول أحد الفلاسفة إنه المقياس الوحيد للحب الحقيقي إنك تكون قادر على شتم الطرف الآخر. هل هالفكرة منطقية ولا بتفتح الباب أمام تبرير الإساءة وقلة الاحترام باسم الحب؟ 0918-233. ألو
3: ألو بوجور.
0: بوجور.
3: بالحقيقة
0: مين معي؟
3: معك إيلي.
0: تفضل إيلي.
3: أوكي. الفيلسوف اللي عم بيقولوا من زاوية معينة.
0: نعم.
3: الزاوية هي إذا بدنا نعمل أناليز فيها، إنه أول شيء أنا لحتى أقدر يكون عندي قدرة سبب حدا.
0: نعم.
3: بدي يكون في عندي حبة كبيرة إله بالأساس وخيب أملي فيه.
0: أوكي.
3: هذه من ميلتي أنا.
0: نعم.
3: من ميلته هو، لأنه أنا بالنسبة إلي هيدا الشخص هو كتير مهم، كان في علاقة كتير قوية بينه وبينه، سمحت لنفسي عامله بهالطريقة.
0: أوكي.
3: يعني أحلى إكزامبل لما البي والأم يسبوا لابنهم أو لبنتهم بانفعال، لأنه هني مش عم يسبون من باب أنه هني ليهتون يبهدلون، هني من باب الأسف على حالي معينة صارت معهم، لأنه بحبون هالقد عبروا بهالطريقة.
0: إيه بس مرات مش التشجيع هو اللي بيساعد أكتر من أنك تسب وتشتم.
3: بلا بلا بلا أنا ما عبين في هذي، بس عبوه
0: بس عم بتحكي الزاوية اللي هو عم يحكي منه.
3: صح.
0: أوكي.
3: صح.
0: أوكي إلي، مرسي كتير على اتصالك. باي. وصلنا نداء إنساني للتبرع بالدم، بلاكات أو بوزيتيف لريمو رحمة بالكأم سابي كسروان. صفر 9 218 233. ألو
4: بونجور.
0: بونجور.
4: سلمى رفول معي.
0: أهلا بسلمى.
4: أنا بس بدي هني البطل اللي فيكي.
0: مرسي سلمى.
4: البطل يلي وصلت لهيدا الاستحقاق بعد ظرف، يعني بعد تحدي ظرف منه هين، ومن هني عائلتك الصغيرة ووطنك وعائلتك الكبيرة يلي هي نحن حتى لو ما بنعرفك.
0: مرسي يا سلمى. مرسي مرسي لك.
4: وانصلى الأيام تحطك مطرح ما بيليق فيكي، هو انت بقلوبنا بس الوطن بحاجة لرائدات مثلك.
0: مرسي لك يا سلمى، شكرا كتير لك.
4: العبارة بس تسمعيها بتنجلطي على اللبناني.
0: ما هيك بترفضيها بتنقذك.
4: ايه ما انا مهضومة، لانه الشتيمة شغلة كبيرة. في واحد استبدلها بعتا بأخذوا عطا خبز وملح البدك، بس نعم. أنا بلاقي إنه اللي بتحبيه ابتداء من يلي بحبك كتير يلي هو الله، وبعدين الشريك، بعدين كل الناس. المعيار إنه فيك تكوني على حقيقتك، منك لبس قناع ولا كفوف.
0: أوكي يعني على حقيقتك، بس إنه بتوصلي بحقيقتك إنك تشتمي مثلاً؟
4: لا أنا هي الشتيمة.
0: هلأ فيها تكون الشتيمة مش ضروري مسبة، يعني فيها تكون شو بعرفني في كلمة فيني أقول على الهواء، مثلاً أبسط شيء بين بعضنا اثنين نحبوا بعضهم بقول له يا حمار يا حيوان مثلاً، سوري بعتذر إني قلتهم، بس إنه الشتيمة مش ضروري تكون بس المسبة الكبيرة، فيها تكون كلمات مش حلوة.
4: هو التجاهل بين اثنين عايشين العمر هي أكبر شتيمة يعني.
0: نعم
4: في كتير أساليب، بس إنه في غير تعبير للموضوع. أنا خدت إنه فيني يكون على حقيقتي بدون لا قناع ولا كفوف.
0: أوكي يا سلمى، ميرسي كتير على اتصالك.

0: مروان هيتو حاطت تشيكن على السوشيال ميديا وبعت لي صورة بيقول الحب في بعض الأحيان يكون بسيطا ومختصرا لكنه يأتي صادقا ومعبرا أكثر من كل الانفعالات، وهذا هو الحب الحقيقي الذي نحتاج إليه لكونه يشبه الجمال الطبيعي لأنه يضع لمسات صادقة في كل شيء لا أكثر. يعني بس كون عم يحكي عن الجمال والصدق، يعني بفتكر مروان مش موافق على قصة الشتيمة. 09-218-233 ألو بونجور،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معي؟
1: معكي جوزيف أفالة.
0: تفضل جوزيف.
1: كيف الصحة؟ ماشي الحال؟
0: نشكر الله.
1: عندك قلم وورا؟
0: ايه عندي.
1: حط بالعهد الجديد بالكتاب المقدس.
0: يلا عم بسمعك، تفضل.
1: رسالة ضبط اللسان بيعقوب 3:1.
0: اوكي.
1: بيعلمنا ضبط اللسان ربنا. وفي كمان شغلة بقول ربنا بارك ولا تلعنه.
0: طيب إذا نحن مش عم نحكي بحدا بيأمن أو بحدا بيعرف الله أو بحب الله، حدا إنسان متجرد،
1: نعم.
0: إذا بدي أحكي بهيدا الإطار، هل برأيك هيدا الشتيمة إنك تقبلها من الآخر هيدا مقياس الحب؟
1: أنت بالنهاية ما من عامل الشر بالشر، نعامله بطريقة ربنا قالنا عامله الشر بالخير.
0: يعني أنت ما بتبرر له بولا منطق؟ لا
1: ما برر له، ما بس هو لأنه عدم التعليم حسب الثقافة،
0: نعم،
1: ثقافة الشخص.
0: أوكي،
1: بصير هيك.
0: يعني أنت إذا شخص بتحبه بتتقبله مثل ما هو؟
1: ايه، على كل حال تنتم تقبله. ربنا قالنا أنا أحب أعدائكم، باركوا لعينيكم، مظبوط؟
0: أوكي.
1: هذا شيء أساسي للمسيحية، بس للأسف ما فيش تعليم.
0: مش ما فيش تعليم. تعليم، ما في ناس عم بتعي
1: تعليم صارم.
0: ما في، لا مش التعليم هو صارم، بس تبلش تحب الله انت جواتك جوزيف. ما مش ما حدا بيفرض عليك تعليم، بتصير انت مجبور تشبهه، وبس تكون مجبور تشبهه بطبيعة الحال بدك تعيش التعليم.
1: نعم أفضتي.
0: مرسي لك يا جوزيف، انبسطت كتير سمعت صوتك. باي. الله عافيك. رسالة
2: أكيد مش لو بتوصل للشتيمة الكلام مجرد.
0: نعم
2: هذا ما له تفريق.
0: ايه مرسي سمير انك رجعت رديت على سؤالي. صباح الخير من حدا ما بعرف مين، بس اكيد صباح الخير. حسن بيقول انا اكيد مع هالحكي، بس تعتمد الشتيمة على نبرة الصوت. حبيت. يعني بتبين اذا حب او كره، بس ما فهمت اذا عم تتخانقوا اكيد نبرة الصوت رح تكون مش مزبوطة. كيف فيك تميز اذا حب او كره بعز دين المشكل؟ بس اذا فيك تبعت لي فويس توضح لي اكتر حسن بكون ممنونتك. يلا برجع بسمع رسالة من محمود.
3: بديكم جديد. الحقيقة الموضوع كتير رائع وعميق، لا شك انه عميق الموضوع، بس اذا ميجي نشوف شو الحب الحقيقي. الحب الحقيقي هو شعور عميق،
0: نعم،
3: بتجاوز الإعجاب العابر. عفوا، هو حالة من التوازن والانسجام والالتحام بين روحين، واللي بيجمع المشاعر الصادقة والأفعال الملموسة. هو ركائزه الديمومة والأمان والاحترام.
0: نعم.
3: أنا برأيي إذا ما نجي نقول مع احترامي طبعا للحكمة اللي بتقول انه المقياس الحقيقي اذا شتمت شخص ما بيزعل منك، انا برايي هاي راح تكون مهما كانت الظروف انتقاص من احدى الدعائم الرئيسيه لاستدامه الحب، وهو الاحترام.
0: حلو،
3: بكتفي بهالشيء.
0: حلو،
3: والف مبروك لك من جديد، يعطيك الالف عافيه. محمود احمدي.
0: حلو كتير يا محمود، حلو كتير هذه الفكره بقصه التضارب اذا بدك ركائز الحب. 09-218-233 مقياس الحب الحقيقي الوحيد هو انك تقبل شتيمه من الطرف الاخر، صحيح او لا؟ الو الو، يلا بسمع رساله من عندي.
4: بونجور مدام عندكم
0: ميلو
4: من ابله حلبيه، هذا بدينا نشاركني.
0: نعم.
4: بالنسبة للحب أنا يعني انعجبت بجارتي، عندي
0: وما عطيتك
4: كل مرة حط له ورود على الكراج تبعها، شوفني على الكاميرا.
0: أوكي.
4: وهذا تضحك لي بس روح لعنده. عندي آخر شيء أخذت له بوكي، قلت له أحبك، أما رجبتني قاف. عندي
0: اوكي.
4: انت مش شتمتك، عصبت هيك سمعت كلمه انه شو شايف في حالك يعني. وقلت لها ان شاء الله بتكوني عم تتحممي دعيت عليا وبيفوت شامبوان بعيونك كتير قوية يعني.
0: ايه فعلا فعلا مش سامعة دعوة او بالدعوة بقولوا لها هيدي مش سامعة حدا عم يدعي على حدا اقوى من هيك ميدو كتير قوية ما بيسوى كنت ارحمها شوي للمرة شو قصتك 09-218-233 الو
5: الو ايديكو
0: الو بشارة
5: سوا
0: سوا
5: هو الموضوع عن الحب قصدك
0: مش عن الحب بس لافوي بيقول انه المقياس الوحيد للحب الحقيقي انك تقدر تشتم الطرف الاخر
5: اول شيء الحب الحقيقي بده شغل كتير بده كيف بدك بينبنى مش دغري من اول سنه او سنتين ثلاثه اربعه
0: اكيد ما اختلفنا يعني. ما اختلفنا
5: وانا اذا بحب ما بشتم الشخص كيف
0: يعني انت بتقول العكس اذا في حب حقيقي انا ما بشتم
5: ايه بتقبله مثل ما هو لانه توصل لمرحله الحب الحقيقي بده يكون في كبار الشخص يعني بتتقبليه مثل ما هو على نيجاتيفيتي على سلبياته وحسناته عرفتي كيف
0: اوكي
5: منه منيو هو مطعم بفتح المنيو بنقل الحسنات اللي عنده اياها وبس لا بدي اتقبله مثل ما هو لانه العلاقه القويه نتقبل بعضنا مثل ما نحن وما نحكم بعضنا هيدي بتوصل لمرحله الحب الحقيقي عرفتي كيف وبالنسبه للشتيمه انا ما بيعني الموضوع اذا كل انسان بيعرف قيمه نفسه قد ما حكيوا عليه العالم لتلتوا وسبوا وحكيوا حكي مش منيح ما بيعني هذا ما له معنى
0: ايه هي هون القصة مش قصة العالم قصة الشخص اللي انت بتحبه وبيحبك يعني. محصور الموضوع بشريكين يعني خلينا نقول لا ما بأثر مش الحال تانكيو بشارة لك يعني انت بترفض مقولة سلافوي وانت برأيك الحب الحقيقي مقياسه الاحترام المتبادل
5: ايه حتى وتقبل الاخر مثل ما هو
0: مثل ما هو بشارة thank you على اتصالك باي رسالة
6: بونجور مبروك للدكتورة
0: ميرسي
6: هيدي الإذاعة إذاعتنا نحن ولادنا سيارة بنحبكم كثير
0: نحن كمان
6: سلمى بونجور كيفك ماشي الحال تحياتي لأهالي من سيارة اللي دايما بيسمعوا صوت لبنان الحر شو هالإذاعة الحلوة يا رب ألف مبروك
0: بس ما عرفت مين معي بليز خبرني مين معي ثانك يو كثير على رسالتك الحلوة كمان برجع بسمع من ريمو هيك ترد علي
7: ايه كمان بونجور ريمو معك حسب الشخص اللي قبالك يلي عم بيقدم لك الشتيمة
0: نعم
7: حسب قيمته بنظرك قيمته عندك ممكن تسامحي هلا بين امرأة ورجال بالبيت إن كانوا متزوجين أو خاطبين أو حتى مصاحبين هيدا الشيء مفروض إنه يمرق هلا أكيد مش صباح ظهر عشية بس إنه إذا بتصير يعني أنا بحكي عن حالي صايرة معي أكثر من مرة
0: نعم
7: وأكيد مفرط إني مرق لأنه في شخص قبالي بيعنيلي
0: نعم
7: أو أنا بعنيله
0: نعم
7: رجع بقلك حسب اهتمام الشخص يلي عم تطلع منه الشتيمة أو المسبب أو حتى الإهانة مرسي لك هذا نظري
0: نعم ما هو أنا بهمني أصلا وجهة نظركم وأرائكم
7: قلبك على فكرة أنت حدا ديمقراطي كبير أوفر يعني لو بس تقولي لحدا حيوان يعني أنت عم تخيري أنه يكون اللي بده إياه ما عم تحددي له شو هو هاي الديمقراطية بحد ذاتها
0: حبيتها منك حتى بالسلبي لقيت شيء إيجابي Thank you ريمو مرسي كتير لألك أنا عم بعتذر لأنه هيدي الكلمات يعني حتى أنا بأقصى درجات الانفعال عم درب حالي أنه ما أقول شيء لأنه لسانك حصانك مش هيك بيقولوا إن صنت حصانك نجرب نصون لساننا قد ما بنقدر كمان رسالة
8: ست ألديكو يسعد صباحي
0: صباحك يا كريم
8: أنا بس عم تلفن لقلك مبروك كتير
0: Thank you
8: ومبروك للبنان على النجم اللي نزالت على كبار نجومه
0: تسلم ما بستاهل هالقد
8: لبنان بيفتخر فيك كلنا بنفتخر فيك
0: ميرسي يا كريم
8: يسعد صباحك
0: وصباحك شكرا لك يا كريم. كمان بسمع رسالة من إلي.
9: بونجور مدام عدك.
0: بونجور
9: بونجور. بس بدي أقلك بونجور.
0: بونجورين
9: لعلك ولأسرة الإذاعة كلها معك إلي.
0: شكرا لك إلي. كمان إلي بس إلي عيسى هالمرة بعت لنا رسالة وقدش بلحق مرة قبل ما ناخد فاصل لموجز الأخبار وحركة الطرقات وأكيد نرجع منكمل من بعدها. بسمع رسالة من إلي.
10: إيه بونجور مدام عندك ويعطيك العافية. إلي أشبية معك.
0: أهلا إلي.
10: أول شيء مبروك لإليك.
0: مرسي.
10: ومبروك للبنان الحر ومبروك للرفاق كلهم.
0: شكرا
10: ويعطيك ألف عافية وإن شاء الله بتكون رائدة على طول وبالنجاح الدائم.
0: مرسي لك يا إلي.
10: ثاني شيء بخصوص
0: الموضوع.
10: الموضوع لا صعب صعب أن تتحمل الواحد إذا بده يعاملك هيك.
0: أوكي.
10: يمكن أول مرة بيمشي الحال ثاني مرة بس على طول ما بتزبط. يعطيك ألف عافية.
0: ثانك يو كتير لك إلي على رسالتك. بعد فيني مرق رسالة قبل الفاصل. إيه فيني يلا.
11: صباح الخير ست عندكو. أول شيء ألف مبروك لإليك ومن نجاح إلى نجاح أكبر إرزاء الله رب.
0: شكرا.
11: بالنسبة لموضوعنا أنا بقول اثنين بحبوا بعضهم مش لازم يكون في شيء تابو بين بعضهم.
0: أوكي.
11: يعني حتى المسبي يمكن هي لتصحيح مسار معين عم بقوم فيه الحبيب الثاني.
0: شكلك بتسب شر.
11: يعني اليوم أنت إذا حدا عزيز على قلبك وبتحبي وكذا شفتي غايب على الوعي شو بتعملي؟ بتشيلها الكف وبتلزية بيوعة. وهيدي هي بالنسبة لاثنين بحبوا بعضهم شتموا بعضهم هودي طيوعوا بعضهم. ونهارك سعيد ويعطيك ألف عافية وشربي معك.
0: حبيت منك شربي بك تشلخوا كف طيوعة. ما في شي طريقة مثلا توعيد كبله كبيت مي شو بعرفني حيالة طريقة تانية غير الكف ضروري العنف يعني غنجوا بشي طريقة بيوعة كمان. على كل حال رح روح على فاصل موجز الأخبار حركة الطرقات والطقس وبرجع منكمل معكم كل اللي بعتولي رسائل نسمعهم من بعد

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدرز جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة عزيتون لوقية ب95 سنت، جبنة فوندال إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: قتل 3 أشخاص وجرح آخر في الغارات على الدوير وحبوش. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع نائب المنسقة الخاصة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا الاستعدادات الجارية لإطلاق النداء الجديد العاجل لمساعدة لبنان في مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية بهدف تأمين مساعدات عاجلة للنازحين والمتضررين. كما بحث رئيس الجمهورية مع السفير السابق للبنان لدى إيران حسن عباس العلاقات اللبنانية الإيرانية. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب سعيد الأسمر عبر أكس: من حق الحكومة أن تفاوض باسم لبنان، ومن واجب الدولة وحدها أن تحتكر السلاح. أما زمن الوصاية على الدولة بقوة السلاح فقد كلف اللبنانيين ما يكفي من الدماء والعزلة والانهيار. أضاف الأسمر: لبنان دولة ذات سيادة، لا ساحة مفتوحة لمشاريع الآخرين ولا رهينة لسلاح خارج شرعيتها. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: كتب النائب فؤاد مخزومي عبر أكس: ما شهدته عائشة بكار أمس ليس حادثا عابرا، بل هو دليل إضافي على أن ملف السلاح المتفلت في بيروت لم يعد يحتمل التأجيل. قبل شهرين أضاف مخزومي: عقد مؤتمرا لنواب بيروت دعما لقرار الحكومة جعل العاصمة مدينة منزوعة السلاح، واليوم وبعد ما حصل من حق أهل بيروت أن يسألوا ماذا ننتظر بعد، وما الذي يمنع الانتقال من القرار إلى التنفيذ. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يمنح في المستقبل إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي لكل دولة على حدة. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في الأيام المقبلة. السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة. الأحد قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. تنشط الرياح مساء جنوبي البلاد.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: يشهد المدخل الشمالي حركة ناشطة على المسلك الشرقي والغربي وناشطة من جل الديب حتى نهر الموت. أما الشرقي حركة كثيفة من الكارنتينا حتى نهر الموت. المدخل الجنوبي يشهد حركة ناشطة باتجاه الأنفاق والأزاعي. طريق الجبل يشهد حركة طبيعية داخل العاصمة، بولفار سن الفيل، نهر الموت حركة كثيفة، الدكوين السبتية حركة كثيفة، شارل مالك الحكم الأشرفي حركة كثيفة، مستديرة العدلية حركة كثيفة.
1: لبنان الحر أكثر.

0: بس هيدي الغنية بدي اهديها ليسوع، مثلك ما في ولا شافت عيني.
1: بتضلك عايش في
0: مرة تانية بقول أحلى صباح لك اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر كل الفرق مع إلديكو، وعم نتناقش اليوم بموضوع على العالي لفيلسوف سلوفيني. بيقول هالفيلسوف انه المقياس الوحيد للحب الحقيقي انك تكون قادر تشتم الطرف الاخر. اتصالات على 09-218-233 كنا عم ناخدها، وعلى الواتساب 70-959-111. واسمع رسالة من فاديا.
2: الدكتور كيفك ومبروك
0: الدكتورة. بعد ما وصلنا على الدكتوراه
2: جيبي امتياز. معك فاديا حبيبتي. الحب اجمالا هو احترام،
0: نعم،
2: موده وثقه. لما يعود في احترام ما بيعود في حب. واذا الواحد بده يشتم مين بحبه اجمالا، اللي بحب التاني بيلاقي له مبررات.
0: أوكي.
2: ما بيخلي حاله يوصل لحد الشتيمه.
0: حلو،
2: هيدا مش حب، هيدي حاجه يمكن بتكون لحتى يكون الشخص مع التاني.
0: حلو،
2: مش أكتر.
0: أوكي،
2: مش الحب الحقيقي. يعطيك العافية.
0: شكرا لك يا فاديا. كمان رسالة من إميل.
3: أحد المتبرعين لرئاسة رؤساء الدوائر سؤال من قبل الدكاترة فؤاد كامل بستاني ويعم الله، من هو الأديب الفرنسي اللي قطش دائنته كرمال حبيبته؟
0: اوكي، بس هلا ما فيني اسمع الفويس اذا مش للنشر، بدي تخلص الحلقه بسمعه. اوكي، ثانك يو كثير لك. ثانك يو جوزيف، ثانك يو كثير لك، انت ابن العائله جوزيف ايليا، رابطي يعني. سمير انا مثلك ضحكت شوي، بس انه حلو، حلو البساطه، حلو الواحد يكون هالقد عنده خلفيه حلوه. كمان بسمع رساله.
4: اي بونجور، كيفك؟ معك جورجي. أنا بقول إذا في حب المفروض في احترام.
0: أوكي،
4: لأنه فعلا الاحترام رح يكون مبني على الحب.
0: نعم،
4: إذا ما في احترام يعني الحب منه مثل ما لازم يكون. أبدا. وأنا بالنسبة لرأيي كل شيء بيهون، بس ضد الكرامة هي ما بنقبلها. حتى إذا الحب طغى ما فينا نقبل من كل شيء إذا هيدا بدأ كرامتنا أو لا. أوكي، لأنه الكرامة بالنسبة لأنه كتير غالي.
0: فكرة
4: كتير شو ما كان الحب.
0: فكرة كتير حلوة جرجي، مرسي كتير لألك. بروفيسور بيكر قال منيح اللي جوزها إنجليزي. هلا ما بعرف شو قصدك، إنه إنجليزي باله طويل ولا ما عم يفهم عليك كل المسبات اللي عم تقوليهم بالنهار بالعربي؟ بس وضحي لي أكثر تشوف عشو منيح بروفيسور. يلا، عم بيقول عمر إنه حسن معه حق. ما أنا قلت له يوضح لي أكتر وجهة نظره مشان هيك. جورج بيقول الشتيمة الوحيدة اللي زابطة مع الحب هي بالإنجليزي. مش رح قلكن شو قال لي، مش رح قلكن أي مسبة قال لي عنا جورج، ما رح خبركم. يلا فادي بعت لنا رسالة.
5: بونجور بونجور دكتورة ألديكو.
0: عم بتفولوا علي هلأ الدكتورة. مرسي.
5: صباح لبنان بالسلام. بالنسبة للموضوع معك فادي، أول شيء الموضوع مهم جدا، بس بدي هيك إذا نحن منتجرد من أنه الشتيمة بحد ذاتها يعني شو هي، نحن بنعطيها كتير كتير قصة فوق الطبيعة
0: يعني.
5: مزبوط. هلأ تخيلي أكبر مسبب، تعرفي نحن بنعرف أكثر شيء عن الأم أو كذا وبيقل له هالشغل، طلع فيها بالمدى العلمي، مدى يكون مثلا واحد مثقف كذا، بتلاقيها انها يعني ما انا اخر الدنيا يعني. مثلا حدا بدي اكتر شيء اكيد بالشتيمة بدنا نحكي عن الزوج والزوجة، الام والاب او شيء، او الاولاد وهيك العلاقة. فلما يقول له الواحد هالكلمة مثلا بدي اعطيك شغلك ايه عليك مثلا اخت الطرق كيف عملتي هالشغلة مثلا او هيك سبلا يعني. اذا اشي في المحبة ما هو حق جدا جدا عمل هالقول لليوم الحديث عنه، ما هو حق انه اذا التاني بيحب خلص بوقتها ايه معك حق يعني. مزبوط، خلص بسبان سب مثلا طهيطون، والعكس صحيح. فمعناتها ما انا هالقد يعني نحن نخدها ابعادها الكبيرة. ويسعد لي صباحك.

0: مبروك مبروك. اصلا حضرتك دكتوره قبل ما تاخدي الشهاده، لان الشهاده بتفتخر فيكي، انت دكتوره الحب والانسانيه والكلمه الحلوه، واحلى شيء الضحك الجميله.
1: شكرا لك يا فادي، بس يمكن في مسبب بعد اقوى من اللي انت ذكرته. في ناس بتسب الرب، تخيل واحد يقول لك مسبب، اوكي اختك امك عزيزين على قلبك، بس كمان في ناس بتسب لك ربك، اف يعني في مسبات، في مسبات اكبر. انت عم تسب الرب الي؟ الله بقوله معقول يلدك وعم تضحك عم تسبت الرب؟ بدي بقبرك بدي فتصك. قال لي شي تاني، مش هيك ضحكت؟ ما ضحكت لانه بيسب الرب، بليز احسن ما حدا يفهمني غلط. قال لي شي تاني تحت الهوا، بس في فمي ما مش مش قادرة اقولها على الهوا. بس ليك انا بعرف انه حتى لو ما خبرتهم شو قلت لي تحت الهواء، بس مجرد اني عم بضحك مبسطه. يلا اوكي يا شارل شدياء من مزيارة، تحية كتير لألك ولكل اهالي مزيارة اللي بيتابعونا، ومرسي على رسالتك السابقة. وبسمع كمان رسالة على 7995-9111.
2: بونجور أبيكو، كيفك؟
1: الحمد لله.
2: ما فهمت انه حدا يسبك يعني بين اثنين يعني، فطب بيروح بحكي انا بدي احكي شيء يعني، اذا وجودك مثل غيابك. ما
1: هيك هو سلافوي كان عم بيقول انه المقياس الوحيد للحب الحقيقي انك تكون قادر تشتم الطرف الاخر. عم نجرب نشوف اذا نظريته مزبوطة او رأيه مزبوط، ولا هيدا بيلغي الاحترام وبيخلي الاساءة تكون مقنعة تحت اسم الحب. فيروز مرسي كتير لقليك، بتقول الشتيمة بتبين اذا كانت عن مزح او عن جد من تعبير الوجه، بس بفضل عدم الشتيمة وبفضل الاحترام. شكرا لقليك. كمان بسمع رسالة من توفيق.
3: صباح الخير مدام الديك،
1: صباح النور،
3: ان شاء الله منيحه.
1: نشكر
3: الله. بفتح الراديو لحتى تابع شو فيك الاخبار. فجأت العالم عم بكتب ركلك خير، شو صاير؟ شي مانيش عارفه. انا
1: خطبت،
3: مبروك لك، بس مانيش عارف على شو.
1: رح خبرك،
3: ما بعرف. بركلك من كل قلبي.
1: خطبت مبارح الأربعاء عن دور الموارنة بترسيخ التعددية والعيش المشترك. هيدا هيك لعبت على الكلام، انه خطبت عن اوكي صديقي، كنت عم باخد عم بعمل اطروحة ومناقشة الماستر نهار الأربعاء بجامعة القديس يوسف ببيروت بمعهد دراسات الإسلامية والمسيحية، والحمد لله خلصت المناقشة ومرقت الماستر، وان شاء الله بإذن الله منبلش بالدكتورة. مش هيك عم بهنوني يا توفيق، تانكيو لألك. بسمع كمان رسالة. يار
4: انتكو، اسمي اميليو، انا من السويد، ثالث مرة بشترك معك.
1: اهلا فيك يا اميليو،
4: صوتك حلو كتير. ما فيني لما اسمع صوتك لازم اشترك. ومبروك على الشهادة.
1: مرسي
4: لألك. باي باي من السويد.
1: مرسي لألك اميليو. يلا بحب كمان تعطيني رأيك بالموضوع. يسعد صباحك، اول مرة بشارك معك. المشاركة بالحياة بكل شيء كتير مهمة، بس اول ما تدخل الشتيمة من الشباك بيظهر الحب من الباب لانه اوسع. معك سمر. تانكيو لألك يا سمر، ضلك سمعيني صوتك او ضلك بعتيلي رأيك، لانه رأي كل حدا عم بتابعنا بهمني كتير. بسمع كمان رسالة، اخر رسالة.
5: بونجور إلديكو، بونجور. اول شيء بدي اقلك مبروك على الماستر.
1: تانكيو.
5: يعني كنا عم نشوف الصور تبعونك بوقتها، فعلا الضحكة اللي عوجك كلها نور، وهي بتحكي كل شيء. فالف مبروك وان شاء الله على قبال الشهادات الاعلى.
1: تانكيو شديد.
5: وبخصوص السؤال اللي عم تسأليه، ما بعرف، انا بدي اسألك سؤال. هاي الزلمة اللي قال هاي الجملة، هو كان فيلسوف قبل ما قاله او صار فيلسوف من بعد ما قاله؟
1: حبيت. طيب خليني اترك الكلمة لوفاء واسعار المحروقات ونرجع من

0: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايب. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
1: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 51 ألف ليرة و 98 أكتان 52 ألف ليرة والمزوت 31 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,490,000 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 1,507,000 ليرة، مزوت 1,106,000 ليرة، والغاز 1,329,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: جمل يا جماعة بتستفزنا من اللحظة الأولى، منسمعها ومنرفضها. وجملة سلافوي برأيي من هيدا النوع، يعني كيف ممكن يكون الشتم دليل على الحب؟ هل المطلوب أنه تتحول أو يتحول الحب من عبارة بحبك لعبارة حل عني مثلا، أنه تقدر ثبت عمق المشاعر اللي عندي إياها؟ يعني قبل ما أحكم على الفكرة يمكن لازم نفهم شو عم بجرب هالرجال يقول أو هالفيلسوف يقول. مرق كم رسالة قبل ما نطلع بخلاصة مع بعض.
1: مجور وأنا حبيت لي ألف ألف مبروك المناعش والتخرج، ألف مبروك حبيبة قلبي صدقتك.
0: شكرا لك عثمان. كمان في حدا بعت لي من برات لبنان اذا ماني غلطانه، شادي من الصين. اوه وصلت لعندك موصيل اخباري على الصين. ثانك يو شادي. يلا الياس كمان.
2: بونجور.
0: بونجور
2: كيفي؟
0: الحمد لله.
2: اول شيء مبروك الشادي.
0: ثانك يو.
2: ثاني شيء احلى مسبه بقولها رجال لمرضه هي الله يلعن هذيك الساعه وفهمك كفايه.
0: ثانك يو.
3: احلى قلبكم، لا قلبكم، انت دكتورة الإنسانية ودكتورة المحبة وسفيرة السلام وسفيرة الثقافة، يقبرني ربك ما أطيبك قلبكم.
0: شكرا لك بروفيسور بيكر. عم تقلي للجد أوقات اللقمنة بتأذي أكتر، وأكيد صار يعرفن، مش معقول ما يكون صار يعرفن. أكل حال تحية كتير كبيرة لأندي، كمان من أطيب الأشخاص اللي تعرفت عليهم. رسالة.
4: بونجور ست قلبي. هو هلأ يمكن ثبت الرب أرحم من واحد مثلا إذا مشكلة مع مرته ويسبلها مثلا إما حالك سب حماته والله بتجيب آخرته، بس الرب يمكن يحاسبه بعدين بالآخرة إذا في آخرة ويمكن ينساه كمان.
0: ايه بسامح عفاك جون. ليش بمرق نهار من دون ما لبناني يسب؟ وميرسي كتير لك على المبروك. باخد اخر اتصال يعني 09-218-233. الو
5: الو بونجور.
0: بونجور
5: لك يا مدام.
0: عطول ختامة مسك. تعرف قديش انبسطت بس برمت ظهري وشفتك انا وعم بعمل يمكن انا نجحت وجبت علامة عالية لانك انت كنت تحت.
5: لا سكتين يعني.
0: شو؟
5: ألف مبروك ألف مبروك.
0: مرسي مرسي.
5: قلبك ولية أكتر من مضيعة. أنا عادي صارت عنديها عنوان.
0: عملت لي سلوغان، حد سلوغان إذاعة لبنان الحر.
5: صارت عنوان. يا ستنا شغل الموضوع اللي مسبب موضوع حلو. أول شيء برجعك شوية لورا
0: بالتفكير
5: الواحد. مثلا واحد مرته حبيبته طالعة ليك رايحين يسهروا بقول لها توت ما أطيب ما أحليك ما قضى.
0: هذا غير موضوع.
5: ايه بالشق الثاني.
0: ايه
5: هذا اللي عم بقول لأنه في انفعال تجاه الشخص. بالشق الثاني وتكون لدرجة يكون عنده الجرأة انه يسبه او يوجه له إهانة للشخص الثاني، يكون عنده الجرأة القوية فيوصل لهالمرحلة وعنده الثقة انه الشخص الثاني حيتلقى هيدي الإهانة، هون وصلوا لمرحلة كتير عالية من الحب مثلا واللقاء مع بعضهم.
0: نعم.
5: يعني بمرحلة بحياتها. أنا ما أطول عليك. الشخص اللي حبني كتير كتير هو اللي هامي، قال لي يا حمار يا كذا يا كذا يا كذا من كل قلبه يعني.
0: لأنه فرج حاله على طبيعته قدامك. هيك أصدق.
5: هو كان مقهور يعني في قهرة على الشخص التاني عليك. في مثبت أكيد بيكونوا إذا تكررت لإهانة خلص بيصير في كات. بس وقت يكون شاء مثل عم تعملي ماتش ملاكمة المدرب ليش بحبه لهذا الشخص اللي بيكون عم بيدربه الطفل الصغير، بصير يقول له يا كذا يا كذا يا كذا عم بهينه، بس هذا الشخص عم يتلقى منه لأنه عارف هذا الإنسان اللي المدرب اللي عم بيعطيه بحبه من قلبه، يعني بده إياه ينجح بده إياه يقوم بده إياه
0: يعني يكبر. أنت بتقول إنه هالفيلسوف عم يحكي عن اللحظة اللي بتوقع فيها الأقنعة كلها.
5: إيه ما في أكيد معقول في شخص تاني اللي يتلقى.
0: نعم.
5: يعني أنا كان عندي مرحلة كان عندي
0: نقطع الخط نقطع الخط مع أبو جو. على كل حال كان هيدا آخر اتصال لأنه بدي أطلع بالخلاصة معكم. أبو جو قال أو أكتر من حدا ما أعرف إذا كان سمير ولا ريمو مين حكى عن هذا الموضوع، أنه نحن بس نبين على حقيقتنا من دون ما نكون عم نلبس كفوف معناتها صرنا بحالة راحة لدرجة أنه قادرين يمكن نشتم أو نطلع شغلات بشعة عنا. وأنا بفتكر أنه كان هيدا رأيه لسلافوي. يعني ببداية حيلا علاقة كل واحد منا بجرب ببين انه هو الانسان المثالي، يعني بصير نقي كلماته بعناية، بيراقب تصرفاته، بيخبي عيوبه، بيضحك على النكتة حتى لو ما بتضحك، مرات بيتظاهر وكأنه كل شيء رائع. بس مع الوقت إذا كانت العلاقة حقيقية أكيد الإنسان رح يبلش يتصرف على طبيعته بعفوية أكبر، رح يبطل يلعب دور الشخص المثالي لأنه خلص ضمن الشخص الآخر، ببلش يبين انزعاجه، غضبه، ضعفه، مرات بيتمسخر. يمكن من هون اجت فكرته لسلافوي، يعني الحب الحقيقي مش انه شوفك ملاك طول الوقت، انما شوفك انسان بكل تناقضاتك وتضل العلاقه قائمه. بس وين المشكله؟ المشكله انه هيدي الفكره ممكن تتحول بسهوله كتير لفخ نقع فيه، لانه البعض مثل ما في حدا مثلا عن باب المزح قال لي لو مرتي بتسمع هالنظريه وتقتنع فيها، البعض بيسمعه وبيقول فاذا انا بشتم مرتي لاني بحبها، انا بجرح بصديقي لان بيناتنا علاقه قويه، انا بهين ولادي لاني قريب منهم. وهون انا بكون برايي انتقلنا من الفلسفه لسوء فهم ما قصده الفيلسوف. العفوية كتير حلوة، بس العفوية شي والإساءة شي تاني، الصراحة شي والإذلال شي تاني، الراحة بالعلاقة شي وغياب الاحترام شي تاني كليا. حتى بعلم النفس في فرق كتير كبير بين انك تعبر عن الغضب وتعتدي على الشخص الآخر، يعني بقلك انا مزعوج منك، بس كمان فيني قلك انت بلا قيمة وبلا أخلاق. أول جملة رح توصف شعوري، بس التانية عم بتهاجم كرامتك، وهيدا فرق كتير كبير وكمان برأيي جوهري. لا ولا يهمك أبو جو، عرفت إنه رح الخط. بالعلاقات الصحية بحسوا الناس بالأمان، هيدا الأمان ببين جوانبهم الحقيقية حتى إذا كان في جوانب مزعجة بشخصيتهم، بس هيدا الأمان يا جماعة أنا برأيي وبفتكر في كتير بيوافقوني الرأي حسب كل الاتصالات والتعليقات اللي وردت خلال الحلقة، هيدا الأمان اللي بحس فيه ما بيلغي الحدود، لأنه كل علاقة بدها شغلتين بذات الوقت، بدها الصدق وبدها الاحترام. إذا فقدت الصدق صارت العلاقة مسرحية، وإذا فقدت الاحترام صارت العلاقة ساحة معركة. مشان هيك السؤال الحقيقي مش إذا كنت قادر تشتم الشخص اللي بتحبه، إنما هل قادر تكون على طبيعتك معه بلا ما تخاف؟ وهيدا السؤال المختلف والأساسي برأيي. ما بدي أقول حب حقيقي لأنه مجرد كلمة حب بتكفي حالة، بس خليني أقول ناضج، لأنه الحب بيقطع بمراحل وهو مسيرة، يا بينضج يا بيوقف بمطرح معين. كرمال هيك الحب الناضج برأيي ما بيقوم على المجاملات دايما، ولكنه بيرتكز على أنه ما نكون عم نهين بعضنا دايما، لأنه الحب الناضج بيسمح لك تختلف مع الآخر، بيسمح لك تغضب، بيسمح لك تنتقد، ولكن ما بيسمح لك تنتقد قيمة الآخر ودق بكرامته. تعرفوا شو أكثر شي بحس بقلبه للإنسان؟ إنه أقسى الكلمات اللي بيتذكرها بحياته مش من أعدائه ولا من أشخاص ما بيعنوله، بالعكس من أشخاص حبهم للآخر. كرمال هيك لازم يكون الحذر هو أكبر شيء موجود بقلب العلاقات القريبة، إن كانت علاقات زوجية، علاقات صداقة، علاقات أهل بولادهم وولاد بأهلهم، لأنه كل ما زاد الحب ازدادت قدرة الكلمة إنها تجرحك، ومش العكس أبدا. يمكن سلافوي كان بدي يقول إنه الحب الحقيقي ببلش لما نوقف نمثل على بعضنا، بس الأكيد أكيد أنه توقف تمثل مش معناتها توقف تحترم. بفتكر، ما بعرف قديش معي حق، أنه أعلى درجات الحب هي أنك تعرف نقاط ضعف الشخص الآخر كتير منيح، ورغم معرفتك ترفض تستخدمها ضده كل مرة بتزعل وبتغضب. إذا كان المقصود بالشتم هو العفوية وإزالة الأقنعة، يعني تحمل الفكرة أكيد شيء كبير من الحقيقة. ما بس إذا كان المقصود الإهانة والتجريح والتقليل من شأن الآخر، بفتكر هيدي منا علامة حب، إنما علامة خلل، وخلل كتير كبير بأي علاقة.

دايما هيك بحب أطرح سؤال تنفكر فيه، يعني مش هلأ خلصت الحلقة، هلأ ببلش التفكير، لأنه إذا ما فكرنا ورجعنا ذاتنا بكتير أمور ولا ممكن إنه نقدر نتطور، لأنه فكرنا بيعيش على الأسئلة وعلى التفكير وعلى النقد الذاتي حتى نتطور. وبفتكر كلنا منحب إنه نتطور بحياتنا، ولو سنتي ولو ملي، بس إنه نقرب لقدام مش نرجع لورا. كرمل هيك بدي أطرح سؤال للتفكير، هل الحب الحقيقي انك تقدر تقول اي شيء للطرف الاخر من بيناتهم الشتيمة، ام انه الحب الحقيقي انك تعرف انك قادر تقول حيالله شيء حتى الشتيمة، بس انت وقت الحزة تختار الكلمات اللي بتحفظ كرامة هالشخص اللي بتحبه. إلي مسيحي، مرسي كتير لألك، شكرا لكل اللي تابعونا، بعتذر من الأشخاص اللي ما كان عنا وقت المرق رسائلهم، أنا برجع بلتقيكم التاني.

0: لبنان الحر.
1: اليوم جايبين معنا نبتة. شو رأيكم بنبتة؟ يقال انه فوائدها كتير على الصحة، وبالوقت ذاته بيحذروا كتير من الكميات او من الاشخاص يلي لازم ينتبهوا كيف ياخدوها. حاك تعرف انه ارتميزيا او ارتميزا او الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريبا، وبعض الدراسات بتقول انها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وانواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لإلها. إلا أنه التحذيرات كمان كتيرة أنه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لأنه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى، أو حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها من الأشخاص يلي ما ممكن أبدا يستخدموا نبتة.

0: حوار حر
1: حرب تفاوضية أم استراحة المحارب؟ لبنان عند مفصل حاسم. العودة من إيران إلى لبنان، أي خيار وأي أثمان؟ رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زغيب مراد.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب$4.90، كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30.

0: بعد انذار للجيش الاسرائيلي اغارت المقاتلات الاسرائيليه على عنقون وكفرفيله، الى ذلك سقط قتيل وجريح في غاره اسرائيليه صادفت برج قلوي، واغار الطيران الحربي الاسرائيلي على كفردونين ليلي ومحيط مستشفى جبل عامل في سور مستهدفا بنك عودي، كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية تبنين وتول وكفردونين وسيارة على دوار كفرمان النبطي. الجيش الإسرائيلي أنذر من جديد سكان البلدات والقرى التالية: الصرفند، تفاح البابلية، قعقعية صنوبر، المرواني، السكسكي، وده دعاهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. كما اندلع حريق قرب محطة الكهرباء في بلدة ليعة إثر سقوط مسيرة انقضاضية في المكان بعد استهدافها بصاروخ اعتراضي، وعمل عناصر الدفاع المدني من مركز جديدة مرجع يومون على إخماد النيران. صحيفة ديعوت أحرونات نقلت عن مصادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ المجلس أنه لا يوجد اتفاق حاليا بعد معارضة حزب الله، وقال إنه في حال وافق الحزب على الاتفاق فسيعرضه على الكابينت للتصويت. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، كيلو بيفتيك $9.25، ويت جبنة شافر شيفريت $3.25، ويت كراب كورايا $4.25.

التقى وزير الداخلية الباكستاني نظيره الإيراني في بشكاك للمرة الثانية خلال 24 ساعة. استوقفت اليوم عمليات تصدير النفط الخام من ميناء الفحل العماني. أشارت تقارير إعلامية رومانية إلى أن زورقا مسيرا انفجر في ميناء كونستانتا المطل على البحر الأسود. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: توكس،
1: برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
0: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
1: مرحبا، أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من وومن توكس. الأمومة منا مجرد مرحلة بالحياة، بل رحلة بتغير الإنسان من الداخل. رحلة مليئة بالحب، بالتحديات واللحظات يلي ما بتنتسى. وبزمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي جزء من يومياتنا، برزت شخصيات استطاعت أنه تنقل صورة حقيقية وصادقة عن الحياة العائلية بكل تفاصيلها الحلوة والصعبة. ضيفتنا اليوم منا مجرد صانعة محتوى ناجحة بتبعها الألاف، بل هي أيضا أم، زوجة، صحفية ومديرة محتوى إلكتروني، استطاعت أنه تخلق مساحة تشبه كتير من الأمهات والعائلات. بيسعدنا رحب بضيفتنا بحلقة اليوم من وومن توكس، نانسي تن، أو مثل ما بتعرفوها عبر السوشيال ميديا The Reporter Mom. هاي نانسي.
2: هاي ريم،
1: أهلا وسهلا فيك. خلينا أقلك بالبداية، مش معقول يوصلني فيديو لقلك ما أضحك
2: حبيبتي.
1: يعني بس يوصل فيديو لا ننسي ذا ريبورتر ما في ضحك، يعني في هيك جو بوزيتيف
2: وجو فرفشه
1: ومزبوط، بتنقل الامومه بكل وضوح وحقيقيتها بلا هيك كفوف وبلا تصنع. واوقات لدرجه انه ما بنقدر نعمل شير للفيديو اذا بنقول اكيد في حتى رح يزعل، خصوصي بس بلشت نكت على جروبيات الاميات بالمدرسه. يعني مش معقول الهضامي، انت محبوبه بالمدرسه
2: يعني هلا بعد ما حدا هذا الفيديو اللي نشرته اخر شيء وراح فايرل، بعد ما حدا بعته على جروب صف تبع اولادي يعني، بس عرفت انه انتشر بالمدرسه وانتشر كمان باكثر من مدرسه.
1: كيف بتغطي على راسي
2: لا يعني لازم يتقبلوا بالاخر هذا محتوى كوميدي، وانه واحد فيه يمزح فيه يعمل هيك محتوى، هذا واقع. لو ما هو واقع ما في 15 صار له، يعني صار يمكن 15,000 شير، مش بس بلبنان، بأكتر من دولة عربية. يعني نعمل له شير للفيديو.
1: خلينا نقول للمستمعين شو كان آخر فيديو.
2: آخر فيديو كان هو عن واتساب جروب الأميات، يعني الماميز لما تبعت المدرسة مسج، وهيدا المسج يكون مثلا تجيبوا تيشيرت بيضاء على المدرسة نهار حفلة آخر السنة. ف يعني في كتير ببلشوا يبعتوا أسئلة غريبة عجيبة مثل تيشيرت بيضاء أو تيشيرت سوداء، أمتى في حفلة، بيصيروا يسألوا أسئلة يعني. فأنا حطيت كل الأسئلة المهضومة، مثلا تيشيرت بيضاء أو فوسفوري، مأكدين من الموضوع يعني. هيك بيصيروا يحكوا الشافة الفيديو.
1: وهيدا شيء موجود فايرل. يعني ما في أم اليوم عندها أولاد بالمدرسة ما عندها جروب على واتساب لصف أولادها، موجود عليه عدد من أمهات أطفال هيدا الصف، ودايما في عليه أخذ وعطا وأسئلة. اوقات على التنتين ونص يعني بكون دق الجرس، شو في اجنده لليوم، تم خلينا ناخذ على الولاد نوصل على البيت.
2: صح. انا امبارح مثلا وصلني على جروب الواتساب، بس ما تزعلوا مني اذا كنتوا عم تسمعوني كان في بدهم ينحضروا املاء، فحدا عم بيسال انه الاملاء بنعملها على ورقه عاديه عبريون يعني، ولا بنعملها على دفتر البيت. فانه خلص عملوا للاملاء، تمرنوا عليها حيالة
1: ورقه الشجره
2: مش ضروري تسالوا.
1: رح نتعرف اليوم بهالحلقه بهالأربعين دقيقه على نانسي، مين الامراه وراء The Reported Mom، لانه هي مثل ما قلت هي امراه، هي صحفيه، هي ام، وهي صانعه محتوى. لكل الاشخاص اللي حابين يسالوا نانسي اي سؤال بيقدروا يبعثوا واتساب فويس على 70 959 111. بالبدايه رح نبلش نتعرف عنك، مين نانسي قبل الامومه وقبل هالصفحه وقبل هالشهره على السوشيال ميديا؟
2: نانسي تنشتيوي من زحلة، خريجة ماجستير من الجامعة اللبنانية كلية الإعلام، درست كمان علوم سياسية بالجامعة اللبنانية، زوجة وأم لولدين. حاليا أنا مديرة المحتوى الإلكتروني بقناة MBC، ويعني مثل ما كنا عم نحكي عندي صفحة The Reporter Mom اللي بنقول عليها محتوى هيك ريل وما فيه فلتر عن الأمومة والعائلة.
1: خبرينا شوي عن طفولتك أو حياتك ما قبل الأمومة، كيف كانت، شو كانوا أحلامك، أهدافك؟
2: طفولتي كانت طفولة كتير حلوة، الحمد لله يعني ربيت بين أهل كتير بحبوني وكتير هيك عززولي كتير أشياء حلوة بشخصيتي وبثقتي بحالي. ومن وقت ما كنت صغيرة كنت حدا بحب يفوت على مجال الإعلام. هو أصلا حلم بلش مع أمي، يعني أمي كانت تحب هيدا المجال ودرست سنتين بكلية الإعلام، بعدين أجت الحرب وتجوزت وهيك فما عدت كفت. المهم أنه أنا يمكن ورثت هيدا الشيء كمان منه، وأنا كنت بحب وكنت عندي هيدا الطموح كمان، فأنه كنت حدا من وقت ما كنت صغيرة حدا طموح بالمدرسة. حتى رفقاتي هلأ لما يشوفوني يرجعوا يلتقوا فيه بعد 15 سنة ويعرفوا أنه أنا كفيت بمجال الإعلام بيقولوا أنه هيدا الشيء اللي كنا نحن منتخيل ننسي فيه أصلاً لما تكبر. يعني ما عملت الشيء ما كنا شايفينك فيه. كنا حتى بالكشاف وهودا، لما تكوني بالكشاف وتكوني بمؤسسات هيك أو جمعيات هيك كمان بتبقى شخصيتك أكثر. كنت حدا مشاغب
3: بعدك
2: يعني حتى هلأ بنتي كتير بتشبهني مشاغبة وعنيدة، يعني بي بيقول لي أنه خي إجا مين يحسسك اللي نحنا كنا نحس
3: مين يربيك
2: إجا مين يربيك. فهيدا اللي يعني هيدا إجمالا عن طفولتي. يعني
3: شو مين نانسي وراء أو بعيد، خليني أقول بعيدا عن كاميرا السوشيال ميديا، هل أنت بتنقلي نانسي مثل ما هي للمشاهدين أونلاين أو عندك غير كاركتر أو شيء بشخصيتك ناس ما بتعرفه؟
2: هلأ ليك هذا السؤال كتير مهم، لأنه أنا حدا إجمالا أول إمبريشن بيخدو عن الناس أنه حدا جدي
3: وتميد. هلأ بس فتي مالشنها أنت
2: يعني يعني بحس حالي أنه هيك أول ما التقى بالأشخاص ما كتير بياخد وجه، بس بعدين يعني لحقت وأخذت وجه، لأ منصير نمزح ونضحك وبصير عندي أصحاب. يعني حتى هلأ بيقولوا لي أنه يعني نحن اللي منعرفك أصلا أو منشوفك مثلا بالشغل منشوف جديتك هيك ما منعرف أنه هي زيتا ننسي اللي موجودة على السوشيال ميديا، بس السيركل تبعي وأصحابي ورفقاتي بيعرفوا أنا أصلا كاركتر فرفوش، كاركتر كوميدي، بحب الضحك، بحب ضحك أصحابي، بحب كون هيك موجودة بأجواء فيها كوميدي إذا بدك. يعني
3: بس هيدا الشيء
2: بدهم شوي صغيرة وقت، بس هيدا الشيء كمان أنه أنا بعمله على السوشيال ميديا هيدا شخصيتي. يعني أنا لما فتحت هيدي الصفحة شو قلت؟ قلت أنا بدي أكون نانسي، يعني ما بدي أكون حدا لا متصنع ولا شيء. الأشياء اللي بتخطر عبالي واللي بحس فيها بدي أقولها وبدي أحكيها مثل ما أنا. فذات السؤال اللي بتشوفيه على السوشيال ميديا لا بيشبه كاركتيري أنا الحقيقة.
3: خبرينا هيك تنحكي شوي عن الأمومة، يعني أي عمر صرت أم وكيف كانت هالرحلة؟ خلينا نقول
2: صرت أم كان عمري 29 سنة. كانت رحلة أكيد حلوة، يعني الأمومة هو أحلى نعمة الواحد بيقدر يعني تكون عنده بحياته، والله يطعم كل حدا عن جد حابب يكون أم أو بي. ما كانت هينة لأحكيك بصراحة، يعني اللي بيقلك أنه الأمومة شيء سهل عم بيكذب علينا، يعني
3: ما عم بيعمل
2: أكيد الأمومة شيء صعب، وأكيد تفاجأت بكتير قصص، وأكيد بمطرح أنه ما طارح كتقول أنه أنا شو صار فيي، أنا وين، ليش أنا هيدي حياتي هيك، يعني فجأة
3: ما في رجعة.
2: إيه ما في رجعة يعني. بس كتير حلوة، رجعت جبت أول ولد صبي، بعدين بنوت عمرها هلأ 3 سنين. فلا الإكسبيرينس أكيد يعني بشكل عام كتير حلوة.
3: خبرينا هل كنت انت مستعدة للأمومة؟ شو القصص اللي كنت تفكري فيها واكتشفت انه لا مش هيك، يعني هوري دعايات الشامبو مش مزبطين بالحياة مش هيك؟
2: ليك هي اصعب شيء التربية. انا بقول انه التربية نضال. يعني التربية مثل كيف يعني بترجع بعدين كمان بتحس انه كل الاشياء اللي اهلك كانوا يقولوا لك اياها ويعلموك اياها وينصحوك فيها اللي كنت انت من وقت تكون صغيرة ما بتكون بتفهميها اصلا، ولا شو عم بيقولوا هود، ولا بدي اعمل اللي براسي ولا هيك. بعدين مع اولادك بتقولي لا كان معهم حق. يعني بتوصل لهالمرحلة بتقدري تعب اهلك معك بتربيتهم اليك لما يصير عندك اولاد. فهو موضوع
3: هلا بعد اصعب بكتير تربية.
2: صح.
3: يعني يمكن كنا نحن ربيانين شوي المجتمعات كانت هي
2: صح.
3: اليوم اكسبوزد اولادنا على كل شيء بقلب بيتهم، عم يشوفوا كل شيء عم يوصل لهم. التربية صارت اصعب، طريقة كيف تعلم الولد، طريقة كيف تقويه بنفس الوقت ما تكسري له شخصيته، بنفس الوقت ما يطلع بلا اخره. وقد ما صار في شر بهالدنيا خلينا نقولها مثل ما هي، صار ايه التربية صارت اصعب بكتير.
2: صح. وكمان نحن في شغلة لازم نحكي فيها اللي هي انه اوكي قبل يمكن كانوا يجيبوا اولاد اكتر، نحن مثلا منجيب ولدين او 3 ماكسيموم. بس قبل انا بتذكر حتى من طفولتي كنا ننزل نلعب بالشارع. صح. كانوا اولاد الحاره. صح. كلهم يتجمعوا، كان في امان،
3: كان في
2: ضياع، كان في ايه. صح. هلا وحتى يعني اللي كنا ننزل بالويك اند مثلا نفلت يعني بهالحارات نرجع الساعه 5 6
3: كنت تروحي على الدكان ماشي، هلا ما بتستنى.
2: هلا ما بسترجع ابعت ابني لحاله مثلا على الدكان، اذا انا ابني بده ينزل يلعب بكعب البنايه بالمشروع عنا انا بنزل معه معهم, ما بتركوا ينزل وحده. وصرنا هلا بدنا ناخذ اكتيفيتيز, وبدنا نجسدر, وبدنا نخفف شوي سكرين تايم,
3: وبدنا انتليجنس واكتيفيتيز ودرس
2: صح. يعني هلا انا بحسها اصعب من قبل كتير. هلا هيدا الجيل تربيته اصعب من نحن,
3: كيف ما معنا ايدين تساعدنا. يعني كل عائله عم تربي وحده, مش مثل قبل كانوا يعيشوا يمكن فرد بنيه او فرد حي, وكله بيوثق بكله, اصحاب مع كله. والام بعد الدور بترتاح شوي, الولاد بيلعبوا برا. هلا ما في, نحن عم ناخذ ونجيب. قد تغيرت اولويتك ونظرتك للحياه من بعد ما صرت ام؟
2: ليك الاولويات كلها بتتغير, ما بضل شيء بيشبه حياتك قبل. يعني بتخفف يمكن طلعات شوي, بتخفف صار شوي, بصير خلص اولويتك هي ولادك وجوزك اكيد. يعني خلص العائله كلها بتاخذ لك كل حياتك, حتى شغلك. قد ما الواحد يقول انه بده يعمل توازن وهيك, لا, بتحس العائلة بتاخد شو, بتكون هي الأولوية.
3: تضبط دوام شغلك على دوام عائلتك
2: صح, بتصير هيك تعملي. و لا, بكل شيء, بكل شيء, بكل تفصيلة بالحياة العائلة بتكون هي الأولوية. يعني كل شيء بيتغير بحياتك.
3: كيف أثرت الأمومة على شخصيتك؟ وخلينا نحكي انه أكبر تحدي يمكن عشتي كأم.
2: ليك يمكن صرت أقسى شوي وأقوى شوي. يعني اليوم نحنا بدنا تنقدر نستمر وتنقدر نضل عم نعطي, ومع كل شيء عم بيصير حوالينا بدك تكوني حدا قوي, بدك تكوني حدا خلص بدي نجح هيدا الشيء, بدي ربي بطريقة صح, بدي ربي بطريقة حلوة. واحدة من التحديات اللي واجهتها, واللي هي كانت يمكن أقول أصعب تحدي بحياتي بموضوع العائلة والولاد, من بال 2024 لما بلشت نقلت شغلي على الرياض وبلشت سافر. يعني أنا على القليلة عندي سفرة 5 أيام بالشهر, أو قد توصل 10 أيام. فهيدا كان تحدي كبير, أنه أنا كنت حتى بنتي عمرها 9 أشهر وأنا بعمل بريست فيدينج. يعني قعد قبل بشهر جرب أفطمة وهيك كرمال أقدر سافر. فكيف بدي أترك هودي الأولاد؟ كيف بدي روح وأجي وسافر؟ هل هيدا القرار الصح اللي أنا بدي أخده, ولا خلص بقدم استقالتي وفل من شغلي؟ فكل هيدا الموضوع لقدرت أخذت هيدا الخطوة, وأكيد أخذتها يعني بدعم وبيسبورت. هنرجع نحكي أكتر عن هيدا الموضوع. لقدرت أخذت هالخطوة, كان موضوع صعب. فأنا بعتبر هيدا كان تحدي كتير كبير, لأنه مش مين ما كان بيقدر يعمله.
3: يعني خليني لكن هون افتح مزدوجين. خلينا نقول الزنب يمكن, أو الديلاما, الصراع اللي بتعيشه كل أم عاملة. وناخد هيك اراء المستمعين, اذا حدا بيحب يشاركنا برايه بواتساب فويس, انه المره هون وقتها هي تعلمت وحلمت وكان عندها اهداف, ورجعت لقيت حالها بمحل معين, عندها عائلتها وعندها اولويه هالعائله, وهي فعلا بدها تربي هالولاد وبدها تعطيهم كواليتي تايم وكوانتيتي تايم, وتوقف هون بين هالمفترق الطرق. هل بكمل بشغله او ببقى مع عائلتي وبترك شغله؟ شو عم يعملوا هالاميات؟ خبرونا تا كمان نعرف مع نانسي شو عملته.
2: هلا انا لقلك شغله, إذا الوحدة عندها أحلام وعندها طموحات وتجوزت وصار عندها عائلة, خلينا نكون واقعيين بشغلة, إذا ما عندها support system وعندها جهاز داعم بحياتها, هي ما رح تقدر تعمل هيدا الشيء. يعني خلينا نتفق هالموضوع. أنا الحمد لله ألف مرة جوزي حدا كتير داعم, يعني حدا كيف أهلي كانوا داعميني أنا لما كنت صغيرة وكبرت وتجوزت, هو كفى هيدا المشوار. فكان عن جد مآمن فيي, وحدا يعني دعمني لأبعد حدود. هيدا نمبر 1. 2, أنا عندي أمي وعندي حماتي. يعني أنا لما قررت أخذ قرار أني سافر, كان أسبوع يعني يعملوها مداورة, مرة تجي لعندي أمي, مرة تجي لعندي حماتي. فهيدا الشيء تقعد هيدا الأسبوع اللي أنا مسافرة فيه يقعدوا فيه عندي. فهيدا تاني نقطة. تالت نقطة, أكيد عندي مساعدة بالبيت اللي هي قادرة تشيل الشؤون المنزلية على القليلة لقدر أنا أكمل. فلما يكون عندك نقاط داعمة بتقدري تكملي وبتقدري تنجحي. إذا الأم ما عندها هيدا الأشياء بتتعب وبتتلف وما بتقدر يكون عندها هيدا التوازن. وعلى فكرة هيدا منه توازن 100%. يعني اللي بيقلنا اليوم أنه الأم قادرة تعمل توازن بين عائلتها وبين شغلها 100%, نطره منه مزبوطة الخبرية أبدا.
3: دايما
2: يعني في شيء, دايما في شيء على حساب شيء دايما. يعني لحاعطيك مثل, انا اجاني فرصه شغل على دوله عربيه كتير مهمه, فرصه لا تفوت. بس انا لا, جبرت اني ما اقبلها لأنه أنا عندي عائلة وعائلتي ما فيها تنقل معي على بلد تاني وشغل جوزي هون وكل شيء. هيدا واحدة من الأشياء اللي أنت بتعم بتضحيها على صعيد المهنة. بنفس الوقت أنا وقت بكون مسافرة مثلا، مش من زمان كنت مسافرة، ابني كان عنده بطولة تايكواندو أنا حضرتها لايف على واتساب، ما كنت موجودة. فهيدا الشيء أنه كمان أنا ضحيت بهيدا الشيء، يعني ما في، يعني عم جرب أوصل لك ما في هيدا البالانس 100%، رح تقطعي بأوقات يكون في
3: هون بيجي شعور الذنب وأنا هلا عم بعمل شيء صح وهلا ما عليه عادة إذا قطعت هالشغلة. بس أنا يعني بتعيش المرة بهيدا خصوصا عم تحكي مثلا بطولة، وأوقات لا سمح الله بيكون بعرف حدا في وضع صحي، يعني كانت مسافرة وابنها كان مريض وعنده حرارة، قلت لي ما ركزت على شيء بالشغل، كل وقت على التليفون و...
2: صح. أنا أول سفرة سافرتها بحياتي على شغلي على الرياض، يعني مش إنه بحياتي بشكل عام، بس أول سفرة نقلت فيها من لبنان على الرياض بنتي فاتت على المستشفى. قعدت 3 أيام يمكن بالمستشفى حسب ما بتذكر، كنت أول مرة أصلا بفوت على المستشفى كان عمري 10 أشهر. فأنا إذا قعدت 12 يوم لتطلع إقامتي، أنا فترتها ما قدر نام ولا ليلة قدر نام فيها، أنا بنتي بالمستشفى وأنا مسافرة وماني قادرة أرجع، لأنه أصلا ورائي مش معي، أنا عم بقدم إقامة فورائي بعد ما طلعوا. بس كان بيا معها وكانت وقتها بتذكر حماتي معها، فخلص قلت أنه بيا بحبها قد ما أنا بحبها وهو موجود معها، يعني مش رح يبخل عليا لا باهتمام ولا بحب. بدك تصير تفكري بهالطريقة أنه معهم أولادك ناس كمان بحبون وبيقدرون.
3: طب وكيف بتعملي بس تفلي، كيف بتنظمينهم هلا؟ اوكي امور البيت او الاكل يمكن في تيتا واللي دو تيتا نوزلهم تحية ويعطيهم الف عافيه، لانه فعلا هيدا
2: ربونا وعم بيربوا معنا.
3: وعن جد فعلا يعني انه يو ار بلست انه قادرين يعطوا هيدا أكيد. الوقت امور البيت يمكن في حدا بيساعد، بس امور مثلا تنظيم وقتهم للاولاد او درسهم بعد الظهر او القصص الايموشنال يعني هني ممكن يحسوها انه امنا فلت او هيك، كيف هاو يو مانج؟
2: هلا انا دائما انا وياهم على تواصل، يعني ابني اول ما يوصل اول ما يوعى الصبح هو وبنتي بدقوا لي فيديو كول كل الطريق انه رايحين على المدرسه، بيرجعوا بيحكوني كمان، فانا اجمالا بكون خلصت شغلي والقصص المهمه اللي عندي هن وبالمدرسه او بالجاردوري، وبعد الظهر بنضل عم نتواصل مع بعضنا. اوقات انا بدرس، اوقات انا بفتح فيديو كول معه وانا بدرسه اونلاين. يعني
3: هيدي هيدي هيدي يعني بعيده قريبه حاضره. خبرينا هيك كيف مثل ما قلت انه ما معقول يكون في توفيق 100%، لانه دائما انه في شيء بده يمكن يزمط منك، بس انه قدر الامكان بتحطي بلان كيف بتوفقي قد ما فيك، مش بس بقول 10 ايام اللي انت غايبه، اللي انت كمان هون كمان عم تشتغلي.
2: هلا اللي بجرب اعمله انه مثلا بموضوع الطبخ ممكن يساعدوني امي او حماتي اذا ما كانوا موجودين فيه، اطبخ انا وحط بالفريزر. موضوع التدريس انا بدرس اونلاين او بيجي جوزي بدرس، اوقات اذا كتير حسينا حالنا مزروكين في معلمة بنتواصل معها بتجي هي بتدرس بعد الظهر. ببقى كل شيء بلاند، يعني كل شيء عنده اياه ابني، عنده اكتيفيتي الساعه 5:30 ببقى كتبت له هنا لجوزي انه 5:30 اكتيفيتي، نهار السبت عنده هيك، يعني نبقى منظمين الامور قبل بوقت بين بعض. يعني هو كل القصه تنظيم، بتعرفي شو عندك هذا الاسبوع، بتعرفي اولادك شو عنده، بكفوا بنفس الروتين. انا ما بحب اقطشهم الروتين، تضلهم حاسين حالهم انه هن ما شيء تغير عليهم.
3: رح نبلش ناخذ اسئله عبر الواتساب 70 959 111.
4: صباح الخير نانسي، اول شيء بحب اقول لك انه انا من متابعين الاكونت تبعك من فتره كتير طويله، وكتير كتير بحب المواد اللي بتنزليها واللي بتنشريها عنك وعن الاولاد. عن جد يعني كتير قليل تشوف هالقد حدا حقيقي وريل، وعن جد عن جد بطريقة كتير مهضومة بتوصل رسائل كتير حقيقية عن الحياة اليومية لكل أم وعائلة والولاد شو بتعاني عن جد، وأجادك يعني بين الشغل والسفر يعني ما بعرف كيف تعملي. فمشان هيك بدي أسألك أنه شفت أنه كتير بتسافري وبتشتغلي كتير بين بيروت والرياض والأوضاع الصعبة وكل شيء، كيف عم تقدري تعملي هيدا الميزان أو البالانس بين سفراتي وعندك ولدين وعائلة ووقتك الشخصي وقتك الزوجي؟ بس إذا فيك يعني عن جد تساعدينا وتخبرينا كيف تقدري تعملي هذا الشيء.
3: كنا عم نجاوب يمكن قبل ما تبعت الفويس، بس إذا بدك فيك ترجعي تعطي شيء تاني.
2: يعني هو قلت لك هو الواحد لازم ينظم وقته، والشيء اللي سبق وذكرته اللي هو يكون عندك نظام داعم وواحد يطلب مساعدة. يعني أنا مثلا إذا هذا الأسبوع مضغوطة بالشغل وعندي شيء مهم بطلب من أمي تساعدني تعمل لي أكلة من هون، تجي لعندي على بيروت، أنا ساكنين بزحلة، فلا بطلب مساعدة ما بستحي. هيدا الشيء خلص لازم بتعود الام انه ما فيك تكوني دايما تحملي انت كل شيء كل هالبطيخات كلهم بايد وحده. لا اذا اضطريتي لمساعده اطلبي هيدا المساعده. اذا شي نهار مثلا انا ماني قادره اعمل اكل, لا بطلب اكل من برا, بجيب مثلا بعرف حدا بيعمل طبخ بالبيت, بدق له بقول له اعملي لي ورق ملفوف بليز, بدي طعمي ولادي ورق ملفوف اليوم, يعني
3: بدل ما اجيب جانك فود.
2: ايه بلا ما اجيب
3: جانك فود. يمكن انه المشكله بتصير انه مش كل الاميات بيعرفوا يطلبوا المساعده, وهذا عملنا عنا حلقات كثير مع بسيكولوجي. في كثير اميات بتفضل انها تنكسر وتحمل 100 بطيخه وتتعب وتنهار ولا تطلب المساعده. سو انت اليوم يمكن رسالتك انه صعب اطلبه يعني.
2: لا لا اكيد اكيد, لانه انت كيف بدك تضلك واقفه على اجريك ماما, انت ام كمان ريم, وبتعرفي قدي المراه العام اللي مع بيتها قد الموضوع صعب. يعني الشيء منه سهل عن جد. من زمان كانوا ما بعرف, كان في مثل الجنة تحت أقدام كانوا يقولونا إياها الأمهات, كانوا يقولونا إياها كتير. عن جد هي هيك, عن جد إنه قد الأم بتعمل وبتضحي, وما بحب أنا أستعمل كلمة بتضحي على فكرة مع أولادي, بس قد الأم بتعمل أشياء كرمال تضلها واقفة على الجاية. فليه إذا أنت أنت قادرة حدا يساعدك, لا يساعدك, why not.
3: رح ناخد بعد فويس.
5: بونجور صبايا صبا, خلينا نحكي الواقع. وانا جوابي بده يكون كتير واقعي. يعني هلا الست وقت المرأة العاملة, يعني عم بقول وقت اللي بتتجوز من بعد الجازة اذا الله طعمها اولاد وان شاء الله للكل بصير في عائلة, بده يصير في تضحية. هلا انا عم بحكي واقعي, يعني بليز يعني ما تفهموها غلط. 60% من الست اللي بتكون عم تشتغل في حال تجوزت انسان مرتاح, عم بحكي معلي خلوني احكي عن المادة, مرتاح ماديا اكسلان يعني بطريقة اكسلان, رح تنجبر تضحي بعملها حتى لو كان عندها سفر كرمال تربي عيلتها. عم بحكي اذا كان الانسان اللي بجنبها مرتاح فينانسيرما, هيدا اتس نورمال وكله عم نلاحظ هيك. يعني نحن عايشين وعم نشوف في منهم ما بيضحوا, بس في منهم كتير بيضحوا. بس مش معناتها المرأة اللي ما بتقبل وبدها تسافر حتى لو جوزها مرتاح ماديا, بالعكس يمكن هي هيك فضلت. بس انا بعرف انه 60% من الستات بيضحوا وبيبقوا وقفوا شغلهم بربوا عائلتهم بتا يكبروا شوي ولادهم, بيرجعوا يمكن بزاولوا مهنة هني بيرجعوا بحبوها وبيكفوا.
3: فتحت بارانتاز مهمة أو موضوع مهم بالأحرى, إنه يمكن في كتير أشخاص إذا مرتاحين ماديا بتضحي بشغلة. هلا هي عم تقول 60%, ما بعرف من جابت أرقامها, بس تحية لها أكيد على هالمداخلة. بس أنا كمان بعتقد إنه مزبوط يعني عم تقوله مزبوط, إذا المرأة منا يمكن مضطرة إيه تقعد بالبيت. بس في اليوم لأنه هيدا الجيل, يعني خلينا نحكي نحن يمكن جيلنا التسعينات أو الثمانينات التسعينات وما فوق, اوكي هذا الجيل مش بس عم بيشتغل للمادة, اكيد هي عنصر كتير اساسي وبحاجة له خصوصا ربي الاولاد وكل التفاصيل, بس كمان عم بيشتغلوا لتحقيق ذات, للتطور الذهني, للاحلام والدرس يلي تعذبنا ودرسناه كرمال نعمل شيء, يمكن لانه تضل تحس حالها فاعلة بالمجتمع, تضل حتى هي kind of therapy انه انت قاعدة بالبيت عم تربي وعم تشتغلي وكل شيء, بس بمحل معين شوي في جزء من شخصيتك ممحي. وإذا تطلعي تعملي تشتغلي حتى لو بوقت قصير عم تحسي انه عم تعملي شيء لإلك, عم بيعطيك كمان ساتيسفاكسيون بيرسونال.
2: صح,
3: عم نحكي من الشق المنتلي يعني.
2: حتى الام اللي جوزها مرتاح ماديا كتير وقررت تترك الشغل وتضل بالبيت, حتى يعني انا بعرف كتير اميات بيعملوا بيرجعوا بزنس لقلهم وبنفس الفتره
3: هن
2: عم تضلهم عم بيشتغلوا. يعني اذا ما اشتغلت بوظيفه او كانت عم تشتغل بشركه معينه بتعمل بزنس لقلك اونلاين بزنس او حيلا شيء تتحس حالها بعدها عم تشتغل. ورح اقول لك شيء هلا ليك, هو نحن ما فينا نعمم, يعني كل كيس في كتير اميات هن بيقرروا انه ما يشتغلوا, انه حتى لو كانوا اوضاعهم عاديه مش ضروري الوحده تشتغل, يعني توقف شغل اذا جوزها مليونير, في منهم عن جد اوضاعهم عاديه وبتقرر هي خلص بدها تكرس هيدا الوقت لاولادها. بس
3: صوفي هيدا تحيه لها, هيدا يمكن اعظم مهنه انه كل الوقت عم تربي وعم تهتمي بامور الاولاد والبيت, يعني هيدا
2: بس أنا في حدا في بدي وجه لها تحية ساندي كمان تعرفت عليها من صفحة ريبورتر ما وصلنا أصحاب. هي حدا تركت شغلة بس ولدت أول بيبي من زمان يعني من يمكن 10 أو 15 سنة, وكنت عم بحكي أنا وياها عن كيف الحياة متعبة وركض وهيك. قالت لي شغلة ما تتركي شغلك قبل ما تلاقي شغل تاني. يعني هي حدا 15 سنة ما اشتغلت, قالت لها جملة وعلقت براسي لأنه عم تخديها من وجهة نظر حدا عن جد ما اشتغل بهيدا الفترة. ففي كذا وجهة نظر, عرفتي شو يعني بدنا نحترم الكال كل كيس لحاله.
3: في في في نساء بيكونوا بيتمنوا يكونوا قاعدين بالبيت كل الوقت مع اولادهم ما يغيبوا ولا لحظة, بس ظروفهم المادية والاجتماعية بتفرض علينا تكون عم تشتغل دوامات كتير طويلة
2: وصعبة
3: وتكون هي مقهورة. يعني مانا مبسوطة
2: انا مبسوطة صح أكيد, بس مجبورة
3: كمان. الف تحية. وفي اميتين بياخدوا قرار وانا بدي ابقى ربي. بالاخر يعني مهم كل وحدة هي بتعرف شو وضع بيتها, ومهم هي تكون
2: صح
3: مرتاحة ومبسوطة
2: وهي بتعرف يعني شو بدها لاولادها.
3: صح.
2: يعني أنا اليوم في مثلاً وقف شغل, عم بحكي إن جنر مش ضروري أنا أو أي سيدة توقف شغل وجوزها يصرف على البيت وخلص, بس إنه اليوم أنت شو بدك لأولادك بالمستقبل؟ أنت اليوم شو كيف بدك حياتك يعيش أولادك؟ هل أنت بدك تسافريهم مرتين بالسنة مثلاً؟ إذا بدك تسافريهم مرتين بالسنة ما رح تقدري على إنكم واحد. إذا بدك تحطيهم بأهم الجامعات لما يكبروا بلبنان أو برا, كمان بدك تسعى من هلأ. يعني نحن أنا بالنسبة لألي عم بحكي كننسي, أنا بالنسبة لألي هلأ عزة اشتغل, هلأ عزة طلع مصاري, بعدين رح أتعب, بعدين رح أكبر, رح بعدين رح ما رح أقدر يمكن أقرر خلص ارتاح بكير. فهلأ نحن عم نبني لأولادنا هيدا المستقبل الحلو, فواي نوت, عرفت شو
3: هو منرجع منقول كل واحد هو والمانسيت طبعه. كمان في مدام لفتتني على السوشيال ميديا كانت عم تحكي هي أم إنه هي كانت تشتغل كمان وكان كتير ناجحة وعندها بوزيشن كتير كبيرة وحتى معاش وكل هالتفاصيل, وخبرت من خبرة شخصية إنه هي قررت تترك الشغل لأنه حسيت إنه مزبوط هي عم يطلع لها السكسس وعم يطلع لها كمان يمكن إنكم, بس هي she's not happy ودايما عايشة بتعب وبأنكزايتي وبخوف على أولادها وهيك. وقتها تركت الشغل مع إنه ما بقى عم يطلع لها إنكم, ما بقى عم يطلع لها يمكن هالبوزيشن وهالشهرة واوا, ولكن حست حالة إنه هي مرتاحة ومبسوطة وهيدا هو الشيء اللي بدها إياه. سو إنه قررت
2: يعني مختصر الموضوع على الوحدة هي شو بتحس حالة حابة تعمل تعمل
3: وعائلتها شو بدها,
2: عائلتها وحسب ظروفها.
3: exactly. bad voice.
2: هاي رودين.
6: بونجور صبايا كيفكن, معك رودين فئتا لنانسي, بس حبيت تسلم عليا وقلها good luck بكل شي عم تعمله ولا يخلي لها العائلة الحلوة, وبدي قلها أنا كتير اشتقت لها وأنا كتير فخورة فيها بكل شي عم تعمله.
2: رودين حبيبتي بحبك كتير, كنا كتير أصحاب نحن وصغار بالمدرسة, يعني كانت رفيقتي الأنتيم و يعني غير الناس يعني
3: بس انا بحكي من قلب ام يعني
2: من قلب ام. صح.
3: نانسي كيف بلشت انه قررت انه انا بدي افتح بيج وبدي انه نزل هيك قصص؟
2: من ورا الاشياء اللي عم بتصير معي بحياتي, يعني هي حياه الامومه كلها على بعضها اصلا بتصير فيها كوميدي, خلينا نعترف بهذا الشيء. ومش بس هيك يعني أنا لأنه أصلاً بهذا الدومين وما بستحي من الكاميرا وعادة بحط تليفون قدامي ودغري بلش صور, فصادفني كتير قصص بحياتي. بس ما كنت أول مرة عملت أكاونت إنستغرام تركته تقريباً شي 6 شهور بلا ما نزل عليه ولا شي, لأنه كنت خايفة من أول فيديو, خايفة من ردة فعل الناس, لأنه مثل ما قلت لك الأصحاب المقربين بيعرفوا كاركتيري الحقيقي. بس الناس اللي بالشغل وهيك لا بأخدين عنا أنه الفكرة الأكتر جدية, فقلت أنا رح يستغربوا. بعدين قلت لا خليني أنا أعمل هيدي الصفحة بتشبهني, بتشبه أنا كاركتيري,
3: دغري قلعت
2: ودغري قلعت عن جد. يعني
3: هلا انت بتحط استراتيجي انه انا بنهار الفلان بدي نزل على الساعة كذا او بيطلع عفوية؟
2: كنت هيك اعمل, بس لما بلشت الفكرة اللي حب اعملها بنفس اللحظة ونزلها هي الفكرة أكثر. اللي بتنجح اكتر. هذا اللي استنتجته, يعني دايما لما يكون في روح وفي هيك حماس على شغلة معينة بتنجح معك, بتحس اكتر من القصص البلانت.
3: 100% بعد فويس.
2: يال
7: ولك يا نانسي فجأت انك على الهوى زاهر معي
2: زاهر.
7: زميلك تتذكري وقت كنا قاعدين انا وياكي بالمكتب وعم بتقولي لي انه عندك 100 فولورز ومش عارفه كيف بدك تزيديهم, وبظرف سنه وصلتي ل 23000 تقريبا. فخبرينا اي فيديو كان التيرنينج بوينت اللي خليك توصلي او انه يكبروا الفولورز بهذه السرعه.
2: في اثنين فيديو, واحد راح فايرل بالعالم العربي كله شي 10 مليون تقريبا, والثاني بلبنان أول واحد كان عن أول شيء هاي زاهر سوري التهيت بالسؤال تتسلم عليك. الفيديو كان عبارة عن بيضة أنا اشتريتها لابني, هي هيك بيصير يحفر منها ليطلع 12 ديناصور صغير. فكنت عم تصور الفيديو أنه تركت ابني يحفر بالبيضة, صاروا 3 أيام عم يحفر فيها وأنا قاعدة عم بشرب قهوة عروة شرفونا واستعان بولاد الجيران وكلهم عم بيحفروا. فصاروا الناس كتير يتداولوا الفيديو لدرجة أنه يكتبوا لي أنه ريحت حالك وريحت الجيران ومنين اللعبة, بلش شوف ناس عم بيوصوني على اللعبة. يعني هي هيك بيضة مثل جفتين ورشو بالماتير تبعها بتصير تحف فيها لتنزل كلها تراب, يعني بدها شغل عليه 3-4 ساعات بس أنا شوي أوفر بالفيديو عملتها 3 أيام. ومين قال لك رحت صرت أطلق أخذ هالطلبات وأنا عم بجي من الرياض على بيروت وجيب لهم معي لهالناس البيض؟ يعني
3: ما بتفكري تعملي بزنس من خياها صفحة بما أنه عن جد عندك متابعين أمهات, يعني فيك تستفيد من أنه برودكت للولاد للأمهات؟
2: بلا بلا في فكرة براسي, نرجع إن شاء الله بس نلتقى فيك بعدين بحكي عنها, بس لا في فكرة براسي. إيه
3: تاني فيديو اللي عم كنت عم تقول
2: عنه؟ تاني فيديو هو له علاقة بالواتساب جروب اللي اللي مثل الفيديو اللي نشرته امبارح. هيدا في كتير مامونات بوجه لكم تحية ماميز, اوقات في بيطلع كم وحدة لكتير خلينا نقول ما بعرف كيف بدي استعمل
3: سوفيستيك
2: خلينا استعمل هيدا الترم, فتبعت فويسات غريبة عجيبة يعني
3: ابنك عم بيأكل تارتين شوكومات عرفت.
2: فهيدا الفيديو وقت عرفتي للفيديو عم حطيت فلتر على وجهي بيشبه فلتر انه تبقى شوي منفخة وهيك وحطيت غيرت صوتي شوي فبلشت الفيديو هيك سالو لي مامون سافا سي لا مامون دو سكاي سي كي لا مامون دو لوكاس, بس بدي اقول لك انه لوكاس عم بياكل لوكاس عم بيجيب معه سندويشات نوتيلا على المدرسه وانا بعت بنتي لونش بوكس كله هيلثي, بليز ما بقى تبعتي لابنك شوكولا كرمال بنتي ما تحس حالها غيرانه. سي كي لا مامون دو انطونيو انطونيو اخذ لها قلم رصاص لبنتي هيدا من سويسرا بليز اذا في رد لي اياه لانه ما في منه بلبنان. وبيكمل الفيديو مهم يعني بختمه بالآخر أنه كمان في شغلة كتير زعجتني معلمت العربي قالت لها لبنت إجلسي, هل أنا بفهم بدهم يعلموا عربي بس يعلموا على اللوح يعني فيها تقلها sit down فيها تقلها أسيفو بس مش أنه إجلسي
3: معقول عم تقلها إجلسي كمان هي.
2: فتخيلي ما بقي حدا من أصحابي غير ما عمل لي سكرين شوت جروبات الأميات كله
3: وصل
2: وارد هالفيديو بلبنان برا

0: هيدا الفيديو
1: سو ليبانيز مام يعني
0: لا مش ليبانيز مام كتير طبعاً يزعلوا منا بس انه في كيسز هيك عن جد بتكون يعني فهيدا اكتر شيء
1: بكل جروب تقريبا في يعني
0: فالكونتنت لما يكون ريليتابل بحسوا حالهم انه هن كمان معنيين بالموضوع
1: او بيعرفوا شخصية هيك بالحياة
0: او بيعرفوا شخصية هيك موجودين صح
1: يعني. ومنيح انه موجودين لانهم انهم
0: بيخلونا بيخلونا نعمل كونتنت نستوحي منهم
2: ولك يا نانسي تفاجأت انك
3: هاي نانسي كيفك صفا اول شيء كتير بحبيك وانا من متابعينك عن جديد يعني بس صدقيني كل ما احضر فيديو يمكن بحضر شي 3-4 مرات اتمنىك مهضومة انت وعائلتك سو يعطيك الف عافية وعندي هيك سؤال كيف تتعاطي مع التعليقات السلبية يلي مع قمت جيتها حيا لبلاتفورم
0: التعليقات السلبية
1: ما بتفرق معك بحس
0: ما لا ما بتفرق معي اكيد يعني انه في الناس كلها في كتير ناس بتعلق اشياء اوقات اذا في شيء مثلا فيه بولينج او هيك لا بمحي صراحه لانه ما بتي التنمر على السوشيال ميديا وخصوصا اذا في اولادي هلا انا معتمده سيستم انه ما كتير بنزل اشياء لاولادي يعني بجرب مثلا 3 فيديوهات تكون انا وفيديو واحد قاطع في اولادي يعني مش الكونتنت مش مركز اصلا عليه بس اوقات برد اوقات بعمل ستوريز وبنشر الكومنت وبرد يعني مرة نزل فيديو أنا وبنتي ووحدة ما فهمت أنه نحن عم نمثل أنه هيدا السن كلها تمثيل أصلاً فبعتت لي وتروحة عم تربيني أنه رح تعبيلها نفسيتها ورح تطلع مع قدي نفسين هو تمثيل حتى البنت عمرها 3 سنين عم بتمثل معي يعني عارفة حالها يافا عم بتمثل فنزلت ستوري اسمها البنت كان غدير نزلت ستوري تاني نهار عم بحكي فيها أنا على الكاميرا قلت لها غدير يا غدير غدير يا غدير على السوشيال ميديا في محتوى كتير في العادة في اللي بيبكي في اللي بيضحكنا كتير وأنا اليوم بشع حظي لأنه أنت ما كنت مركزة لما حضرتي هيدا الريل ما فهمتي أنه تمثيل غدير يا غدير فحتى إذا رديت عليهم برد عليهم بطريقة كوميدية
4: مرحبا نانسي أنا سارة من العراق كلش أحب المحتوى اللي أنت تنزلي ومتابعتك أنا وأختي وعندي سؤال هل أنت تستشيرين أحد من أفراد عائلتك أو زوجك قبل لا تنزلين المحتوى لو يتفاجئون مثلنا
0: تحية لإلك ولكل اللي عم بيتابعوني من العراق واللي بيتابعوا أكيد لبنان الحر من أكتر من دولة يعني
1: كذا دولة عربية
0: كذا دولة عربية لا اكيد ببقى اول حدا بستشيره هو جوزي يعني ما في فيديو بينزل عندي غير ما هو يكون شايفه مش انه رقابة بحب رايه لانه بحب اوقات في اشياء ممكن اعملها اوقات بعمل قصص بقلي نانسي بايخه انه ما رح يحسوا انه هيك لا برجع اي دروبت يعني ما بعملها او بعملها بطريقه تانية فبحب اخذ رايه بالموضوع الا فيديو واحد هيدا الوحيد اللي ما اخذ رايه فيه لانه له علاقه فيه كان اكيد ما رح يخليه ينزله الفيديو الوحيد اوقات ببعت لا مش على الهواء
1: نزل ما نزل
0: كان الفيديو عن كيف الوحدة أول ما تتجوز بتوعى من النوم
1: ايه عرفته
0: وكيف بعد سنين زواج بتوعى من النوم كمان ففيه هو ريل لايف على فكرة يعني بطريقة اكزاجري بس هو ريل لايف
1: ايه الحلو انه بتنقل كل شيء بيصير بحياتنا اليومية ان كان ككوفلز او كأمهات وأباء بطريقة مهضومة وليه العالم على قد عم تنشر الفيديو زي عم بيوصل ل600,000 للمليون
0: للأرقام كتير كبيرة
1: لانه ريل لايف يعني
0: لكن كمان ببعت اوقات لأمي قبل ما نزل الفيديو ببعت لأختي يعني اجمالا
1: تختي هيك كيف رح يكون الرأي
0: يا بيقولوا لي كتير مهضوم او بيبعتوا لي سمايلي فيسز غشانين ضحك او انه ما بيعبروا فبعرف انه اشتغلي على حالك اكتر
1: في حدا سألنا كالي لفامي دونانسي بدي تبعها فيك تبعيها على السوشيال ميديا The Reporter Mom
0: The Reporter Mom
1: The Reporter Mom ما بقى معنا كتير وقت نانسي للأسف بعد عندي محورين من الأسئلة ما سألتون بس بطريقة مختصرة رأي أولادك بهذا الموضوع وكيف تحميهم لأنه كمان اليوم السوشيال ميديا خطرة بمحل معين وتنرجع هيك نحكي شوي شي نخدم معك بشي ديب
0: صح لا مثل ما بقولك أنا ما كتير بركز على المحتوى اللي موجود في أولادي يعني حتى عندي صفحة تانية لقلي أنا البيرسونال أنا اللي علي العائلة والأصحاب إذا بدي نزل ستوريز وهيك بيكونوا على هديك الصفحة مش على The Reporter Mom يعني بنزل from time to time بس مش كتير وإذا عم بعمل فيديو بجرب أنا مثلا 3 فيديوهات أنا فيديو طالع فيهم هن طالعين فيهم هن بجرب قد ما في انه ما يعرفوا اصلا هن لا يشوفوا الكونتنت ولا يعرفوا انه يفوتوا هن على انستغرام
1: بس هن بس يشوفون الناس او برا ما بيعرفون
0: لا مش لهالدرجة انه يكونوا حافظينهم او حافظين وجههم يعني. لا مش لهالدرجة, بس انه حتى يعني بجرب انه ما خليهم يقروا كومنتات. اذا قلت لك في كومنتات فيها بولينج وهيك انا اصلا بمسحها كلها, وهنا مبسوطين يعني. هو ابنه بيحب يعني, حتى مرة فتحت تليفون لقيته مصور هو فيديو عامل كونتنت هو يعني مع البلوشات تبعه بقوته وهيك يعني. ف وبيضل يقول لي افتحي لي يوتيوب تشانل, بقول له ماما اكيد لا نو واي يعني انه عرضه من هلا ما يكون صغير يعني للسوشيال ميديا وهيك. لا اكيد لا.
1: اذا ولادك بعد 20 سنه حضروا هالحلقه, شو بتحبي انه يتذكروا عن امهم, او شو بتحبي تقولي لهم من هلا ل 20 سنه؟
0: هي علينا ليه بدك تبكينا هلا؟ ليه بدنا نختمها بدراما؟
1: لا شيء مؤثر. مش
0: بعد 20 سنه بقولهم ان شاء الله اكون هيك دايما تتذكروني بطريقه حلوه, ان شاء الله اكون الماما اللي ربيتكم بكل حب ومن دون يعني دايما هيك تفكروا بامكم بطريقه حلوه, او تفكروا انه كل اللي انا عملته بحياتي هو كمان كرمالكم, وهيك نضلنا عائله حلوه ومجموعين مع بعضنا ودايما هيك انه مع بعضنا يعني.
1: خلي لك اياهم.
0: ميرسي.
1: رسالة بتختميها للنساء والامهات اللي عم يسمعوك.
0: بدي أقول الحقي إحساسك, الحقي أنت شو بدك بالحياة, الحقي أنت ما بتلاقي حالك, لأنه هون لأنه أنت الشيء اللي أنت عبالك تعمليه مع عائلتك هو الشيء اللي لازم تعمليه.
1: صح.
0: يعني ما تعملي شيء مش أنت مانك حابة تعمليه, كنت بدك تقعدي بالبيت أو بدك تشتغلي أو whatever, الحقي أنت قلبك شو بيقلك وأنت شو بدك من هيدا الحياة مع أولادك.
1: 100%. بنهاية هالحلقة اكتشفنا مع نانسي انه الأمومة منا سعي الى الكمال بل رحلة يومية مليئة بالمحاولات والتعلم والحب غير المشروط. تحدثنا عن المرأة, عن الأم, عن الزوجة وعن صانعة المحتوى, واكتشفنا انه النجاح الحقيقي ما بينقاس بعدد الانجازات بس, بل بالأثر يلي منتركه بحياة يلي منحبهم. شكرا لك نانسي على صدق عفويتك ومشاركتنا بكل تفاصيل وتجارب قريبة من قلب كل أم وكل عائلة. شكرا أريمة سيحة على الإخراج الإذاعي. شكرا للمستمعين. منلقاكم بحلقة جديدة من Women Talks الجمعة اللي جاية بموضوع دايما لألك.
5: Women Talks, مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
6: Women Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر. نقدم موجزا لأهم الأخبار. نبدأ من الميدان، حيث سقط قتيل في غارة على سيارة في الحوش في سور، كما سقط قتيل آخر في الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة كفر رمان، فيما سجلت غارات على عرمتة ومرتفعات جبل صافي وعلى زفتة والمروانية. في المقابل، أعلن حزب الله استهدافه أمس بقذائف المدفعية تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في أطراف حداثة، واستهدافه بالصواريخ تجمعا في أطراف وادي الحجير. في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائد الجيش العماد رودولف هيكل. موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، قدم وفد من الحزب وتكتل الجمهورية القوية واجب العزاء بوفاة رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل يوسف أبو جمرة في صالون كنيسة القديس جورجوس للروم الأرثوذكس في جديدة المتن. أعلنت نقابة الطيارين أن السلامة الجوية كانت وستبقى أولوية مطلقة وخطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، إلا أن القضايا في مراسلة الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية لا تقتصر على السلامة فحسب، بل تشمل أيضا قضايا مهنية وتشغيلية والحفاظ على الكفاءات اللبنانية ومستقبل الطيران اللبناني. ولفتت إلى أن المراسلة جاءت بعد عامين من الحوار مع إدارة شركة الطيران الشرق الأوسط لمعالجتها وفق الأصول، وشملت الاستعانة بالجهات الرسمية بما في ذلك وزير الأشغال فايز رسامني والهيئة اللبنانية للطيران المدني، إلا أن هذه الجهود لم تؤدي حتى تاريخه إلى معالجة فعلية للقضايا المطروحة، وأكدت أن الطيارين ما زالوا ملتزمين بحمل مسؤولياتهم الوطنية والمهنية بكل فخر، وسيبقى الهدف حماية سلامة المسافرين وصون المعايير المهنية والمساهمة بتعزيز قطاع طيران وطني قوي وآمن يليق بلبنان واللبنانيين. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لون شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمانتال $2.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في أخبارنا الدولية، وفي وقت التقى وزير الداخلية الباكستاني نظيره الإيراني في بشكاك، تحدثت مصادر لقناة العربية بأن إيران أبلغت باكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم لدولة ثالثة توافق عليها. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: حتى الساعة يرفض حزب الله ومن خلفه إيران ومرشدها الأعلى وحرسها الثوري أن يسلم بأن في لبنان دولة ودستورا وميثاقا وقانونا، وفي ظننا أن ساعة ستأتي لن يسأل فيها الحزب إن كان يقبل أو يرفض. الشيخ نعيم لا فض فوه اعتبر إعلان واشنطن عبثيا ويشكل محاولة لإخضاع لبنان وفرض شروط تصب في مصلحة إسرائيل، مؤكدا أن المقاومة التي استلهمت نهج الإمام الخميني في مواجهة إسرائيل لن تتخلى عن سلاحها. الله عليك يا شيخ نعيم، لكم إيرانكم ولنا لبناننا، لكم معلموكم في طهران ولنا قرارنا الحر في لبنان. ثم من كلفك بأن تتحدث باسمنا وأنت مجرد أمين عام لحزب لبناني في الشكل إيراني في الجوهر، باعتراف سلفك الكبير بأن الحزب فصيل في جيش الولي الفقيه، وبأن أموال حزب الله ومعاشاته وصواريخه وأسلحته ومصاريفه وأكله وشربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ألا تدرك يا شيخ نعيم أن الأكرية الساحقة من اللبنانيين أدركها القرف حتى التقيؤ من سردياتكم البائسة ومن المزايدات والأكاذيب وفصول النفاق والأضاليل، وأن بيئتكم بدأت تنتقل من مرحلة الملل إلى مرحلة التململ من أساطيركم وأحابيلكم؟ ألا تخجل من قيادة لبنان إلى المزيد من الموت والخراب بحجة إسناد إيران، وقبلها بحجة إسناد غزة، وقبل قبلها بحجة استعادة مزارع شبعة السورية وفق القانون الدولي حتى إشعار آخر؟ يا جماعة الحزب والممانعة، عليكم أن تقتنعوا بأن رهاناتكم الخيالية وما تلقنونه أو تتلقونه في مدارس المهدي والمصطفى كلها لا مكان لها في رزنامة السيادة اللبنانية. زمن التشبيح والاستقواء والهوبأ إلى نهاية. أنتم اخترتم استجلاب إسرائيل تكرارا، أنتم افتعلتم الحرب معها تكرارا، أنتم الذين تخترعون خبرية المقاومة تكرارا، وأنتم الذين تقودون شبابكم.

0: يعق فيها البوم وبرك دم لا تجف. لبنان الذي نريد رغيف كرامة وفرح وأمل واستقرار وازدهار، ولن يكون كشكا عند مدخل سوبر ماركت المشتبى. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: صحية يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: دايما بسمع ناس عم بتقول أنا عم باكل أكل صحي ليش وزني عم بيزيد. هون المشكلة الأساسية، صحي مش يعني بدون سعرات. مثلا الأفوكا صحي بس غني بالسعرات الحرارية، والمكسرات النية ممتازة للقلب بس كمشة صغيرة فيها سعرات عالية، والعسل طبيعي ايه بس بالنهاية سكر. يعني إذا حدا أكل سلطة مع صوص زيادة، كمشتين مكسرات، عصير طبيعي وشوية سناك صحي خلال النهار، ممكن يكون فات على جسمه سعرات أكثر من حاجته بدون ما يحس. وهون لازم نفهم نقطة كتير مهمة، الجسم ما بيفرق إذا السعرات جاية من الشيبس أو من الفواكه أو حتى من العصير. إذا في فائض سعرات مستمرة الوزن رح بيزيد. كمان في غلطة شائعة لما شخص يقول أنا ما عم باكل كتير، بس ما بينتبه للمشروبات، للقمات الصغيرة، للقهوة مع السكر أو للقمشات خلال الطبخ. الأكل الصحي هدفه يحسن صحتنا، طاقتنا، هضمنا وهرموناتنا، بس لخسارة الوزن بدنا كمان ننتبه للكمية والتوازن. يعني فيك تاكل شوكولا وتضعف، وفيك تاكل أكل صحي ويزيد وزنك. النصيحة الأخيرة، ما تخافوا من الأكل، خاصة الأكل الصحي، بس تعلموا تنتبهوا للكميات وتعرفوا إنه صحي ما بيعني مفتوح بلا حدود.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 51 ألف ليرة و 98 أوكتان 52 ألف والمزوت 31 ألف ليرة، فيما استقر سعر الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,490,000 ألف، بنزين 98 أوكتان 1,507,000، المزوت 1,106,000، والغاز 1,329,000 ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: حرب تفاوضية أم استراحة المحارب لبنان عند مفصل حاسم العودة من إيران إلى لبنان أي خيار وأي أثمان رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد طيب مستمعينا ومشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حوار حر اليوم 5 حزيران نتذكر انه ب5 حزيران 1967 اندلعت الحرب يلي تحولت لنكبة وأدت لاحتلال الضفة الغربية وغزة وصحراء سيناء والجولان. نحن اليوم ب5 حزيران 2026 على الحافة بين الحرب وبين السلام، بين التفاوض وبين السلاح، بين الدولة وبين الدويلة، وبين إزالة الاحتلال بالمنطق أو إبقاء الاحتلال بالمزايدات. والغريب والمفارقة إنه الدول يلي اختارت السلام المشرف هي يلي استعادت أرضها حتى آخر شبر مثل مصر والأردن، بينما القوى يلي فضلت الخيارات العبثية هي يلي خسرت مثل النظام السوري يلي ما قدر استعاد شبر من الجولان، ومثل حركة حماس يلي تسببت بإعادة احتلال قطاع غزة، بينما السلطة الفلسطينية تمكنت من إنجاز ولو جزئي بتأسيس نواة دولة. وبيبقى لبنان يلي اليوم محور الممانعة وحزب الله عم بردوا لورا، بينما الحكم والحكومة عم يسعوا لإعادة تصحيح الموقف واستعادة السيادة وتحرير الأرض. اليوم بسرنا نستضيف ابن الجنوب ابن شقرة رئيس تحرير موقع جنوبية الصحافي علي الأمين، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك جمانة وشكرا على الاستضافة وهذا البرنامج الجميل حوار حر، وأيضا بلبنان الحر على أمل أنه تتحقق طموحاتنا بلبنان حر. وأكيد يعني أنا بشكر أيضا اللي عم بتابعونا وعم بيستمعوا لنا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم أو على الأقل نقدر نحرك فيهم أسئلة حتى ما نعطيهم أجوبة جاهزة.
1: يا هلا فيك أستاذ علي. مبارح فجرا بعد مرور 3 أشهر على الحرب صار في اتفاق لوقف إطلاق النار، كيف بتنظر لهالاتفاق خصوصا ما حكي عن مناطق تجريبية بتستبعد أي جهات غير مسلحة؟
2: خليني بلش من مقدمتك. نعم. يعني اللي هي فعلا معبرة وبتحرك، يمكن هي خلتني أقول أنه خلينا نحرك الأسئلة أكثر. نعم. ما نعطي أجوبة، لأنه احنا فعلا مثل ما بقولوا بس يوصل للسؤال الصح بصير سهل يوصل للجواب. المشكلة بالسؤال، أنه وين الإشكالية وين المشكلة وكيف بنقربها. أكيد 5 حزيران 67 واللي هي سميت النكسة واللي أدت إلى ما أدت إليه كلنا بنعرفه، وأشرت بمقدمتك لكل التفاصيل، وهذا ربطا بكل اللي صار لحد وصولا لعنا لليوم. في حقيقة ربما يعني هيك تتضح بصورة كاملة أمامنا، هي أنه السلاح ليس الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف في أي مواجهة أو التحدي الإسرائيلي. واضح أن السلاح من الوسائل التي تستخدمها بالوقت اللي بتكون مفيدة، وما بتستخدم الدبلوماسية وقت الدبلوماسية بتكون مفيدة. بس واضح نحن بالسياق اللي نحن فيه وما خلصنا إليه في المشهد اللبناني الأخير وحتى مسبوقا بمشهد غزة، كل اللي صار بعد طوفان الأقصى، السلاح نقطة قوة إسرائيل. إذا بدنا نحكي أكيد إسرائيل دولة عندها مميزات متعددة، عندها دولة على الأقل، يعني رغم أن نحن بنقول دولة صار 50 يعني من 48 لليوم، بس لعله الدولة الوحيدة بالمنطقة كدولة بالمعنى العميق للكلمة، كدولة فيها دستور، فيها قوانين، فيها مؤسسات، فيها، لكن إسرائيل قوتها بالسلاح، وقوتها الإضافية أنها مدعومة أمريكيا بشكل واضح، وما حدا كل المسار
0: لا لبس فيه،
2: لا لبس فيه. بالتالي منطق العقل الأمور، أنا إذا مختلف أنا وحدا ما بروح بصارعه بنقطة قوته، فتش عن نقطة ضعفه، وين نقطة الضعف؟ هي اللي بستهدفها، إذا كان في عدو لإلي وبدي تصارع أنا وياه فتش عن نقطة الضعف. سلاح وصل، ما وصلنا لنتائج، ما بين أن هذا السلاح قادر على أن يحقق لنا أي شيء من الأهداف، لا بالعكس سبب لنا كوارث ونكبات. وتحول السلاح، وهون عم نحكي تحديدا هلأ بلبنان، سلاح إلى عبء. يعني أحيانا السلاح ممكن كانوا يقولوا لنا مثلا بلحظة معينة يشكل قوة ردع بيمنع، لا نحن عم نشوف أنه هذا السلاح ما قادر لا يمنع التدمير، لا يمنع التجريف القرى، لا يمنع التهجير، لا يمنع التلاعب بالناس اللي عم نشوفه كل يوم بيطلع بيان، طلعوا من هاي الضيعة وروحوا من هاي الضيعة، فلوا على شمال الزهراني، فلوا. فإذا منطق الأمور بيقول أنه يجب أن نقارب هذه التحديات بشكل مختلف،
0: من غير منظور،
2: من غير منظور، لأنه، ومن هون بندخل على سؤالك اللي له علاقة بالاتفاق. نحن وصلنا لخلاصة بهذه الحرب أو بمسار هذه الحرب، بعد الحرب ما وقفت، بس وصلنا لخلاصة أنه الشعارات اللي كان عم بيقول دائما يقدم لنا يا حزب الله، أنه أنا سلاحي مهدئ إسرائيل، أنا إذا استهدفتنا إسرائيل ضاحي بستهدف تل أبيب، إذا أنا لو ما موجود كانت إسرائيل صارت ببيروت وصارت مدري وين. طيب اللي شفناه نحن واقعيا أنه السلاح ما عاد عم بيقدر يعمل هذا الشكل. إذا سلمنا بأنه فعلا كان السلاح هيك، وهو ما كان برأيي، كانت حسابات سياسية منن، لأنه كان له وظيفة حزب الله، هذا بيبين. خلينا إذا بنطلع للتاريخ شوي، في وظيفة كان عم بيقوم فيها المحور الإيراني بشكل أساسي، هي في مهمات عربية بالدرجة الأولى، كانت يعني من اليمن لسوريا لكل العواصم للعراق،
0: العراق،
2: هذه الأولوية كانت هونيك. وحزب الله كانت كل طاقته القتالية عم بيفجرها بالمنطقة العربية، وسوريا شاهد واضح عليها، وهذا بحد ذاته كان عم بيوفر وظيفة لإسرائيل، مش مضطرة إسرائيل تفوت على لبنان أو أنه بدأ تعمل حرب أو بدأ تعمل. فبالتالي كان دائما يقال لنا بأنه نحن سلاحنا اللي مهدئ إسرائيل. ما هو يكفي أن وقت الحرب اللي صارت وبلشت خاصة بفصلة، مش بفصلة، حتى من بدايتها بعد طوفان الأقصى، طيب شفنا إلى أي مدى الإسرائيلي كشفوا لحزب الله، وصل آخر شيء أنه من البيجر للاغتيال الأمين العام، يعني في عملية انكشاف ما كنا نستوعبها، يعني مش يعني، والناس مصدومة منها بشكل أو بآخر. طيب هل يعقل، إذا بنسأل سؤال، أنه إذا حزب الله كل يوم كان يجلدنا بكرباج المقاومة، أنه أنا عم بقاوم وعم بربحنا جميلة، أنه مخلي إسرائيل، وأنه أنا همي إسرائيل، وأنا بعرف، نتذكر الجملة الشهيرة اللي قالها السيد حسن، بأنه أنا وقت تفجير المرفأ أنا بعرف بحيفا أكثر ما بعرف بمرفأ بيروت. شو عم بيقلنا؟ عم بيقلنا أنه متابع إسرائيل تفصيليا. هل اللي متابع إسرائيل، لأنه نحن كنا لما عم نقولهم بلحظة أنه يبدو عندكم خروقات كبيرة داخل الحزب، فهني كانوا يحيلوها للتطور التقني اللي عم بيصير. يا أخي ماشي رح وافقك التطور
0: بس التقني، مش لوحده التطور التقني،
2: بس لا خليني وافقه،
0: نعم
2: سلمه، بس ده ما بيعفيك من المسؤولية، بسبب إذا أنت فعلا مهتم بأنه تعرف شو في تفاصيل بإسرائيل وتحديك إسرائيل، أقل شيء أنك كنت بتاعها لازم تعرف التطور التقني اللي وصلت له إسرائيل. وعلى فكرة أنا سألت ناس متخصصين بيقولوا أنه هالأشياء يعني ما كانت سرية لمن يمكن أن يتابع، بيعرف وين على التطور عم بيصير بهذه الأمور. يعني ما حدا في يقول فاجأناكم مو، لا ما فيك تقول، ما إلك حق تقول، لأنك أنت كل يوم عم تعطيني درس بالمقاومة وعم تعطيني درس كيف بدك تواجه إسرائيل، وآخر شيء ببين أنك أنت مكشوف تماما والإسرائيلي فايت لعندك على بيتك وعقود النوم وعلى كل هالمطار وأنت ما معك خبر، تتفاجأ. فإذا وصلنا لمطرح نحن اليوم شو الخيار قدامنا؟ في حزب الله صادر قرارنا، صادر قرارنا وقالنا أنه أنا بدي تولى إسرائيل، بيّن أنه مش قادر يتولى إسرائيل. طيب وصلت هلأ أنت بعد كل هالمشهد، الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية أو رئيس الجمهورية، شو الخيارات؟ يعني صارت مكررة كتير بس
0: والخيار الأقل كلفة، يعني رئيس جمهورية ورئيس الحكومة عم بيقولوا المفاوضات هي الأقل كلفة.
2: ليش عم بيقولوا الأقل كلفة؟ لأنه أنت يا حزب الله وصلتنا للهزيمة، ما ننتبه إن احنا بدنا ننتبه إنه في هزيمة حصلت. يعني أحيانا بتشوف البعض عم بيحكي وكأنه إنه نحن بحالة يعني طبيعية ممتازة، وإنه كيف بنتنازل هون؟ شو كيف تتنازل هون؟ في موازين قوى،
0: ولكن الحزب لم يقر بهذه الهزيمة،
2: ما بيقر لأنه الحزب بيحسب حاله إذا بقي واحد منه هو منتصر. بس هو كيف بيفكر الحزب؟ بيفكر غلط. كيف يعني بيفكر غلط؟ الحزب ما بيشوف إلا حاله، بخلاف مثلا رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية أو
0: رئيس الحكومة،
2: رئيس الحكومة بيشوف لبنان، يعني بيشوف الدولة، بيشوف الناس، بيشوف الاقتصاد، بيشوف السياسة الخارجية، بيشوف الأمن، بيشوف كل هالتفاصيل ويبني موقفه على كل هالاعتبارات. حزب الله ما بيعني قديه بينزل قتلى، قديه بيروح مدنيين، قديه بتدمر بيوت، قديه بتتجرف قرى، بحساباته هو بعده قادر يقوس، فإذا هو منتصر، هي حساباته. بس هي منطق شو له علاقة فينا؟ هذا منطق خاص فيه يدفعنا أثمانه وأكلاف كبيرة. أما يقول إنه إذا هو أساسا معتبر إنه أنا إذا متت منتصر، وإذا هذا منطق ممكن واحد شخصي يقوله، بس ما في حدا قوة سياسية معنية بالمجتمع، معنية بالناس، معنية بالمحيط اللي هي فيه تحسب بهالطريقة. لأنه دور الزعيم والقيادي والمسؤول هو حماية الناس وتوفير الأمن للناس. أنت ما فيك تيجي تقول للناس أنا ما أخذكن على الجنة، ما في زعيم له حق يقول أنه أنا ما أخذكن على، كأنه كمان هو عم بيعتبر أنه هو يمتلك مفتاح الجنة، هو بيقرر مين بفوت على الجنة ومين بفوت. هذا منطق عبثي ومنطق تدميري ومنطق عم بيوصلنا لكوارث.
0: استاذ علي، حزب الله رفض الاتفاق يلي تم التوصل له، وكذلك إيران عم تقول مرفوض هيدا الاتفاق. طيب ما يسمح لإيران بالتفاوض؟ ليش يمنع على لبنان؟
2: ما هني بيركبوا شو بيقولوا داينة الجرة
0: مثل ما بدهم،
2: هني بيقرروا شو الصح وشو الغلط. ولو كان يعني في أمرين بيبدوين مثل ما قلتي هلأ، إنه باللحظة اللي فات لبنان على التفاوض، يعني كأنه يرتكب جريمة كبرى، وبوقت إنه كان رئيس مجلس الشورى الإيراني قاعد هو ديفانس بباكستان، ودماء المرشد لم تجف، لا بل حتى اليوم جثمانه لم يدفن، وعشرات القيادات، لا بل كل المؤسسات الحيوية الإيرانية العسكرية الأمنية، المشاريع الكبرى اللي استثمرت فيها إيران لعقود دمروا لهم إياها. وجلس، وقيل في الكواليس أنه كثير كانوا هيك منسجمين على المستوى الشخصي، فبالتالي ما شفنا الشعب الإيراني، حتى ما أقول هون الشعب الإيراني، مش استنكر أنه قعدوا مع الأمريكان أو مع ديفانس، رغم كل ما ارتكبه الأمريكان بنظرتهم بحق إيران. طيب نحن لا، بصير في جريمة كبرى. لا خلينا نكون واعيين، هلأ هذه البروباغندا والشعارات يعني ما بتضحكوا علينا فيها وما بتمرق على الناس. الفكرة الأساسية هي مش أنه بتفاوض أو بتفاوض، ما هني راحوا عملوا مفاوضات حقيقية وقت الترسيم البحري، واعترفوا بدولة إسرائيل. وهذه الوثيقة التي جرى توقيعها وقت الاتفاق الحدود البحرية مع الارتكاب اللي ارتكبوه وتنازلوا لإسرائيل عن مساحة 1400 كيلومتر، يمكن للكل كان يعني معتبر انه ها كان يمكن تفاديها، لا بل كان يمكن السعي من اجله، لكن لانهم كانوا يفاوضون، هن عم بفاوضوا، ما كان في مشكلة. ولو ادى ذلك لانه في وثائق انه اتفاق بين دولة لبنان ودولة اسرائيل، كيف انت عم تقبل تتفق مع دولة اسرائيل اللي ما بتعترف فيها ومش معترف انه موجودة ومش معترف انه شرعية وما الى ذلك. هلا لما رئيس الجمهورية طرح، خلينا نتذكر أنت طرح التفاوض رئيس الجمهورية، طول الوقت ما بيحكي، طول الوقت رئيس الجمهورية ساعة بدنا نحاولهم للشباب، طولوا بالكم عليهم، في طائفة جريحة بدنا نراعيهم، إلى درجة أنه رئيس الجمهورية كان كتار اتهموه بالتواطؤ بفترة. لكن بأنت ب2 مارس بيكون حكي رئيس الجمهورية مع، يقال وقتها أنه حكي مع محمد رعد، حكي مع مسؤولين بحزب الله، أنه أكدوا أنهم لن يقوموا بأي عملية كردة فعل على اغتيال أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. طيب باثنين أذار بتروح تعمل عملية وبتطلع بيان انتقاما لخم، شو خصني أنا بخامني؟ شو دخلني أنا؟ ليش عم بتورط البلد؟ أنت بيعني لك خامني حر، يعني لك، بس انت منك لك حق تغامر بمصالح الناس والشعب بس لانك انت بدك تنتقم. فضلا انا بدي اقول لا شيء تاني، انه اذا كنتوا صادقين بدكم تنتقموا لقائد قائدكم الكبير، بتقوم تعمل هيك عمليه بزت ست صواريخ. انا بفترض اللي بده يعمل عملية بروح بيعمل عملية، بيقدر يفوت على بيت نتنياهو، بيقدر يفوت على مجلس الحكومة الاسرائيلية، بيقدر يفوت على وزارة الدفاع الاسرائيلية.
0: يعني مش عملية تستدرج حرب،
2: تستدرج
0: كبيرة.
2: حرب
0: نعم.
2: واضح كنا يعني كنا كلنا عارفين انه شو يعني معنى هالصواريخ، يعني كارثي
0: مثل حرب 2006 وبعدين نصر الله.
2: لا لا مش مثل أعلم. حرب 2006 أسوأ، لأن أسوأ. الصورة قدامنا كانت نعم. يعني كنا قبل بيومين وثلاثة كان السفير الأمريكي موصل رسالة رئيس الجمهورية إذا بيصير في حرب إسرائيل شو رح تعمل، وزير الخارجية كان واصله كمان رسائل بأنه كان فكرة مطار بيروت ينضرب إذا بتتذكر.
0: صحيح.
2: يعني كانت الصورة واضحة تماما شو رح يصير في حال، مش أنه ذات صواريخ ذات رصاصة، شو ممكن يصير. إسرائيل وقف يال. وإسرائيل استغلت هاللحظة لأن وفرت لها غطاء، أنا استهدفت وبالتالي أنا عم برد على عدوان قام في حزب الله. ولذلك كل المواقف الدولية اللي صدرت، الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية متعددة كلها كانت عم تبلش باتهام حزب الله بأنه فتح هذه الحرب.
0: استاذ علي، أول ما كنت بلشت تحكي عم بتقول أنه نحن لازم ننبش على نقطة ضعف إسرائيل مش نقطة قوتها يلي هي السلاح. شو هي برأيك نقطة الضعف عندهم؟
2: نحن نقطة الضعف. نحن التحدي والصراع له أبعاد متعددة. نحن لم نزل دول متخلفة، نحن لم نزل دول لا تحترم الإنسان، نحن لم نزل دول لا تحترم القانون، نحن مجتمعات مهددة بأي لحظة يصير فيها حروب أهلية. عناصر القوة مش السلاح. كتار كانوا يفترضوا بالعقل اللبناني هيك السطحي احيانا الخبيث، وهيك انت انسأل فيها باعتباري شيعي، انه الشيعة بعزهم بمجدهم بالعقدين الماضيين، انه يعني كانوا يشوفوا حزب الله وحزب اقليمي وسلاح
0: وعم بيستقوا بالسلاح،
2: انه ايه انه نعم. انه الشيعة بايامهم يعني باحسن ايامهم. انا كنت اقول وقلت عشرات المرات مش مرة ومرتين، قلت لهم باضعف حالاتهم، لانه انت شو عم بتضويلي على شو؟ على السلاح؟ شو السلاح؟ على المال؟ شو المال؟ السلاح والمال بلحظه بيروحوا، هي عم بيروحوا بلحظه بيروحوا. المهم العمق، شو قوه المجتمع؟ قديش في حريه داخل المجتمع؟ قديش في تعدد؟ قديش في تنوع؟ قديش في ابداع؟ قديش في قدرة على يعني إذا بدك قدرة على الإبداع وقدرة على الإنتاج، يعني بمعنى المجتمعات القوية بتنتج أشخاص إما ممكن يكونوا يعني على أكثر من مستوى، فنانين، شعراء، أدباء، مفكرين. طيب هذه الحالة الشيعية اللي ما أنا بقول إنه كل هذا المسار اللي مثلته المرحلة الإيرانية سطحت البيئة الشيعية وفرضت الأحادية عليها وألغت التنوع داخلها، وهذا شو كانت نتيجته؟ تحول المجتمع إلى يعني عشوائي، بتستعمل كلمة مش حلوة، بس الرأي الواحد، الرأي الواحد والأحادية بيقتل المجتمع، بيقتل روحية الإبداع، بيقتل روحية القدرة على التفكير، بيقتل، بيحول الناس لمجرد مصفقين ما بيفكروا ما بي.
0: فلذلك هيدا يلي عم بتواجهوه كمعارضة شيعية.
2: أنا بقوله الشيعة بيواجهوه في مأزق شيعي عميق. نحن كيف نتخلص من كل هذه؟ يعني يمكن الحرب تخلص بكرة ويمكن الاتفاقات تصير، بس في أزمة حقيقية داخل البيئة الشيعية، داخل المجتمع الشيعي، لأنه هذه جرى تطويع خلال عقود من الزمن منذ بداية السيطرة والنفوذ الإيراني داخل البيئة الشيعية إلى اليوم في كارثة. أنت ما بتلاقي اليوم، يعني كنت بقولها هيك وبرجع بيهمني كررها، أنه هذه الحالة اللي مثلها الحالة الإيرانية وحالة حزب الله وهذا النفوذ وهذه السطوة، وكلنا بنعرف كيف كانت الصورة. طيب هذه الحالة لم تستطع أن تنتج مفكر، ما استطاعت أن تنتج فنان، ما استطاعت أن تنتج شاعر بالمعنى الحقيقي للكلمة، والأسوأ من ذلك لم تستطع أن تنتج رجل دين حقيقي بالمعنى، بالمعنى اللي إذا بدك يعني تقوله ببيض الوجه. وهون عم بحكي شو رأيه السياسي يصفر، بس عم بحكي بالمعنى العميق للكلمة.
0: نعم.
2: بوظيفته، بفقهه، بعلمه، ما في عنا عمائم كثيرة لكن ما عنا علماء، ما عاد في. نحن بزمن إذا بنرجع، أنا من جيل على أقل شفت بلحظة معينة كان في نخب شيعية
0: كتير. الإمام شمس الدين،
2: شمس الدين، محمد حسين فضل الله،
0: الإمام موسى الصدر،
2: محمد حسين، يعني أكيد الإمام موسى الصدر، بس عم بحكي مش بفترة بعيدة كتير. طيب سيد هاني فحص، سيد محمد حسن الأمين، يعني كان في على مستوى، وكانوا مختلفين، أهميتهم أنه كانوا مختلفين، ما كانوا كوبي بيست يعني نسخ. نحن اللي عم نشوفه اليوم نسخ متكررة لكن ضعيفة، ما بدي أقول مش ما بدي أقول فارغة، بس أنه كتير هشي. في أزمة، في مأزق، في مأزق. وهذا المأزق أنا خليني أقول يعني هو أكيد له بعد الإيراني، المشروع الإيراني اللي شكل، لكن أيضا كل ذلك كان له تأثير على البلد كله.
0: يعني من تداعيات،
2: ما عم نحكي عن أنه الأزمة شيعية فقط، هي أزمة لبنانية في تعبيرها، في تعبير عن الأزمة هو الأزمة الشيعية، بس في مأزق لبناني. وهذا اللي بيخلينا اليوم نفكر ما هو اليوم التالي بعد الحرب، كيف رح نكون بعد الحرب، كيف سنتعامل، هل فعلا، وهي أسئلة لازم نسألها لحالنا، هل أكيد حزب الله مشكلة وأكيد السلاح مشكلة وأكيد، بس افترض شلنا هالمشكلة
0: وصلنا لسلام،
2: هل
0: وتم نزع السلاح،
2: هل بنكون انتهت المشكلة؟ يجب أن نفكر نحن كيف، ليش وصلنا لهون، ليش الحالة الإيرانية قدرت تخترق لبنان وتوصل وتفعل الفعل، شو الأسباب، ليش نحن ما قدرنا نعمل دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة. فينا نزت كل يعني شيء ونقول حق على الخارج، بس أليس هناك من مسؤولية علينا؟ يعني
0: طبعا
2: في مسؤولية. فبالتالي أنا برأيي معنيين، لأن يمكن الحدث حار وساخن اليوم بيخلينا نفكر كل يوم شو بدنا وكل ساعة شو بدنا نعمل وباللحظة، بس في حاجة لفتح نقاش لما بعد. يعني هلأ بنبلش نفكر كيف نحن بدنا نتعامل بعد الحرب، بأي روحية، هل بدنا نضلنا طوائف مستنفرة على بعض، متحفز. وكلنا جربنا النكبات، الموارنة انتكبوا والسنة انتكبوا والشيعة انتكبوا، يعني في تجارب قدامنا.
0: عشتها كل الطوائف،
2: عشتها كل الطوائف.
0: نعم.
2: شو بدنا نرجع نعيدها ولا بدنا نرجع بدنا نروح على رؤية جديدة؟
0: مثل شو هيدي الرؤية؟
2: لا، رؤية بدنا كيف إعادة بناء الدولة. على أي قاعدة، على أي أساس؟ ما بدي أقول هلا، بدي أحكي هلا لينفهم الأمر إنه مؤتمر تأسيسي. لا، عنا اتفاق وعنا دستور، بس نحن ما التزمنا بالدستور وما عملنا. بس كيف فعلا
0: يعني الالتزام بالطائف؟
2: أكيد الطائف. نعم. هو يعني ما بدي أعتبره هلا شيء مقدس نهائي، بس حكما الدساتير ما بتتغير، مش كل يوم إذا صار مشكل تعوا غير الدستور.
0: بس لأنه ما تطبق كتير.
2: إيه، ما هو عم نقول من الفكرة. نعم. إنه منه الدستور لعبي، يعني إنه كل ما صرنا ما عملنا مشكل تعوا غير الدستور. لا، مش يعني يجب وعي شو السبب المشكلة، مش الدستور السبب. هلا جيبي أحسن دستور بالعالم،
0: عدم تطبيق الدستور.
2: طيب، فإذا نحن مشكلتنا الأساسية يعني أولا أنه نحن بلد قابل لأن يكون يعني أن ينفذ إليه الخارج بسهولة. يعني نحكي كلنا بالسيادة وبنحكي كلنا بس عندنا قابلية أنه تحت ضغط أنه في طرف مهمش أو طرف بيشعر بخطر، فبالتالي يستعين
0: بالخارج.
2: طيب، هذه باب بدها معالجة حقيقية. نحن كيف بدنا نطلع من، لأنه نحن كمان شفنا بالفترة الماضية في تحالف حقيقي كان بين السلاح والفساد، عم يحموا بعض كانوا.
0: نعم.
2: الفساد عم بيغطي السلاح والسلاح، والفساد مش شيعي، مش انه الشيعة فاسدين ولا
0: عابر للطوائف،
2: كان عابر للطوائف.
0: الحمد لله.
2: فبالتالي في. نعم. شبكة مستفيدة وفي نظام مصالح معين قدر يرتب علاقة بشكل ما مع السلاح، والسلاح استفاد منه ليغطي له اشياء تانية. طيب، كيف نعيد يعني إعادة فعلا ترسيخ القانون والدولة؟
0: هون بنحكي عن الدولة العميقة،
2: والدولة العميقة يعني بنحكي عن الدولة العميقة اللي هي كوكتيل طوائف، من
0: حكر على طائفة معينة،
2: حكر على طائفة معينة. نعم. وناس بيعرفوا كيف يستنفروا العصب الطائفي ليستفيدوا ليستثمروا هذه العصبية الطائفية. ففي هذا الجانب، في منطق المحاصصة يجب أنه يترسخ أكثر فأكثر منطق الكفاءة بالبلد.
0: نعم.
2: يعني ما بيجوز يعني أن تبقى الأمور يعني حكر على مجموعة قوى أو مجموعة أحزاب تتقاسم. لا، لازم يكون الفضاء، الإدارة العامة، المؤسسات الدولية خاضع لآلية بعيدة عن الحسابات السياسية
0: ضيقة.
2: وبدنا نفصل أكثر اليوم، مع احترامنا أنه لأنه التعددية السياسية لابد منها والأحزاب ضرورة، ولازم يعني منا يعني أنه واحد بيقول لك أنا مش محزب، يعني لا، أي حياة ديمقراطية بدها أحزاب، ما فيك تعمل ديمقراطية بدون أحزاب.
0: نعم.
2: لكن هذه الأحزاب يجب فصلها عن الإدارة العامة، يعني لازم يصير في انه انا مع احترامي انه كل واحد عنده، بس انه ما بيجوز انه عادي يكون مثلا واحد بموقع اداري مدير عام او رئيس مصلحة او بالجيش او بقوى الامن انه يعتد بانه انا انتمي لهذا الحزب الفلاني. هذا مش مقبول. يعني نحن بالفترة الماضية صارت سهلة انه تلاقي حدا بالادارة انه عادي يقلك انه انا بالحزب الفلاني او بالحزب. ففي عملية كمان بده يصير فصل، لانه حكما تدخل المصالح السياسية بعدين وتؤثر على الادارة العامة، وبندخل بالمقاصصة وبندخل بالفساد وبندخل ففي تحديات مطروحة علينا على مستوى لبنان ما بعد الحرب. يجب ان نكون معنيين ومستفيدين من كل التجارب السابقة. كيف لا نكرر ما حصل معنا؟ مش بيقولوا انه التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ نفسه بيعيده على طريقة مهزلة. فبالتالي ما عاد ناقصنا من مهازل، وصرنا معنيين بانه فعلا نحن وصلنا للحضيض
0: للأسف. أستاذ علي الأمين، لنرجع عن قصة المفاوضات وموقف الرئيس نبيه بري ضمن أنه حزب الله يلتزم بوقف النار، هل هالشي بدل على تراجع قدرة إيران على الاحتفاظ بالورقة اللبنانية؟
2: ما في شك في صراع، والإيرانيين يستقتلون من أجل أن يبقوا في لبنان وأن يقولوا نحن أصحاب رأي وأصحاب قرار. إذا لم نكن أصحاب القرار فنحن أصحاب رأي. كل هذا الشيء اللي عم نشوفه حزب الله، يعني حزب الله جيبي له اتفاق ممتاز ويمكن يحميه مثلا، بس جاي من المفاوضات لبنانية إسرائيلية ما رح يقبل فيه لو كان اتفاق يعني ما بيحلم فيه، لأن إيران ليست طرفا في هذا الاتفاق. وما ننسى خلينا ما نفات بالحرب لسبب أن قرارا إيرانيا صدر بأنه لازم يفوت بالحرب ودخل بالحرب، وبالتالي هو عم بيعبر تحت عنوان تحالف، تحت عنوان أنه وحدة الساحات شو ما كان يكون، بس هو عم بيعبر بشكل واضح بأنه نحن مصلحتنا نكون عند إيران والورقتنا نكون عند إيران. لا، نحن مصلحتنا كلبنانيين أن نكون أصحاب القرار. نحن بنفاوض، نحن بناخد القرار، ما بنعطي قرارنا لحدا مين ما كان يكون، يعني مش قصة نحن ندفع أثمان استهانتنا بالقرار المستقل والقرار الوطني اللي وصلنا إلى ما نحن فيه على مستوى اللي عم نعيشه. ولذلك أنا بقول أهم ما حصل في هذه المفاوضات ومن حظ لبنان، يمكن بس مش نتيجة إرادي حصلت فقط، في عوامل لعبت دور أيضا سياسية خارجية داخلية، بس من حظنا أنه دخلنا بلشنا صرنا نقول الدولة والجيش، يعني بمعنى أنه طرف أساسي. أنا ما بدي أقول أنه وصلوا للمستوى اللي نحن ممتلكين قرارنا بشكل كامل،
0: ولكن على الطريق الصحيح،
2: ولكن مبدئيا نحن قعدنا على الطاولة كدولة. نعم. عم بحكي كدولة قعدنا على الطاولة، مش ملكين كل الوراق صحيح، وهذا يتطلب أيضا استكمال، لكن نحن يجري الاعتراف نحن شو كانوا بالسابق يتفاوضوا من وراء ظهرنا، الأمريكان والإيرانية والسوريين بفترة سابقة، نحن ما في شيء، نحن بس منيجي بنوقع اللي اتفقوا عليه هن. لا اليوم لا، فينا نقول نحن طرف أساسي بهذه المفاوضات.
0: ورد بالاتفاق كمان مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل تقرره الحكومتان، يعني هون صار في فصل بين مسار إيران بالتفاوض وبين مسار
2: أكيد لبنان. هون بالنهاية طبيعي لما نحن بنحكي عن سيادة وبنحكي عن دولة، نحن على الأقل أصحاب قرار بدولتنا، وبالضرورة أي مشكلة مع إسرائيل وهي اللي ما زالت عدو بالنهاية نحن اللي بنقرر، يعني إذا في مشكلة بيناتنا بتشوف كيف بين الطرفين، يعني مثل ما صار قرروا على الأقل بوقت الترسيم البحري تحت العنوان العام، لأنه هلا بيقلك أنه شو عم تعترفوا بإسرائيل، هاي أنتوا اعترفتوا قبل بلا فلسفة وبلا ما تحكوا، أنتوا رحتوا وقعتوا، مش بس اعتبرتوا إنجاز، يعني كان اعتبر يعني مع أنه قديش يعني اعتبروا أنه حق النصر المبين بوقت لا هذا تاني شيء. اللي بده يحكي أي كلمة ويتفلسف على رئيس الجمهورية أو على الدولة اللبنانية، أنتم وصلتونا مش مضطرين نقعد هالقعدة مع الإسرائيلي، ما كنا مضطرين، ما كنا منا ومنا نحن مرتاحين كدولة لبنانية،
0: ولكن ما بقى في
2: قاعدين هلأ مع إسرائيل بهالنقطة الضعف اللي نحن فيها، أنتوا وصلتونا لمطرح كتير، لأنه في واحد كيف تقبل لك شو كيف بتقبل أنت وصلتني لهون، ما عندي خيار، ما عندي خيار، عطيني خيار آخر، تفضل شرف وقل لي شو بنعمل، بدك تقاوم طيب هيك عم تقاوم لوين، ما انتوا رحتوا قلتوا كيف بدكم توقفوا هلا ضرب بيروت والضاحيه، وجيتوا قلتوا لنا انه ايران هي اللي وقفت، خي ليش وقفت؟ يعني انتوا بدكم وقف اطلاق نار، مش قادرين ترجعوا اسرائيل، اذا قادر ترجع شرف، اما تقلي هلا بعد 100 سنه برجعها، لا يا اخي يا مهلك شوي، عندك 1,200,000 نازع شو بتعمل فيهم؟ مش شايف البيوت اللي تدمرت، مش شايف الخطر الوجودي، مش شايف خطر انه اسرائيل فعلا تبقى وما تطلع، كل هو شيء يعني عادي طبيعي انه بينمر اعلامه بينوقف، لا في كارثه انسانيه وكارثه سياسيه وفي تهديد وجودي، ما بيجوز تتعامل بهيك بنوع باللامبالاه
0: واستخفاف
2: والاستخفاف، وتقول وبلش تعطي دروس كيف رحتوا كيف عم بتفاوضوا تفاوض. يا اخي شو التفاوض اول شيء، شو الفرق يعني؟ طيب واذا في فرق اخي، الاسرائيلي
0: مباشر او
2: الاسرائيلي والامريكان مش قبلانين، ما نحن تفاوض مباشر ما قبله، إذا بتتذكر لما طلع رئيس الجمهورية وقال
0: صح
2: الإسرائيليين ما كانوا قبلانين ما بدون، فإذا إذا الإسرائيلي والأمريكاني مش قبلانين تفاوض غير مباشر شو بنعمل؟ تفضل قلي. بتقلي إنه بنقعد ببيتنا خليني يجي. طيب وبلشوا يقصفوا ويقتلوا، ما عندك شعور بمسؤولية تجاه العالم؟ هي هو ناسك، هو شعبك، إنه ما بيعنوا لك شيء، ما بيعني لك إنه عيتة أزيلت عن الخارطة، ما بيعني لك إنه عيترون أزيلت، ما بيعني لك إنه الأنطرة أزيلت، ما بيعني لك إنه كل هذيك
0: فركلة سيطرة على قلعة الشقيف كمان
2: سيطرة على أي قلعة الشقيف، ومش بس هيك
0: بما تعنيه
2: وقابلية إنه يفوت، يعني إنه واضح إنه ما تقلي إنك أنت مانعه يفوت للإسرائيلي. الإسرائيلي وضح لنا أنه قادر يدخل طالما هو شو عم بيعمل الإسرائيلي، وهي أول حرب بيعملها الإسرائيلي، بيفوت بيدمر، عم بيدمر بشكل هائل. يعني مثلا باجتياح، نحن عايشين كل الاجتياحات السابقة 78 82 86 فاتوا فترة كمان هيك عادوا 93 96
0: إذا بدنا نرجع ل 48 يعني
2: ايه بس ما صار
0: هجرت الفلسطينية بس بقيوا
2: ايه لا نحن لما فاتوا ما هجروا
0: نعم.
2: يعني فاتوا احتلوا أخذوا الضياع بس الناس بقيت ببيوتها، يعني ما صار هذا الدمار اللي عم نشوفه اليوم. في تهجير للناس وفي تدمير للقرى والبلدات، فكيف تعال لي كيف بتواجه يا أخي؟ هي إيران اللي هي بتشكل لك النموذج والمثال، مضطرة تقعد مع الأمريكان وتحكي معهم. ليش تقعد؟ وقتلت لهم القائد وقتلت لهم القيادات كلها وروحت، طيب كيف قعدوا كيف عم تقعد معهم؟ فإذا لأن إيران ليس لديها خيار إلا أن تجلس، ونحن ما عندنا خيار إلا أن نجلس على طاولة التفاوض. ليش إيران مش عم تتنازل؟ لا عم تتنازل إيران، ونحن بدنا نتنازل مش لأنه بنحب نتنازل،
0: لأنه بدنا ننقذ،
2: لا لأنه موازين القوى بتفرض علينا. ما أنت بتيجي بتقولي ما بدي هالقصة، شو عندي خيار تاني؟ يعني نحن عم نستفيد بصراحة، وأنا كان هي حكيني إياها سيمون كرم بمطرح يعني بهال التفاوض. من هلأ حظنا يمكن يكون حلو، بعد شوي ما بتعرف. هلأ في حول الرئيس الأمريكي 6-7 لبنانيين على دينته بأسره بشكل أو بآخر. تانيا الأمريكان بيعتبروا أنه بدهم يشيلوا النفوذ الإيراني من لبنان. النفوذ الإيراني بلبنان لا يمكن إزالته من خلال العمل الإسرائيلي، مش إسرائيل بتشيله، هذا بده حراك سياسي لبناني وبده شغل داخلي لبناني. ثالث شيء، أمريكا تتنافس مع إسرائيل على لبنان. لبناني بيعني لها لأمريكا، بيعني لها بمعنى أنه بتعتبر هذه نقطة استراتيجية حريصة عليها، وبالتالي في مكان ما في صراع أمريكاني إسرائيلي. ما حدا هلا اللي عم بسمعنا يقول ما هي أكيد بتتبنى بتحمي إسرائيل واللي بدكن إياه، بس في مكان ما في خصوصية للبنان لدى الأمريكان ولحساباتهم ولمصالحهم، ما عم نحكي يعني عواطف فهذا بفيد فايد لبنان هلا، بس يمكن تيجي لحظة سياسية تانية نترك لإسرائيل.
0: يعني إن شاء الله نقدر نستغل هالفرصة
2: إن شاء الله.
0: أنا بدي أشكرك كتير
2: أستاذ علي الأمين، شكرا
0: على وجودك
2: إن شاء الله ما كنت أقلنا على المستمعين والمشاهدين.
0: بالعكس يا هلا فيك، وإلى لقاءات مقبلة بحوار حر.
3: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3 ان 1 $4 ميتال 750 جرام $7 وقيمة جبنة عشقوان $1.95.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. وقف النار معلق بحبال المسيرات والصواريخ. نتنياهو لحكومته لا اتفاق حاليا بعد معارضة حزب الله وبري الاتفاق هجين. الاتحاد الأوروبي على الطرفين أن يوقف فورا الأعمال العسكرية وعلى الحزب الالتزام الكامل بالشروط. خاص لبنان الحر، هل بيان واشنطن مسودة اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل؟ إشكال بين حزب الله وأمل في البيسري بسبب منصات صواريخ بين المنازل وتعزيزات للجيش. رودولف هيكل في عين التيني ولودريان يجول ورجي قريبا في باريس. نقابة الطيارين، هدفنا سلامة المسافرين والمعايير المهنية وتعزيز قطاع آمن يليق بلبنان واللبنانيين. بوتين يتلقى رسالة زيلينسكي لعقد اجتماع وقف النار.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. على وقع الميدانيات التي تنتظر الضوء الأخضر، يبدو أن وقف النار معلق بحبال المسيرات والصواريخ التي يطلقها الحزب المحظور المتمسك برفض الاتفاق، وهذا ما تكشف فيما نقله رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أعضاء حكومته، ومفاده بأن لا اتفاق حاليا بسبب معارضة الحزب، وبالتالي سجلت غارات جديدة اليوم والمزيد من التهجير والمآسي. وفي الانتظار الجولات السياسية ولاسيما للمفد الفرنسي مستمرة علها تؤتي ثمارا يمكن تنفيذها، والمطالبات الأوروبية أيضا بالتزام وقف النار في وقت برز منذ قليل موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري يصف فيه الاتفاق بالهجين.
2: فقد نقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ المجلس أنه لا يوجد اتفاق حاليا بعد معارضة حزب الله، وقال في حال وافق الحزب على الاتفاق فسيعرضه على الكابينات للتصويت.
1: في غضون ذلك أكد الاتحاد الأوروبي أن على إسرائيل وحزب الله أن يوقفا فورا كل الأعمال العسكرية، مطالبا الحزب بالالتزام الكامل بشروط اتفاق وقف النار.
2: شريط الميدانيات اليوم خرق للاتفاق. بول عباس.
3: ترجمت الإنذارات الإسرائيلية سريعا على أرض الميدان بغارات عنيفة استهدفت كفرفيلة وعنقون، خلفت دمارا كبيرا وأجواء من التوتر الشديد. الجيش الإسرائيلي كان أنذر سكان العديد من البلدات والقرى الجنوبية داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وفي شريط العمليات اليوم أغار الطيران الحربي على النبطية كفرة عرمتة كسرت العروش في مرتفعات الريحان، مرتفعات جبل صافي، ميفدون، السكسكية، البازورية، بئر السلاسل الكفردونين، زفت المروانية، كوثرية السياد، الصرفند ومحيط مستشفى جبل عامل في صور مستهدفا بنك عودي. كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية تبنين، طول وسيارة رابيد في دير الزهراني. إلى ذلك سقط قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت برج قلوي، وقتيل في الغارة على الحوش وآخر في الغارات على دوار كفر رومان. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أعلنت القضاء على قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب المسؤول عن عمليات زرع العبوات الناسفة وتدمير منصة إطلاق أطلق منها قذائف صاروخية باتجاه القوات الإسرائيلية. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في أطراف وادي الحجير. وبنتيجة العمليات الدائرة اندلع حريق قرب محطة الكهرباء في بلدة القليعة إثر سقوط مسيرة انقضاضية لحزب الله بعد استهدافها بصاروخ اعتراضي، وعمل عناصر الدفاع المدني من مركز جديدة مرجعيون على إخماد النيران. إلى ذلك تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء 41 شخصا من بلدات جبشيت وعبة والقصيبي قضاء النبطية إلى منطقة صيدا، وذلك بمواكبة من الجيش اللبناني.
1: أفادت المعلومات منذ قليل بإشكال بين عناصر من حزب الله وأمل في البيسري بسبب منصات صواريخ بين المنازل وتعزيزات للجيش اللبناني بعد الإشكال بين عناصر أمل وحزب الله.
2: ومنذ بعض الوقت صدر عن رئيس مجلس

0: ولكي لا أطيل أوافق على ما يلي، أضاف بري. يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل من دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا وبدون تجريف، وهدم كل ما هو قائم. انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، وباقي النص جائر لا يستحق الذكر به.
1: لبنان وإسرائيل ينفيان العداء، خطوة سياسية أم إجراء أمني؟ سيمونا حتشيتي.
2: في خطوة لافتة أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عقب الاجتماع الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، تضمن إشارات سياسية جديدة تتعلق بمستقبل التهدئة بين لبنان وإسرائيل. بيان أكد أن الاجتماع الثلاثي ركز على تعزيز الاستقرار ومواصلة الاتصالات بين الأطراف المعنية، لكن اللافت كان تأكيد كل من لبنان وإسرائيل أنه لا يملك أي نية عدائية تجاه الطرف الآخر. في هذا السياق سألت لبنان الحر الكاتب السياسي سامم نسا عما إذا كان هذا الموقف يشكل بداية مسار جديد بين بيروت وتل أبيب، أم أنه يقتصر على إدارة التوتر القائم ومنع انفجاره.
3: بلبنان في صحيح إجماع على التفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل، إنما ما في إجماع لبناني على الوصول إلى معاهدة سلام نهائية. هذا بيوصل إلى يمكن إنهاء حال الحرب بين لبنان وإسرائيل، وهي خطوة رئيسية ومهمة ومطلوبة. يعني من الأفضل لو أعلن لبنان الرسمي منذ فترة طويلة إعلان نيات يقول فيه بوضوح نحن خرجنا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العسكري ونريد إنهاء حال الحرب، وندرس مع الإسرائيليين خطوات عملية على المستوى الميداني مثل ما هلأ هو عم بيصير. الموضوع تأخر، هلأ صدر بهالبيان، أنا بعتبره بيان ثلاثي أمريكي إسرائيلي لبناني، خطوة متقدمة جدا بهذا الاتجاه. إنما المطلوب كثير أشياء من لبنان لتحصينها ولترجمتها بشكل فعلي يضمن تنفيذها أو حسن تنفيذها للحد من نفوذ حزب الله، ونترك الأمور العسكرية الثانية إلى مرحلة تانية عم تنضج شوي شوي.
2: يبقى أن هذا التطور يأتي في ظل استمرار الجهود الأمريكية لمنع أي تصعيد جديد على الجبهة الجنوبية، وسط ترقب لما إذا كان هذا المناخ السياسي سينعكس خطوات عملية في خلال المرحلة المقبلة.
4: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.5، 6 أناني بيرة ألماسة $3.

0: بعد زيارته معراب مساء أمس، التقى المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان في السفارة الفرنسية في بيروت الوزير ونائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نائب تيمور جنبلاط في خلال عشاء أقيم على شرفهما. وتم تأكيد ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وتأمين عودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم بأمان وكرامة. كما شدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها تجاه النازحين من خلال إنشاء مراكز إيواء لائقة بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لإطلاق العام الدراسي المقبل وضمان حق التلاميذ في التعليم.
1: الموفد الرئاسي الفرنسي زار اليوم يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل. في معلومات خاصة بلبنان الحر، تطورات الوضع اللبناني يناقشها وزير الخارجية يوسف رجي في خلال زيارته فرنسا مع المسؤولين الفرنسيين. ومن المقرر أن يجتمع رجي في الكيدورسي مع وزير الخارجية جون نويل بارو، كما سيلتقي رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إضافة إلى لقاءات أخرى.
0: واليوم التقى الوزير رجي رانيا لمشاط الأمينة التنفيذية للجنة الإسكوا المعينة حديثا في لبنان، ورحب بالمسؤولة الأممية متمنيا لها التوفيق في مهامها لاسيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتحديات الاقتصادية والتنموية المتزايدة التي تواجه دولها. من جهتها أعربت لمشاط عن تقديرها للدعم الذي يقدمه لبنان الإسكوا، مؤكدة التزامها العمل على تعزيز الشراكة والتعاون معه بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
1: في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
0: وفي قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع سفير لبنان لدى طهران حسن عباس العلاقات اللبنانية الإيرانية، كما عرض مع نائب المنسق الخاصة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا مسألة إطلاق نداء أممي عاجل لدعم لبنان.
1: كما بحث مع السفير السابق للبنان لدى إيران العلاقات اللبنانية الإيرانية.
0: في المواقف من التفاوض، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر عبر إكس: من حق الحكومة أن تفاوض باسم لبنان، ومن واجب الدولة وحدها أن تحتكر السلاح. أما زمن الوصاية على الدولة بقوات السلاح فقد كلف اللبنانيين ما يكفي من الدماء والعزلة والانهيار. أضاف: لبنان دولة ذات سيادة، لا ساحة مفتوحة لمشاريع الآخرين ولا رهينة لسلاح خارج شرعيتها.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي قال: يسمون الاستسلام للعدو سلاما وحكمة، والخضوع له شجاعة وبعد نظر فيما يسمون دفاع عن الوطن تهورا ومغامرة، بئس السلطة أنتم. كما قال
0: مفدا من جعجع وفد قوتي يعزي برئيس بلدية دير ميماس جوش كرم.
2: موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، قدم وفد بين الحزب وتكتل الجمهورية القوية واجب العزاء بوفاة رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل يوسف أبو جمرة في صالون كنيسة القديس جورجوس للروم الأرثوذكس في جديدة المتن. وبعد تقديم واجب العزاء لعائلة الراحل، تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني باسم الوفد، مشددا على ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الجاني.
3: نحن أول شيء نرفض أي شكل من أشكال العنف، خاصة لما يصير بين أهالي ضيعة وحدة. هذا السلاح واستعمال السلاح بهذه الطريقة، خاصة بضيعة صمدت مقابل السلاح الإجرامي كله وبقيوا أهلها فيها بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي صارت، أن يأتي أحد الأشخاص ويقوم بجريمة موصوفة بدم بارد بهذه الطريقة، أمر مدان وغير مقبول. نحن مع العائلة ومع أهل دير ميماس لحتى العدالة تتحقق، وما رح نوقف إلا ما العدالة تتحقق. كلنا معهم وكلنا وراهم، هن صامدين بوجه كل التحديات وبدوا يكونوا صامدين كمان ويعرفوا إنه في دولة بلبنان، والدولة تقدر تلاحق كل واحد قام بجريمة مثل هالجريمة يلي صارت، وما رح نتوقف إلا ما يتحاسب يلي قام بهالجريمة مهما طول الوقت ومهما أخذت من مجهود، بالرغم من كل الأوضاع القائمة وبالرغم من كل الصعوبات يلي ممكن نواجهها. نحن حد العائلة حد أهل الضيعة وحد العدالة، لأنه هيك بنبني دولة.
2: إشارة إلى أن وفد تكتل الجمهورية القوية ضم إلى حصبان النائبين غادة أيوب وراز الحج، وموفد رئيس حزب الكويت اللبنانية إلى مرجعيون وحصبية فادي سلامي، ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في جنوب جان علم، والأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، وعددا من أعضاء منسقية مرجعيون. من الجديد جورج كرم، لبنان الحر.
0: قانون الإعلام أمام فرعية الليجان. هنادي السمرة.
1: يقف قانون الإعلام مجددا على أعتاب الهيئة العامة لمجلس النواب بعد عرقلة وصوله إلى جلسة تشريعية وإحالته إلى اللجان المشتركة لتذليل العقبات أمام التعديلات المرجوة لإصداره مدججا بصيغة لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، واستطرادا اللجنة الفرعية المنبثقة عنها برئاسة النائب جورج عيس، والتي هدفت بعد نقاشات مطولة كما قال النائب عدوان إلى إنتاج قانون عصري إصلاحي يواكب التطورات ويحمي الإعلاميين. إلا أن الطرح اقتراح اللحظة الأخيرة من قبل النائب غازي زعيتر وإحالته إلى اللجان قبل يوم واحد من انعقادها أعاد خلط الأوراق مجددا، ما أدى إلى ترحيل القانون ووضعه في عهدة لجنة فرعية برئاسة نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب. واليوم وبعد انقطاع منذ 23 نيسان بدأت اللجنة الفرعية أولى اجتماعاتها في مقر المجلس برئاسة بو صعب تحت عنوان إعادة وضع القانون نحو الإقرار وتسهيل التوافق الأولي على الاقتراح وإعداد المسودة النهائية قبل رفعها إلى اللجان الأم. الاجتماع حضره إلى وزير الإعلام بول مرقص، النواب ملحم خلف، جورج عيس، جيمي جبور، قبلان فراس حمدان، إبراهيم الموسوي، وحسين الحش حسن، وسيستتبع في ظل غياب التصريحات باجتماعات تحدد لاحقا. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: أكدت النائب ستريدا جعجع في خلال لقائها رئيس مركز جرف الثلوج في الأرز وليد كيروز يرافقه سائقو الجرافات أن الدور الذي يقوم به المركز لا يقتصر على فتح الطرقات وتأمين حركة المواطنين فحسب، بل ينعكس أيضا بشكل مباشر على دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الأرز في خلال فصل الشتاء باعتبارها وجهة سياحية أساسية تستقطب الزوار من مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في القضاء. قام وزير الطاقة والمياه جو الصدي بجولة تفقدية شملت محطات الصرف الصحي في الجي وجدرة للاطلاع على واقع المنشآت المائية ومتابعة المشاريع الهادفة إلى الحد من التلوث وتحسين الخدمات البيئية، وأعلن أن هناك مشروعا منذ العام 2018 بإشراف مجلس الإنماء والإعمار لإنشاء محطة ضخ جديدة في الجي على أرض استملكتها الدولة، مؤكدا العمل على إعادة وضعه على السكة الصحيحة فور تأمين التمويل. وفيما يتعلق بمحطة جدرة المتوقفة منذ 5 سنوات، أوضح الوزير أن المحطة ستعود إلى العمل بالتزامن مع تنفيذ المشروع الجاري بما يساهم بالحد من التلوث البيئي وتحسين الواقع الصحي في المنطقة. وأمل المونسنيور جوزيف الأزي أن يشهد عهد الصدي تحقيق مطلب أهالي إقليم الخروب بتشغيل المحطة الرئيسية ورفع الضرر البيئي والتلوث عن المنطقة.
4: أعلنت نقابة الطيارين أن السلامة الجوية كانت وستبقى أولوية مطلقة وخطا أحمر لا يمكن التهاون به، إلا أن القضايا في مراسلة الاتحاد الدولي لرابطة طياري الخطوط الجوية لا تقتصر على السلامة فحسب، بل تشمل أيضا قضايا مهنية وتشغيلية والحفاظ على الكفاءات اللبنانية ومستقبل الطيران اللبناني. ولفتت إلى أن المراسلة جاءت بعد 2 من الحوار مع إدارة شركة الميدل إيست لمعالجتها وفق الأصول، وشملت الاستعانة بالجهات الرسمية بما في ذلك الوزير رسامني والهيئة اللبنانية للطيران المدني، إلا أن هذه الجهود لم تؤدي حتى تاريخه إلى معالجة فعلية للقضايا المطروحة. وأكدت أن الطيارين ما زالوا ملتزمين بحمل مسؤوليتهم الوطنية والمهنية بكل فخر، وسيبقى الهدف حماية سلامة المسافرين وصون المعايير المهنية والمساهمة بتعزيز قطاع طيران وطني قوي وآمن يليق بلبنان واللبنانيين.
0: التطورات الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
5: وسط مؤشرات ميدانية على تصعيد وشيك، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ناقشت في وقت سابق إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى إزالة مخزون اليورانيوم على التخصيب من إيران، مشيرا إلى أن مثل هذه العملية كانت ستتطلب وجودا ميدانيا قد يمتد إلى أسبوعين. وقال رئيس البيت الأبيض أن تنفيذ المهمة ليس بالأمر السهل، موضحا أن اليورانيوم الإيراني موجود في مواقع محصنة تحتاج إلى تجهيزات كبيرة للتعامل معها. وفي نفي غير مباشر لما ورددته الإدارة الأمريكية حول صعوبة التواصل بين المرشد والمفاوضين الإيرانيين، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن توجيهات المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي تصل إلى الحكومة في وقتها. واليوم وللمرة الثانية خلال يوم واحد التقى وزير الداخلية الباكستاني نظيره الإيراني في بشكاك. مصادر لقناة العربية تحدثت بأن إيران أبلغت باكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم لدولة ثالثة توافق عليها. في إسرائيل أفادت إذاعة الجيش عن محاولة طعن قرب مركز للشرطة الإسرائيلية في الجليل الغربي إلى سلطنة عمان، وبعد الحديث عن انفجار في ميناء الفحل يعتقد أنه نتيجة هجوم مسيرة تسبب بوقف تحميل النفط الخام. أفادت وكالة الأنباء المحلية بأن العمليات في الميناء تسير بشكل طبيعي. في شأن آخر، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن إدارة ترامب قد تمنح في المستقبل إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي لكل دولة على حدة. في آخر أخبار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إحاطة بشأن رسالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان زيلينسكي عرض في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين أمس عقد اجتماع معه وجها لوجه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل خلال المفاوضات. واليوم اتهمت الخارجية الروسية أوكرانيا بتنفيذ الهجوم على سفينتي شحن في بحر آزوف.
1: البرازيل أكثر المنتخبات مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم، تليها ألمانيا فالأرجنتين. وأخبار رياضية أخرى مع جورج الهاني.
6: ضوء على المونديال. على بعد 6 أيام على انطلاق العرس الكروي، بتبرز إحصائية عدد المباريات اللي خاضتها المنتخبات العريقة عبر تاريخ كأس العالم. وبيتصدر منتخب البرازيل قائمة أكثر المنتخبات مشاركة بالمونديال بعد ما خاض 114 مباراة حتى نهاية نسخة العام 2022 بقطر، وهو الرقم القياسي بتاريخ البطولة. وبتحتل ألمانيا المركز الثاني ب 112 مباراة، والأرجنتين المركز الثالث ب 94 مباراة، وإيطاليا بالمركز الرابع 83 مباراة، ثم إنجلترا بالمركز الخامس ب 74 مباراة، ومن بعدهم حلت منتخبات فرنسا وإسبانيا والمكسيك وهولندا والأوروغواي على التوالي. بتسود حالة من الترقب والقلق داخل معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم بظل التوقعات بغياب حارس المرمى نواف العقيدي عن المواجهة التجريبية قدام منتخب بورتوريكو السبت المقبل ضمن التحضيرات لنهاية كأس العالم 2026. وبعين العقيدي من إصابة بوتر العضل الضامي، وهو عم يخضع لبرنامج علاجي مكثف بمحاولة لتسريع عملية تعافيه ورفع جهوزيته قبل انطلاق المونديال. شدد قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس على أهمية ظهور بلاده بصورة قوية ببداية مشواره بكأس العالم، وكشف بتصريحات من معسكر منتخب قطر بالولايات المتحدة أنه عودته بعد الاعتزال الدولي اجت نتيجة إحساسه بحاجة الفريق لخبرته داخل الملاعب.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في الأيام المقبلة. السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة. الأحد قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وتنشط الرياح مساء جنوب البلاد. في الختام إعادة للعناوين. وقف النار معلق بحبال المسيرات والصواريخ، ونتنياهو لحكومته الاتفاق حاليا بعد معارضة حزب الله. الاتحاد الأوروبي على طرفين أن يوقف فورا الأعمال العسكرية، وعلى الحزب الالتزام الكامل بالشروط. بري اتفاق وقف النار هجين. خاص لبنان الحر، هالبيان واشنطن مسودة اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. إشكال بين حزب الله وأمل في البيسرية بسبب منصات صواريخ بين المنازل وتعزيزات عسكرية. قائد الجيش في عين التيني ولودريان يجول ورجي قريبا في باريس. نقابة الطيارين، هدفنا سلامة المسافرين وتعزيز قطاع آمن يليق بلبنان واللبنانيين. بوتين يتلقى رسالة زيلنسكي لعقد اجتماع ووقف النار. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مريانو داود.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: لبنان الرهينة. منذ 8 تشرين من العام 2023 تاريخ تورط حزب الله في إسناد غزة إثر اندلاع حرب طوفان الأقصى، وحزب الله يتخذ لبنان واللبنانيين رهينة. توهم اللبنانيون أنهم لم يعودوا رهينة إلى أن فاجأهم حزب الله مجددا في 2 آذار الفائت وأخذهم رهينة مجددا من خلال تورطه في إسناد إيران. أليست جريمة حرب أن يؤخذ شعب بكامله رهينة على يد مجموعة مسلحة؟ بالتأكيد نعم، ولكن من يطلق هذه الرهينة؟ إذا كانت الدولة فعليها أن تبادر بسرعة، لأنه مضى على احتجاز الشعب 3 سنوات إلا 3 شهور تقريبا، وهذه مدة طويلة، وعلى الدولة أن تباشر باتخاذ خطوات ليشعر الشعب أن هناك دولة تعنى به. لكن الشعب أقرب إلى خيبة الأمل منه إلى التفاؤل، فحين يجد هذا الشعب أن هناك أمورا أقل أهمية من حصر السلاح لا يستطيع بعض المعنيين أن يقوموا بها، فكيف يأمل أن تنجح الحكومة في نزع السلاح؟ مثال على ذلك قضية الامتحانات الرسمية. لقد فشلت المعنية بهذا الملف في معالجته، وبمعنى من المعاني أصبح الطلاب رهائن التخبط وعدم امتلاك رؤية واضحة للمعالجة، وبناء عليه كيف نتفائل؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: جايبين معنا نبتة. شو رأيكم بنبتة؟ يقال إنه فوائدها كتير على الصحة، وبالوقت ذاته بيحذروا كتير من الكميات أو من الأشخاص يلي لازم ينتبهوا كيف يخطوها. حاك تعرف إنه أرتميزيا أو أرتميزا أو الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريبا، وبعض الدراسات بتقول إنها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وأنواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لإلها. إلا أنه التحذيرات كمان كتيرة أنه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لأنه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى أو حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها من الأشخاص يلي ما ممكن أبداً يستخدموا نبتة الشيح.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدج جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40 نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80

0: نبدأ من الميدان، حيث استهدفت مسيرة دراجة نارية على أوتوستراد بلدة دير الزهراني ما أدى إلى مقتل شخص، كما استهدفت مسيرة ثانية في المكان ذاته سيارة رابيد، واستهدفت غارة إسرائيلية مركزا تجاريا في سكسكي، وأغار الطيران على بلدات الببلي البازوري والمرواني. بالتوازي سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القطران في قضاء جسين. شهدت بلدة البيسرية في قضاء صيدا إشكالا كبيرا بين عناصر من حزب الله ومن أمل بسبب منصات صواريخ بين المنازل، وقد قام الجيش اللبناني بتعزيزات بعد الإشكال، فيما أفادت معلومات أخرى عن أن الإشكال الكبير وقع بين عدد من الشبان في بلدة البيسرية على خلفية تمديد هواتف خليوية داخلية تخلله تلاس واستعمال العصي، وعلى الأثر تدخل الجيش اللبناني وعمل على فضه وتهدئة الوضع. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

يواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون هدم كل ما هو قائم، لكنه فخخ فأضاف وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. وكان يمكن أن أقرأ إجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، لكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. أضاف بري ولكي لا أطيل وافق على ما يلي: يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم أو هدم كل ما هو قائم وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، وباقي النص جائر لا يستحق أن يذكر. نفت وزارة الخارجية الأذربيجانية ما وصفته بمزاعم أوردتها قناة CNN بشأن استخدام أراضيها في عمليات ضد إيران أو نشر قوات إسرائيلية داخل البلاد. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر، من وين ما عم بترافقونا، من بيوتكم بأشغالكم وسياراتكم بلبنان والخارج. تحية كبيرة لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم مثل العادة، فيها مواضيع منوعة وسؤال على الساعة 5 متواصل ومنتناقش الآراء. وما تنسوا اليوم الجمعة يعني على 5:30 ببلش الويك أند.

0: معكم سيمونة حتيتي راح رأيكم كل يوم وستبتعثوا بهيدا الوقت وكمان على الساعة 4 معنا الزميلة وفاء شديق بنجوم الظهر وبنرجع بنلتقي على الخمسة للخمسة ونص لا للست ونص وحلقتنا من آرا ليلتي منطلقت أهلا وسهلا فيكم مستمعينا
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة مع

اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة. اليوم راح تكون غير عن كل الأيام، والبداية راح تكون بدنا نقول هابي بيرثداي لزميلنا ماريانو داوود عقبال المية. ماريانو مش هينة يعني هيك مبلشين معك البرنامج اليوم.

وصلنا أول خبر اليوم. كان عنا عيد الزميل ماريانو داود. إن شاء الله بالأيام الحلوة يا ماريانو. ونشكر كل الزملاء بلبنان الحر إنه كمان عم بيشاركوك هيدي الفرحة. هلا عن جد بتبلش الحلقة. تسبب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بموقف محرج بإحدى محطات الجولة الترويجية لكتاب زوجته جيل بايدن بنيويورك من بعد ما فاجأ الحضور بظهوره من بين الجمهور وطرح عليها سؤال غير متوقع.

فعالية قطع بايدن الحوار على المنصة ووجه سؤال زوجته جيل وقال مين أكثر شخص بتحبيه بالعالم وردت عليه وهي عم تضحك بتقول له ووبي ووبي هي الإعلامية ووبي جولدبرغ يلي هي كانت قاعدة حدة لجيل عم بتدير الحوار واكتفى بايدن برد فعل كتير مهضون إنه هز كتافه الأمر يلي أثار موجة ضحك بين الجمهور وقتها ظهور المفاجئ لبايدن من بعد ما هي عم تواصل جيل بايدن الترويج لمذكراتها ومناقشة بعض أصعب لحظات حملة 2024.

بايدن ظهوره المفاجئ خلال فعالية جيل مرته أضاف لحظة كتير مهضومة للحدث اللي كان جدي، لكن هالأمر بيعكس كمان مدى تحول الشخصيات السياسية الكبيرة لجزء من المشهد الإعلامي والشخصي حتى بعد مغادرتهم المنصب، حيث بتختلط الرسائل السياسية باللحظات الإنسانية.

ومن أخبارنا أيضا انضمت نحو 30 مؤسسة إعلامية بأوروبا وأمريكا الشمالية لمبادرة أطلقتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وقناة سكاي نيوز وصحيفة The Guardian، تهدف لضمان الحصول على مقابل مالي منصف من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي لقاء استخدام المحتوى الإخباري. وهيمنة مخاوف قطاع الإعلام حيال مسألة إن كان بإمكان نموذج التجاري الصمود بظل صعود الذكاء الاصطناعي. على اجتماع الاتحاد العالمي لناشري الأخبار يلي استمر 3 أيام، وبتشمل أهداف التحالف السعي لتطوير البنى التحتية يلي بتيح للناشرين قياس كيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للمحتوى يلي بينشوه.

هالمبادرة بتمثل محاولة جدية لإعادة التوازن بين شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الإعلامية، فإنتاج الأخبار بيتطلب استثمارات كبيرة بالصحافة والتحقق وحتى المراسلين، ومن الطبيعي أنه يبحث الناشر عن آلية تضمن تعويض عادل عند استخدام المحتوى بتدريب أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. لسنوات كان المحتوى يسرق تحت شعار الإنترنت مفتوح للكل، أما اليوم فمن بعد ما صار الذكاء الاصطناعي بيقرأ لنا المقالات وبيختصرها وبيرد على أخبارنا، تذكروا فجأة كلهم أنه هالأخبار الموجودة هي عندها

من أخبارنا أيضا، بلشت شركة ميتا اختبار ميزة جديدة باسم سيريز على منصتي إنستغرام وفيسبوك، بتهدف لتمكين صناع المحتوى من تنظيم مقاطع الريلز داخل سلاسل مترابطة بتشبه الحلقات، وراح تتضمن كل سلسلة صفحة مخصصة داخل الملف الشخصي، يعني البروفايل تبع كل حدا، الأمر يلي بيسهل على المتابعين مشاهدة المحتوى بالترتيب بدل ظهور كل ريل منفصل. وبيساعد هذا الأمر صناع المحتوى يلي بيقدموا قصص أو شروحات أو حلقات قصيرة، كما قد يزيد مدة مشاهدة المستخدمين ويقرب تجربة الفيديوهات القصيرة لفكرة المسلسلات المتتابعة، يعني السيريز.

أسيريز قد تمنح صناع المحتوى طريقة منظمة أكثر لسرد القصص وتقديم الشروحات، كما بتساعد المتابعين على استهلاك المحتوى بشكل متسلسل وواضح، وهو تطور منطقي مع تزايد الاعتماد على الفيديوهات القصيرة كوسيلة أساسية للتواصل والتعلم.

مكافين معكم مستمعينا بأخبار ترند، حيث أعلنت شركة بوستن داينامكس عن استخدام كلاب روبوتية من نوع سبوت لدعم فرق الأمن ببعض مواقع كأس العالم 2026، بما في ذلك مركز البث الدولي بدالاس وملعب ميت لايف بنيو جيرسي. وأكدت الشرطة أن هالروبوتات ما رح يستخدموها للتعرف على الوجه أو فحص التذاكر، بل لدعم فرق الأمن بفحص المناطق ورصد المخاطر المحتملة وأكيد الإبلاغ عنا للبشر. وعلى الرغم من ذلك، أثار المشهد جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبه البعض ظهور الروبوتات بمشهد مسلسل بلاك ميرور بسبب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا بالمراقبة والتأمين.

بلشت تقنيات الذكاء الاصطناعي تلعب دور متزايد بعالم التاريخ والآثار، حيث صارت تساعد نماذج التعلم الآلي الباحثين أنهم يحللوا مخطوطات ووثائق قديمة كان كتير صعب يقرأوها أو يفهموها لسنوات طويلة. وتدرب هالأنظمة على آلاف النصوص القديمة للتعرف على أنماط الخطوط واللغات وأساليب الكتابة المختلفة، مما بيمكن المؤرخين من قراءة الوثائق التالفة يعني التلفانة واكتشاف معلومات تاريخية كانت مخفية أو ناقصة مع مرور الزمن، من دون ما يحل الذكاء الاصطناعي محل هالباحثين، بل هن بيكون أو هو بيكون هالذكاء الاصطناعي أداة لتسريع التحليل والمقارنة الدقيقة.

يكفي الخبر بيفتح الذكاء الاصطناعي آفاق جديدة أمام الباحثين بالتاريخ والآثار، إذ بيساهم هالأمر بفك رموز ونصوص ووثائق استعصت على القراءة لعقود، ما قد بيساعد على استعادة أجزاء مفقودة من الذكرى الإنسانية. ومع ذلك بتبقى مهمة التفسير والتحقق التاريخي مسؤولية الباحثين ومش مسؤولية الخوارزميات. يعني من بعد ما عجز بعض البشر انهم يقروا حتى خط الحكيم تبعهم او الطبيب تبعهم، اتى الذكاء الاصطناعي ليقرا مخطوطات عمرها الاف السنين، ويبدو انه الالات بلشت تفهم الماضي اكثر من كتار بيفهموا الحاضر.

تجاوزت يوتيوب ناظرة نتفليكس بمتوسط المشاهدة اليومية بين المستخدمين حول العالم بحسب تحليل صادر حديثا، الأمر يلي بيعكس النفوذ المتنامي لمنصة الفيديو المملوكة لشركة ألفابت الأمريكية. وبين التحليل يلي قامت فيه وكالة ديجيتال اي بعشرين سوق دولية، بين ارتفاع متوسط الاستخدام اليومي لكل حساب على يوتيوب من 87 دقيقة فاصل 2 بال 2024 ل 99 دقيقة فاصل 1 بال 2025. وبالمقابل انخفض متوسط المشاهدة على نتفليكس من 100 دقيقة فاصل 5 ل 93 دقيقة فاصل 4 بخلال الفترة نفسها. يعني نتفليكس كان هديك السنة 100 دقيقة، هالمرة صارت 93 دقيقة.

تفوق يوتيوب بيعكس تغير بعادات المشاهد الرقمية، حيث صار المستخدمين بفضله المحتوى المتنوع والسريع والمتجدد باستمرار، إلى جانب سهولة الوصول لصناع المحتوى المستقلين، وهو اللي بيمنح المنصة قدرة كتير كبيرة على جذب انتباه الجمهور لفترات أطول.

الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان قال إنه الشركة عم بتركز هلأ على تطوير الروبوتات بتساعد العمال والمهندسين ببناء البنية التحتية كخطوة أولى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعالم الواعي. وأشار ألتمان إلى أنه الرؤية طويلة المدى بتشمل توفير روبوت شخصي لكل حدا لتلبية احتياجاته اليومية، بوقت بلشت الشركة توظيف مهندسين بمجالات الروبوتات والهاردوير والبرمجيات وتعلم الآلي وسط منافسة متزايدة مع شركات مثل تسلا وعدد من الشركات الصينية الناشئة.

قدام. عرضت شركة يابانية بمعرض SES 2026 بلاس فيغاس مصاصة، يعني سوسات صالحة للأكل، قادرة أن تشغل غنية عبر اهتزازات الأسنان أثناء المص، حيث تحمل كل مصاصة غنية مختلفة وسعرها $9. ووصف محرر تقني هالفكرة بأنها واحدة من أغرب الأفكار أبدا من ضرورية يلي شهدها هيدا المعرض، لكنها لقت اهتمام كبير من الزوار لما بتتميز فيه من ابتكار غير تقليدي.

بالرغم من غرابة الفكرة فهي بتعكس جانب مهم من الابتكار التقني، حيث ما بيقتصر أو ما بتقتصر حتى المعارض الكبرى على الحلول العملية بس، بل بتشكل كمان مساحة لاختبار أفكار جديدة وأبدا منها مألوفة، بتفتح الباب أمام تطبيقات مستقبلية ما كنا متوقعينها. إن البشرية عم تواجه تحديات بالطاقة والمناخ والصحة، لكن على ما يبدو أنه أحد إنجازات 2026 هي سيسات بتشغل غنية أثناء الأكل، بس أنه على الأقل يعني صار بإمكاننا سماع الموسيقى واستهلاك السعرات الحرارية بذات الوقت.

اكتشف فريق من العلماء بالصين عن نباتات منزلية معدلة وراثيا بتتوهج بضوء أخضر بالظلام بهدف تقديم بديل مستقبلي لإضاءة المدن والمنازل. شوي الأخبار غريبة ولكن ابتكارات جديدة معقول تكون هي المستقبل. وأثار هالابتكار ردود فعل متباينة بين الجمهور، بين الإعجاب بالاختراع والتقنيات الجديدة وبين شعور البعض بالدهشة والرعب من النباتات المتوهجة.

الشخصية المتوهجة بتمثل مثال على تداخل الهندسة الوراثية مع الحلول البيئية المستقبلية، ومعقول تفتح الباب أمام أفكار جديدة لتقليل استهلاك الطاقة ببعض الاستخدامات، لكن نجاحها على نطاق واسع رح يعتمد على كفاءتها الفعلية وسلامتها البيئية وتقبل المجتمع كمان إلها. فالبداية نشوف نحن قديش قادرين نتقبل هيك نوع من البلانتات، مش نحن كلبنانية بنبلش بالصينية.

ذكرت كيسي كلاس سنة لعمرها 28 سنة من أوهايو باسم بنت. هذه البنت عمرها 16 سنة والتحقت بمدرسة ثانوية بنيويورك لمدة أسبوعين. وكشفت المدرسة الأمر بعد اكتشاف صور إلها على السوشيال ميديا أظهرتها مع طفلتها الرضيعة، الأمر يلي ألقى الضوء على الحيلة الغريبة يلي قامت فيها ويلي أتت بناء على نصيحة صديق.

منحت بتكشف أهمية إجراءات التحقق داخل المؤسسات التعليمية، لأنه سلامة الطلاب تطلب التأكد من هوية المنتسبين للمدارس بدقة. كما بثير الواقع تساؤلات حول الدوافع يلي قد تدفع شخص بالغ أنه ينتحل هوية تلميذ قاصر والدخول لبيئة تعليمية مخصصة للمراهقين. هالمدام قضت أسبوعين كاملين عم تنكر بعمر بنت 16 سنة، لكن المفارقات أو من كشف الخطة ما كانوا المحققين ولا إدارة المدرسة بل حسابات على السوشيال ميديا. وكالعادة سر بيبقى سر حتى ينتشر على الإنترنت.

راح نترككم مستمعينا مع قسم الأخبار وأخبار جديدة أكيد أخبار الساعة. نحن بنرجع بنلتقي على الساعة 4 مع الزميلة وفاء شدياء ضمن بنجوم الظهر، وكمان بنرجع على الساعة 5 سوا تنكون عم نتسلى من 5 ل 6:30 و5. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: اليوم جايبين معنا نبتة. شو رأيكم بنبتة؟ يقال إنه فوائدها كتير على الصحة، وبالوقت ذاته بحذروا كتير من الكميات أو من الأشخاص يلي لازم ينتبهوا كيف ياخدوها. حاك تعرف إنه أرتميزيا أو أرتميزا أو الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريباً، وبعض الدراسات بتقول إنها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وأنواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لإلها. إلا أنه التحذيرات كمان كتيرة أنه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لأنه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى أو حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها من الأشخاص يلي ما ممكن أبداً يستخدموا نبتة الشيء.

0: ويكند مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: دايما بسمع ناس عم بتقول أنا عم باكل أكل صحي ليش وزني عم بيزيد. هون المشكلة الأساسية، صحي مش يعني بدون سعرات. مثلا الأفوكا صحي بس غني بالسعرات الحرارية، والمكسرات النية ممتازة للقلب بس كمشة صغيرة فيها سعرات عالية، والعسل طبيعي ايه بس بالنهاية سكر. يعني إذا حدا أكل سلطة مع صوص زيادة، كمشتين مكسرات، عصير طبيعي وشوية سناك صحي خلال النهار، ممكن يكون فات على جسمه سعرات أكثر من حاجته بدون ما يحس. وهون لازم نفهم نقطة كتير مهمة، الجسم ما بيفرق إذا السعرات جاية من الشيبس أو من الفواكه أو حتى من العصير. إذا في فائض سعرات مستمرة الوزن رح بيزيد. كمان في غلطة شائعة لما الشخص يقول أنا ما عم باكل كتير، بس ما بينتبه للمشروبات، للقمات الصغيرة، للقهوة مع السكر أو للقمشات خلال الطبخ. الأكل الصحي هدفه يحسن صحتنا، طاقتنا، هضمنا وأرموناتنا، بس لخسارة الوزن بدنا كمان ننتبه للكمية والتوازن. يعني فيك تاكل شوكولا وتضعف، وفيك تاكل أكل صحي ويزيد وزنك. النصيحة الأخيرة، ما تخافوا من الأكل، خاصة الأكل الصحي، بس تعلموا تنتبهوا للكميات وتعرفوا أنه صحي.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، منعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحرس الثوري الإيراني كان الرافض الأول لمفاوضات واشنطن ونتائجها قبل أي طرف آخر. وفي مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل في السراي الحكومي، توجه سلام لإيران قائلا أن ترحم جنوبنا. أضاف: نجحنا في الوصول إلى تفهم على وقف إطلاق النار، وإن الحرب على أرضنا وهي على حساب أهلنا، والجنوبيون يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه. في الميدانيات، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على كفر تبنيت وغارتين على شوكين في النبطية، واستهدفت كفر حونة ومليخ في جزين. من ناحيته، لفت حزب الله لأنه قصف بالصواريخ تجمعا إسرائيليا في محيط قلعة شقيف وآلية اتصالات إسرائيلية في بلدة القنطرة. في المقابل، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اعترضت القبة الحديدية صواريخ في سماء الجليل من دون إنذارات مسبقة. قال الوكيل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: نعتقد بأن اليورانيوم المخصب في إيران موجود تحت الأنقاض، والسلطات الإيرانية قالت ذلك. وصل القاهرة وفد من حركة حماس لعقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لم تتلقى أي رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر القنوات الدبلوماسية. وفي هذا السياق، أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تنسق مع بريطانيا وألمانيا بشأن أوكرانيا، وأنهم سيلتقون بزيلينسكي خلال أيام. أخيرا، أعلنت الصحة العالمية أن الخطة مع مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا ضد إيبولا ستكلف 580 مليون دولار. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شافر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.

0: جايبين معنا نبتة. شو رأيكم بنبتة؟ يقال إنه فوائدها كتير على الصحة، وبالوقت ذاته بحذروا كتير من الكميات أو من الأشخاص يلي لازم ينتبهوا كيف ياخدوها. حاك تعرف إنه أرتميزيا أو أرتميزا أو الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريبا، وبعض الدراسات بتقول إنها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وأنواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لإلها. إلا أنه التحذيرات كمان كتيرة أنه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لأنه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى أو حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها من الأشخاص يلي ما ممكن أبداً يستخدموا نبتة الشيح.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: دايما حدي.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان 2,490,000، البنزين 98 أوكتان 2,507,000، المازوت 2,106,000، والغاز 2,329,000.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
5: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: يسلم نفسك وتسلم روحك اللي عاطي روح لهالإنسترومون للفلوت. بين الطفولة والمراهقة بالبلد الأم وبين الاغتراب بالوطن الثاني اللي احتضنوا هو فرنسا، عشق لآلة كان يظنها البعض مهمشة في وقت هي الأقرب كما يقول إلى صوت الإنسان، ذاك الجوهر الثمينة، ذاك البصمة الخاصة المتفردة في هويتنا وروحنا. من حلم الساكسوفون إلى واقع الفلوت، ترددات تلك الآلة تناغمت مع ترددات دانيال هيبي حتى تناغمت وعلى موجة واحدة، فكان ذاك الشغف الذي ولد ويولد نجاحا تلو الآخر وصولا إلى وقوفه على أرقى المسارح العالمية وفي المهرجانات العالمية. وهم بدنا نذكر مهرجان كان السينمائي لثلاث سنوات على التوالي، كأصغر موسيقي أصغر ملحن اختاروا حتى يكون بمهرجان كان مع نجوم عالميين وعازفين عالميين، على أمل أنه عم يبلش هيك يخطي خطواته الأولى نحو العالمية أكتر وأكتر. دانيال هيبة ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك بلبنان بلدك، من فرنسا مباشرة جاي على لبنان.
1: مرسي لك، مرسي وفاء، شو المقدمة الحلوة.
0: أهلا وسهلا فيك دانيال الهيبة. دانيال أنا بدي بلش معك من حيث انتهيت، يعني هون كنا عم نحكي عن ترددات، عم نحكي عن الفريكانس، عم نحكي عن الفيبراسيون، يعني مثل ما الإنسان عنده ترددات وعنده اهتزازات وعنده موجات وعنده طاقة، كمان الآلة الموسيقية كمان عندها ترددات وعندها كل طاقة، كل الترددات والطاقة. خبرني تبعدين نبلش، انه انت رحت من لبنان على فرنسا درست دكتور، انا بدي عيط لك لانه انت دكتور بالموسيقى وبالعزف، ولكن هون بدي اسال انه كيف تناغمت تردداتك مع ترددات الفلوت؟
1: واو، بفتكر انه خلقوا مع بعضهم متناغمين، لانه هيدي ترددات يمكن كنت عم نبش عليها. بتعرفي بامن بفكره انه الانسان بيكون عم بيسمع شيء بس يكون ببطن امه، عند بس يرجع على يجي على الحياه بيكون عم بينبش على هالنغمه. فاي جس انه كانت هي هيدي النغمه اللي انا كنت عم نبش عليها، لانه النهار اللي انا تلقطت بهيدي الاله حسيت بكل حياتي تغيرت. كنت بعدني صغير، كان بعد عمري 7 سنين، كل شيء اختلف، ترددات الجوات حسيتها هي ذاتها، الفيبراسيون نفسها، السنتيمان نفسه، السنساسيون نفسها تبع هيدي الآلة حسيتها بتشبهني كتير، وبلشت مسيرتي أنا وياها. سو اي جاس انه هي من الأساس كدستيني موجودة ونحن التقينا مش تعرفنا على بعض.
0: يعني ما في صدفة بهالدنيا برأيي؟ أنا برأيي ما في صدفة،
1: أنا برأيي يعني ما بفتكر انه في صدفه. انا بالنسبه لإلي الانسان هو اللي بيعمل، اذا بدنا نؤمن انه في صدفه الانسان هو بيخلقها للصدفه. يعني بنرجع لفكره انه اصلا ما في صدفه.
0: صحيح. صحيح صحيح. على كل حال كمان الاساس هو النفس. صح. والنفس وتكنيك النفس بيعملوا العجائب، وعزفك على الفلوت والفلوت بتتطلب نفس وتكنيك قوية من خلال النفس. مزبوط. بقى هيدي شغلة تعلمتها بس بالفطرة كان عندك إياها؟
1: هلأ كل إنسان بالفطرة عنده أبيليتي أن يكون عنده نفس.
0: عم نحكي عن إيقاع النفس، أنا هيدا السؤال عم بسأله. إيقاع النفس، كل كان إنسان بيتنفس، حيوان بيتنفس. بس عم نحكي أنه على إيقاع النفس، كنت تحس أنه في إيقاع معين لنفسك؟
1: مش ضروري، يمكن ما كنت واعي على هذه الفكرة، بس أكيد أكيد أكيد العلم يلي هو بخليك يكون عندك هيدا الإيقاع.
0: صحيح.
1: يعني إذا أنت يمكن لتسي أنه كان عندك إيقاع معين بنفسك وأنت مش مكتشفتي، بس ما بيشبه الإيقاع النفس اللي بيصير وقتها تتعلمي على هيدا الشيء. سو أكيد العلم لهيدا الشيء اللي عزز من النفس واللي عزز من التكنيك تبع النفس وكيف تقسيمات النفس بدها تكون وأي ألوان بدها تعطي، هيدا أكيد مع العلم بيصير.
0: خلال عصفك على الفلوت قديش بتتناغم مع الكون أكتر؟
1: أوف، هي يمكن الوقت الوحيد اللي بتتناغم
0: معك. قديش بيصير في أخذ وعطى مع الكون ومع الحياة ومع القانون الكوني يعني
1: بفتح.
0: أو مع الخالق أو شو ما بدك سميه،
1: بفتح ديسكور
0: أنا بسميه الخالق.
1: أكيد، وأنا بسميه الخالق يلي هو الله يلي هو ربنا.
0: صح.
1: أكيد
0: أنا بفتح
1: ديسكور ديركت. يعني يمكن هذا الوقت المزبوط يلي أنا بكون عن جد متناغم فيه هالقد، فاتح حديث مباشر مع الخالق. يعني هون بختلف، يمكن بوقت بلا ما أكون مع هالآلة أو بلا ما أكون عم بكتب حتى موسيقى أو شيء، يمكن بكون أنا هون الإنسان الطبيعي اللي عايش ويمكن بيفكر بالخالق، بيحسب حساب الخالق وهيك، بس بلا ما يكون عن كونتاكت ديركت. بس وقتها مجرد ما ولقت هالآلة أو مجرد ما أجي بدي أكتب شيء مقطوعة موسيقية، هون أنا بيصير الحديث معي ببطل مع الموند ريال، بيصير مع الموند شو ريال.
0: نعم. دانيال الهيبي، خلينا نبلش من الأول. أنت بالبداية كنت ما بدي أقول عاشق، بس كنت حابب ساكسفون.
1: مزبوط.
0: صحيح؟
1: كنت حابب فكرة الساكسفون. كنت صغير بتعرفي، وبلبنان قلتي شغلة أصلا أنه هالآلة مهم انه عند الريتد يعني هذا الانسترومان، فانه ما كتير كنت واعي على فكره هالانسترومان، لانه نحن بلبنان منوع على بيانو فيولون ساكسوفون يلي هن ستيلي وكليشيه
0: وبيجيك على الشرق اللي هو العود القانون الايقاعي.
1: مزبوط مزبوط. فهيدي الآلة بالذات يعني انه قليل اللي كان عنده الفهم والوعي على بيعرفوا انها موجودة، بس انه شو هي هالآلة حدا عن جد يقول لك لازم،
0: حتى ما بنعرفها سوفيستيكي هالقد، بنعرفها انه قصيرة مش هالقد طويلة.
1: الفلوت عباك اللي عم تحكي عنها.
0: ما العالم ما
1: ما هالفكرة بيفكروا الفلوت هي ذاتها، مع انه عائلة الفلوت هي عائلة كتير واسعة وكتير كبيرة. يعني عندك الفلوت عباك اللي عم تحكي عنها لقدام، عندك فلوت دوبان يلي هي القصب، هودي القصب
0: كمان فلوت، هيدا بالحضارات القديمة.
1: هي أصلا آلة الفلوت من أقدم الآلات اللي وجدت مع الإنسان. يعني أول شغل الإنسان مع العصر الحجري فخت العظمة أو العصا وفخت منه وصار يطلع منه أصوات، وهيدا برنسيب الفلوت. يعني كيف وجدت هيدا الآلة، هو هيدا البرنسيب بالذات. فهي تعد من أقدم الآلات. بعدين صارت توسع وتوسع آلة الفلوت، صار فيها لأشكال كتير، أسامي كتير. بالتخت الشرقي عنا فلوت الناي، بالأسس الأوكسيدنتال عنا بشكل الفلوت الترافيرسيار، بس بتجي هي فلوت شينواز، بتجي كمان على جنب عندك فلوت انديان، عندك فلوت دوبان، فلوت بيكولو، فلوت أبك. في أكتر من هيك كمان، إذا نبلش نسمي ما بنخلص. وكل سيري دو فلوت، يعني مثلا لاتس سي هيدي الفلوت ترافيرسيار عندها كمان الفلوت ألتو، عندها فلوت تينور، يعني هي اللي هن بنفس الكونسبت بس أعرض وأكبر وهيك حسب الريجستر اللي أنت بدك تلعب عليه. سو كنت بالأول بيلفتني شكل الساكسوفون، صوت الساكسوفون وموسيقى الجاز كذا، وكنت صغير ما كتير كنت أفهم بهذا العالم. والقدر هو أنه بالأساس كانوا أهلي عم بيقولوا لي ليه ما بتفكر بالفلوت، وهون أنا.
0: بس أنت بتعزف بيانو كمان.
1: مزبوط،
0: هو لأنه هو الباس يعني.
1: أكيد، وأنا لأني مؤلف موسيقى.
0: صح.
1: فطبعا نحن بدنا نكون.
0: صوتك حلو.
1: مزبوط. فأكيد نحن بدنا نكون من الطريق على البيانو، نكون لأنه مألوفات المقطوعات كلها اللي بتألفيها كلها بتبتدي من البيانو، بتنكتب على أساس البيانو.
0: نعم.
1: فمزبوط، أنا بيانيست وفلوتيست على باز وفلوتيست بريمير انسترومان والبيانو. فقالوا لي أهلي لا، ليه ما بتجرب تفوت على الفلوت وكذا، مع أنه تركوا للخيار. جيت أروح أتسجل بصف الساكسوفون، القدر بيكون أنه بطل في ولا مطرح لهالسنة اللي كنت عم بقدم فيها بالساكسوفون، بعد في مطرح واحد للفلوت. وقدمت على الفلوت.
0: بركة التمانيات، طاقة التمانيات تبع أهلك.
1: مزبوط.
0: دغري راحوا لهونيك بقى واشتغل الكون مثل ما بيقول.
1: بعدنا عم نقول أصلا أنه يمكن هي النغمة اللي كنا نسمعها نحن وبطن أمنا.
0: صح.
1: فيمكن هي يمكن تمانيات أمي ردتني على.
0: صحيح.
1: النغمة اللي أنا عم نبش عليها.
0: صحيح.
1: ف فوصلنا على صف الفلوت وفتنا بصف الفلوت وتغيرت حياتي كلها. أكيد بيتحب الساكسوفون ومع الوقت رجعت عملت ساكسوفون وعزفت ساكسوفون، بس ضل حب لإلي، بينما هالآلي صارت شغف، صارت شيء مني، صارت قطعة مني. تعلمت اتفهمها وافهمها. هو الأصل لتحب الشغلة بدك تفهميها، ولتفهميها بدك تحبيها. فاكتشفت أنه مش معقول العالم، مش معقول مش مكتشف هالآلة مزبوط لهلأ. يعني اليوم من ما تقولي له فليت ترافيرسيار بيأخذك كلاسيك، كلاسيك
0: صحيح،
1: بيخدها على كادر واحد بينما اليوم الفلوت ترافيرسيار، وهذا اللي وصلنا له أنا، لأنه مثل ما قلتي أنا خلصت دراساتي العليا بالموسيقى، عملت بي اتش دي، عملت دكتوراه، وبالتاز أنا عملت ميكانيزم، اخترعت ميكانيزم جديد لهذه الآلة وشرقت لأول
0: اللي هو
1: مرة. كيف يعني اللي هو؟
0: لا لازم نحكي شوية تكنيك.
1: تكنيك ما
0: أضفت علي،
1: أضفت يعني زدت بطريقة الميكانيزم تبعها موديفيكاسيون معينة بتخلي أنه نقدر نجيب الأربع.
0: هلا هذا يعني شرقي.
1: مزبوط. الأربع اللي هي الموسيقى الشرقية، اللي هي المقامات الشرقية، صح. لأنه هيدا الآلة هي بعيدة كتير عن هيدا العالم.
0: ما هيدا اللي كنت عم بسأله أنا.
1: مزبوط. وبعدها لهلأ كانت من الآلات يلي بعدها ما تشرقت كافة، يعني صح. كان في كم نوت بنقدر نجيب عليهم الأربعة، بس ما تشرق كل الجامات تبعها، كل السكيلز، كل النوتات تبعها، كل الرجيست. سو هذا اللي طرقت له، وهون من ورا هذا الشيء صرنا اليوم نشوف الفلوت بكل المطارح. صرنا اليوم نشوف الفلوت دجا هي أصلا بلد تشريق، اللي بيعرف يفهمها بيقدر يطلع منها الروك، بيقدر يطلع منها الجاز، بيقدر يطلع منها البنتاتونيك، بيقدر يطلع منها الكلاسيكي اللي هو دجا منه فيه. عالمها كتير واسع وقادرة تلبي بكذا عالم. هيدي الفكرة تبعها، وهي الفكرة انه اليوم ليه بعدنا وصلنا كنا لهيدي الفكرة، وهيدا اللي اليوم عم نسأله، كيف عم نعمل فيه الكونسرات اللي جيت فيه دجا على كازينو دو ليبان، كان ب 10 سبتمبر 2025، وكان فول هاوس، كان
0: كونسير احسان كتير قوي يعني.
1: مزبوط الحمد لله. وكان تشالنج انه نجي على لبنان نقدم كونسير ساعتين تقريبا عزف بلا فوكلز، بلا حدا عم بيغني، بلا ليركس. وهيدا شيء منه يعني بطل للأسف عم بيخف بالثقافة، خصوصا عم اسمعنا كلبنانية اليوم كتير عم ننحاز على ثقافة موسيقية، ما بعرف اذا مع احترامي في يسميها ثقافة بعض موسيقية،
0: ثقافة بين هلالين،
1: بين هلالين. فكان معي 10 عازفين على المسرح، نحن 10 كلنا يعني، كان معي 9. كان في الأوتار، كوارتات سترينجز، كان في بيانو، كان في بيس جيتار، جيتار إلكتريك، درامز وبركاشن. قسم منه هو مؤلفاتي لألي، مقطوعاتي لألي، توزيع ألحاني، وقسم منه هني ألحان معروفة عالميا أخذناهم وأنا رجعت وزعتهم عن أول جديد. يعني بتسمع غنية بس على دانيال يعني غير أسلوب. هذا تنفرج يعني، كانت كأنه الفلوت هي الستار تبع الكونسير، هي الشانتور أو الشانتوز تبع الكونسرت والباند وراها، وهذا كونسرت بعد ما في منه بالعالم. أول شيء كإنسترومنتال، في دي كونسرت إنسترومنتال بس قليل كتير بالعالم، وخصوصا كفلوت إنسترومنتال بازي على الفلوت مع الباند وراها، هذا ما في منه.
0: صحيح.
1: سو هيدا كان، بس صراحة
0: هيدا كان أول تحدي بالنسبة
1: للبنان. إيه؟
0: للبنان بطبيعة الحال. مزبوط. بلبنان.
1: فبس صراحة أثبت لبنان أنه مبلا بعد في يعني في هوب. لأنه أنا وقت فكرت أنه كلهم قالوا لي لبنان أنه
0: حرب، هلا
1: مش قصة حرب وتعطير دجا
0: ومبطل، والثقافة صارت بغير مطرح.
1: ما هذا هدفه يعني. اليوم بتلاقي إكس مثلا بنوع معين من حفلات بيعبي بلا ما يطلع دعاية، وبتلاقي إكس اخد شهادات وطالع ونازل وحاطط وشغل حاله بيطلع دعايات من اليوم لبكرة ما بيعبي حفلة.
0: صح.
1: يعني عرفنا لوين صار من حيز الشعب. بس صراحة اكتشفت انه العالم لا، في البعض بعد بدون، في البعض هي بس فكرة توجيه. يعني اليوم الشعب اللبناني او حيلا شعب بالعالم بدك تعرف توجهيه صح، لانه بعده موضوع قابل. يعني ما نحيز لقلة الثقافة
0: بس
1: وخلص.
0: ما هو مين بده يوجهه؟
1: وهيدي علينا نحن.
0: وانتو اقلية بلبنان.
1: نحن اقلية بس ليكي ابيك في يكون في إليمان صح يمكن بيقدر يجمع مجموعة، كم إليمان بيعملوا كذا مجموعة. فلا، والفكرة انه اثبتت هيدي الشغلة، كان فول هاوس كونسرت، كان في تقريبا 1000 شخص الكونسرت، في ناس جايين وعارفين شو جايين يحضروا،
0: في ناس حشرية
1: وفي ناس اجوا اكتشفوا. واللي اكتشف اجا بيقول ناطر لهلأ انه اي متى تاني كونسرت لقلي بلبنان. سو هيدي الشغلة بتفرج انه لا، العالم بعد لكن ما في شيء بفترة الإنسان أصلاً قد ما يكون منحاز أو منحط يمكن ثقافياً أو حضارياً, بس بيخلقه للإنسان عنده هو على بعض عنده قطين منيح. فإذا بتعرف تطلعي منه كل إنسان بيفضل يروح عليه تلقائياً باللاوعي تبعه.
0: أنت بتقول إنه موسيقتك وعزفك بيخلي كل حدا متلقي أو حدا موجود بالصالة اللي أنت عم تعزف فيها يظهر برسالة معينة
1: صح.
0: حسب حاجاته وحسب أحلامه وحسب يعني هاي بدي أشرحها شوي.
1: لأنه أصلاً كونسبت انسترومنتال هو يعني عزف بحت بلا كلام. اليوم الموسيقى مثل ما كنت عم تقولي هي دي فيبراسيون دي فريكانس دي زوند, ومنعرف انه كل فريكانس بتضرب على السيستم سيكولوجيك تبع الانسان بطريقه معينه بتوعي فيه امور معينه
0: القلب.
1: اكيد ما هي الاحساس كله نابع من القلب,
0: القلب اللي منفصل اوقات عن الدماغ يعني
1: مزبوط. او فينا وهي الهدف انه نجمعهم ما يكونوا مفصولين
0: صحيح.
1: الفريكانس هي اللي بتطلع من الإنسان هيدي الشغلة. هلا كل إنسان لأنه منه كادري بتكست معين صح. أو بموضوع معين
0: بحلق لمطرح البدو
1: مزبوط, بحلق لمطرح البدو بايزد على الفريكونسيز اللي عم تضرب فيه. يعني بس يفوت عم بيسمع لحن, هلا يمكن المغروم رح ينغرم زيادة إذا الفريكونسيز تطلب بتتطلب الغرام حس العاطفي, ويمكن اللي يمكن كمان حس عاطفي تاني يمكن مشتاق ما رايح له حدا عنده قصة معينة, كل واحد رح يترجم هاللحن على اللي بيدقر فيه
0: صحيح.
1: لأنه منه محدود بتكست منه محدود بكلمة أنه هيدا كلمة أنه الناس انفصلوا أو ناس صاروا بيحبوا بعض أو قصة معينة. فهالشغلة وكان في تنوع كتير كبير بالريبرتوار, يعني كنا بعدنا عم نحكي تنوع بالتيب دو ميوزيك بالجانر دو ميوزيك, يعني من الجاز للروك للكلاسيك للأوريونتال لكذا شيء, وتنوع كمان بالمواضيع تبع الموسيقى اللي عم تنطرح. فاليوم يلي هو جاي كان بده ينبسط انبسط, اللي جاي يمكن بده يصير حنون ويحس بعاطفة معينة حس فيها, اللي جاي بده يرقص ويهيس رقص وهيس, يعني كل حدا وصل فالمعزودي. وهيدي أنا بالنسبة
0: لي الرسالة المتلقي اللي حضرك بالنسبة لك أنت بكل كونسير بتعمله في نفس الرسالة اللي بتبعتها لروحك من خلال هذا الكونسير, ولا من كل كونسير بتاخد رسالة معينة لألك
1: بحالك قصدك بعد الكونسير ولا
0: أنت وعم تعزف وبعد الكونسير يعني الاثنين؟
1: هلأ في رسالة إنيسيال هي أنا دايما بخدها بين كل كونسرت, وفي لا كل كونسرت بيعطيني رسالة معينة حسب
0: من خلال فايبس العالم اللي عم تحضره
1: أكيد, ما لأن نحن وناديز انتقاد
0: صحيح
1: performers, فنحن عالم شغلتنا أنه نتلقى من الجمهور ونعطي للجمهور ومنلعب دايما على الوتر تبع الشعب يلي عم بيحضر. فهيدي كتير مهمة أنه اليوم البرفورمر يعرف يتطلع باللي قدامه ولو مش إشاعهم بس it's vibes it's
0: صح.
1: energy
0: صح.
1: ويحس هون شو لازم يعطي ويعرف على أي وتر بده يلعب. فأكيد كل أوديانس ما بتشبه بعضها, كل مطرح كل بلد بتعزف فيه بيكون أوديانس بكولتور معينة بباكراوند معين ما بيشبه التاني. فكل بلد كل أوديانس
0: بس بالنتيجة الموسيقى هي لغة عالمية,
1: هيدي اللغة اللي أنا عم بعطيهم إياها. رسالتي هي يمكن رسالتي هي رسالة يوني أو موحدة لكل المستمعين بكافة البلدان, بس اللي أنا باخده من المستمعين كل جروب دو مستمعين بيعطيني رسالة
0: صحيح. النيجاتيف فايبس بالسال قديش ممكن يأثروا عليك, ولا أنت بتحسن حالك بس تطلع على المسرح؟ لأنه بتعرف أنه في ناس عندهم نيجاتيف فايبس في ناس عندهم بوزيتيف فايبس, ولكن أوقات النيجاتيف فايبس تكون بكونسير معين إذا بدك سائدة شوي. كيف بتحسن حالك؟ كيف تفصل حالك حتى ما تتأثر؟ لأنه مثل ما عم تقول أنه الحياة ترددات
1: في نيجاتيف فايبس موجودين وما كان في كون بالكونسير في كون هلا بتكوني بجروب
0: ايه بس احنا عم نحكي كونسير
1: ما رح وصل لك القصه. فالانسان اصلا بده يكون هو حاضر بينه وبين نفسه انه يكون قادر يتلقى بس بلا ما دون با ابسوربي, يعني انه فيها تصال علي وترجع تراد بس ما تمتص,
0: بس هي بدها تكنيك يعني
1: بدها مونتاليتي معين بدها ترافاي مونتال اكيد على الانسان. ونحن شغلتنا بالموسيقى معنا هون I'm spreading good vibes يعني أنا هون شغلتي أنه أبعد
0: هذه
1: الزبزبات الحلوة فبده يكون في ناس عندها negative vibes بس نحن هون بهيدا المطرح بالكونسير جايين تنبسط يعني اللي جاي دجا عنده كوتي نيجاتيف جيبه من بيته رح يعمل له الكونسير والموسيقى رح تعمل له فيلتراج دجا لهالنيجاتيف فايب اللي جاي فيها ورح انا ترجم له او حول له النيجاتيف فايب لبوزيتيف فايب وهي هي الحصانه لإلي يعني ها هي انه انا اليوم موسيقتي هي حصانتي
0: صحيح
1: فكرمال هيك محتمل انا اتلقيها بس ما رح امتصها ورح ارجع اللي انا عم تلاقيها جو غوديفوز يعني برجع ببعتها على بطريقه بوزيتيف من خلال الموسيقى
0: حلو كتير
1: بفل مبسوط
0: حلو كتير بفل مبسوط احترام الأصل لأنه أوقات عم بتقول في أغنيات بتعزفها في موسيقى بتعزفها بتحافظ على الأصل فيها بس بتجدد بمطرح ما والتجديد بده جرأة
1: صح
0: بقى كيف عم تجرب توفق بين الأصل واحترام الأصل وجرأة التجديد
1: هي هاي الفكرة اليوم بس تكوني انت فهماني شو عم تكتبي او شو عم بتوزعي او الموضوع الاساسي فهماني من خلال كذا شغلي دراساتك التكنيك اللي عندك اياها وانت اصلا شو فيك تعملي بدك تفهمي انه في اصل معين وشو هو الاصل الاصل هو الكور تبع المعزوفة او تبع الشيء اللي
0: اذا بدك العمود الفقري
1: مظبوط العمود الاساس تبع هيدا هو الاصل هيدا اللي نحن لازم نحترمه كل شيء اطور اليوم انا في اطلع وانزل على المريخ 10,000 مرة بس بعدني محافظ على العمود بلا ما انه شيله وحطه مطرح تاني فهي هيدي بتجي من كفاءة من كفاءة ثقافية من كفاءة علمية من كفاءة تطبيقية كمان انه انت تقدري اليوم تاخدي الشغلة تضل الناس اللي عم تسمعها تعرف انه ها هي الاكس غنية مثلا لا حيلا انسان معين فيروز وديع الصافي
0: فهمسي نخرة
1: زكي نصيف بس اليوم الفنان لازم اصلا يكون عنده هوية يقدر يضيفها فالحفاظ على الاساس هيدا لانه انت يعني الحفاظ والاضافة هو مثل كأنه بريدج بين التقليدي والحضاري فانت اليوم بالتقليدي بتكوني عم بتحافظي على عمود الفكري بالحضاري بتكوني عم تعطي التاتش تبعك اللي اجت بعد 50 سنة يمكن او 100 سنة من هيداك المغني اللي غنيها او العازف اللي عزفها لانه انت مضطرة كمان يكون عندك هويتك فهيدا هون
0: الهوية
1: هويتك صح الايدنتيتي تبعك مزبوط فهيدي هون هي الفكرة انه انت اليوم ما فيك تخلقي هالشغلة وتحافظي على شيء معين اذا انت ما عندك الكفاءة وكرمال هيك في كتير اليوم بيجربوا وفي كتير بيعملوا قصص يمكن بيطلع قصص حلوة بس بتفقد الشغلة جوهرة وتفقد معناتها وهالشغلة انا بصر عليها لانه اليوم اللي عم نوصل له كيف كنا بدنا عم نقول بدنا نوجه الشعب على قصص معينة بدنا نوجهه بطريقة انه ما ننسي الاصل وبذات الوقت ما نمشي معه كمبليت يعني لا نكون ريجيد بالاصل
0: صح.
1: يعني ارجع ردله الشغلة مثل ما كانت من 100 سنة وبدك تسمعها هلا ما رح يسمعها كل شيء تطور كل شيء تغير وما رح امشي معه بطريقة معينة انه افقد كل شيء لانه اليوم الموسيقى وكل شيء الحضارات هي كلها عم تتقدم الى اساس وعم تمشي لقدام ما راح الاساس الاصل هو الماضي هو الاصل هو الاساس راح الماضي والاصل بطل فيه تكمل يعني بالنسبة لي صرت عم تخلق طريق جديد وعم تمشي فيها فبدك تخلق هيدا الفاين لاين بين الاثنين كرمال تقدري تجيب الجنراسيون الجديدة تضم الجنراسيون القديمة ويفلوا اثنيناتهم مبسوطين
0: نعم نعم طالما عم نحكي عن الفايبس وطالما عم نحكي عن المداوات بالموسيقى يعني هون بدي وجه تحية أنا وياك لدكتور بالمعالجة الموسيقية دكتور حمدة فرحات
1: تحية كبيرة دكتور حمدة
0: منوجه لك ألف تحية ويعطيك ألف عافية منعرف الشغل اللي عم تشتغلي وقديش أنت مرهفة تتقدر تشتغلي وتداوي العالم من خلال الموسيقى وأنت طبعا اللي عملت اللينك بيني وبين من خلال زميلتي جانا غازي كمان بدي وجه لها تحية اللي عملت اللينك بيني وبيني وانت عملت اللينك بيني وبين دانيال الهيبي اللي انا كتير سعيدة انه هو موجود معي بقلب استوديو وعم بيعطينا هالمعلومات القيمة وبها الشفافية اللي انت موجود فيها
1: انا بتشرف كمان
0: اهلا وسهلا مقطوعة موسيقية لألك
1: يلا
0: بالاول طبعا اهواك بلا املي عزفتها هلأ لا المقطوعة لألك اسمها امل
1: امل
0: خلينا مارون نسمع من دانيال هيبي أمل

0: Bravo. Bravo.
1: عن جد يعني إذا أنا وياك بقلب الاستوديو ورحت عالم تاني من خلال عصفك، فكيف إذا هالكم من العالم عم بيشوفوكن على المسرح وعم بيشوفوك على المسرح، قديش بيروحوا لعوالم أخرى؟
2: مزبوط.
1: دانيال
2: وأنا
1: هيبي.
2: بروح معهم.
1: أكيد. دانيال هيبي بدك تخبرني عن مهرجان كان السينمائي خلال 3 سنوات على التوالي. كيف صارت؟ كيف الوقفة قدام مشاهير، قدام يعني في إلا رهبة لوحدها؟ كلمة كان إلا رهبة لوحدها. خبرني خبرني عن هيدي التجربة اللي عن جد ترفع لها القبعة، واللي لبنان بيشوف حاله فيك يعني. بالنتيجة
2: مثل ما قلت، كان اسمه لحاله، هو الهيبة، هو الرهجة، هو كل شيء. كان حلم
1: وانت الهيبة.
2: مزبوط. كان حلم يعني عن جد. بتذكر يمكن بس كنت صغير، انا دايما كنت هيك فاسينيتد او مبهر بهيدا العالم. السينما والنجوم يمكن، والريد كاربتس والموسيقى والسيلابريتيز. كنت انا وصغير احضرهم بمهرجان كان، واقعد على التي في انه مزبوطين هول الناس، انه هالشي بيصير. بعدين انه لا، انه اذا في عالم مثلهم مثلي، هن بشر
1: يعني، يعني انا قادر اوصل،
2: انا قادر اوصل. لا ما بدنا نوصل، لا بدنا نوصل. نحن دايما للاسف خلقانين بمجتمعات مثل كانه في بلافون لك ما فيك تتخطي. لا، انا بكل شيء وعبر موسيقتي اصلا انه انا بكسر كل القيود بطريقه مدروسه، ولا انا بطحش بخلق طريقه بايدي. فأكيد هلأ بالنسبة لإلي في كتير عوامل أثروا أني أقدر أوصل لهذا المطرح. أول شيء إيماني بذاتي، إيماني بربي، أول شيء إيماني باللي أنا عندي.
1: ما هي ريسيبروك، إيمانك بربك يعني إما هو خلق. صح. هذه الذات الإلهية.
2: صح. الإيمان بالرسالة اللي عندي إياها، وأنه عندي شيء يونيك بعرف أنه فيه يوصل، وبرح أعمل مستحيل تيوصل. غربتي على فرنسا، أنا ما ننسى أنه إلي 10 سنين،
1: بعمر 17 سنة،
2: طلعت على 17-18 سنة على فرنسا. وبتعرفي فرنسا هي كمان مثل شباك للعالمية يعني. صح. فرنسا لحالها هي شيء. وبعدين كمان إدارة أعمالي ما ننسى، وكمان بوجه لهم تحية. وكتير ناس بطريقي وصلنا لمطارح، وير انه انا اول شيء خلصت شهادات العالية تبعي، دراسات كتير مهمة. هيدا الشيء لحاله صار يجذب الناس المزبوطة لإلي على طريقي، صاروا يصيروا. بعدين اكيد الواحد بس يكون عم بيشتغل على نفسه بطريقة معينة، على اللي بيشتغل عليه بطريقة معينة، بده يصل على الويب الصح. وهون اجتني الفرصة انه اكون سيلكتد لأول سنة، ويلي كانت حلم لإلي. وطلعنا أول سنة، بعدين تاني سنة، بعدين تالت سنة. وهذا الشيء عمل مني أصغر ملحن لبناني وأصغر عازف فلوت لبناني، والوحيد يلي بيكون سلكت 3 سنين على التوالي. الوقفة ريد كاربت أول شيء، مع أنه هي بتبقى ماشي كم دقيقة ريد كاربت بتطلع عليها.
1: صح.
2: بس كم دقيقة بتحسيها مثل كأنه هذا عمر أنت يعني. لأنه بتحسيه مثل جنى عمر أنت يعني، انه هيدا جنى يعني. عم نحكي فيستيفال دو كان ديجا، يعني انه تكون انت سيلكتد بلا ما تكون اخذ اوورد ديجا.
1: صحيح.
2: something. هذا اكبر مهرجان عالمي بدون النجوم السينمائيه. صح. والموسيقيه بالعالم. فديجا هذا اوورد.
1: صح.
2: فريد كاربت ديجا تكوني محاطة بهالنجوم اللي اصلا كنت احضرهم على التي في، وشوف انه هولي مزبوطين او لا. بتصير تشوفي حالك انه ماشي انت وياه هون عم تتصوروا سوا، عم توقفوا على الريد كاربت مع بعض، عم تعملوا جلاز مع بعض، عم تعشوا سوا. بعدين على المسرح قدام النجوم كمان، هون شي تاني. لانه حلوة وقفتك على الريد كاربت وتكوني مضمومة بهيدا المطرح، بس بعد احلى واحلى انه تكوني عم تعمل اللي انت بتعمليه واللي نجحتي فيه قدام هالناس بالذات.
1: والتصفيق اللي بتاخده وعم تاخده كنت بمهرجان كان، هذا اللي كان يفاجئك زيادة بشيء.
2: صح. لأنه غير عالم. يعني نحنا أنه أنا اللي بعمله خلات الهوية اللبنانية أو الهوية اللي نحنا مننعرف فيها قد ما فيه، لو بألحين الخاصة مش بألحين معروفة لبنانية. دايما عندي هيدي النكهة الأوريونتال، هالنكهة، هالحس حتى بالنفس تبعي، هالحس الشرقي اللي العالم ما بتفهمه.
1: بمقطوعتك أمل فيه الحس الشرقي.
2: مزبوط.
1: يعني.
2: لأنه في كذا نوت أصلا مرقون، وفي دايما النفس هو الجلوبال، السنساسيون جلوبال أو سنتيمان جلوبال هو سنتيمان أوريونتال بور يعني، اللي هو كمان كتير بزيء على الحس الشرقي اجمالا الغربي بزي على الحس, بس الشرقي النتيجة هي ارباع يعني في ناس يمكن تقطع عنه ما بتحس فيه,
1: صح.
2: فلدقها لهالدرجة هو دقيق. فشوف انه عالم جايين من غير باكجراوندز ما بيعرفوا هيدا الشيء اصلا هو شو, قادرين انه يستوعبوا هيدا الشيء, قادرين انه they vibe on it يعني بيتاخدوا مع هيدا الموسيقى اللي عم بيسمعوها. وبعدين التصفيق يلي بيصير انه بالنسبة لإلي هلا حالة شهادة كتير كبيرة,
1: صح.
2: لانه قدرت تخلي ناس جايين من غير كوكب, من غير عالم,
1: من غير ثقافة,
2: من غير ثقافة, من غير حضارة باللي انا بعمله. يعني هيدا فرجة انه انا نجحت باللي انا عن جد جربت انه وصل فيه وجربت انه اخلق مسيرة من خلاله
1: بطبيعة الحال. يعني بوقت اللي البعض بفكر انه لبنان هالقد متخلف مثل الصورة اللي عم بيعطوها, هالقد كله حروب, هالقد كله افكار رجعية, ما عنده هالفن لانه الفن ممكن يكون حرام. هيدي كمان هاي رسالة بحد ذاتها انه تقول للعالم كلهم انا لبناني وشوفوا شو عم بعطي
2: 100%. وهكن دايما اقولها انه انا لبنان عطاني وانا قد ما فيه بدي اجرب اعطيه ورح ضل مقصر. يعني ان كان وقفت بكان, ان كان انه كون سيلكتد كذا سنة, ان كان بالكونسرات اللي بعملها بكل العالم, هيدا كله it's a way to give back. بس ان شاء الله اقدر انه اكون عقد الواجب يعني مثل ما بيقولوا وما قصر, لان لبنان عطاني كتير. ونحن هدفنا اصلا انه نفرج الصورة الحقيقية, لان اليوم لبنان مثل ما قلت عم بينعرف دائما بالصورة المهمشة, بالصورة
1: بالدم, بالقتل, بالشر, بالهمجية, بقلة الحضارة, يعني
2: مزبوط
1: للأسف.
2: فتفرج العالم لبنان ان كان على المسمع بعدين بالصورة أو بعدين بغير طريقة, كل واحد بطريقة معينة يفرجي لبنان بأسلوب معين, لبنان الصح. هيدي لازم تكون رسالة كل فنان لبنان.
1: بطالما صوتك حلو ليه رحت على العزف؟ ما جربت حظك أكتر بالغناء؟
2: صراحة يمكن ما عندي جواب معين لهذا الشيء, لأنه يمكن العزف بالنسبة لإلي الآلة لإلي بتطلع مني أكتر من من ما أنا بقدر غني يعني. وبرجع بقلك بس غني لو أنا كتبت موضوع الغنية. أنا يمكن حتى أمل هلأ عم بعزفها يلي هي قصتها أكيد قصة معينة وكرمال شي معين, بس كل مرة بعزفها بحس معين, كل مرة بتطلع مني يمكن كوتي معين. هلأ إذا بدي غنيها أو بيكون عليها كلمات بدي غنيها رح حس كل مرة فيها بطريقة, بس رح كون دايما عم بغني الكلمات يلي وانس أصلا الدماغ عم بيطلع هالكلمات, يعني دماغي عم يشتغل على أساسهم. العزف you're more free وما بعرف, يمكن كنت نجحت بالغنى بس ما كنت برعت قد ما برعت بالعزف.
1: صحيح. الكونسير الجاي وين؟ أكيد برا.
2: هلأ إن شاء الله الوضع يرتاح, لأنه نحن كنا هلأ رايحين اون تور. نحن بلشنا كنا بكازينو دو ليبان ورايحين تور, هلأ كنا أساس على الدول العربية أول شيء بعدين يوروب. سو كل شيء السات للدول العربية, وبس هلأ الضرب اللي صارت صار كل شيء باندينج لدات بعد مش عارفين شو. يمكن بس ما يعني ما رح أحكي عن هذا الشيء بتفاصيل, يمكن يكون في عمل كبير بلبنان بالصيفية, يمكن
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. رهن بالاوضاع يعني
2: رهن بالاوضاع رهن بكذا شغله.
1: دانيال هيبة بدي اختم انا وياك في لاست دانس.
2: لاست دانس كمان من الحان وتوزيع,
1: كمان من الحانك وتوزيعك, تفضل.

0: دانيال هيبي يعني العازف والموزع الموسيقي والملحن. بدي اشكرك، انتهى الوقت، كنت بتمنى الوقت يكون اكتر. اول شيء بدي اشكرك على هالطاقة الايجابية اللي عطيتني اياها واللي حسيت فيها، يعني حق علي بس يكون الضيف هالقد ايجابي، حق علي انه اشكره، لانه بتلقى طاقتك يعني الإيجابية وهالمعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها. وإن شاء الله هالأحلام الكبيرة، لأنه بعرف أحلامك كبيرة كتير، إن شاء الله بتتحقق، لأنه أحلامك اللي بتتحقق هي أحلام لبنان اللي لازم تتحقق. أهلا وسهلا فيك دانيال هيبي.
1: مرسي كتير لك وفاء، ومرسي كمان لأنه أنت خليتي هالسبيس يطلع منه هالبوزيتيفيتي كلها.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي لك، مرسي لراديو ليبان الحر، وثانكيو على كل شيء.
0: اهلا وسهلا مستمعي الكرام، لهون نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر. منلتقى جمعة الجاي، التلاتة رسائل غرام من الاهرام. مارون بشعلاني، شكرا.

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لون شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وقية جبنة إيمالتال $2.

فهد سوبر ماركت جونية وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فوندال إدعم لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم الجولة المحلية.
1: في العناوين: عون إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها، ونعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. نواف سلام لإيران: ارحمي جنوبنا. بري: اتفاق هجين مفخخ في بدايته والباقي جائر لا يستحق الذكر به. ميدان مشتعل وإشكال بين حزب الله وأمل في البيسرية سببه منصات صواريخ. بعد معراب لدريون يلتقي الاشتراكي ويزور الجميل.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
1: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. غدت الإعلان عن اتفاق وقف لإطلاق النار في الجلسة التفاوضية الرابعة في واشنطن ورفض حزب الله الاتفاق تماشيا مع رغبة طهران رغم القتل والدمار المستمرين بشدة. لفتت اليوم سلسلة مواقف لكل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في وقت واصل الموفد الفرنسي جون إيف لودريان لقاءاته.
2: في التفاصيل، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا، ووجه رسالة إلى طهران عبر شبكة CNN قائلا إن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحها، وأن اللبنانيين يدفعون ثمن المصالح الإيرانية الخاصة. وفيما لفت إلى أن الإيرانيين لا يحاولون مساعدة لبنان، أكد الرئيس عون أن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليس أو بلدنا وليس بلدهم. وعن الشيخ نعيم قاسم، شدد عون على أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل الشعب اللبناني، وقال لقاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك. واعتبر الرئيس الجمهورية أن لا سبيل لإنهاء الحرب إلا بالتفاوض، وعلى حزب الله أن يفهم ذلك، لافتا إلى أن حال العداء بين إسرائيل ولبنان يجب أن تنتهي إلى الأبد.
1: بري وافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني توازيا مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. هنادي السمراء.
3: في أول تعليق له على اتفاق وقف إطلاق النار، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بالهجين والمفخخ، وقال كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون هدم لكل ما هو قائم، ولكنه فخخ وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. أضاف وكان يمكن أن أقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. وتابع رئيس المجلس بالقول ولكي لا أطيل أوافق على ما يلي: يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم لكل ما هو قائم، انسحاب الحزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها، وختم باقي النص جائر لا يستحق الذكر به. وفي لقاءاته عرض رئيس مجلس النواب مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل لآخر المستجدات الأمنية والميدانية، كما التقى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وبحث معه الشؤون المالية. وبعد الظهر استقبل بري نائب رئيس المجلس ياس بوصعب الذي أكد أن رئيس المجلس طالب بتحضير الأرضية الملائمة للدعوة لجلسة عامة لإقرار القوانين التي وضعتها هيئة المكتب، منوها بالجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الحالية. من عي التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
2: رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن المفاوضات مستمرة لكنها غير كافية في ظل تواصل اشتعال نيران الحرب، وقال في مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل إن الحرس الثوري الإيراني كان الرافض الأول لمفاوضات واشنطن قبل أي طرف آخر.
4: أتوجه إلى اللبنانيين جميعا بالدعوة إلى تحكيم العقل وإلى تغليب مصلحة لبنان وشعبه فوق أي مصلحة أخرى، فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين، ولا أن يدفع الجنوب وأهله ثمن حسابات لا يملكون قرارها. إن جوهر موقفنا واضح، لا حرب يجوز أن تخاض باسمنا من دون سؤالنا، ولا قرار حرب أو سلم يجوز أن يبقى خارج دولتنا. أدعوكم جميعا سفراء دول وممثلي منظمات أممية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين ولوقف تدمير حواضر جبل عامل عبر جرف المنازل والقرى من صور إلى بنت جبيل والنبطية.
1: بعد زيارته مع رعب مساء أمس، التقى المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان في السفارة الفرنسية الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في خلال عشاء أقيم على شرفهما، وتم تأكيد ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتأمين عودة النازحين إلى بلداتهم. وشدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه النازحين من خلال إنشاء مراكز إيواء لائقة بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لإطلاق العام الدراسي المقبل وضمان حق التلامذة في التعليم.
2: الموفد الرئاسي الفرنسي زار اليوم أيضا يرافقه السفير الفرنسي في لبنان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
1: في معلومات للبنان الحر، الأوضاع في لبنان يناقشها وزير الخارجية يوسف رجي في خلال زيارته فرنسا مع المسؤولين، ومن المقرر أن يجتمع رجي في الكيدورسي مع وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، كما سيلتقي رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي فضلا عن لقاءات أخرى.
2: واليوم التقى رجي الأمينة التنفيذية للجنة الأسكوا المعينة حديثا في لبنان رانيا المشاط ورحب بها متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة. المشاط من ناحيتها أكدت التزامها بالعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع لبنان بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
1: ميدانيا، أسفر استهداف مسيرة دراجة نارية على أوتوستراد دير الزهران عن سقوط قتيل، وقتل وجرح آخر في غارة استهدفت برج قلاوي، وآخران في الحوش و

0: منى، سجل قصف مدفعي على بلدة القطراني قضاء جزين، وأصدر الجيش الإسرائيلي سلسلة إنذارات بإخلاء عدد من البلدات والقرى الجنوبية.
1: حزب الله أعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في أطراف وادي الحجير وتجمعا إسرائيليا في محيط قلعة شقيف وآلية اتصالات في القنطرة.
0: وجراء العمليات العسكرية اندلع حريق قرب محطة الكهرباء في بلدة الليعة إثر سقوط مسيرة لحزب الله بعد استهدافها بصاروخ اعتراضي.
1: شهدت بلدة البيسري قضاء صيدا إشكالا كبيرا بين عناصر حزب الله وأمل بسبب منصات صواريخ بين المنازل، وقام الجيش اللبناني بتعزيزات بعد الإشكال. وأفادت معلومات أخرى بأن الإشكال الكبير وقع بين عدد من الشبان في البيسرية على خلفية تمديد هواتف خلوية داخلية تخلله تلاسن واستعمال العصي، وعلى الأثر تدخل الجيش وعمل على فض الإشكال.
0: بحث رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون مع سفير لبنان لدى طهران حسن عباس العلاقات اللبنانية الإيرانية، وعرض مع نائب المنسقة الخاصة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان مسألة إطلاق نداء أممي عاجل لدعم لبنان.
1: قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر إن من حق الحكومة أن تفاوض باسم لبنان، ومن واجب الدولة وحدها أن تحتكر السلاح، مضيفا أن زمن الوصاية على الدولة بقوة السلاح كلف اللبنانيين ما يكفي من الدماء والعزلة والانهيار.
0: موفدا من جعجع وفد قوتي يعزي برئيس بلدية دير ميماس جورج كرم.
2: موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قدم وفد من الحزب وتكتل الجمهورية القوية واجب العزاء بوفاة رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل يوسف أبو جمرة في صالون كنيسة القديس جورجوس للروم الأرثوذكسي جديدة المتن. وبعد تقديم واجب العزاء لعائلة الراحل، تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني باسم الوفد مشددا على ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الجاني.
3: نحن أول شيء نرفض أي شكل من أشكال العنف، خاصة لما يصير بين أهالي ضيعة واحدة. هذا السلاح واستعمال السلاح بهذه الطريقة، خاصة بضيعة صمدت مقابل السلاح الإجرامي كله وبقيوا أهلها فيها بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي صارت، أن يأتي أحد الأشخاص ويقوم بجريمة، جريمة موصوفة بدم بارد بهذه الطريقة، أمر مدان وغير مقبول. نحن مع العائلة ومع أهل دير ميماس لحتى العدالة تتحقق، وما رح نوقف إلا ما العدالة تتحقق. كلنا معهم وكلنا وراهم، هن صامدين بوجه كل التحديات وبدوا يكونوا صامدين كمان ويعرفوا إنه في دولة بلبنان، والدولة تقدر تلاحق كل واحد قام بجريمة مثل هالجريمة يلي صارت، وما رح نتوقف إلا ما يتحاسب يلي قام بهالجريمة مهما طول الوقت ومهما أخذت من مجهود، وبالرغم من كل الأوضاع القائمة وبالرغم من كل الصعوبات يلي ممكن نواجهها. نحن حد العائلة، حد أهل الضيعة، وحد العدالة، لأنه هيك بنبني دولة.
2: إشارة إلى أن وفد تكتل الجمهورية القوية والحزب ضم إلى حصباني النائبين غادة أيوب وراز الحج، وموفد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى مرجعيون وحصبية فاري سلامي، ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جان علم، والأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، وعدد من أعضاء منسقية مرجعيون. من جديدة المتن جورج كرم، لبنان الحر.
1: أكدت نائب ستريدا جعجع في خلال لقائها رئيس مركز جرف الثلوج في الأرز وليد كيروز يرافقه سائقو جرافات أن الدور الذي يقوم به المركز لا يقتصر على فتح الطرقات وتأمين حركة المواطنين فحسب، بل ينعكس أيضا بشكل مباشر على دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الأرز خلال فصل الشتاء باعتبارها وجهة سياحية أساسية تستقطب الزوار من مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في القضاء.
0: ختاما هذا النداء الإنساني، مستشفى أوتيلديو بحاجة ماسة جدا لدم من فئات A بوزيتيف للمريض مروان الحلو. للتواصل 03-227-434. كان في الجولة المحلية. عون: إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها، ونعيم قاسم: لا يمثل الشعب اللبناني. سلام لإيران، ارحمي جنوبنا. الاتفاق. عفوا، بالاتفاق هجين مفخخ في بدايته والباقي جائر لا يستحق الذكر به. ميدان مشتعل وإشكال بين حزب الله وأمل في البيسرية سببه منصات صواريخ. بعد معراب لدريان يلتقي الاشتراكي ويزور الجميل.
1: انتهت، اخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: الى اللقاء.

0: كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم جايبين معنا نبتة. شو رأيكم بنبتة؟ يقال انه فوائدها كتير على الصحة، وبالوقت ذاته بيحذروا كتير من الكميات او من الاشخاص يلي لازم ينتبهوا كيف ياخدوها. حاك تعرف انه ارتميزيا او ارتميزا او الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريبا، وبعض الدراسات بتقول انها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وأنواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لإلها. إلا أنه التحذيرات كمان كتيرة أنه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لأنه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى أو حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها من الأشخاص يلي ما ممكن أبداً يستخدموا نبتة الشيخ.

عم نرجع نطلع عليكم مستمعينا باللقاء ببلش هلا وبيخلص على 6:30. نرجع من حييكم من جديد بلقاء ومنرجع منقول هلا مرحبا مارون مشعليني. قالوا لي امبارح ترى لازم حييك وضلني غنجك واهتم فيك المستمعين. انا عم جرب قد ما فيي.

مارون. برافقنا اليوم عبر الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.5 302.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

شو منقول للمستمعين بالأول؟ وينكم؟ شو عملتوا اليوم؟ وشو مقررين تعملوا بالويكند؟ كمان كيف كان نهاركم؟ ان شاء الله ما كان متعب، وان شاء الله يعني كمان هذا الويك اند مثل ما دايما بقول انه يكون هيك بس تعبوا انرجي للاسبوع اللي جاي. بدي مسي عن جد على بنطري كلين، بدي مسي على لين عم تقلنا انه على الموعد، وخي طويل لقائنا اليوم. ايه صراحة ننطر نهار الجمعة لأنه لقائنا بيطول وبنسمع أصواتكم، هيك منتناقش كأنه قاعدين بقعدة

0: المساء جان بوي، تحياتي لك جان. وبنسمع عصام ما عم يطلع الفويس تبع عصام، بنرجع منجرب مرة تانية.
1: يا عم اليوم كلكم انتو عم تاخدوا ميداليات في الإذاعة، مش عم لحقلكم، بطل لعين احكي معكم يا عم. كتر خيركم عم تسمعوا الفويس تبعي هلا. ويلا مبروك للكل، والله يقويكم وانتم بتعقدوا احلى عالم.
0: عن جد كتير في يعني هيك مناسبات مثاقبه يعني بهاليومين، يعني زميلتنا الديكو بنقول لك بنرجع بنعد بنقول لها مبروك، واليوم كمان عيده لماريانو، وهلا انت كمان ميداليتين، انت مش ميداليه واحده، الله يقويك.
2: عامل حالك مش عارف

0: اليوم ما تروح لبعيد لأنه أنا أكيد أنه موضوع اليوم كتير كتير بخصك. هلأ ليه؟ لأنه أكيد حيكون في شي نكتة عليه يعني من عندك. هنروح على طرابلس مع فادي.
1: مرحبا سيمونا.
2: مرحبا.
1: شو ساعتك؟ طمين عنك.
0: ايش الحال؟
1: والله هلأ مشان قال رفيع على الكورنيش بالمينا حط السمايوك بدنيي ووضع مسمعيك. الله يسعد لي هالمسا يا رب، بس اليوم شمس حدي.
0: شمس حدك وحدنا كمان، بس انه قاعد على المينا وعم تتمشى. ان شاء الله يعني تكون هالتمشية حلوة يا فادي، كمان خليك معنا تنكون عم نسمع بعد شوي رأيك ورأي كمان صاحبك اذا بده يشارك معنا. مش ليك عامل حالك مش عارفان، طيب بك ماشي يا غالي، اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني. بموضوع اليوم رح يكون في عن جد نقاش بين جيل قديم وجيل جديد، وافكار يعني الجيلين رح يكونوا عم بيعطونا اياهم، وكمان المجوزين واللي مش مجوزين، وكمان يلي بهموا الموضوع يلي ما بهموا الموضوع. تنشوف. يا قلبي مهما عملتي تديك عيني وانت نيا زي ما تتمني يا أموره. لحنروح على كندا.
3: صباح الخير. صباح الخير سيمونا. صباح الخير للمخرج، لتوني دياب، لمروان أبي عجرم، فادي من طرابلس، ماري روز، لجورجيت الغنوجة، لكل مستمعين لبنان الحر. أكيد بلش يصير التعس حلو هون عنا بكندا، وبلش الزرع. أنا بالنسبة لي بحب كتير الزرع والورود، يعني كل سنة بننطر مناطرة لأنه عنا شهرين بس. أكتر شيء عندي الزرع والورود، كتير كتير مهم عندي بهالشهرين الصيفية. يعطيكي ألف عافية.
0: على عافيك.

0: هون
1: يا ابو
0: ليك يا حبيبي عم تسأليني كيف نهاري اليوم. انا هلا عم بعمل صبحية انا بسيمون لانه هلا من شوية لوعيت كل الليل سهران مغروم عقبالك.
1: اول شيء برافو عليك. تنبلش من هون انه نايم كل نهار مرتاح وكل شيء. هلا انك مغروم برافو كثير عليك. المهم تكون عن جد مبسوط والشخص اللي معك عن جد بيستاهل يا ابو رياض. بس كيف يعني ابو رياض ومغروم؟ بعرف الخبريه يعني على المزبوط لانه انا ست حشو.

0: رجعت الغنوجي مثل ما بيقول جون متري.
1: سيمونا بونشوار حبيبي، معك جورجيت، كيفك؟ انا اشتقت لك.
0: انا كمان
1: حبيت اسلم عليكي واقول لك يعطيكي العافيه، وانا معك لاسمع الموضوع واقول له لماريانو مبروك والله يوفقه، نفرح منه. انتو اذاعه بتعقدوا من مذيعين ومذيعات ومخرجين وكل شيء، والله يوفقكم وان شاء الله بتدلوا بهالهمه وبتصيروا اعلى واعلى واعلى. حبيبة قلبي يلا أنا معك يا سيمونا.
0: يا جورجيت يا مهضومة، كمان أكيد أنا ناطرتك بعد شوي، وتانكيو كتير، وتانكيو على محبتكم للبنان الحر وكل حدا منه.

0: عثمان يعطيك العافية. بدي أقول مبروك للمخرج مارون الميدالية، وبدي أقول لست ابنكو كمان ألف مبروك. أنتم بلبنان الحر كلكم ترفعوا الراس، تنحطوا على الراس. الإذاعة الأولى هي لبنان الحر، وإن شاء الله عطول بدوام الازدهار والتقدم، وكلكم مثل بعض. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك جان، يعني عن جد محبتكم بتعقد بتجنن. بسمعنا شي مارون بوحدة.

0: هذا.
1: يلا ناخذ اتصال على 0918-233 لبنان الحر. الو
2: اوليك هذا انا
1: عصام. من صوتك يا عصام. شو يا عصام؟
2: ليكي بدون مخبر انك تضحكتي.
1: ما سمعت.
2: بدون مخبر انك تضحكتي.
1: ايه عفيك. ما فيك انت مش بايدك يا زلمة.
2: ليكي اول شيء انا
1: لك يا عصام حشتقلي ليكي اسمي سيمونة.
2: قبل يا عصام اول شيء من سوى عصام انتبه.
1: سوري منك.
2: ايه اول شيء انا مقصر مع قلبكو ما بركتر له وما هنيتها.
1: يلا برك له هلا تنسمعيهم بعدين.
2: ومبروك وبتسوى الدنيا. بعدين كنا بسيادة واحدة صار اخر اثنين فاجعنا.
1: انت بتشوفوه هيك انا
2: بس ليك شو عم يشتغل هذا شو عم يعمل؟
1: قصة كبيرة. ما انت بتعرف من الاغاني اللي بيعملوا قلبي اللي بحط لكم اياها قصة كبيرة مارون.
2: لا ليك مني لأليك قولي له مبروك والله يهنيه والله يوفقه وان شاء الله كل ايامه شهادات.
1: ان شاء الله يا رب.
2: وافتحي لي هالموضوع بقى بدي نكتب.
1: لا يلا بعد شوي روق.
2: ولك شو
1: روق؟ انا عارفة انك حتنبسط بالموضوع. انا عارفة. اوكي فخليك على السماع بعد شوي رح نطرح الموضوع.
2: يلا
1: انا رح ارجع اسمع صوتك.
2: يلا
1: ضروري باي عصام. رح نكفي مستمعينا بس كرمال قبل اكيد ما نكون عم نطرح الموضوع نشوف كيف كان نهاركم وشو مقررين تعملوا هيدا الويك اند. يا هلا ربيع نقول وينه انه بيعودنا على حاله كل يوم كل يوم كل يوم هيك فجأة دام يبطل يبعث لنا اشعار يبطل يخبرنا شو بده يعمل ويك اند وكيف كان نهاره. حافظتكن حدا كمان مدام وعد وجوزة يلي قبل مرة كانوا عم يسمعونا وماشيين ورا بعضهم بالسيارة كمان

0: مع إيهاب.
1: هاي سيمونا، كيفك؟ معك إيهاب. بدي أقولك أنت الوردة وأنت الفل، وعحال الوردة بتدل، ولو مهما نسمع حلوين بتبقى وحدك ست الكل.
0: إيهاب thank you so much يا إيهاب، خليلي إياك وهالكلام الحلو. نسمع الشحرور.
2: بونسواريك، يعطيك العافية إليك ولكل أسرة الإذاعة. ولك يا عمي نحن بننبسط لما نسمع أصواتكم هالحلوة، ومثل ما بيقولوا لبنان الحر الأولى وبتضل الأولى، وإن شاء الله تضلكم بهالهمة ونسمع أصواتكم. هيدا أحلى شيء عنا بهالبلد، وهلأ صار الطقس حلو كتير، صار خرج بحره ما بحره. يلا إن شاء الله تكون الصيفية منيحة، والله يعطيكم العافية. ومعك الشحرور.
0: نكفي الفويس.
2: قالوا لك سيمونا ما في منا، الله يخليها الأمة. لك لما نسمع صوتها كلنا منصير حد منا. معك الشحرور.
0: شكرا لك شحرور أمي. هلا شو انبسطت منك إذا عم تسمع علي. عم تسمعك.

مكملين معكم مستمعينا على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-95-9-1-1-1 وتحية كتير كتير كتير كبيرة. هذا بس اسمع أقول تحية كتير كتير كتير كتير كبيرة لازم خلاص تحفظوا لمين ماتر فادي ظريف تحياتي الكبيرة إلك عم تسمعنا هلأ. فدايما كمان تانكيو لهالمتابعة يلي أبدا ما بتخلص.

اكيد سان لوفان صح؟ كنا نعرف شوي من ستيل الاغاني تبعه انه هيدا هو حتى لما هناك اسمه تو ليت، هو وتو ليت

0: هلا بتكون لينا عم تنتف شعراتها. اسمع على الغنية حسيت كلمة كتير غريبة. يلا اتصال. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: بونسوار
0: بونسوار.
1: كيف احوالك؟
0: ماشي الحال. مين معنا؟
1: معك جيريس كيروز.
0: كيفك يا جيريس؟
1: الحمد لله.
0: يلا بدي تسمعني موال.
1: يلا
0: يلا.
1: سيمون المفي منا عاكل ما تبتتأنى غنى لجريس كيروز والغيرة ما عب غنى. حلوة؟
0: كتير حلوة. يعني إذا بتقنعني إنه عن جد ما بقى تغني لغيري حلوة حلوة.
1: ولو قالوا شي مرة بدي أقول لك بيت شعر طويل بس غير هلا.
0: يلا يلا جمعة الجاي
1: إذا الله راد.
0: شكرا لك يا جريس. خليك معنا على السماع. يا هلا يا هلا. مكملين معكم مستمعين على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. بعد ما طرحنا موضوع الحلقة ولكن بس هيك عم هيك نحكي معكم شوف مين هلأ على السماع معنا. قولونا حتى من وين عم تسمعونا، من أي منطقة بلبنان أو حتى من أي بلد بالعالم.

0: بونسوار.
1: بونسوار
0: احسن لبنان الحر.
1: مرحبا يا مارون.
0: بونسوار لعائله لبنان الحر جميعا. مارون نهر دالوريت الشوف. انا بقول للبنان الحر، لبنان الحر المنصان، الاذاعه في كل مكان بتخلي الاطرش يسمع ويحكي اللي ما عنده لسان.
1: شكرا لك يا مارون.

0: نسمع إلي أشرفية.
1: إيه سيمونة يعطيك العافية. إلي أشرفية معي. إلي من الأشرفية عم بيسمعك وعلى طول معك على الخط على اثنين الحرب. نحن ما منزيح
0: أبدا، ما بتزيحوا عن لبنان الحر. منكفي كمان معكم مستمعينا على هوا لبنان الحر 102.3 102.5 و102.7 على 0918-233 وعلى 70-959-111.

0: مع انه مؤخر بالفويس بس نسمعه. يا
1: لما صرت كبير وشاب وعرفت يا بي قيمتك علي ولعب قلب النار وهب اشتاق للغمرة وامسكك بدي. احياتي سيمونا لألك ولكل اسرة الاذاعة، ان شاء الله بيكون ويك اند حلو عليك وعلى الجميع. وبلشت تشوف الدنيا اول ماني على الان بالعجة، بعدني على نهر الموت هل انطلقت.
0: حلو حلو الطقس، شو بدكم احسن من هيك طقس هيك شوب حياة تانية. ما بقى بدي عيد حالي دايما ذات الخبرية، حياة تانية الصيفية. هلأ تعرفوا شغلة البشع انه نحنا ضلنا نقول لمارون مبروك مبروك مبروك ونسينا ماريانو انه اليوم عيده، فكمان ما تنسوا ماريانو. ماريانو يلي بيرافقكم بمشاويركم باغاني كمان حلوة، فكمان بدنا نقول له هابي بيرثدي لماريانو مع انه عيدناه باول ارلال تيم. وليد المصري
2: بونسوار سيمونا. بونسوار. معك وليد المصري، عم نسمعك هلا من بسيبة بس ناطر موضوع الحلقة شو هو.
0: يلا يلا ثواني ثواني ومنكون مع موضوع

0: كيمونا قبل النوم، كيمونا بعد النوم، كيمونا عالترويقة، كيمونا كل دقيقة ودقي يا موسيقى كيمونا.
1: اوكي خلص، عن جد خلص. مع في حدا قال لي انه لازم نعمل حلقه انه كل حدا يكون محضر هيك مثل بيت شعر او غزل او يلي بده اياه انه يخبرنا اياه، انه بس انه في سيمونا بالخبريه، بس لا مش حلوه قد يعني. بس على محبتكم مستمعينا، عن جد قد ما انتم بتحبوا لبنان الحر وبتحبونا، نحن كمان كثير بنحبكم. تخيل مارون شي هيك، شي نهار جمعة يكونوا مستمعين هيك، جروب من المستمعين يكونوا قاعدين معنا عم يشاركونا الحلقة بقلب استوديو. أنا بشجع هيك فكرة. عصام أكيد

0: هاي سيمونا، هاي لبنان الحر. أنا خليل من سوريا. سمعتكم وأنا نازل هلا على الشام على الطريق، ذكرتوني بأيامي بلبنان، بالحرية، بالسعادة، بالفرح، بلبنان الحلو. يلا إن شاء الله بنرجع وبترجع الأيام الحلوة والفرح. لبنان حر ولبنان حرية ولبنان جمال.
1: شكرا لك يا خليل، وعن جد على رأيك يعني ما نقول انه ابن اصل، ان شاء الله يا عم سلام عنا وعندكم، ونضلنا انتو عنا ونحن عندكم. فهمت علي؟

بعد في إدمون وعادل من كندا كمان ما سمعنا صوتهم، فإذا عم تسمعونا بس هيك علوا إيدكم مش أكثر من هيك تنطمن بالنا. إذن مكفيين على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. نحن دقيقة على الأد ومكون طرحين

عم يلا طق قلبي كل شيء ولا قلبك يا عصام. فنحن من لبنان الحر منعلنا رسميا انه بلش الويكند.

يا عصام ولين وجان وفادي وجان وابو رياض وجورجات وإيهاب وجريس ومارون وربيع ووليد وخليل وكل المستمعين اللي عم تسمعونا، سؤالنا لكم اليوم، هل برأيكم انه الزواج هو لازم يكون لمدى الحياة مثل ما نحن معودين، ولا بتعتقدوا انه الزواج فيه يكون مثل الكونترا، في يكون على وقت محدد، يعني هذا بيصير في اتفاق بين الزوجين بما بعرف سنين معينة، ومعقولة إذا حسوا حالهم أنهم مرتاحين سوا يرجعوا يكفوا حياتهم أنه بيجددوا الكونترا. فهل أنتوا الزواج برأيكم لازم مثل ما نحن معودين لأنه يبقى طول الحياة، أم فيه يكون على مدة معينة؟

0: 9 218 233 لبنان الحر. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: اهلا بصوار.
0: مين معنا؟
1: بيير.
0: كيفك يا بيير؟ من وين عم تحكينا؟
1: بحكيكي زوم كيل.
0: يعني قريب علينا.
1: صح.
0: يلا تفضل.
1: سؤالك شوي يعني ما بعرف محرج لانه اذا بدنا نحكي دوكوان دو فيو شوي هيك دينيا.
0: نعم.
1: الزواج هو سر من اسرار الكنيسة، يعني ما فينا نقول عنه كونترا ونمضي كونترايات ونحدده بوقت معين. سو من هون مبلشين غلط بتصور.
0: أوكي.
1: هذا برأيي.
0: والاشخاص اللي بتجوزوا مدني شو بتعمل فيهم؟
1: الاشخاص اللي بيتزوجوا مدني بلبنان ما في زواج مدني،
0: بيطلع بيتجوزوا
1: برا. تزوجوا برا اذا تزوجوا برا واجوا لهون.
0: ايه 100%. ما هذا موجود.
1: ما انا قلت لك اذا بدنا ناخذها من الناحيه الدينيه مش مضبوطه الخبريه، واذا بدنا ناحيه الزواج المدني معرض يفكس الكونترا باوقات من الاوقات، يعني بطلت صارت موضوع بزنس يعني.
0: اوكي. هلا بيير نحن عم نجرب قد ما فينا، بعرف انه يمكن هيدا موضوع يعتبر تابو ومش معودين نحكي فيهم، مع انه بركي خلينا نقول انه في كتير اشخاص بيفكروا يعني جواتهم بيفكروا بهودي، في هذه الاسئله بتنطرح على يعني بنطرحها على حالنا بينه وبين حالنا. فخلينا اعتبر يعني بدنا نشيل قصه انه قصه دين قصه زواج مدني، انت بينك وبين حالك. اوكي. بلا ما ننسى مين بيير مجوز ولا مش مجوز، انت برايك كيف بتحب تكون الخبريه؟
1: لا لا لا انا مثل ما هي هيك ماشي وكتير خبريه مقتنع فيها، والا ما كنت من الاساس قدمت عليها.
0: نعم. اوكي. اكيد
1: يعني
0: نحن
1: حد بيتجوز ما انا الخبريه الواحد يتجوز هيك بالصدفه.
0: نعم.
1: اي موضوع علاقه وموضوع واحد في 100,000 اعتبار بقدر ياخده، حتى ما عم بقول لك بموضوع غرام.
0: نعم.
1: ما عم بجيب هاي السيره، بس انه في شق عاطفي، في شق واحد بيحسبه قبل ما يقدم على هيك جاذب.
0: هلا انا ما بعرف ليش حسيتك انه كتير هيك مستنفر على الخبريه، بس احنا هيك عم نتساير. عم نتساير.
1: لا لا لا ابدا لا بالعكس عم جاوبك. بس انا وعم بسوق بالسياره وعم بتطلع حوالي.
0: اوكي. بس بيير
1: بالعكس انا حبيت كتير الموضوع.
0: خليني اقول هلا بنرجع بنقول انا هون دائما بكون محامي الشيطان، يعني انا ما يعني ما تاخذوا انه هذا هو رايي إيه او لا، بس انا بحب هيك انه عم نتحدث بيننا وبين بعضنا. بيير طيب هلا اذا في مثلا اشخاص بيقولوا لك انه ايه نحن جوزنا عن حب وبعد فتره ما بعرف ما بقى ماشي الحال هني وانه بين بعضهم، شو بيعملوا بهيدي الحاله؟
1: بيطلقوا
0: طبيعي. بس نحن اذا عم نحكي كديم المسيحيه كثير صعبه انه يطلقوا.
1: لا صايرين فلكسبل بهالايميل. لا بطلت هيك.
0: اوكي.
1: لا ما صايرين فلكسبل يعني عبليشك يعني اذا عندك غير راي ليلي انا
0: لا لا ما بقى انا مش مجربتها صراحه تكون معك من الزواج وبالرايح مش مزبطتها.
1: صايرين فلكسبل بيقولوا لك حلول لكل الاشياء صايرين.
0: نعم. اوكي ماشي.
1: بعدين انا مش اول مره بتصل، انا امبارح كنت بدي شارك ضليت اتصل ما علقت وكنت دائما شارك يعني مش اول مره. لو قلت لي مستنفر لا ماني مستنفر لا ابدا.
0: خلص ما انت وضحت لنا يمكن انت لانك عم تسوق ومركز على السواقه. بيير انا بدي اتشكر اكيد رايك واتصالك، ودائما بدنا نرجع نسمع صوتك، ودائما مستمعينا اذا ما علق على التليفون عادي فيكم تبعتوا لنا على 7995111 فويس مسج او تكست مسج. عنا اتصال لبنان الحر. الو
2: الو
0: مرحبا.
2: مايك.
0: مين معنا؟ عم يقطش الخط.
2: ساكو ساكو
0: ساكو. ليش اليوم في كتير عم بعيطوا علي؟ تفضل. ساكو
2: تعرفي حتى بالانجيل بيقولوا ما يجمع الله لا يفرقه الانسان.
0: نعم.
2: سو اكيد اللي بده يتجوز بالكونترا يروح يصوت للياس جراد بيمشي حاله.
0: اوكي.
2: بس.
0: اوكي.
2: هذا الموضوع انا برايي يعني بفضل كان بلاك كان فيها عندي مواضيع اهم بكثير واحلى بكثير.
0: ساكو ساكو. ساكو لا ما بدنا نقطع الخط. ساكو بعدك معي؟
2: جيب اولاد ويرجع بقى خلص الكونترا ما يصير فار شو الحكايه.
0: يا ساكو يا حبيبي يا عيني هودي اسئله بنسالها بين بعضنا، يا ما نعتبر هالهوا نحن قاعدين بين بعضنا وعم نتناقش، سؤال بينسال بكل اريحيه فبكل رواق كل واحد فيكم عم بيعطي رايه.
2: انا رايي كثير
0: يعني أنا بالنسبة لنا أنا شايفته هيدا سؤال بينسأل، وهذا شفته موضوع كمان مهم كلنا فينا نكون عم نشارك فيه، لأنه معلش بدنا نطلع من هيدي العقلية إنه نحن في أسئلة بس نسألها لحالنا نحن وقاعدين لوحدنا. لا، هودي في مواضيع لازم نكون عم نسألها كلنا بين بعضنا.
2: بس أنت ست محترمة وتعرفي حالي شو عم تحكي، إيه عن مليارات من المواضيع.
0: نعم، وهيدا هو من هيدا المليارات، هيدا الموضوع ساكو من المواضيع المليارات اللي بقدر أطرحها. يعني حضرتك ما فيك تحدد لي أنا شو بدي أطرح ولا شو ما بدي أطرح. هيدا موضوع كلنا بنسأله بين بعضنا وبين حالنا نحن، إذا مش بين بعضنا فعادي فينا نتناقش، بنطلع بقى من هيدا المواضيع التابوية اللي ما بقى فينا نحكي فيها. ما بقى فينا كل يوم نسأل بس عن وضع لبنان أو ما بعرف شو الاقتصاد أو بس بالسياسة، فينا نسأل يلي بدنا إياه. شكرا لك ساكو. منكفي بسؤالنا، وبرجع بذكر فيه، هل برأيكم أنه الزواج لازم يكون لمدة طويلة لكل الحياة، أم برأيكم أنه فيكون مثل كونترا بين شخصين؟ على 09-218-233 اتصالاتكم، الفويس مسج والتاكس مسج على 70-959-1111. ما بقى بدي تحسسوني كأنه أنا يعني عم بعطي مثل أحقية لأي من الاحتمالين يلي عم بطرحهم. سؤال كلنا بنسأله لحالنا.

0: عنا نداء انساني إليل غريشي رحمة بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف بمستشفى المعونات جبال. للتبرع الاتصال على الرقم 03-177-660. نرجع نقول انه الموضوع ما عم نحكي دين، ومنعرف نحنا اكيد بالدين شو هيدا الموضوع قد اهميته، بس نحنا عم نحكي بمجتمع نحنا عايشين فيه. هيدا موضوع كله بينسأل، عم بلكم بينكم بين حالكم اكيد بتسألوا هيدا الموضوع. اتصال. الو
1: الو،
0: مرحبا، ماشي الحال؟ مين معنا؟
1: فادي.
0: نعم،
1: فادي.
0: تفضل، شكله انا عندي مشكله اليوم. تفضل فادي.
1: انا بقول 7 سنين ماكسيموم رجعوا بيجددوا سنه سنه.
0: مقتنع بالحديث؟
1: ايه حلو. لا موضوع حلو.
0: لا مش الموضوع، ما بقى تعطوني رايكم بالموضوع، اعطوني رايكم بانه جواب على الموضوع. انت برايك؟
1: لا مين قيمتهم عليك؟
0: تكلها اكيد مش قيمتهم علي انا شخصيا، لانه برجع بقول لانه هيدا موضوع هو اكيد بيدخل فيه الدين، ونحن اكيد بنحترم الدين. فبالدين تانا بنحترم هيدا الموضوع، ولكن انه برجع بقول هيدا سؤال يسأل. ما بقى فينا نكون عايشين باسئلة بتنسأل اسئلة ما بتنسأل، هيدا تابو هيدا مش تابو، فينا نسأل يلي بدنا اياه، وكل حدا فيه جاوب مثل ما بده، وهو لبنان الحر بيحترم الكل وبيساع الكل. فانت فادي تقول انه 7 سنين
1: ماكسيموم، انا كنت بدي اقول 2 بس ما يقوم
0: عليه
1: 7 سنين رجعوا بجددوا سنه سنه. طيب. ما حدا عم بيضاين اكثر من هيك،
0: لانه ما حدا عم بيضاين. طيب بركي، طيب ما فادي هلا هون كمان منقول انه في اولاد بدأ.
1: واذا عادي
0: شو يعني؟ اذا عادي
1: ما عم بيجيبوا اولاد ويطلقوا عادي، ما يضلوا يتخانقوا هيك. انا هيك بقول، ما بعرف، هلا انا مجوز بعدني مجوز يعني، بس انه هيك انا بحس من زمان فكرت فيها 5 سنين وبجددوا شوي شوي.
0: اوكي، هيدا رأي فادي بيقول انه 7 سنين، واذا حبوا يرجعوا يجددوا بيرجعوا يجددوا.
1: سنة اذا ضايموا
0: يخرب ذوقك، كنا بالسبعة، خلينا نزلنا 2 صرنا سنة، خلينا بالسبعة يا زلمة. هني هيك ومش متقابليننا.
1: لا لازم تمشيها مضبوط، تعملي قانون.
0: لا لا لا لا لا، مانا شغلتي، انا مش عم بقول لك انا ماني عم بقول انا مع وانا مع ضد، انا ابدا ماني يعني ماني جاي اخذ طرف، انا قلت بس سؤال يسأل يعني مش اكتر من هيك. فادي انا بدي اتشكر اتصالك ورايك. نحن مستمعينا رح نتوقف مع عنا موجز هلا بعد شوي مع الزملاء بقسم الاخبار، او بدك نكفي مارون؟ بناخد بريك، من بعد البريك بنسمع الأخبار، آخر الأخبار، ومن بعد الأخبار بنرجع منكفي بسؤال الحلقة. ففيكن ضلكن تكونوا عم تبعتونا بهالوقت على 70-95-9-1-1-1 كل آراءكن على الموضوع. هل برأيكن أنه الزواج بيصلح يكون على مدة معينة اس كونترا، أو أنه على طول السنين كل الحياة؟

إنها السادسة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. أهلا بكم. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم، عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة. وشكر الرئيس عون ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة، لا سيما لجهات المساعدة في تهدئة الأوضاع وفي وضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان. وخلال الاتصال تمنى عون من ولي العهد إعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية نظرا لأهمية هذه الأسواق في تعزيز الاقتصاد اللبناني، لاسيما وأن لبنان اتخذ إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير من أراضيه. وجدد بن سلمان وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله. من جهة أخرى، أعلن الرئيس عون أن إيران تستخدم لبنان كورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة، ووجه رسالة إلى طهران قائلا إن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحها، وإن اللبنانيين يدفعون ثمن المصالح الإيرانية الخاصة. وفيما لفت إلى أن الإيرانيين لا يحاولون مساعدة لبنان، أكد عون أن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلدهم. وعن الشيخ نعيم قاسم، شدد عون على أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل الشعب اللبناني، وقال لقاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته تواصل نشاطها في خط الدفاع الأمامي لتدمير بنى تحتية لحزب الله. وذكر أعلام إسرائيلي أن أحد أفراد الجيش الإسرائيلي أصيب إصابة خطيرة جراء هجوم بطائرة مسيرة في جنوب لبنان. وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال الأسبوع الأخير أكثر من 650 هدفا تابعا لحزب الله، وتم بتحقيق استخباراتي وتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية تصفية أكثر من 125 مخربا في جنوب لبنان. في المقلب اللبناني، تعرضت سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية لغارة جوية في بلدة زبدين، ما أدى إلى فقدان الاتصال بعدد من المسعفين والمدنيين وسط استمرار جهود البحث والإنقاذ لمعرفة مصيرهم. إقليميا، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة من أجل عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية ومع الوسطاء. وأفادت مصادر بأن الوفد سيبحث مسألة المضي قدما في تنفيذ خطة مجلس السلام وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة الذي يواجه الكثير من العقبات. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومكملين بموضوع الحلقة، وانضمت لنا هلأ الزميلة رولا فخري رح تشاركنا كمان برأيها بالموضوع. رولا كنت عم بسألك انه نحنا كنا عم نحكي عم نقول للمستمعين انه هني مع الزواج يلي على مدى الحياة او انه زواج لمدة معينة، فهيك حابة انه اخذ رأيك بالموضوع.
1: مساء الخير سيمونا، مساء الخير لكل المستمعين. بالنسبة لإلي شخصيا رأيي الخاص بالموضوع أنه أنا بأيد الزواج على فترة محددة. توضح الفكرة ليه؟ طبعا خلافا لكتار المعتقدات الكتير الموجودة بلبنان أنه الزواج اللبناني بلبنان عادة يعني بالعقلية يلي موجودة عند معظم اللبنانيين، الزواج لازم يستمر للأبد وبكل الظروف وبكل التحديات اللي بيمرقوا فيها الشخصين يعني اللي بيكونوا متزوجين. في فكر آخر بيقول أنه وقت اللي ما بتكون الأمور ضابطة بين الطرفين لشو الواحد يضل في شد وجذب بين الاثنين، بيقدروا يعملوا فترة زواج محدود على خاصة أول فترة يعني سنة أو سنتين أو ثلاثة ويشوفوا إذا رح يقدروا يكملوا سوا ولا لا. هلأ بيبين من الأول يعني بيبين من أول فترة إذا شخصين رح يقدروا يكونوا منسجمين مع بعضهم حسب شخصياتهم، حسب هن كيف بيواجهوا المشاكل بالحياة، كيف بيتعاطوا مع الصعوبات. إذا لقوا أنه 50% قادرين أنهم يتخطوا مع بعضهم تحديات الحياة معناتها بيقدروا يكملوا سوا دايما يعني للأبد.
0: طيب لأنه كثير من المستمعين عم بيقولوا أنه بمعنى لأنه في الدين أنه هذا الموضوع بيخالف الدين.
1: مظبوط، بس ما بيمنع انه حتى لو هيدا الموضوع عم بيكون مخالف للدين، انما الوقائع على الارض عم بتقول انه في اشخاص عم بيعيشوا بجحيم بالزواج تبعون لانه ما بدهم ينفصلوا او لانه ما بيقدروا ينفصلوا. فطبعا نحن ما عم نأيد انه يكون في انفصال، وطبعا نحن مع الجيل القديم يلي قدر انه صمد بوجه التحديات يلي كانت عم بتواجه المتزوجين.
0: طب نحن شو ناقصنا هلا ولكن نحن بنعمل ذات الخبرية، نحن شو ناقصنا كانه اذا عم نحكي جيل قديم وجيل جديد، هالجيل الجديد ما كمان بده يكون مثل القديم ويكون كمان عم بيتحدى كل الصعوبات اللي بتكون بين شخصين، ليه تنوصل لمحل نقول أنا بدي طلق؟
1: بدك رأيي الخاص مع أنه هلأ رأيي ما رح يعجب كتير أشخاص،
0: لا من هي كمان في كتير آراء يعني رح نزل نتقبله.
1: رأيي الخاص أنه ليش نحنا مش عم نقدر نضاين مثل ما جدودنا ضاينوا أو أهالينا ضاينوا، لأنه الزواج صعب وسيبقى صعب بكل الأزمنة، مش أنه بزمن الحالي صعب وبالزمن السابق كان أهين. شخصين قاعدين مع بعضهم تحت سقف واحد 24 ساعة على 24 ساعة بده يضل في مناكفة وبيضل في تباين بوجهات النظر وبيضل في اختلاف بالآراء وقلي تقلق كل الوقت، يعني منا هينة انت الواحد يحكي بطريقة الأمور مثل ما هي. بس يلي كان يخلي جدودنا وأهالينا قبل انهم يضاينوا انه كان في ستات سيدات البيوت كانوا يقبلوا بواقعهم، ما كانوا هالقد رافضين الواقع، بدون كل شيء، بدون حياتهم الخاصة وبدون شغلون وبدون السفر وبدون السهر وبدون كمان يجيبوا أولاد وبدون أنه يكون في معهم رجال بحياتهم. طب ما أنت عم تحملي 50,000 بطيخة بإيدك، ممكن حدا يقدر يوفق بين كل هيدا الأمور.
0: طلع بسيسانك عم تطلع فيك لأن احنا بالعادة ما كتير منقنا ما كتير متنقش هودي الأمور سوا. عن جد هيك حبيت كتير النقاش بهذا الموضوع معك، كل المواضيع أكيد يعني، بس أنا بتعرفي دايما منقول أنه هود في مواضيع معينة لا مش لازم نحكي فيها. وقت احنا كلبنانيين عايشين بانفصام مخيف، يعني انه هالقد كتير قادرين نكون عايشين مع بعضنا بذات البيت مجوزين على مدة معينة، يمكن مش انا طيقته ولا هو طيقني، بس بنرجع نقول مش عم نعمم ابدا، مش عم نعمم، بس انا ايه قادر اظهر على مرتي او انا ايه قادر اظهر على جوزي.
1: هيدا شو بيسموه؟ هيدا نفاق بالمجتمع اللبناني للاسف. يعني نحن معروفين بلبنان، يعني بيأسفنا انه نقول هيدا الشيء، ولكن اللبنانيين منافقين، منن اشخاص صادقين ابدا، لا بتعاطيهم مع ذاتهم ولا بتعاطيهم مع الاخرين. وهيدا النفاق بيودي لكتير خبايا او لكتير طرق ملتويه انه الواحد مثلك كرمال يعيش الحياة اللي هو بتريحه، بغض النظر إذا أنت عم بتكوني إنساني كوريكت أو لا، بغض النظر إذا أنت عم تعطي مثل غير صالح لأولادك أو لا، أو عم بتعيش كذبة بينك وبين حالك. المهم انه انت عايشة باسلوب حياة راضيك وعم بتنافقي فيه على المحيط تبعك.
0: مهم العالم هن شو شايفين، مهم

0: أكثر شيء بتحبيه برا بس تتعاطي مع العالم إنهم صادقين بتعاطيهم وبيعيشوا حقيقتهم، ما يعني ما في هالنفاق اللي بتلاقيه بالمجتمعات العربية وبلبنان.
1: طيب نرجع من أول حديثنا، هو منع من عمم، ولأنك قلنا إنه بفترات بتعيشي برا، بس عندي سؤال بعيد شوي عن هذا الموضوع، لأنه بدي ما بقولونا إنه ما تتمثلوا ببرا، قدي نحن عنا انفلات مش موجود برا؟ يعني نحن منقول نحن ما نكون open mind مثل برا، بس نحن فاهمين الخبرية كتير غلط، هني منن مثل ما نحن عم بيصير عنا هون بلبنان.
0: لكن للأسف لبنان عامل انحدار فظيع بالقيم الأخلاقية يلي صارت موجودة بالمجتمع. ما بعرف شو هن الأسباب يلي وصلت لهون سيمونا، بس في كتير انحدار. أكيد كل اللبنانيين وكل المستمعين يلي عم بيسمعونا لاحظوا هيدا الشيء بتعاطيهم المستمر مع العالم. كان في قيم معينة يتمتعوا فيها اللبنانيين، يلي هو احترام الجار، احترام الآخر، احترام الزوجين أصلا بين بعضهم، أفراد العيلة. كان في حدود بتعرفي هلا طول عمره الإنسان إنسان عنده طلعاته ونزلاته، يعني ما رح نحكي مثاليات أنه قبل كانوا يا لطيف عايشين مدينة الفاضلة وهلا لا، الإنسان طول عمره عنده سلبياته وإيجابياته، ولكن كان قبل في خط معين يقف عنده ما يتخطيه. هلأ للأسف ما بعرف هل هي الأزمة المالية يلي قطعوا فيها اللبنانيين، هل هي أزمة كورونا، هل هو الفساد بلبنان يلي هو من أعلى الهرم ونزول خلى العالم ينطبع بذهنه أنه ما في إلا الفاسد يلي عم بيقدر يوصل ويقدر انحدر كتير المستوى عند العالم، فما كانوا هيك اللبنانيين، بينما الغرب طول عمرون
1: هن هيك
0: يعني هن ما بيمثلوا ما بينافقوا، بعدين بيلتزموا كتير بالقانون. القانون شو بيقول بيمشوا عليه باي بوك، يعني مش انه اذا انت مثلا لانك بنت فلان الفلاني بيطبق عليك القانون، وغيرك لانه منه مدعوم من حدا ما بيطبق بيطبق عليه القانون وانت لا. برا بيمشوا على القانون وما حدا بيزعج حدا، وكل واحد بعيش ذاته على حقيقتها من دون نفاق او تمثيل.
1: بدي اتشكر كتير لرأيك، وكتير هيك عم مبسوطين يعني بهذا النقاش اللي عم بيصير كل نهار جمعة. رولا ما رح نأخر كتير بقى على الأخبار، وإن شاء الله تكون ليلتك حلوة.
0: شكرا سيمونا، وشكرا لكل المستمعين، ويلا إن شاء الله قريبا منرجع مندردش سوا مع المستمعين على الهواء.
1: أنا الله رد.

0: يا سيمونة حدا بيقول لك زاجي مارونية مدى الحياة؟ ما في، ما فيش واحد يشيل وما يشيل، خلص لا مدى الحياة، لا أبد لا يبدين لا يموت. لا مش حلو واحد شو هالحكي، بتجوز على 20-30 سنة هلا بيصير مشاكل، عم يتركوا ويطلقوا، بس انه ما المشكله بتطلع براس الاولاد، هاي المشكله مش كبيره، الاولاد بيتحملوا وبيطلعوا هن بوز المدفع.
1: فاذا المشكله انه بيكون في اولاد بالدق وبصير انه حرام كرمال الاولاد انه هنا يتاثر هذا الموضوع عليهم. بنكفي مع فادي.
2: الله يا سيمونا، ما في احلى من الزواج طول الحياة. الله يرحم أمي ويرحم أبي، دلوا مع بعض وميتوا مع بعض، إنه كل فترة صورت منها زواج. هذه صورة يعني مثل ما بيسموه الزواج المدني، يعني ما بعرف. لا الزواج وقت بيكونوا مع بعضهم البعض وبيروحوا مع بعضهم البعض بيكون أحسن. هذا هو الحب الحقيقي، ما مثل هلا. هلا نحن بطايفة عنا بيغدو عربو مثل ما بيسموه عالسني هون.
1: اوكي فادي جورجيت.
3: سيمونة معك جورجيت حبيبة قلبي. لا اكيد لازم يدل كل الايام والعمر، لانه الله مبارك هذا الشيء، والله عطينا حتى نكون جسد واحد وروح وحدة. ما لازم الانسان يخالف مشيئة ربنا، ولازم يتحمل رغم المصاعب ورغم كل شيء. الانسان لازم يتقبل الحلو والمر، ولازم يكون هذا الشيء بين اثنين وما يبعدوا عن بعض. وليلتك موافقة وحبيبة قلبي.
1: شو صار بالأخير عند جورجات؟ نسمع وليد.
4: بونسوار سيمونة. معك وليد المصري كمان. الجازة أنا برأيي مرة واحدة للرجل، وخصوصي يكون أسد أدى وقدود، وخصوصي إذا كان عندهم أولاد، لأنه الفرقة من بعد الأولاد حرام.
1: اوكي شكرا لك وليد. بنسمع جان.
5: بونجور سيمونا.
1: بونجور،
5: كيف حالك؟ معي جان الزحلي. لايك بالنسبه لسؤال الزواج فعلا محرج مثل ما قال المستمع. هلا احنا عندنا حشريه نعرف، بما انك انت عازبه، شو تعليقك على الموضوع؟ شو رايك؟
1: هلا انت يلي عم تحرجني بهيدا السؤال، لان دائما بقول انه انا ما بعطي رايي باي موضوع، يعني نحن عم نطرحه من القليل تكون عم بعطي رايي، فيمكن من بعد ما اكون عم بعطي رايي تقولوا اف ولو لشو كان لكن طرحه هيدا السؤال والعكس صحيح. فانا برجع بقول شغله، لما كنا عم نطرح الموضوع هيدا لانه السؤال يسال، ولانه كل موضوع بالحياة في إله هيك وفي إله هيك، ومنه غلط كنا احنا عم نطرحه، لأنه يمكن خلينا نقول مستمعينا، إذا ما بعرف يمكن اعتبر أنه أنا بأيد فكرة، بنعتبر أنه أنا بأيد فكرة أنه زواج على كم سنة، ويمكن حدا منكم يجي يقول لي لا ويقنعني بشيء معين من بأسلوبه المعين أكيد يمكن أنا أقتنع. فهي فكرة أنه دايما بس أكون عم نتناقش هو كرمال، يمكن لأنه في أشخاص عم بيسمعونا يمكن هن بحاجة لنصيحة محل معين، ولأنه كمان بدنا نفتح أحاديث بدنا نحكي، ومسموح نحكي بأي شيء طول ما هو نحن عم نحترم بعضنا. وبنرجع منقول نحن أبدا منا عم نعمم، ونحن أكيد لما منكون عقول لازم هيدا يصير هيك ولازم هيدا يصير هيك، عم بقول كل حدا منكن هو شو بيعتقد. فيكن كلكن تقولولي أنه لمدى الحياة، وفيكن كلكن تقولولي أنه نحن منفضل يكون على ما بعرف مدة معينة، وكمان مع احترامنا أكيد للدين يعني، بس نحن نقول ننزيح شوية الدين على جنب ونحكي بهذا الموضوع. ما نحن إذا ما نحكي كدين، الدين بيمنع الطلاق بوقت أنه طلاق عم بيصير، فما فينا هون نتقبل ونحكي عن الدين وهونيك ما نتقبل ونحكي عن الدين.

0: يعطيك ألف عافية، أحلى سؤال هيدا. بس ساكو هاي لأن اسمه ساكو فهمه ما بالغلط يمكن بالقلب. لا كونترا كونترا أكيد روح على الكونترا أحلى شيء. يعطيك ألف عافية وأحلى سؤال هيدا.
1: أوكي جورج ماري روز.
2: هاي سيمونا يعطيك العافية. سيمونا إذا بيكون على الكونترا على سنتين ثلاثة أربعة بيكون أصبك بضمن لك ببطل في ديفورس بكل العالم، ببطل حدا يفكر بالديفورس لحتى ما يتركوا بعضهم. بيصير مثل الشركات وبعدين بيصير كونترا كيف الواحد طلع تقاعد وبيعمل كونترا كونترا أكتويل إنه أصبك.
1: شكرا ماري روز. بنكفي بأراءكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111.
3: بونسوار
1: بونسوار
3: يا ست الستات، هذا الموضوع اللي عم تسأليه والله أنا معك مليون بالمية فيه، وأنا معهم أن يكون محدد مثل ما قال لي ياسر جرالي 5 سنين، لأنه حرام ولأنه تابو. بس اليوم هيك بخفف ضغط عن المحاكم الروحية، إن كان المحاكم الشرعية الإسلامية أو المحاكم المسيحية مشان الطلاق. بيختلفوا بعد 4 سنين بيتحملوا سنة كل واحد هيك انفصال ليرجعوا يطلقوا بهدوء. سقط الزواج بعد 4 سنين، عندهم ولد عندهم ولدين، ولادهم شرعية منه حرام ومنه تابو. فمشان هيك أنا معه هيدا القانون ومتفقين بيرجعوا بعد 5 سنين بيعملوا عقد جديد، هيك بيخففوا مشاكل بالمحاكم مش اكثر ولا اقل. يلا وهاب نايس ويكند، يسعد لي هالمساء يا رب.
1: سيم تو يو. بنرجع عم نقول عم نسمع كتير اراء، اراء مع اراء ضد. خلينا نسمع عصام بعث لنا 2 فويس. يلا
4: يي صدق ساعه وقعتني الموضوع، جاي تحكيني بالزواج هلا عم بتكب مرات طنجره. لا زبطي لي وضعك رجاء، الله يرضى عليك. ولو ونحن اخوه واحباب واصحاب، زبطي لي الوضع على السريع بسرعه. ليك انا بدي طمنك، انا بكره بس اكبر بدي اتجوز، وحيتها 3 اللي عندي، بس اكبر بدي اتجوز ضروري، وانت معزومه اكيد.
1: شكرا لك وان شاء الله قريبا يا رب تكبر وتتجوز. وكمان لانه قلت عدة مرات بالحلقة انه نحن بنشجع هيدا القانون يلي طرحه او مشروع قانون يلي طرحه النائب الياس جرادي، خلينا نقول انه نحن هيدا بس للتوضيح انه نحن عارضينه بغض النظر عن هيدا القانون، يعني ما مش يعني مش كرمال هيدا القانون، هو ده سؤال يسأل مستمعينا لا اكتر ولا اقل. بنكفي مع ابراهيم.
5: ايه بونجور، بس مشان الزواج لا انا برايي ضل كونترا ابدي مثل ما هو فعلا، لانه هو ارتباط رباني مثل ما بيقولوا بين شخصين الله يعني جمعهم ببعض. بس لازم يكون بمجتمع يعني لازم يكون في تيست قبل الزواج ينعمل للزوجين، بدك يكون تيست نفساني وتيست تاني مثلا يكون يسألون اشياء معينة يعرفوا اذا هني عارفين حالهم شو واجباتهم وشو حقوقهم وكل شيء قبل ما يفوتوا على الزواج، مش هيك على العميانة. بس هي اهم شغلي، لان ما بتعرفي اوقات عم يتزوج وممكن يقتلها او تقتله او ما بعرف شو.
1: إذن يعني مثل عم بقول إبراهيم إنه في تراجيه في طريق لازم يمشوا كل اثنين بدهم يكونوا عم بيخطوا هيدا الخطوة قبل ما يكونوا عم بياخذوا هيدا القرار، إن كان فحوصات نفسية أو كمان غير فحوصات، لأن يكونوا بيعرفوا حالهم لوين رايحين. أنا قدي في يعني أشخاص مجوزين يعني بتقولوا عن جد مش لازم يكونوا مجوزين بس لأنه خلاص لازم يتجوزوا، هذا في أشخاص عن جد عم بيفوتوا بهيك علاقات بهيك ما بعرف إن كان خطبة إن كان جازة أو يلي هي، وعم بيفشلوا لأنه ما يمكن ما عم يكون كان في هدف، ما في تفاهم من الأساس، أو مفكرين حالهم إن هن متفقين ومقتنعين ببعضهم. من كفة.
6: إيه هاي بونجور، الله معكم.
1: الله معك.
6: بس أنا بدي أسأل سؤال، بهالكونترا ليش شو بنعمل فيهم؟ بنزيد أمراض ومشاكل نفسية ومندمر المجتمع أكثر ما هو بيتدمر.
1: أوكي، فإذا المستمع عم بيقول إنه لا، مش قصة كونترا، هي قصة يعني حياة كاملة. فأنا كم بدي أعرف إذا حياة كاملة ليش، وإذا إذا كونترا ليش. خلينا نسمع إدمو من كندا.
7: بونجور سيمونا، كنت رافع إيدي أنا من زمان. شفتيني؟
1: شفتك.
7: شو بدي أقول لك، سؤالك كتير مزبوط، مزبوط سؤالك وبمحله، لأنه أول شيء عم بيصير زواج بعد سنتين، عم بيطلقوا بكونترا وبلا كونترا. مثل هون مرة واحد تجوز، عمل كونترا مع بدهم يعملوا له يزينوا له العرس، إنه بعد سنتين بده يجوا يزينوا له، لأنه بعد سنتين بده يطلق. يعني عم بيعمل كونترا معهم على سنتين، معنى هيك عم بنكتة يعني، بس هي هذا الواقع. بعد سنتين كلهم عم بيطلقوا، زواج مش عم بيستمر بهالأيام أبدا. كلهم عم بتلاقي فيها الطلاق، مش مثل الماضي مثل ما بيقولوا انه تحت بالكنيسة بيتجوز العمر كله بيضلوا مع بعض. الماضي غير شيء، كان في حياة حلوة وأحلى، والأسرة بتضل عم مترابطة. اليوم بصير زواج والولاد بمحل والمرأة بمحل، كثير عم بيصير خاصة بلبنان. قديش عم بيقولوا 40%، هذيك اليوم طرحتي السؤال انت، 40% عم بيصير فيه طلاق. بقى سؤالك بمحله، بتمنى انه والكنيس حتى الخوري عم بيوعظ انه عم بيصير كتير طلاق عنده. عم بيصير هذيك اليوم كان عم يحكي بالكنيسة. بقى نحن هيدا نتمنى انه ترجع يضل يستمر الزواج، وتستمر العيال والولاد يضلوا ضمن الزواج، ضمن الاب والابن والام، مشان ما تفرط العائلة يعني. مرسي كتير إليك.
1: مرسي إلك يا إدمو. أنا كده بدي أتذكر كل حدا منكم عم يعطينا رأيه مستمعينا. برجع بقول إيه، أكيد يمكن هيك بنقز السؤال، ولكن رح أرجع شدد وقول ومقتنعة أنه هذا سؤال كلنا بنسأله لحالنا بالأول، وهذا حديث بينحكى كلنا بقعدتنا بين بعضنا. فخير نطلع من هيدي هالعقلية أنه لا عيب، ما لازم نقول هيك، لأنه في دين، مع احترامنا أكيد للدين شيء طبيعي، ولكن لازم الإنسان يكون مفكر بكل الاحتمالات بالحياة. من كفى
8: سعيدي،
1: أهلا،
8: كيف كنوا؟ عندك سؤال حلو، بس ما بعرف أنا. خلص واحد لما يتجوز ارتبط، صار عنده ولاد، أسس عائلة، ربى ولاده وجوز ولاده، آخر حياته بده يعيش لحاله، هي بتعيش لحالها، كيف المنطق؟ ما هن بيكملوا بعض، والزيجة بتكمل للآخر. ما فينا نقول لا نحنا 7 سنين وخمس سنين واربع سنين، هذا بطل اسمه جايزي، هذا صار اسمه بديش اللي كيه يعني هلا.
1: اوكي، من كافي كمان على 70-95-1-1-1.
9: يعني ترجع الخبرية، كل واحد شو نظرته للزواج. اذا واحد بدي يمني عائلة، ما في حط عدد سنين معينين، لأنه بدك تربي أولاد وبدك تعمل عائلة وبدك شو هيك يعني، ما لعب أولاد صغار، يوم بدنا يوم ما بدنا.
1: كمان هيدا من آرائكم أكيد. من كفة
10: بونسوار، كيفك؟ أكيد مع الكونترا، مفروض يعملوا كونترا بالأيام يعني، أكيد يعني كل 5 سنين يعملوا كونترا على 5 سنين، كل 5 سنين يعملوا جددوا الكونترا، وبدون يجيبوا أولاد يتفقوا من هلا 5 سنين، اذا ضلوا متفقين بيجيبوا ولد، ما اتفقوا ما يجيبوا ولد ويعطروا بهالحياه.

0: بونسوار، يعطيك العافيه. معك جورج.
1: اهلا يا جورج.
0: انا مع هيك فكره بشرط يكون في قانون بيحفظ حق الطرفين، وخاصة إذا رجع صار في أولاد كمان بيحفظ لهم حقهم. بالعكس فكرة حلوة ومتطورة، لأنه في كتير كوبلات صار إذا تجوزوا ما بتنجح العلاقة. أوكي
1: أوكي جورج، منكفي كمان من أراءكم. ماتر مالك عم بيقلنا انه انا مع انه يكون 5 سنين وينحط بند غير قابل للتجديد تحت اي ظرف. اوكي بس هيدي كانت معدومة نكتة هيك تخففها. هلا ماتر مالك تو يعني مش من مصلحتك انه يكون في قصة كونترايات، لانه بظن بيوقف شغلك على التقيل.
2: العافية 100% مثل ما عم يحكوا مزبوط. في عندك ناس بيقعدوا مع بعضهم 5 سنين أو 7 سنين ما بيطايقوا مع بعضهم، خلص بيكونوا بيحبوا بعضهم، بيوصلوا لوقت ما بيعودوا يقدروا يتضاينوا نهائيا مع بعضهم. لا فيك تطلقي ولا فيك تعملي شيء. إذا بدك تطلقي بيقولوا لك بدك تحطي مش معروف قد ايه مصاري. طيب عند إخواننا وديك يغلب بتطلق بيلا طالع بيحمل حاله بيطلق وبيرجع بيتجوز عادي. إنه ليه مش عم بفهم الديانات كيفية أنا عم بتصير؟ انه خلص اذا الواحد ما بيقدر يضاينه ومرته خلص اكبر شيء بيعمل ورق طلاق وبيطلقوا انتهى الامر. ابو $1,000 يمكن ما بعرف قد ايه بكفوا، بس بيجي بيقول لك بده $50,000 بده $40,000 تيطلق. طب شو انه بيبقوا يعني تحت رحمه الله ويضلوا يتعذبوا بعضهم يعني تيقدروا يطلقوا؟ شيء مش معقول. اذا ما بيتضايقوا وخلص ما في مجال، خلص الانفصال احسن للاثنين يعني. بالـ100% كانوا بالزمانات يرضوا بكل شيء معقول، اليوم لا، بدك تلفزيون بوطننا وبدك تلفزيون بالحمام سوري، بدك تلفزيون بالمطبخ، بدك تليفون مطرح ما كان بالبيت، بده يجيب عنده عرس بده يلبس بده يروح بالزمانات وين؟ كان شو عنده يلبس يروح على اعراس يروح مطرح ما كان. اليوم كل شيء غلى، وبهالغلى اللي عم بيصير العالم ما بقى فيها طايم مع بعضها صدقيني يعني. صار بده كل شيء يكون مرتاح الواحد. ما بي بالزمانات كانت تنزل مرة تشتغل مع جوزها وتطلع وتنزل يحترس الليفة وما تحكي كلمة. اليوم وين؟ بس اعطيني وين منهم هودي وعش فيه خلصوا
1: هودي فقدوا. ومنرجع نقول انه اكيد ما بدنا نعمم ابدا، مثل ما كان في بايام زمان مثل ما نوصف انه هالقد كان في ترابط، هالقد يمكن المدام كانت تساعد زوجها وهيك كمان في هلا منهم، بس انه خلينا نقول بركة شوي الاغلبية بطلت هيك. نرجع نذكر بسؤال الحلقة لانه عم نسأل، هل برأيكم انه زواج لازم يكون لمدة طويلة مثل ما هو نحن بنعرف هذا الشيء، ام انه فيه يكون على مدة معينة خلينا نقول كأنه كونترا مش كونترا ولكن بيتجدد؟ ونرجع منشدد على انه صحيح انه هو هيدا مشروع قانون كان طارحه النائب اليجرادي، ولكن نحن ما عم نطرح الموضوع من هيدا المنطلق، نحن عم نطرح الموضوع كحالة موجودة بالمجتمع. منكفي مع بوب.
3: هاي كيفك؟ لا لا لا، هاي خبرية كل العمر منا زابطة ولا رح تزبط، وخاصة هالايام هيدا ماكسيموم لازم 3 سنين لكونترا يكون.
1: اوكي رح نكفي بعد قد ما فينا يعني نكون عم نسمع الفوزيت كله.
4: مصار سيمونا
1: مصار
4: بقول جورجات كان جوزه واقف حدا وحامل ورقة وهي عم تقرأ معه عصاي بإيده، في آخر شيء بس قالت اللي قالته كب العصاي على الأرض.
1: لأنه وقت آخر شيء سمعنا شو صار مع جورجات. اوكي شكرا لك، بس كمان ما عطيتنا رأيك بالموضوع.
5: هاي سيمونا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك جهاد.
5: لا سيبدا تصير هيك جواز على فترة معينة يعيش مساكنة ساعتها، بس هيدي الأيام صارت موضة الطلاق، يعني عم بفكر إذا بيطلق قبل ما يتجوز لأنه صارت جازة مصالح الأيام. هي قناعة أهم شيء، الواحد يقتنع بالشخص اللي بده ياخده، والمشاكل بتصير عطول يعني، بس ما بتوصل للطلاق. أنا صار 30 سنة مجوز، يوم أي بل أنا ومرتي، بس ولا 1% يفكر أنه طلق. كان عنده أولاد ولا ما عنده أولاد؟
6: ونحكي بهذا الموضوع.
5: هذا موضوع واسع كتير يعني، بس هاي الايام صارت انه يلا
6: فما فينا هون
5: نتجوز، ما انبسطنا منطلق يا بده يتجوز لانه صار بده ولد مش فرقانه معه شو هي المره اللي بياخذها. هذا غلط.
1: إذا جهاد يعني عتمت هيك من خبرته قال إنه هو والمدام كل يوم يوم إيه يوم إيه بيعلقوا خناقة بس ولا مرة فكروا بالطلاق. فكمان هيدي مثل إكزامبل لكل حدا بركي بيفكر بإنه أو مقتنع بإنه المشكل معقول يودي لطلاق. لما بتبعتونا مساج مستمعينا يعني بتمنى أن تقدر نسمعه على بكير ما بترجع تبعتوا من بعده مساج لأنه بيصير بعيد المساج تبعكم كرمال هيك عم نطول نكون عم نسمعه. رح نسمع ربيع.
7: بونسوار. مع احترامي لكل الأديان مين ما كان كل دين في شيء غلط نحن تعلمنا فيه غلط. أنا مني مع قصة الكونترا بس أنه مع قصة الطلاق إذا صار في ظلم صار في عدم التفاهم لأنه بالنتيجة هيدي حياة والإنسان لا بده يظلم حاله. بس مني مع أنه خلص من الأساس نحن بنعمل كونترا على سنتين وعلى خمسة وعلى عشرة ونرجع من جدد. أنه أنا ما عم باخد سيارة أجار تأرجع ألو لك جدد لي ومنه شغل هيدا يعني هيدي حياة حياة أبدية.
1: شكرا لك ربيع. من كفي مع رامي.
8: يعطيك العافية. أنا من رأيي سنتين كونترا سنتين من بعد السنتين يا بيجيبوا أولاد يا ما بيجيبوا أولاد ما بيتفقوا مع بعضهم بيصير فيه انفصال هيك بكون أحسن درسوا عال بعضهم وهالأخبار.
1: قبل ما نكفي في عنا ندق انساني. سيد جورج خوري بحاجة لبلاكاد من اي فئة بمستشفى جعيتاوي الاشرفية. اكيد لكل حدا انه بده يتبرع الاتصال على الرقم 70 80 46 23.
9: هاي سيمونا.
1: هاي.
9: أنا بالنسبة إلي بقول الزواج هو مقدس وهالتنين يلي اتفقوا إنه كفوا مشوارهم مع بعضهم بدوا يكونوا واعيين وناضجين وعارفين شو مختارين واسقين من بعضهم إلا لا سمح الله صار ظروف خلتهم ينفصلوا. بس طالما إنه عاهدوا نفسهم وعاهدوا ربهم بالسراء وبالضراء لازم يكونوا أدى وقدود إن شاء الله ما حدا بيطلق.
1: لا أكيد ما منتمنى هيدا الشيء أبدا. أم هادي منسمع إلي.
10: سيمونا يا فيك العافية. إلي أشفية معك. هي فيها شيء من النظرية أنه هاي كونترا 5 سنين بس هي مش كونترا برا سابقنا بيعملوا مساكنة لقوا حالهم مبسوطين بيكملوا ما لقوا بيتجوزوا ما لقوا حالهم مبسوطين باي باي يا حلوين يعطيك العافية.
1: الله يعافيك إلي. من كفة مع إدموم نجدي.
11: سيمونا سوري بدي أرجع في شغلة نسيت لك إياها.
1: تفضل.
11: كان بالزمان يقولوا في نفقة يعني لما يطلقوا الرجال مجبور بمرته يضل يدفع على نفقة بيقولوا كان كان في كتير هيك يعني مشان هيك أوقات ما يمكن يكون في ما في تفاهم بس ما يقدروا يطلقوا لأنه الرجال مش قادر يدفع نفقة كل العمر وبده يرجع مثلا يتجوز أو يلاقي معاش وحتى لو بقى لوحده بدي معاش وما بيكفي أنه يرجع يدفع نفقة لمرته كل العمر ومصروفه يعني هيك مشان هيك كان يضلوا مع بعض أغلب الأحيان أو يرجعوا لبعض حتى يزمطوا من النفقة بالزمان يعني بقى هلأ اليوم لا في نفقة وما في شيء ما بشوف إنه في نفقة. إذا مزوج زواج هو إذا مزوج زواج ديني بده يدفع نفقة أكيد كامل الاثنين كله زواج ديني. بقى هلأ اليوم ما بعرف بس يطلق ما في نفقة دخليك أو بطلت الشغلة ما بإذا عندك معلومات بالقصة.
1: أبدا ما عندي معلومات عن هذا الموضوع أبدا. يعني من كفي كمان على الواتساب 70 95 91 11 أو لاتصالاتكم على 09 218 233.
12: ايه بونسوار يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
12: تدالي كرمال الزواج بكونترا هيدا أخطر شيء معقول يقطع بمجتمع. الكونترا إذا بدي أتجوز وبدي أعمل كونترا مع مرتي والصراحة مش لازم الزواج من الأساس. يعني ما بعرف شو بده يرجع ينعمل بالولاد شو بده يرجع ينعمل بالمستقبل ما فيك تأسس إلى شيء نهائيا. يعني ما يكون كونترا يضلون عم يحكوا مع بعض أحسن من اسم الزواج. لا لأنه هيدا شيء عم يخرب الدنيا والمجتمعات كلها. بس حدا يفكر بكونترا يعني عم بفكر بخربان بيته، وإلا من الأساس ما يتجوز.
1: منسمع عميدو.
13: سمعنا بالصوار.
1: بالصوار.
13: عميدو معك من أبلة حلبية. بدي أقول لك شغلي، دبريلي بس عروس. عروس تلبني أو عروس تجبني.
1: أوكي عميدو.
13: لضل مع لمدى الحياة مثل الدبور.
1: شكرا لك ميدو. شكرا لك وسام وعلى رأيك عن جد.
14: وي بونسوار بونسوار. يعني انا سؤال حلو لانه لازم ينسأل هيك اسئلة تيعرف حاله الشخص اللي قبل ما يتزوج، هل هو عم يتزوج سقفة ارض او محل فيعمل ساعتها كونترا، او هي يعني، او بده يكون عم يتجوز عالدين يعني مثلا كنسيا، ويعرف حاله انه اذا هو غلطان لازم يعرف كيف يعترف بغلطه، والاساس ما لازم يكون في غلط. اذا حتى ايامات اذا شريكه او شريكته غلطانين برأيهم يمكن لازم نكسر كرمال نكمل، لأنه فعلا أنا الآية اللي بتقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان أنا كتير بقتنع فيها، وما لازم يكون أصلا نوصل لمرحلة أنه يصير حدا عم ينجرح من وراء التاني. يعني لا التاني لازم يجرح ولا التاني ينجرح، لأنه فعليا لازم يكونوا عاملين مظبوط. وهون المسؤولية على الكنيسة وعلى التربية بالعائلة أو بالكنيسة، هالدورات الزواج يكون واحد عم يتجوز مش كرمال يعمل حفلة وعرس ويتحمس أو تتحمس الصبية أو الشاب، يكونوا مقتنعين إنه بيبنوا عائلة، وساعتها ما بيشعوا شيء بقى مشاكل غير إنه كيف بدنا نعيش أولادنا، كيف بدنا بصير في أهداف تانية بالحياة.
1: شكرا لك توني من كافي مع ريشار.
15: مايك ريتشارد من لندن. معلق على الموضوع، عجبتني الفكرة بس في شيء ما كتير فهمته. يعني لو سنطلون بلندن تشتري السيارة ليس أو تستأجريها على 5 سنين، ما عجبتك ترجع تحطيها بالشركة بتاخذي غيرها أو بترديها أو بتخليها عندك تدفعي حقها. طب هون وين حق المرأة بعد 5 سنين إذا ما عجبتنا؟
1: أوكي بس رح أرجع كف ريشار، يعني ما بقى منقول قصة انه المرأة وكأنه رحنا عم نخفف من قيمة المرأة، ما انا بالنهاية يعني بنت فأكيد انه وي قدر تكون عم خفف من قيمة المرأة، نحن عم فيها تكون هي يمكن المرأة هي اللي عم تحط هيدا ما بعرف هيدا الكونترا، اذا نحن عم نحكي انه نحن ضد هيدا الموضوع، فمنا هي كمان منا قصة اجار سيارة، هي كده الخبرية اللي عم نقوله هو بيكون بالاتفاق بين الاثنين، اذا هن بيقولوا انه ما بعرف بركي بعد سنة سنتين يلي هي ما اتفقنا ما بعرف في مشاكل كتير بين بعضنا شو العمل، فابدا هي خلينا نوضح منا تخفيف لقيمة المرأة ابدا، تكون هي المرأة هي اللي اخذ القرار.
15: نرد هذا فكر فيها شيء، سيارة اذا فيها جرح بدفعوك نص حقها، اذا مضروبة بدفعوك نص حقها، بس المرأة بس ترجع مثل ما اخذتها من الشركة.
1: رح كفي كمان بعد بآرائكم بالوقت المتبقى.
16: بونسوار يعطيك العافية معك جاد. جوابا على الموضوع اللي طرحتيه بس تقلك توضيح لكم كلمة استعملتيهون عم ينحطوا بالسياق الغلط. أول شيء هو تنبلش بموضوع تابو، بده ينفصل عن التابو لأنه التابو هو موضوع ما قلنا عن نحكي فيه. اللي كان التابو قبل اللي خاصة بجسم المرأة بجسم الرجال بالحياة الجنسية، هودي أكيد لأنه هيدا بالعلم موجود لازم يبطلوا تابو والعالم تفهم جسمها أكتر وهول الأمور اللي كل يوم لازم تنعرف. موضوع الزواج إذا كونترا أو زواج لمدى الحياة ما بينعد حتى موضوع تابو، هذا ما بفوت ضمن فئة التابو، مش لأنه ما فينا نحكي فيه يعني هو تابو، مش هذه هي الفكرة.
1: أنا وصفتها بهيدا المعنى لأنه قامت الأيام بأول الحلقة أنه في مليار حديث فيك تحكي فيه أو موضوع تطرحيه، فأنا من هيدا المنطلق قلت أنه هو أنه إذا بتعتبروه أنه تابو أو وين حكى معه بهيدي الطريقة رح نكفي.
16: شغلة تانية كلمة كونترا الكونترا بالأساس هو مبني على مصلحة بين شخصين وأكثر، وإجمالا ارتبطت كلمة كونترا
1: بالوظائف
16: التجارة وبالمصلحة بشكل عام. وأنا بفهم أنه بالزواج لازم تكون مصلحة الرجال ومصلحة المرأة متوفرين، بس شرط ما ننسى مصلحة الأطفال. فهون المشكلة أنه وقتها الزواج بوصل لأولاد والزلمة بلاقي مصلحته بطلت موجودة، أو المرأة بتلاقي مصلحتها بطلت موجودة، مين بيضمن حق الأولاد وحياتهم ومع مين بعيشوا؟ يمكن هون في أفونتاج واحد بقدمه يمكن بعد الزواج الديني، هو أنه بيجبر هالشخصين يضلوا على القليلة إذا مش مع بعض مع الأولاد، لأنه بحالة الزواج المدني بصير الولد يومين مع بيه يومين مع أمه، أو يمكن بينعطاه كمان الحق أنه ينقي مع مين بده يكون.
1: جاد أنا بدي أعتذر أنه ما بقى فيني كتير نكفي بي، لأنه وصمل عليك بعد ثلاث فويسات وكل فويس أطول من التاني، بس أنا أكيد واصلة الفكرة تبعك. ما بقى معنا وقت أبدا أنه نكون عم نسمع فويسات أو أنه ناخد آراء، صارت 6:30. بدي أتشكر كل حدا منكم اليوم شارك بهذه الحلقة، وبدي أكيد أقول بحترم كل حدا عطى رأيه إن كان مع هيدي الميلة أو مع هيدي الميلة. كلنا بحقنا نفكر بالطريقة اللي نحنا بتريحنا. الموضوع انطرح برجع بشدد، لأنه هيدا سؤال كل حدا منا، ما بدي أقول كل حدا، خلينا نقول الأغلبية منا بتسأله بينه وبين حاله. فمعلي إذا سألني وكلنا تشاركنا بالحديث سوا، كأنه كلنا قاعدين بمحل واحد ونكون عم نعطي أراء بعضنا. بتشكر كل حدا منكم واحد واحد، وكمان بدي أتشكرك مارون بشعليني. بتجدد موعدنا إن الله راد الأسبوع اللي جاي على الساعة 3 ببلش أكيد نهار الاثنين. إلى اللقاء.

0: دايما حدي.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: حتى الساعة يرفض حزب الله ومن خلفه إيران ومرشدها الأعلى وحرسها الثوري أن يسلم بأن في لبنان دولة ودستورا وميثاقا وقانونا، وفي ظننا أن ساعة ستأتي لن يسأل فيها الحزب إن كان يقبل أو يرفض. الشيخ نعيم لا فض فوه اعتبر إعلان واشنطن عبثيا ويشكل محاولة لإخضاع لبنان وفرض شروط تصب في مصلحة إسرائيل، مؤكدا أن المقاومة التي استلهمت نهج الإمام الخميني في مواجهة إسرائيل لن تتخلى عن سلاحها. الله عليك يا شيخ نعيم، لكم إيرانكم ولنا لبناننا، لكم معلموكم في طهران ولنا قرارنا الحر في لبنان. ثم من كلفك بأن تتحدث باسمنا وأنت مجرد أمين عام لحزب لبناني في الشكل إيراني في الجوهر، باعتراف سلفك الكبير بأن الحزب فصيل في جيش الولي الفقيه، وبأن أموال حزب الله ومعاشاته وصواريخه وأسلحته ومصاريفه وأكله وشربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ألا تدرك يا شيخ نعيم أن الأكرية الساحقة من اللبنانيين أدركها القرف حتى التقيؤ من سردياتكم البائسة ومن المزايدات والأكاذيب وفصول النفاق والأضاليل، وأن بيئتكم بدأت تنتقل من مرحلة الملل إلى مرحلة التململ من أساطيركم وأحابيلكم؟ ألا تخجل من قيادة لبنان إلى المزيد من الموت والخراب بحجة إسناد إيران، وقبلها بحجة إسناد غزة، وقبل قبلها بحجة استعادة مزارع شبعة السورية وفق القانون الدولي حتى إشعار آخر؟ يا جماعة الحزب والممانعة، عليكم أن تقتنعوا بأن رهاناتكم الخيالية وما تلقنونه أو تتلقونه في مدارس المهدي والمصطفى كلها لا مكان لها في رزنامة السيادة اللبنانية. زمن التشبيح والاستقواء والهوبأ إلى نهاية. أنتم اخترتم استجلاب إسرائيل تكرارا، أنتم افتعلتم الحرب معها تكرارا، أنتم الذين تخترعون خبرية المقاومة تكرارا، وأنتم الذين تقودون شبابكم إلى الموت مجانا وتكرارا لتبرروا خدمة إيران والاحتفاظ بالسلاح. إنها خدعة متمادية على طريق السقوط. أجل، نحن أمام فرصة لن تتكرر. رئيس الجمهورية لا يتسلى ولا يمزح، رئيس الحكومة لا يتسلى ولا يمزح، القوى السيادية وعلى رأسها القوات اللبنانية لا تتسلى ولا تمزح، فعسى أن يتوقف الرئيس نبيه بري عن التسلية والمزاح. لبنان لنا جميعا وليس حكرا عليكم. لبنان الذي نريد أرز وماء وجبال خضر وسهول خير وبركة، وليس سماء تعبق برائحة البارود وأرضا يسودها الدمار وبلدات ينعق فيها البوم وبرك دم لا تجف. لبنان الذي نريد رغيف كرامة وفرح وأمل واستقرار وازدهار، ولن يكون كشكا عند مدخل سوبر ماركت المشتبى. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتي. كيس نسكافيه 3 ان 1 $4 ميتان ل 750 جرام $7 وقية جبنة عشقوان $1.95.

0: إنها السابعة إلا ربوعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. رئيس الجمهورية لنعيم قاسم: الشعب اللبناني ليس شعبك، وللحرس الثوري: لبنان ليس بلدكم. سلام لبنان ليس ورقة تفاوض على طاولة أحد، والحرب ليست حربنا. بري أوافق على وقف نار دون قيد أو شرط. اتصال هاتفي بين عون وبن سلمان وبحث في إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية. إيران تستبعد لقاء بين ترامب وخامنئي، ووفد حماس في القاهرة لبحث سلاحها. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. الميدان على حاله، فهل من إمكانية بعد لإنقاذ فعلي لاتفاق وقف النار، اتفاق الفرصة الأخيرة؟ الاتصالات اللبنانية مع الفاعلين داخليا ودوليا تتكثف، إلا أن حزب الله المحظور قانونا يصر على القتال، ويعتبر أمينه العام أن التفاوض عبثي ومذل للبنان ومرفوض من شرائح واسعة من الشعب اللبناني. وتل أبيب تصر بدورها على مواصلة إطلاق النار إلى حين إنشاء منطقة منزوعة السلاح. والملفت في ظل هذه الأجواء المقلقة، ردان رئاسيان حازمان على رفض الحرس الثوري الإيراني اتفاق واشنطن، وتأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وأن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا.
1: إذن أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا، ووجه رسالة إلى طهران عبر شبكة CNN قائلا إن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحها، وأن اللبنانيين يدفعون ثمن المصالح الإيرانية الخاصة. وفيما لفت إلى أن الإيرانيين لا يحاولون مساعدة لبنان، أكد الرئيس عون أن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلدنا. وعن الشيخ نعيم قاسم شدد عون على أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل الشعب اللبناني، وقال لقاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك. واعتبر رئيس الجمهورية ألا سبيل لإنهاء الحرب إلا بالتفاوض، وعلى حزب الله أن يفهم ذلك، لافتا إلى أن حال العداء بين إسرائيل ولبنان يجب أن تنتهي إلى الأبد.
0: الرئيس عون في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شكره على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة، لا سيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان. وفي خلال الاتصال تمنى الرئيس عون من ولي العهد السعودي إعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتوجات اللبنانية الزراعية والصناعية، نظرا لأهمية هذه الأسواق في تعزيز الاقتصاد اللبناني، لا سيما وأن لبنان اتخذ إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير من أراضيه. فوعد ولي العهد السعودي بإعطاء توجيهاته في هذا الشأن، وجدد بن سلمان وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين. رئيس الجمهورية بحث اليوم مع سفير لبنان السابق لدى طهران حسن عباس في العلاقات اللبنانية الإيرانية، كما عرض مع نائب المنسقة الخاصة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان لمسألة إطلاق نداء أممي عاجل دعما للبنان.
1: رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن المفاوضات مستمرة لكنها غير كافية في ظل تواصل اشتعال نيران الحرب، وقال في مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل إن الحرس الثوري الإيراني كان الرافض الأول لمفاوضات واشنطن قبل أي طرف آخر.
0: الرئيس بري أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. وقبل الاستماع إلى رسالة مندوبتنا هناندي سمرة نستمع إلى تصريح الرئيس نواف سلام.
2: أتوجه إلى اللبنانيين جميعا بالدعوة إلى تحكيم العقل وإلى تغليب مصلحة لبنان وشعبه فوق أي مصلحة أخرى، فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين، ولا أن يدفع الجنوب وأهله ثمن حسابات لا يملكون قرارها. إن جوهر موقفنا واضح، لا حرب يجوز أن تخاض باسمنا من دون سؤالنا، ولا قرار حرب أو سلم يجوز أن يبقى خارج دولتنا. أدعوكم جميعا سفراء دول وممثلي منظمات أممية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين ولوقف تدمير حواضر جبل عامل عبر جرف المنازل والقرى من صور إلى بنت جبيل والنبطية.
0: موقف الرئيس نبيه بري وزوار عين التيني مع هنادي السمرة.
2: أتوجه إلى اللبنانيين.
3: في أول تعليق له على اتفاق وقف إطلاق النار، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بالهجين والمفخخ، وقال: كان يمكن أن نقرأ إجابة في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا وبدون هدم لكل ما هو قائم، ولكنه فخخ وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله، وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. أضاف: وكان يمكن أن أقرأ إجابة لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. وتابع رئيس المجلس بالقول: ولكي لا أطيل أوافق على ما يلي: يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم لكل ما هو قائم، انسحاب الحزب من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها. وختم: باقي النص جائر لا يستحق الذكر به. وفي لقاءاته عرض رئيس مجلس النواب مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل لآخر المستجدات الأمنية والميدانية، كما التقى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وبحث معه الشؤون المالية. وبعد الظهر استقبل بري نائب رئيس المجلس ياس بوصعب، الذي أكد أن رئيس المجلس طالب بتحضير الأرضية الملائمة للدعوة لجلسة عامة لإقرار القوانين التي وضعتها هيئة المكتب، منوها بالجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الحالية. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: بعد زيارته مع راب مساء أمس، التقى المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جون إيف لودوريان في السفارة الفرنسية الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في خلال عشاء أقيم على شرفهما. وتم تأكيد ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وتأمين عودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم بأمان وكرامة. وشدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه النازحين من خلال إنشاء مراكز إيواء لائقة بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لإطلاق العام الدراسي المقبل وضمان حق التلامذة في التعليم.
0: الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زار اليوم يرافقه السفير الفرنسي في لبنان كلا من رئيس حزب الكتائب النائب سامي

0: في مهامها الجديدة، وأكدت بدورها التزامها بالعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع لبنان بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
1: أخبار الميدان مع بسام البيطار.
2: من قضاء صيدا إلى البلدات التي تربط قضائي جزين والنبطي وصولا إلى مرج عيون وبنت جبيل وصور، لا توقف للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي. في محصلة الغارات 5 قتلى ومسعف جريح باستهداف منزل في زبدين، 3 قتلى بغارة على دوار حروف طول النبطي، قتيل باستهداف دراجة نارية على أوتوستراد دير الزهراني، قتيل في دوار كفرمان وآخر في الحوش، قتيل وجريح باستهداف منزل في زفتة، قتيل وجريح بغارة على برج قلوي، قتيل في طول، جريح باستهداف دراجة نارية بين طير ضبة ومعركة. من ناحيته أعلن حزب الله أنه تصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء البقاع الغربي، وقال الحزب إنه استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في الناقورة أطراف وادي الحجير عند تلة العويضة وفي محيط قلعة شقيف وآلية اتصالات في القنطرة. أحد صواريخ حزب الله وبعد اعتراضه فوق لبنان سقط في القليعة، ما أدى إلى اندلاع حريق قرب محطة الكهرباء. إسرائيليا، وفيما أصيب 3 ضباط في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال أسبوع أكثر من 125 عنصرا من حزب الله.
0: شهدت بلدة البيساري قضاء صيدا إشكالا كبيرا بين عناصر حزب الله وأمل بسبب منصات صواريخ بين المنازل، وقد قام الجيش اللبناني بتعزيزات بعد الإشكال. وأفادت معلومات أخرى بأن الإشكال الكبير وقع بين عدد من الشبان في البيساري على خلفية تمديد هواتف خلوية داخلية تخلله تلاسن واستعمال العصي، وعلى الأثر تدخل الجيش اللبناني وعمل على فضه وتهدئة الوضع.
3: في خطوة لافتة أصدرت وزارة الخارجية.
1: إذن لبنان وإسرائيل ينفيان العداء، خطوة سياسية أم إجراء أمني؟ سيمونة حتشيتي.
3: في خطوة لافتة أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عقب الاجتماع الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، تضمن إشارات سياسية جديدة تتعلق بمستقبل التهدئة بين لبنان وإسرائيل. بيان أكد أن الاجتماع الثلاثي ركز على تعزيز الاستقرار ومواصلة الاتصالات بين الأطراف المعنية، لكن اللافت كان تأكيد كل من لبنان وإسرائيل أنه لا يملك أي نية عدائية تجاه الطرف الآخر. في هذا السياق سألت لبنان الحر الكاتب السياسي صمم نسا عما إذا كان هذا الموقف يشكل بداية مسار جديد بين بيروت وتل أبيب، أم أنه يقتصر على إدارة التوتر القائم ومنع انفجاره.
4: بلبنان في صحيح إجماع على التفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل، إنما ما في إجماع لبناني على الوصول إلى معاهدة سلام نهائية. هذا بيوصل إلى يمكن إنهاء حال الحرب بين لبنان وإسرائيل، وهي خطوة رئيسية ومهمة ومطلوبة. يعني من الأفضل لو أعلن لبنان الرسمي منذ فترة طويلة إعلان نيات يقول فيه بوضوح نحن خرجنا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العسكري ونريد إنهاء حال الحرب، وندرس مع الإسرائيليين خطوات عملية على المستوى الميداني مثل ما هلأ هو عم بصير. الموضوع تأخر، هلأ صدر بهالبيان، أنا بعتبره بيان ثلاثي أمريكي إسرائيلي لبناني، خطوة متقدمة جدا بهذا الاتجاه. إنما المطلوب كتير أشياء من لبنان لتحصينها ولترجمتها بشكل فعلي يضمن تنفيذها أو حسن تنفيذها للحد من نفوذ حزب الله، ونترك الأمور العسكرية الثانية إلى مرحلة ثانية عم تنضج شوي شوي.
3: يبقى أن هذا التطور يأتي في ظل استمرار الجهود الأمريكية لمنع أي تصعيد جديد على الجبهة الجنوبية، وسط ترقب لما إذا كان هذا المناخ السياسي سينعكس خطوات عملية في خلال المرحلة المقبلة.
0: قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر أن من حق الحكومة أن تفاوض باسم لبنان، ومن واجب الدولة وحدها أن تحتكر السلاح. أضاف إن زمن الوصاية على الدولة بقوة السلاح قد كلف اللبنانيين ما يكفي من الدماء والعزلة والانهيار.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي قال إن من يسمون الاستسلام للعدو سلاما وحكمة والخضوع له شجاعة وبعد نظر فيما يسمون الدفاع عن الوطن تهورا ومغامرة بئس السلطة أنتم. كما قال
0: موفدا من جعجع وفد قواتي يعزي برئيس بلدية دير ميماس جورج كرم.
5: موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قدم وفد من الحزب وتكتل الجمهورية القوية واجب العزاء بوفاة رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل يوسف أبو جمرة في صالون كنيسة القديس جورجوس للروم الأرثوذكسي جزيرة المتن. وبعد تقديم واجب العزاء لعائلة الراحل تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني باسم الوفد مشددا على ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الجاني.
6: نحن أول شيء نرفض أي شكل من أشكال العنف خاصة لما يصير بين أهالي ضيعة واحدة. هذا السلاح واستعمال السلاح بهذه الطريقة خاصة بضيعة صمدت مقابل السلاح الإجرامي كله وبقيوا أهلا فيها بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي صارت، أن يأتي أحد الأشخاص ويقوم بجريمة موصوفة بدم بارد بهذه الطريقة أمر مدان وغير مقبول. نحن مع العائلة ومع أهل دير ميماس لحتى العدالة تتحقق، وما رح نوقف إلا ما العدالة تتحقق. كلنا معهم وكلنا وراهم، هن صامدين بوجه كل التحديات وبدوا يكونوا صامدين كمان ويعرفوا انه في دولة بلبنان والدولة تقدر تلاحق كل واحد قام بجريمة مثل هالجريمة يلي صارت، وما رح نتوقف الا ما يتحاسب يلي قام بهالجريمة مهما طول الوقت ومهما اخذت من مجهود وبالرغم من كل الاوضاع القائمة وبالرغم من كل الصعوبات يلي ممكن نواجهها. نحن حد العائلة حد أهل الضيعة وحد العدالة لأنه هيك بنبني دولة.
5: إشارة إلى أن وفد تكتل الجمهورية القوية والحزب ضم إلى حصباني النائبين غادة أيوب وراز الحج وموفد رئيس حزب القوات اللبنانية إلى مرجعيون وحصبية فاري سلامي ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جان علم والأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد وعدد من أعضاء منسقية مرجعيون. من جديدة المتن جورج كرم لبنان الحر.
1: أكدت النائب ستريدة جعجع في خلال لقائها رئيس مركز جرف الثلوج في الأرز وليد كيروت يرافقه سائقو الجرافات أن الدور الذي يقوم به المركز لا يقتصر على فتح الطرقات وتأمين حركة المواطنين وحسب، بل ينعكس أيضا بشكل مباشر على دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الأرز في خلال فصل الشتاء باعتبارها وجهة سياحية أساسية تستقطب الزوار من مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في القضاء.
0: قام وزير الطاقة والمياه جسدي بجولة تفقدية شملت محطات الصرف الصحي في الجي وجدرة للاطلاع على واقع المنشآت المائية ومتابعة المشاريع الهادفة إلى الحد من التلوث وتحسين الخدمات البيئية. وفيما يتعلق بمحطة جدر المتوقفة منذ 5 سنوات أوضح الصدي أن المحطة ستعود إلى العمل بالتزامن مع تنفيذ المشروع الجاري بما يساهم في الحد من التلوث البيئي وتحسين الواقع الصحي في المنطقة. وأمل المونسينيور جوزيف الأزي أن يشهد عهد الصدي تحقيق مطلب أهالي إقليم الخروب بتشغيل المحطة الرئيسية وبرفع الضرر البيئي والتلوث عن المنطقة.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
7: بعد مناوشات هذا الأسبوع هددت وقف أطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أطلقت صواريخ تحذيرية على مدمرتين أمريكيتين في خليج عمان، وقال الجيش الإيراني أن المدمرتين المعاديتين التابعتين للولايات المتحدة غادرتا خليج عمان متجهتين نحو المحيط الهندي بعد إطلاق صواريخ تحذيرية. بدوره نفى الجيش الأمريكي ما أعلنته إيران. توازيا دارت في الإدارة الأمريكية نقاشات حول إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية تهدف إلى إزالة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وحول صعوبة القيام بهذه المهمة التي قد تتطلب ما لا يقل عن 2 أسبوع لتنفيذها، لا سيما وأن اليورانيوم الإيراني موجود في مواقع محصنة تحتاج إلى تجهيزات معقدة للتعامل معها. إلى ذلك أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران. وفي سياق آخر استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينه وبين المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. إلى القاهرة حيث وصلها وفد من حركة حماس من أجل عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، وأفادت مصادر مطلعة بأن الوفد سيبحث مسألة الماضي قدما في تنفيذ خطة مجلس السلام وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة الذي يواجه الكثير من العقبات، لا سيما وأن الحركة لا زالت ترفض تسليم سلاحها.
0: البرازيل أكثر المنتخبات مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم، تليها ألمانيا فالأرجنتين. وأخبار رياضية أخرى في فقرة ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
8: ضوء على المونديال. على بعد 6 أيام على انطلاق العرس الكروي، بتبرز إحصائية عدد المباريات اللي خاضتها المنتخبات العريقة عبر تاريخ كأس العالم، وبيتصدر منتخب البرازيل قائمة أكثر المنتخبات مشاركة بالمونديال بعد ما خاض 114 مباراة حتى نهاية نسخة العام 2022 بقطر، وهو الرقم القياسي بتاريخ البطولة. وبتحتل ألمانيا المركز الثاني ب 112 مباراة، والأرجنتين المركز الثالث ب 94 مباراة، وإيطاليا بالمركز الرابع 83 مباراة، ثم إنجلترا بالمركز الخامس ب 74 مباراة، ومن بعدهم حلت منتخبات فرنسا وإسبانيا والمكسيك وهولندا والأوروغواي على التوالي. بتسود حالة من الترقب والقلق داخل معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم بظل التوقعات بغياب حارس المرمى نواف العقيدي عن المواجهة التجريبية قدام منتخب بورتوريكو السبت المقبل ضمن التحضيرات لنهاية كأس العالم 2026. وبعيني العقيدي من إصابة بوتر العضلة الضامة، وهو عم يخضع لبرنامج علاجي مكثف بمحاولة لتسريع عملية تعافيه ورفع جهوزيته قبل انطلاق المونديال. شدد قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس على أهمية ظهور بلاده بصورة قوية ببداية مشواره بكأس العالم، وكشف بتصريحات من معسكر منتخب قطر بالولايات المتحدة أنه عودته بعد الاعتزال الدولي اجت نتيجة إحساسه بحاجة الفريق لخبرته داخل الملاعب.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس ربيع مستقر مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية، وغدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.
0: ختاما إعادة للعناوين. رئيس الجمهورية لنعيم قاسم: الشعب اللبناني ليس شعبك، وللحرس الثوري: لبنان ليس بلدكم. سلام لبنان ليس ورقة تفاوض على طاولة أحد، والحرب ليست حربنا. بري وافق على وقف نار دون قيد أو شرط. اتصال هاتفي بين عون وبن سلمان، وبحث في إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية. إيران تستبعد لقاء بين ترامب وخامنئي، ووفد حماس في القاهرة لبحث سلاحها.
1: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
0: وإلى اللقاء.

0: قف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: لبنان الرهينة. منذ 8 تشرين من العام 2023 تاريخ تورط حزب الله في إسناد غزة إثر اندلاع حرب طوفان الأقصى، وحزب الله يتخذ لبنان واللبنانيين رهينة. توهم اللبنانيون أنهم لم يعودوا رهينة إلى أن فاجأهم حزب الله مجددا في 2 آذار الفائت وأخذهم رهينة مجددا من خلال تورطه في إسناد إيران. أليست جريمة حرب أن يؤخذ شعب بكامله رهينة على يد مجموعة مسلحة؟ بالتأكيد نعم، ولكن من يطلق هذه الرهينة؟ إذا كانت الدولة فعليها أن تبادر بسرعة، لأنه مضى على احتجاز الشعب 3 سنوات إلا 3 شهور تقريبا، وهذه مدة طويلة، وعلى الدولة أن تباشر باتخاذ خطوات ليشعر الشعب أن هناك دولة تعنى به. لكن الشعب أقرب إلى خيبة الأمل منه إلى التفاؤل، فحين يجد هذا الشعب أن هناك أمورا أقل أهمية من حصر السلاح لا يستطيع بعض المعنيين أن يقوموا بها، فكيف يأمل أن تنجح الحكومة في نزع السلاح؟ مثال على ذلك قضية الامتحانات الرسمية. لقد فشلت المعنية بهذا الملف في معالجته، وبمعنى من المعاني أصبح الطلاب رهائن التخبط وعدم امتلاك رؤية واضحة للمعالجة، وبناء عليه كيف نتفائل؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: سادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
2: جبرايل الياس حصباني، شوقي جورج خباز، موسى جورج سركيس، شربل الياس عبد الأحد،
1: ارتفعوا كالأرث.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: ميشيل عبود.
1: الله معكم. تأملنا اليوم بيوم الجمعة الثاني من زمن العنصرة. يسوع بيحكي وبيقول كلمين اليهود، يعني لو ما حكيتهم ما كان عليهم خطية، أما الآن فلا عذر لهم على خطيئتهم. من يبغضني يبغض أبي أيضا. بكفي يسوع بيقول للتلاميذ متى شاء البرقليط أي المعزي روح القدس الذي سأرسله إليكم من لدن الآب، روح الحق المنبسط من الآب، هو يشهد لي وأنتم أيضا تشهدون لأنكم منذ البدء معي. الروح القدس على طول معنا، أخذناه بوقت العماد، حاضر معنا بالخلق، هو يلي بيقوينا. وإنما علينا نحن نعرف نصغي لإلهاماته. بوقت الشدة هو بيقوينا، بوقت الكلام هو بيلهمنا، بوقت العمل هو بيعطينا التمييز. وإنما بدنا نقول له تكلم يا روح القدس، إني بملء إرادتي أنا بصغي لإلي. يسوع قالنا أنتم كنتم معي منذ البدء، علامة ثباتنا، علامة أمانتنا. كل واحد منا يسأل، هل الحماس الروحي يلي بلش فيه بعده الحديث هلا، هل عنده الحماس الروحي أو لا؟ إذا لا يقول ليش ما بده يكون عندي، ساعتها بدي كفي مع الله. إذا أنا تركت الله، الله ما بيتركني. للسليمين بآخر لحظة تاب وقال له يسوع اليوم تكون معي في الفردوس. كل لحظة هي عودة جديدة تكون مع الرب، كل لحظة هي قوة من يسوع. والله معكم.

من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.5، 6 أناني بيرة ألماسة $3.

0: خير. فخامة الرئيس، شكرا، شكرا لأن كلامك كالعادة رئيس الكلام، وشكرا لأنك أفهمت نعيم قاسم أن الشعب اللبناني ليس شعبه ليتحكم في مصيره كما يشاء، وشكرا لأنك قلت لإيران أن مصالحها لا تتطابق مع مصالح لبنان، ولأنك طلبت من الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلد اللبنانيين وليس بلده. ففي مواقفك الواضحة والصريحة هذه عبرت عن مواقف معظم الشعب اللبناني، فنحن سئمنا وتعبنا وعانينا الأمرين من تحكم إيران في القرار اللبناني عبر ذراعين اثنين، الحرس الثوري وحزب الله، كما سئمنا وتعبنا من حكام يهربون ويتهربون، يخافون ويخشون قول الحقيقة. لذلك انتظرنا طويلا أن يتصدى مسؤول لبناني كبير وبقوة لاعتداء إيران يوميا على سيادتنا واستقلالنا ولتدنيسها قداسة أرضنا وحرية قرارنا. وها أنت اليوم وبما تملك من سلطة ومن إقدام ومن قدرة على قراءة الواقع تقول ما يجول في فكر معظم اللبنانيين. فخامة الرئيس، إن خلاص لبنان يبدأ بكلمة، فالكلمة وحدها تحرر وتخلص، وأن كلامك اليوم بداية التحرر وبداية الخلاص. فعندما يكون في سدة المسؤولية مسؤول يملك الرؤية الصحيحة فإنه لا خوف على لبنان، وعندما يكون على كرسي الرئاسة الأولى رئيس يملك شجاعة اتخاذ القرار فأن لبنان لا يمكن أن يبقى رهينة حروب الآخرين على أرضه ورهينة مطامعهم وأحلامهم المريضة. فخامة الرئيس، نعم لبنان بلدنا وليس بلد الإيرانيين ولا الحرس الثوري، وهو سيبقى كذلك ما دام في سدة المسؤولية رجال يقولون ويفعلون، رجال يقررون وينفذون، رجال يقدمون ويتجرؤون، وما دام في قصر بعبدة رئيس قائد اسمه جوزيف عون. البداية مع مقتطف من المقابلة التي سنتابعها عند 8 في سياق النشرة، وفيها خاطب الرئيس عون عبر شبكة CNN الحرس الثوري قائلا له: هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا.
1: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
2: وغدت جولة المفاوضات الرابعة في واشنطن وصدور البيان المشترك الذي قد يشكل نقطة تحول. ماذا يقال في العاصمة الأمريكية اليوم؟ الأجواء من هناك مباشرة مع زميل أنتوني مرشاء. أنتوني، يعني ما المعادلة الجديدة التي تسعى الولايات المتحدة إلى تكريسها؟
3: يعني لا انسحاب إسرائيلي من الجنوب قبل تفكيك حزب الله وانتشار الجيش اللبناني، ولا استقرار طويل الأمد من دون تراجع الدور العسكري للحزب، هذا هو العنوان العريض في واشنطن. فالإدارة الأمريكية تعتبر أن الإنجاز لا يقتصر على جمع لبنان وإسرائيل حول بيان مشترك، بل يتمثل في فرض معادلة جديدة عنوانها حصر القرار الأمني والعسكري بالدولة اللبنانية. وبحسب المصادر الأمريكية هنالك ارتياح أمريكي لمواقف الرئيس عون وردود الفعل الإيجابية التي أعقبت البيان، إذ ترى واشنطن أن ذلك يشجع المشرعين الأمريكيين على مواصلة دعم الدولة اللبنانية سياسيا وتفاوضيا، ويعزز فرص حصول لبنان على دعم إضافي في المرحلة المقبلة. وتؤكد المصادر أنه أي موقف أو بيان يعاكس موقف الرئيس عون أو البيان المشترك الصادر عن الخارجية الأمريكية لا قيمة له. لكن في المقابل تؤكد المصادر أن الدعم العسكري مرتبط بخطوات عملية داخل المؤسسة العسكرية اللبنانية وبخطة واضحة لتعزيز دور الجيش وترسيخ استقلاليته، خصوصا بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي تحدث عن وجود عناصر داخل الجيش اللبناني سهلت في بعض الحالات أنشطة حزب الله أو تعاونت معه. وتقول المصادر أن المطلوب هو البرهنة بشكل واضح على عدم وجود أي ارتباط أو تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله، كما تشدد الإدارة الأمريكية على أن هدفها يبقى تفكيك حزب الله ونزع سلاحه انطلاقا من موقف ثابت تعتبر فيها الولايات المتحدة أن الحزب كيان واحد ولا تميز بين جناحه السياسي وجناحه العسكري. هذه الرسالة من واشنطن، معي أنا وزميل ربيع شمعون.
2: الزميل أنتوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
0: إلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث إلى حزب الله ورأى أنه أمر رائع حقا أن ينعم لبنان بسلام، مشيرا إلى وجود تقدم في ملف وقف النار.
4: I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said how about stopping, and I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran, and it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog, and it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that, and I speak to them about it, and I actually spoke to Hezbollah about it, and I think progress is made. That's been going on for a long time. You know, when you look at that for years and years, 48 years.
0: دائما في ملف التفاوض، رئيس مجلس النواب نبيه بري يصف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بالهجين والمفخخ ويحدد نقطتين فقط يوافق عليهما. فبري أصدر بيانا قال فيه كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية نص الاتفاق لو تحدث عن وقف لإطلاق النار من دون قيد برا وبحرا وجوا ومن دون هدم كل ما هو قائم، ولكن النص فخخ بحيث تحدث عن وقف تام للنار من قبل حزب الله وعن إجلاء جميع عناصر الحزب من جنوب الليطاني. أضاف بري كان يمكن أن أقرأ إيجابا أيضا لو قرأت انسحابا إسرائيليا إلى خارج الحدود المحتلة، لكن النص فخخ بمناطق تجريبية من دون دخول أي جهات فاعلة. وتابع بري لكي لا أطيل وافق على ما يلي: أولا يفهم بوقف النار وقفا كاملا وشاملا برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط ومن دون تجريف وهدم كل ما هو قائم، ثانيا انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. ختم بري: باقي النص جائر لا يستحق الذكر به.
2: أجواء القصر الجمهوري عقب بيان بري تنقلها لنا مباشرة الزميلة جويس عقيقي. جويس، يعني كيف علقت مصادر بعبدة على كلام الرئيس بري؟
5: نخلي أبدأ بالقول أنه كان هناك قنوات رسمية تواصلت فيها بعبدة مع حزب الله ومن ثم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكانت تنتظر بعبدة جوابا رسميا على الاتفاق الذي حصل بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولكن هذا الجواب لم يصل إلى بعبدة، ويبدو أن الرئيس بري استعاض عن جوابه بالبيان الذي قرأتموه منذ لحظات، وبالتالي قد يكون بري استعاض عن ذلك بجواب علني أو ربما بموقف علني. هنا الأجواء مريحة في القصر الجمهوري في بعبدة، خصوصا بعد كلام رئيس الجمهورية الواضح والصريح والذي وضع النقاط على الحروف، فيه تحديدا على حروف حزب الله وإيران. إشارة أخرى أود أن أتحدث عنها وهي زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرتقبة بعد ساعات يوم غد تحديدا إلى باكستان بدعوة من نظيره الباكستاني، وهذا مؤشر إلى أنه هناك ربما خط تفتحه باكستان، هي التي تقود العلاقات وتقود تفاوض المفاوضات بين إيران وأمريكا، وهذا مؤشر مهم جدا. فمعلومات الام تي في تؤكد حصول هذه الزيارة يوم أحد. أيضا اليوم رئيس الجمهورية بحسب ما علمنا اتصل هو بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتحدث إليه، ويبدو أن هناك دعما سعوديا واضحا ودعما من المملكة العربية السعودية للبنان، تحديدا لمواقف رئيس الجمهورية وأيضا لدعم لبنان وحرصها على سيادة لبنان. إذا هناك دعم دولي لبنان، هناك دعم عربي للبنان، هذه هي الأجواء. رئيس الجمهورية هو ماض بهذا الاتفاق، هو يريد الخلاص لشعب لبنان، أما من لا يريد هذا الأمر فهو يتحمل المسؤولية. هنا الكلام ليس لي إنما لرئيس الجمهورية الذي قاله أمس أمام الإعلاميين، نحن أمام بناء دولة ومؤسسات، من لا تروح له
2: الزميلة جويس حي، شكرا جزيلا لك.
5: هذا لا يرق له هذا الأمر. هو
6: وخلال إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني بحضور سفراء الدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى إيران داعيا إياها إلى أن ترحم جنوبنا.
7: أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب وأهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.

0: عنده خيار من اثنين، أو استمرار المعركة والاستمرار بتطبيق وتنفيذ أوامر إيران، الاستمرار بأنه يكونوا هن ممثلين لإيران في لبنان وممثلين لسياسة إيران في لبنان، ويضحوا ببلدهم ويضحوا بشعبهم بضياعهم ببيوتهم من أجل إيران. والخيار الآخر هو تسليم أمرهم للدولة اللبنانية يلي هي يعني لأنفسهم، لأنه الدولة اللبنانية بتمثلهم لألهم كمان، وبدي أذكر أنه هن كمان ممثلين بالحكومة، وبالتالي هن ما عم بيتنازلوا لحدا غريب، عم بيتنازلوا لأنفسهم. في دور كتير كبير لازم يلعبوا بقية الشيعة، إن كانت المعارضة الشيعية أو إن كان الرئيس بري.
1: وفي مقابلة حصرية لموقع بيروتر أجرتها الصحفية أمل شموني مع السفير ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي الأسبق لدى لبنان والمفاوض المتمرس في شؤون الشرق الأوسط، لم يتردد ساترفيلد في قول الحقيقة، إذ رأى أن العمل السياسي الجريء وليس القنابل والحملات العسكرية هو وحده القادر على كسر قبضة حزب الله القاتلة واستعادة سيادة لبنان.
2: History does not repeat itself, but it does rhyme. In the case of Israeli military action in Lebanon, sadly, it is not rhyming. It is repetition. The same tactics with the same ostensible objectives, which is physical occupation of a buffer zone, a physical confrontation, has been tried many times over the course of the last half century. Those efforts have not succeeded. Only diplomatic negotiations have brought to a close the various engagements. If Israel appears intent on a continuous physical escalation in Lebanon, then unquestionably the U.S. will constrain Israeli behavior. I'm hopeful. I'm not pessimistic. I'm hopeful.
3: ميدانيا إسرائيل فرضت منطقة عسكرية من حدود صيدا وصولا إلى الحدود الجنوبية مرورا بالبقاع الغربي، 32 ضحية في الساعات 24 الماضية، وحزب الله يكثف عملياته في محيط قلعة الشطيف. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي بلاوي. صبحي، يعني فينا نقول اليوم يوم استهداف السيارات بامتياز.
4: صحيح نخلي، مساء الخير لك ولديانا. اليوم استهدفت إسرائيل 5 سيارات وإضافة لدراجة نارية وسيارة إسعاف، وبالتالي مرة جديدة تفرض نوع من حظر التجول في بعض خطوط الجنوب اللبناني. ميدانيا فإذا 972 يوما بشكل عام على بداية هذه الحرب، و96 يوما مرت على هذه الجولة، الغارات والعمليات التهجير مستمرة وتتوسع. إلى خارطة العمليات العسكرية والظاهر هنا معنا بكثافة هذه الغارات، لاحظوا كل هذه النقاط بهذه المنطقة هي غارات إسرائيلية. وإذا ما دخلنا أكثر على هذه الصورة العامة نلاحظ كيف أن إسرائيل تكثف كل الغارات في الوسط تحديدا. أما من ناحية الاحتلال الإسرائيلي اللون البنفسجي يمتد من هنا، أيضا إسرائيل تحاول في هذه المنطقة النزول من الغندورية إلى أصريفة، إضافة أيضا إلى حديثة. أما فيما يخص شمال إسرائيل كما تلاحظون لا عمليات عسكرية، لا نقاط حمراء لحزب الله. أما فيما يخص عمليات التهجير، الجيش الإسرائيلي يواصل إصدار الإنذارات للتهجير، واليوم وصلت إلى حدود مدينة صيدا تحديدا، عندما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدة عنقون أن يغادروا البلدة شمالا، وبالتالي نحن نتحدث عن 4500 نازح في هذه البلدة، إضافة إلى 11000 نسمة في هذه البلدة وهي سياسيا محسوبة على حركة أمل. أما عرنيبة فهو حي في بلدة مغدوشة أيضا القريبة من صيدا. الطيران الحربي الإسرائيلي لم يغب تقريبا عن سماء جنوب لبنان في هذا اليوم. إسرائيل استهدفت 5 سيارات ودراجة نارية وسيارة إسعاف، ونفذت أكثر من 60 غارة إضافة إلى القصف المدفعي، ووصل عدد الضحايا في لبنان إلى أكثر من 3560 والجرحى لامس 11000. في الوحدات السكنية المدمرة كليا بحسب معلومات الام تي في تخطى العدد 100000 وحدة سكنية في هذه الجولة من الحرب، دون احتساب حرب الإسناد الأولى أي حرب إسناد غزة. نحن نتحدث الآن عن حرب إسناد إيران، أيضا إضافة إلى وجود عشرات الجثث تحت الأنقاض. وهذا الفيديو يظهر الدمار الكبير في أحدى قرى جنوبي لبنان. أما فيما يخص ما حصل من عمليات عسكرية، الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة ضابطين من لواء جفعاتي في جنوبي لبنان، وأيضا مواجهات مع عناصر حزب الله بمحيط قلعة السقيف، علما أن حزب الله نفذ حتى الآن 25 عملية. وهذا الفيديو الظاهر أمامكم على الشاشة هو لعمليات تفجير، 90% من عمليات حزب الله نفذت بمحيط منطقة السقيف، إضافة إلى استخدام الدفاع الجوي 3 مرات في هذا اليوم دون تخطي حدود شمال إسرائيل حتى هذه اللحظة، التزاما بمعادلة الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل. نخلي وديعنا.
3: شكرا صبحي.
1: بعيد زون حزام جنوب النبطية بين الجيش والسلاح، تجربة صغيرة قد تكسر معادلة حزب الله الكبيرة. مجدونين اللحام.
5: لبنان يدخل عصر السيادة التجريبية بالجنوب، منطقة صغيرة أولا، دولة كاملة بلا سلاح.
1: نعتذر وننتقل مباشرة للاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
6: Therefore, it doesn't exist according to Israel at this moment. And in any event, they're always being violated by both sides. Do you think this is going to be any different?
7: It's difficult, I know. The only way, for me, the only way to end this conflict is through negotiation. The Israelis, Prime Minister Netanyahu and Hezbollah, they have to understand that they are waging a futile war. The strategy that they are following is short-sighted, counterproductive, and believe me, it will never lead to the desired outcome. War, it's a bloody negotiation, whereas negotiation is a bloodless war. We have a great opportunity to end the state of hostility between Lebanon and Israel. We have a great opportunity for both the Lebanese and the Israeli people to live in safety and security. They are both, I think, fed up with war since 1948. This is a huge opportunity. So both they have to choose war or negotiation or diplomacy. Believe me, diplomacy, this is the best way forward. As a military man, I understand.
8: الدبلوماسية. وصدقينا صدقينا إن الدبلوماسية هي أفضل طريقة. وكرجل عسكري فإنني أفهم وقد عشت فظائع الحرب. وأفضل طريقة هي عبر الدبلوماسية. فالحروب بشكل عام وعبر التاريخ تنتهي بمنتصر ومهزوم أو من خلال مفاوضات، ولن يتمكن الطرفان من تحقيق أهدافهما من خلال الحرب. لماذا تقول ذلك؟ فمن الواضح أن إسرائيل تعتقد وهي تملك القوة الأكبر تقليديا أنه بإمكانها دفع حزب الله إلى الوراء، وطالما إن حزب الله يقصف إسرائيل فستتبع سياسة جذ العشب. وأنت على حق، ففي كل مرة يتم فيها التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ العام 2000 تحصل خروقات وتوهلات وتستمر في العودة إلى المكان نفسه. حزب الله يقوم باستفزازات ويقوم بعمل إيران، وربما هذا ما يناسبهم ليقوموا دائما بذلك ويكونوا في الوسط. جواب: نعم، أنت على حق في أن هذا ما يعتقدونه، ولكن ما قلته هو أن هذه الاستراتيجية قصيرة النظر، وتم تجربتها سابقا عام 2000 وعام أي 2006 و2024، وحاليا هذا العام يمكنهم غزو كل البلد وتدمير البلد، ولكن لن يتمكنوا أبدا من تحقيق أهداف، لأن التعاطي مع طرف غير حكومي يختلف عن التعاطي مع القوات التقليدية. فعند المواجهة بين قوتين التقليديتين، فإن من يملك إمكانات أكبر سيهزم الطرف الآخر. ولكن حزب الله ليس هدفا واضحا ومحددا يمكنهم رؤيته، ليس هدف جغرافي، وهو يمكن قياس نجاحك على مدى تحقيق أهدافك، فهو فكرة وليس هدفا يمكن رؤيته أو هدفا جغرافيا. يعني إنها الحرب بين الناس وفق الكتاب الذي أصدره الجنرال البريطاني السابق. فكيف إذا تقومين بقياس النجاح؟ هل من خلال القيام بعد بعد الجثث؟ حاولوا ذلك في غزة، فهل لا تزال حماس موجودة أم لا؟ ويمكن مثلا أخذ أمثلة أخرى مثل الفارك في كولومبيا والآي آر أي الجيش الجمهوري الإيرلندي. عند التعاطي مع طرف غير حكومي فإن الأمر يتطلب استراتيجية مغايرة تقوم على جهود عديدة، تشكل العمليات العسكرية 10% منها، والباقي غير المرتبط بالعمليات العسكرية يتعلق ويغطي 90%. ولا يمكن التعامل مع حزب الله إلا محليا، وهذا هو واجب الدولة والحكومة، إنما بشرط واحد وهو إزالة جذور أسباب وجود سلاحه. وما هي هذه الأسباب؟ الانسحاب الإسرائيلي، وإنها حالة صراع معها. سؤال: هذا يبدو رائعا وتقليديا ولكنه غير مجدٍ، ولم يكن فاعلا طوال عقود من الزمن، لأن هنالك لاعبون آخرون. حزب الله مثلا وهو طرف غير حكومي مدعوم من إيران، نعم، وهي دولة، وأنت تخوض مفاوضات لوقف إطلاق النار كرئيس دولة مع إسرائيل، ولكن الطرف غير الحكومي لا يشكل جزء من ذلك. حتى إن التعليقات الأخيرة من حزب الله لك وللحكومة اللبنانية هي أن ما يحصل هو تمثيلية، أي المفاوضات بين الحكومة وإسرائيل، ويقول إنهم غير معنيين بذلك ولا يؤمنون بذلك حاليا. وبما أنك لا تتفاوض مباشرة مع حزب الله، هل تعتقد أنه يمكن إقناعهم؟ ما هي الخطوات للقيام بذلك؟ أمل أن يتم إقناعهم في نهاية المطاف، إنما الثمن سيكون مرتفعا للأسف. سأحاول، فليس هنالك من مستحيل، وسأدفع في هذا الأمر. وفي نهاية المطاف هنالك خياران: أما الوقوف دون تحريك ساكن، أو محاولة التفاوض والتحدث بمنطق معهم. قد لا أتحدث معهم بشكل مباشر، ولكنني أتحدث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤيد المفاوضات ويريد أيضا إنهاء هذه الحرب، وقد سئم من الحرب بعد أن شاهد تدمير الجنوب، وهو يريد إنهاء الحرب واعتمد عليه. بالتأكيد صحيح أن الحرس الثوري الإيراني لديه تأثير كبير على حزب الله، وعليهم أن يتذكروا ما قالوه بالأمس، وأنا أرفض تماما تصريحهم. ماذا قالوا الحرس؟ من قال؟ الحرس الثوري الإيراني الذي أعلنوا أنه لا يوافق على الاتفاق. وما حصل؟ هذا ليس بلدكم، هذا بلدنا وواجبنا، وهذا ليس عملكم التدخل في بلادنا. وأنا أرفض هذا التصريح بشكل تام، لأن شعبنا هو الذي يقتل وبيوتنا هي التي تدمر، وهم يستعملون لبنان كورقة تفاوضية في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر غير مقبول، وهنا على حزب الله أيضا أن يفهم أن ليس هناك من طريقة أخرى لحل هذه المشكلة إلا الجلوس والتحدث وإنقاذ ما تبقى، إلا عبر الجلوس والتحدث وعبر المفاوضات الدبلوماسية. إذن كما سبق وقلت، من المؤكد أن ليس لدي أي تأثير على إيران، ليس لدي أي تأثير. وعندما تقول ذلك للحكومة الإيرانية، ما قلته الآن لي؟ أعلم أنك تحدثت معهم، نعم تحدثت معهم والتقيت مرتين بالرئيس الإيراني وبوزير الخارجية عدة مرات، ومعظم محادثاتي كانت انطلاقا من العلاقات الثنائية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى أن تكون العلاقة من دولة إلى أخرى وليس من دولة إلى طرف واحد من البلد، ولكنهم لا يوافقون بالضرورة بما تريد القيام به، أي إيقاف حزب الله ونزع سلاحهم وتحويلهم إلى قوى سياسية. كما قلت أنهم يستعملون لبنان وحزب الله بنوع خاص كورقة تفاوضية في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة. لنعود إلى حزب الله، إذا لم ترغب إيران في القيام بما تريده، وقد حاولت طرد ممثل إيران في لبنان وهو ليس سفيرا بالمفهوم الدبلوماسي الكامل، ولكنه لم يذهب وما زال في لبنان. هل لا يزال فاعلا؟ كلا، إنه شخص عادي مقيم لا يملك أي ميزة دبلوماسية. قائد حزب الله نعيم قاسم حذركم جميعا من مواجهتهم، وكما ذكرت وصف المحادثات مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن بأنها تمثيلية، وقد قال وأقتبس للشعب الحق في النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة لمواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. هذا تحدي مباشر لكل ما قلته حتى الآن. لا أرغب في التعليق على ذلك، ولكن أقول لك أن غالبية الشعب اللبناني قد سئمت من الحرب، وألتقي العديد من اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف، سنة، مسيحيون، دروز، وحتى من الشيعة، ويقولون لي أنهم يؤيدونني وطلبوا مساعدتي وأنهم سئموا. قالوا لك هذا؟ لك نعم. التقيت الكثير من الجنوب وجرى الحديث نفسه. لقد سئمنا هذا الوضع منذ العام 1969، نريد أن نعيش في سلام، وهم يستحقون العيش بسلام وبكرامة، وعدم رؤية منازلهم تدمر كل 5 أو 10 سنوات. لقد ملوا وهم يعتمدون علي، ومن واجبي تجاه شعبي، هم الشعب اللبناني وليسوا شعب نعيم قاسم. إذن أنهم لبنانيون وليسوا شعب نعيم قاسم. نعم، هم لبنانيون ليسوا شعب نعيم قاسم. نعم، مرة أخرى، هم لبنانيون. هل يمكن أن أسألك، لأنني أرى بعض الصور التي نشاهدها على شاشة التلفزيون أيضا يوميا، عن تسوية مناطق على الأرض واستهداف مسعفين وقتلهم، وهم ليبيا جراء الهجمات الإسرائيلية، مدنيون على الأقل 3500 قتيل مدني خلال الجولة الأخيرة من الحرب، وأكثر من 1 مليون نازح. ما هي حصيلة الأضرار على شعبك، وما الذي يمكنكم القيام به؟ منذ 2 آذار أكثر من 3500 لبناني قد قتل، وكمعدل مات 13 طفلا كل يوم على يد الإسرائيليين منذ بداية التصعيد. أكثر من 10,000 قد أصيبوا، وأكثر من 1 مليون نازح من منازلهم، أي 20% من السكان. هل يمكنكم تخيل ذلك؟ 20% من مجمل السكان في لبنان، وقد تم القضاء على عائلات بأكملها. هذه عائلة فعور، وهذه عائلة نمر، وهذه عائلة حمدان، وهؤلاء من الصليب الأحمر. وهذه صور من مراسم تشييع العناصر الـ13 من أمن الدولة الذين قتلوا بغارة واحدة، غارة إسرائيلية واحدة. نعم، وهذه طفلة بعمر 3 أشهر. هل هذا يشكل تهديدا آنيا؟ نرى هذا النوع من الصور في غزة والضفة الغربية المحتلة، وهناك من يقول في إسرائيل أنهم سيحولون هذا القسم من لبنان إلى غزة. هذا ما يقولونه. ومرة أخرى، نحن هنا في القصر الجمهوري، وهو في إحدى المناطق في بيروت التي تم ضربها، ويمكنكم أن تشعروا في القصر وفق ما قلت لي عند حدوث القصر، ويمكنكم رؤيته من هنا. هل تشعر أنك مجرد من القوة؟ كما قلت، ليس هناك من مستحيل، وواجبي وأنا ملتزم لإنقاذ البلد، وسأقوم بكل ما يلزم، ومتى هنالك إرادة فهنالك دائما وسيلة. لا أقول أن الأمر سهل جدا، بل هو سهل. فهل سبق أن رأيت صراعا طوال 40 أو 50 عاما ينتهي بين ليلة وضحاها؟ ولكن علينا أن نكافح من أجل إنقاذ ما تبقى من البلد. ومرة أخرى، اسمح لي أن أجدد وأقول القول، أجدد القول بإمكانهم تسوية البلد بالأرض وتدميره وغزوه، ولكنهم لن يكونوا بإمكانهم أبدا تحقيق هدفهم. وفي المقابل يمكن لحزب الله أن يجر البلد إلى حرب طويلة، ولكن لن يمكنهم تحقيق.
1: إذن استمعنا إلى مقابلة الرئيس جوزيف عون مع CNN ونتابع النشرة. البايت زون إذن حزام جنوب النبطية بين الجيش والسلاح، تجربة صغيرة قد تكسر معادلة حزب الله الكبيرة. مجدولين لحام.
5: لبنان يدخل عصر السيادة التجريبية بالجنوب، منطقة صغيرة أولا، دولة كاملة بلا سلاح غير شرعي بالتدريج إذا سمحت الظروف والمسلحون والضامنون. بعد فشل تجربة تسليم حزب الله سلاحه، تطبيق السيادة بالجنوب سيتم على مراحل، وبتجربة أولية ضمن بقعة تطرح اليوم تحت اسم البايلوت زون، المنطقة التجريبية الأولى بالجنوب. بتبدأ المنطقة المقترحة من زوطر الشرقية، زوطر الغربية، يحمر، أرنون، وصولا إلى قلعة الشقيف، منطقة بتشكل حزام مرتفع جنوب النبطية قريب من الحدود ومشرف على محاور حساسة بين الليطاني ووادي الحجير وطريق مرج عيون. والخطر اللي بيخشي حزب الله، تنجح الدولة ببسط السيادة ودحر الاحتلال ببقعة صغيرة فتسقط حجة السلاح بلبنان الأكبر.
9: وقت طلع القرار 1701، إيران كانت دولة كتير قوية، حزب الله كان قوي، حزب الله كان بيتمتع بأكتريات أو على القليلة التلت زايد واحد بالحكومات، كان عنده قدرة أنه يعطي لكل شيء. اليوم إيران ضعفت كتير وحزب الله ضعف. البايلوت زونز ممكن كتير ينجحوا ولازم ينجحوا، بس كمان في شرط غير قصة حزب الله يقبل بوقف اطلاق النار. مفروض الدولة اللبنانية، وبقصد فيها السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ياخدوا قرار حازم بهذا الموضوع، مش قرار فقط شفهي وموقف.
5: لكن هنا تبدأ العقدة الحقيقية، فبحسب دا بيروتر العقبة الكبرى بتتمثل بحزب الله. نجاح الخطة بيتوقف على تعاون الحزب فيما هو عم يرفض المفاوضات المباشرة، يرفض تسليم السلاح، ويرفض فك ارتباطه العسكري والسياسة بإيران. إذن هي تجربة جنوبية بلا حزب الله بيتا فيرجن، والمعادلة ستصطدم بالسؤال الأصعب: هل تقبل قوة مسلحة ممولة من إيران كحزب الله تتحول المنطقة التجريبية إلى نموذج لتقليص نفوذها؟
3: كلفة حربي الإسناد كانت باهظة على الأماكن الأثرية اللبنانية، فما هي المواقع التي تضررت؟ لمحة مع زميلة بيرنا نعم شديد. بيرنا، يعني خسائر كبيرة جدا، وكمان العين على أثار سور. صحيح. مدى التأثر بهذا أو بهذه الحرب؟
10: تأثرت أثار سور مش بشكل كتير كبير، ولكن تدمر أقسام من السور رح منشوفهم، رح نستعرضهم بهذا التقرير. ولكن بدي ألفت لشغلة نخلة اللي مش أكدين منه. المتحف الوطني ببيروت لما توصلت مع وزارة الثقافة يقال أنه في ضرر، ولكن ما في شيء موثق بعد أنه في ضرر لحق فيه، ممكن بالزجاج أو إشياء طفيفة، ما أكدين من هذا الضرر فما لاحظناه بالتقرير.
3: فضل.
10: منذ حرب الإسناد الأولى إلى اليوم تعرضت مواقع أثرية عدة في الجنوب والبقاع للقصف الإسرائيلي، ما أدى إلى تضررها كليا أو جزئيا أو جزء منها، ومنها مواقع رومانية بيزنطية ومدافن وأعمدة أثرية. نذكر منها، أبدأ في منطقة الجنوب وتحديدا في قضاء سور. في سور تعرض موقع البص الأثري لضربات جوية إسرائيلية، ما أدى إلى تحطم نوافذ وتصدعات طفيفة في متحف قيد الإنشاء، كما تعرض محيط موقع سور الأثري للقصف. كذلك تضرر مقام النبي شمعون في بلدة شمع، وهو من المواقع الدينية والتاريخية القديمة. أنتقل إلى قضاء بنت جبيل. في بنت جبيل أصيبت أسوار قلعة تبنين بالقصف، وفي قضاء النبطية صعودا طال القصف قلعة الشقيف في أرنون، وهي قلعة صليبية تاريخية، ما أثار احتجاجات محلية ودولية. بالانتقال إلى قضاء مرج عيون، في مرج عيون القصف طال مقام محيبيب الذي يعد من أبرز المقامات الدينية في جبل عامل ويتجاوز عمره 2000 عام، كما تضررت أجزاء كبيرة من الحي القديم في البلدة. وفي حرب الإسناد الأولى تعرضت كنيسة القديس جاورجيوس في دردغية للقصف المباشر فدمرت وسقطت من شهداء كانوا في داخلها، كذلك تضررت كنيسة يارون كما نشاهد. وأيضا دمرت غارة إسرائيلية مسجد كفر تبنيت التاريخي في 13 تشرين الأول 2024، كما تضرر مسجد بليدة التاريخي. انتقل صعودا الى منطقة بعلبك. في بعلبك تعرضت القلعة الرومانية الشهيرة لهزات قوية نتيجة الغارات، وتضرر فندق باليميرا التاريخي الذي بني قبل 150 سنة ومنزل المنشي العثماني، كما أصيبت بعض الجدران الرومانية وتصدعت أجزاء من بوابة بعلبك الشمالية في القصف، ودمرت مبانٍ عثمانية وتاريخية أيضا محيطة. يشار إلى أن اليونسكو كانت وضعت 39 موقعا ثقافيا تحت نظام الحماية المعززة عام 2026 بسبب القصف الإسرائيلي. وقد أثارت هذه الهجمات جدلا حول التزام إسرائيل باتفاقية لاهاي عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. فهل يقف الضرر هنا؟ عودة لكم نخلي على أمل أنه يوقف الضرر هون.
11: شكرا بيرنا.
12: شكرا بيرنا.
11: ومن مشهد الدمار إلى مشهد الإعمار، فالتحضيرات لوضع حجر الأساس في مطار القليعات اكتملت، ومفاجآت بانتظار اللبنانيين. يرى الهندي.
13: هنا في مطار معوض، وبعد 90 يوما سنشهد على حركة نشطة للطائرات تحلق في أجواء الشمال اللبناني. الحلم بدأ يتحقق هنا في القليعات، وحجر الأساس يوضع السبت باحتفال ضخم تشارك فيه الرئاسة الثانية ووزارة الأشغال المرتبطة بالمطار مباشرة وعدد من المعنيين. الاستعدادات على قدم وساق، وشركة آيس المنظمة مثل خلية النحل ليكون هذا الحدث الضخم والتاريخي للمنطقة بأفضل حال.
14: بدنا نشكر سكاي لاونج بشخص الأستاذ ملا، انه اعطينا الفرصه انه احنا ننظم هذا الحدث التاريخي للبنان، وبظرف 4 ايام عملنا اللي رح تشوفوه بكره كلكم على التلفزيونات، اللي هذا شغل بياخذ 20 يوم شغل، منطقه غاليه كثير على قلبنا وكثير محمسين. رح نشوف طيارات رح تغط على المدرج، القاعه جهزت كانه شكلها طياره، وهذا الحجر الاساس هو باذن الله بدايه من عد 90 يوم، وبيفتتح مطار القليعات، مطار نيم عوض الدولة لكل اللبنانيين.
13: مفاجأة كبرى سيحملها مطار القليعات للبنانيين وللراغبين في زيارة الأراضي اللبنانيين أو الخارجين منها.
14: رح يكون في أسعار مخفضة للبنانيين وللطلاب كمان، يعني عاملين ديلز كتير حلوين هون، خاصة للمغتربين اللي أوقات بيلاقوا إنه في صار سعر غالي للطيارات، هون السعر كتير رح يكون مدروس، كتير بيعني لنا نحن أساسا وين في شيء حلو للبنان نحن بنحب نكون موجودين. فريق العمل تبع شركة آيس حاطين قلبنا بهذا الإيفنت بكرة لنعطي أحلى صورة عن لبنان، صورة يلي كل اللبنانيين مشتاقين يشوفوها مع كل اللي عم بيصير حولينا.
13: إذن الأنظار شاخصة إلى 6 حزيران، هذا اليوم الذي تنطلق فيه أعمال المطار الثاني بلبنان، والمطار الذي يحمل معه وعودا اقتصادية واجتماعية وتشغيلية لمنطقة الشمال بأكملها.
10: بعد الإعلان أسرار الأسد الكيماوية،
12: وبين حرية الرأي والتحريض.

الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.

0: بلا رحمة.
1: هل تضمن الدولة تنفيذ شروط الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار؟ ويتخذ حزب الله وضعية لا قتال؟ وكيف يقرأ إصرار عرقتشي على ربط لبنان بملف إيران؟ ومن يلاقي انتفاضة شيعة صور والنبطي مع الباحث السياسي الدكتور حارث سليمان؟
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: في بزنس هاب هذا الأسبوع: التداول عبر الإنترنت ثورة استثمارية أم مخاطرة محسوبة؟ الملاذات الآمنة تحت المجهر في زمن الركود والتقلبات. ومع تراجع الثقة بالأنظمة المصرفية، هل يرسم الأونلاين تريدينج مستقبل الخدمات المالية؟ مع مدير الأونلاين تريدينج في شركة AFC المؤسسة المالية العربية جان ميشيل عون. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً، كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: والعائلية السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: ريميكس ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شوف جديد، شو صاير وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين. بريميكس تعرفوا شوي.

0: لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاتمي.
1: دايما بسمع ناس عم بتقول أنا عم باكل أكل صحي ليش وزني عم بيزيد. هون المشكلة الأساسية، صحي مش يعني بدون سعرات. مثلا الأفوكا صحي بس غني بالسعرات الحرارية، والمكسرات النية ممتازة للقلب بس كمشة صغيرة فيها سعرات عالية، والعسل طبيعي ايه بس بالنهاية سكر. يعني إذا حدا أكل سلطة مع صوص زيادة، كمشتين مكسرات، عصير طبيعي وشوية سناك صحي خلال النهار، ممكن يكون فات على جسمه سعرات أكثر من حاجته بدون ما يحس. وهون لازم
2: إقليمياً، حين تعجز عن فرض شروطها تستحضر طهران هرمز وباب المندب، فيما يوجه ترامب دعوة مشروطة إلى المرشد المختبئ خلف جدران النظام.
3: صحيح أن طهران أبلغت باكستان موافقتها على نقل جزء من اليورانيوم المخصب لديها إلى دولة ثالثة تعبيرا عن مرونة فرضتها الضغوط، لكن الصحيح أيضا أن واشنطن لا تزال ترفض الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فيما تتمسك طهران بالتخصيب وتعتبره خارج أي تفاوض. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي حاول تبديد الشكوك في شأن آلية اتخاذ القرار داخل النظام، مؤكدا استمرار التواصل مع المرشد وأن التعليمات تصل إلى المفاوضين في وقتها، في رد على تقارير أمريكية تحدثت عن صعوبة الوصول إلى المرشد ومحيطه. وفي موازاة ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يخشى احتمال حصول إيران على قنبلة نووية، لكنه قال أن أقوى قنبلة نووية لدى واشنطن هي مضيق هرمز. إيران كالعادة سارعت إلى الرد بلغة التهديد مستخدمة أذرعها في المنطقة، حيث لوح نائب رئيس البرلمان الإيراني بإغلاق باب المندب إذا استمرت الضربات الإسرائيلية على حزب الله، كما وصف أيضا مضيق هرمز بأنه القنبلة النووية الأقوى بيد إيران. وفي وقت يزداد الغموض عن الدور الحقيقي لمجتبى خامنئي داخل هرم السلطة الإيرانية، أفاد ترامب أنه يتشرف بلقاء المرشد الغائب، ولكن بشرط واحد إذا تم الاتفاق.
4: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
3: في مقلب آخر، تم استئناف العمليات في ميناء عماني لتصدير النفط الخام بعد توقف مؤقت سببه انفجار مسيرة مجهولة المصدر بالقرب من أرصفة عوامات الإرساء.
5: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من

0: كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: اليوم جايبين معنا نبتة. شو رأيكم بنبتة؟ يقال انه فوائدها كتير على الصحة، وبالوقت ذاته بحذروا كتير من الكميات او من الاشخاص يلي لازم ينتبهوا كيف ياخدوها. حاك تعرف انه ارتميزيا او ارتميزا او الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريبا، وبعض الدراسات بتقول انها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وأنواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لإلها. إلا أنه التحذيرات كمان كتيرة أنه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لأنه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى، أو حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها من الأشخاص يلي ما ممكن أبداً يستخدموا نبتة الشيح.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر. قتل القائد الكشفي والمسعف كشافة الرسالة الإسلامية محمد منير المقدم من زبدين في غارة نفذها الطيران الحربي استهدفته مع فريق من الإسعاف الرسالي، كما قتل قاسم معطوق، رجاء منتش وحسن معطوق، فيما لا يزال محمد معطوق مفقودا. وأدت الغارة التي استهدفت دراجة نارية في ساحة المروانية إلى مقتل موظف في البلدية من الكوثراني وجرح عضو المجلس البلدي حسين هاشم. وقتل سوريان وأصيب والدهما بجروح بغارة استهدفت دراجة نارية قرب المدرسة الرسمية في بلدة عبا. وقتل أيضا أحد الجرحى الذين كانوا أصيبوا جراء غارة من مسيرة على بلدة المروانية. قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر إن اتفاق وقف النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي، وإننا نفضل المسار الدبلوماسي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. رئيس الأركان إيال زمير لفت من ناحيته إلى أنه إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف النار مع لبنان بشروط مقبولة فالأفضل الآن وليس بعد شهر. أضاف إن المنطقة الحدودية وصولا إلى الليطاني ستكون خالية من حزب الله. أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا، ووجه رسالة إلى طهران عبر شبكة CNN قائلا إن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحها وإن اللبنانيين يدفعون ثمن المصالح الإيرانية الخاصة. وأكد الرئيس عون أن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلدهم. ويبدو أن الحملة على رئيس الجمهورية تتصاعد، ومنها ما أعلنه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان قائلا أن الكف عن هذا النحو من المواقف التي لا تليق بمركز الرئاسة، لأن رئاسة الجمهورية وجدت لتكون عنوان مشتركات العائلة اللبنانية لا سبب تمزيقها، والدفاع عن الهدايا الأمنية مع الكيان الصهيوني لا يستحق هذه المواقف التي لا تليق برئاسة الجمهورية وفق ما جاء في رسالة وجهها قبلان للرئيس عون. أخيرا قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. ختام الموجز.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاتمي.
1: دايما بسمع ناس عم بتقول أنا عم باكل أكل صحي ليش وزني عم بيزيد. هون المشكلة الأساسية، صحي مش يعني بدون سعرات. مثلا الأفوكا صحي بس غني بالسعرات الحرارية، والمكسرات النية ممتازة للقلب بس كمشة صغيرة فيها سعرات عالية، والعسل طبيعي ايه بس بالنهاية سكر. يعني إذا حدا أكل سلطة مع صوص زيادة، كمشتين مكسرات، عصير طبيعي وشوية سناك صحي خلال النهار، ممكن يكون فات على جسمه سعرات أكثر من حاجته بدون ما يحس. وهون لازم نفهم نقطة كتير مهمة، الجسم ما بيفرق إذا السعرات جاية من الشيبس أو من الفواكه أو حتى من العصير. إذا في فائض سعرات مستمرة الوزن رح بيزيد. كمان في غلطة شائعة لما شخص يقول أنا ما عم باكل كتير، بس ما بينتبه للمشروبات، للقمات الصغيرة، للقهوة مع السكر أو للقمشات خلال الطبخ. الأكل الصحي هدفه يحسن صحتنا، طاقتنا، هضمنا وهرموناتنا، بس لخسارة الوزن بدنا كمان ننتبه للكمية.

مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر. قتل القائد الكشفي والمسعف كشافة الرسالة الإسلامية محمد منير المقدم من سبدين في غارة نفذها الطيران الحربي استهدفته مع فريق من الإسعاف. كما قتل في الغارة قاسم معطوق، رجاء منتش، وحسن معطوق، فيما لا يزال محمد معطوق مفقودا. الغارة التي استهدفت دراجة نارية في ساحة بلدة المروانية أدت إلى مقتل موظف في البلدية من آل كوثراني وجرح عضو المجلس البلدي حسين هاشم. كما قتل سوريان وأصيب والدهما بجروح بغارة استهدفت دراجة نارية قرب المدرسة الرسمية في بلدة عبا. وقتل أحد الجرحى الذين كانوا أصيبوا جراء غارة من مسيرة على بلدة المروانية، لترتفع الحصيلة إلى قتلين وجريحين. الطيران الحربي استهدف اليوم أيضا بلدات ميفا دون، كفر تبنيت، النبطية، الجميجمي، تفحتة، منطقة الطرمصة بين طير دبة ومعركة. وأعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في محيط قلعة أشقيف. أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن القائم بالأعمال الأمريكي في لبنان حضر فعالية تمديد النداء العاجل في السراي الحكومي، وأكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه لبنان، مشددا على دعم الولايات المتحدة لقيادة الحكومة اللبنانية في الاستجابة الإنسانية. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتعزيز حضور مؤسساتها الشرعية وقدراتها وترسيخ الأمن والاستقرار بما يصون سيادة لبنان ويحفظ أمن اللبنانيين ومستقبلهم. وأشار في خلال رعايته حفل تخرج المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية في جامعة سيدة الويزي إلى أن الدولة اللبنانية ماضية في جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي رتبة تقديس زيت الميروني الإلهي بحسب طقس الكنيسة الانطاقية السريانية المارونية في احتفال ليتورجي نادر يعد من أبهى وأعمق الرتب الكنسية لما يحمله من رموز لاهوتية تعبر عن استمرارية النعمة الرسولية وعمل الروح القدس في الكنيسة. وحضر جميع أساقفة الطائفة المارونية من لبنان وبلاد الانتشار. أخيرا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بحدوث واقعة خطيرة في محطة زابوريجيا النووية أسفرت عن إصابة بعض الأفراد من الجيش الروسي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الامور اكثر من اذاعه.
1: بوليكلينيك بين كورونا والحمى المالطية وهانتا وإيبولا وغيرها من الفيروسات، هكذا نحمي صحتنا من الأمراض الوبائية مع البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع

0: لبنان الحر.
1: اليوم جايبين معنا نبتة، شو رأيكم بنبتة؟ يقال انه فوائدها كتير على الصحة، وبالوقت ذاته بحذروا كتير من الكميات او من الاشخاص يلي لازم ينتبهوا كيف ياخدوها. حاكتعرف انه ارتميزيا او ارتميزا او الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريبا، وبعض الدراسات بتقول انها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وانواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لها. الا انه التحذيرات كمان كتيرة انه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لانه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى او حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها.

مساء الخير، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر. جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين. وشكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة، لا سيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان، متمنيا إعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية. ووعد ولي العهد السعودي بإعطاء توجيهاته في هذا الشأن. تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي مستهدفا بلدات جنوبية عدة. وفي الجديد الميداني استهدف الطيران الحربي بلدات كفرة، دير الزهراني، ميفادون، كفر تبنيت، النبطية، الجميجمي، تفحتة، منطقة الترمصة بين طير دبة ومعركة والريحان. وسجل اطلاق قنابل مضيئة وبالونات حرارية فوق قرى القطاع الاوسط. في محصلة القتلى ليلا قتل القائد الكشفي والمسعف كشافة الرسالة محمد منير المقدم من زبدين في غارة استهدفته مع فريق من الاسعاف. كما قتل قاسم معتوق ورجاء منتش وحسن معتوق، فيما لا يزال محمد معتوق مفقودا. وادت الغارة التي استهدفت دراجة نارية في ساحة المروانية الى مقتل موظف في البلدية من آل كوثراني وجرح عضو المجلس البلدي حسين هاشم. وقتل سوريان وأصيب والدهما بجروح بغارة استهدفت دراجة نارية في بلدة عبة. وقتل أحد الجرحى الذين كانوا أصيبوا جراء غارة من مسيرة على بلدة المرواني. وتحدث إعلام إسرائيلي هذه الليلة عن رصد إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه إسرائيل في وقت دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي. قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أن اتفاق وقف النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي. أضاف: نفضل المسار الدبلوماسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في منطقتي الحزمية بعبدة وحراج الكسروان ثلاثة مواطنين لتأليفهم عصابة لترويج العملة المزورة وتعاطيهم المخدرات، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات ومبلغا من الأموال المزورة. أخيرا أعلن الجيش الأمريكي أنه اعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي كانت خاضعة لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطا خاما إيرانيا. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: اليوم جايبين معنا نبتة، شو رأيكم بنبتة؟ يقال إنه فوائدها كتير على الصحة، وبالوقت ذاته بحذروا كتير من الكميات أو من الأشخاص يلي لازم ينتبهوا كيف ياخدوها. حاك تعرف إنه أرتميزيا أو أرتميزا أو الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريبا، وبعض الدراسات بتقول إنها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وأنواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لإلها. إلا أنه التحذيرات كمان كتيرة أنه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لأنه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى أو حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها من الأشخاص يلي ما ممكن أبداً يستخدموا نبتة الشيح.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حتمي.
1: دايما بسمع ناس عم بتقول أنا عم باكل أكل صحي ليش وزني عم بيزيد. هون المشكلة الأساسية، صحي مش يعني بدون سعرات. مثلا الأفوكا صحي بس غني بالسعرات الحرارية، والمكسرات النية ممتازة للقلب بس كمش صغيرة فيها سعرات عالية، والعسل طبيعي ايه بس بالنهاية سكر. يعني إذا حدا أكل سلطة مع صوص زيادة، كمشتين مكسرات، عصير طبيعي وشوية سناك صحي خلال النهار، ممكن يكون فات على جسمه سعرات أكثر من حاجته بدون ما يحس. وهون لازم نفهم نقطة كتير مهمة، الجسم ما بيفرق إذا السعرات جاية من الشيبس أو من الفواكه أو حتى من العصير. إذا في فائض سعرات مستمرة الوزن رح بيزيد. كمان في غلطة شائعة لما الشخص يقول أنا ما عم باكل كتير، بس ما بينتبه للمشروبات، للقمات الصغيرة، للقهوة مع السكر أو للقمشات خلال الطبخ. الأكل الصحي هدفه يحسن صحتنا، طاقتنا، هضمنا وأرموناتنا، بس لخسارة الوزن بدنا كمان ننتبه للكمية والتوازن. يعني فيك تاكل شوكولا وتضعف، وفيك تاكل أكل صحي ويزيد وزنك. النصيحة الأخيرة، ما تخافوا من الأكل، خاصة الأكل الصحي، بس تعلموا تنتبهوا للكميات

0: مساء الخير. العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر. أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا، ووجه رسالة إلى طهران عبر شبكة CNN قائلا إن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحها، وإن اللبنانيين يدفعون ثمن المصالح الإيرانية الخاصة. وفيما لفت إلى أن الإيرانيين لا يحاولون مساعدة لبنان، أكد أن على الحرس الثوري أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلدهم. وتابع رئيس الجمهورية أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإسرائيليين وحزب الله أن يفهموا أنهم يخوضون حربا لا جدوى منها، وأن الاستراتيجية التي يتبعونها قصيرة النظر وتؤدي إلى نتائج عكسية. وعن الشيخ نعيم قاسم، شدد عون على أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل الشعب اللبناني، وقال لقاسم أن الشعب اللبناني ليس شعبك. واعتبر رئيس الجمهورية لا سبيل لإنهاء الحرب إلا بالتفاوض، وعلى حزب الله أن يفهم ذلك، لافتا إلى أن حال العداء بين إسرائيل ولبنان يجب أن تنتهي إلى الأبد. الرئيس عون في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شكره على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة، لا سيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان. وفي خلال الاتصال تمنى الرئيس عون من ولي العهد السعودي إعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، لا سيما أن لبنان اتخذ إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير من أراضيه، فوعد ولي العهد بإعطاء توجيهاته في هذا الشأن. وجدد بن سلمان وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى عملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين. رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن المفاوضات مستمرة لكنها غير كافية في ظل تواصل اشتعال نيران الحرب، وقال في مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل أن الحرس الثوري الإيراني كان الرافض الأول لمفاوضات واشنطن.
1: أتوجه إلى اللبنانيين جميعا بالدعوة إلى تحكيم العقل وإلى تغليب مصلحة لبنان وشعبه فوق أي مصلحة أخرى. فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين، ولا أن يدفع الجنوب وأهله ثمن حسابات لا يملكون قرارها. إن جوهر موقفنا واضح، لا حرب يجوز أن تخاض باسمنا من دون سؤالنا، ولا قرار حرب أو سلم يجوز أن يبقى خارج دولتنا. أدعوكم جميعا سفراء دول وممثلي منظمات أممية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين، ولوقف تدمير حواضر جبل عامل عبر جرف المنازل والقرى من صور إلى بنت جبيل والنبطية.
0: أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن القائمة بالأعمال الأمريكي في لبنان حضر فعالية تمديد النداء العاجل في السراي الحكومي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه لبنان، وشدد على دعم الولايات المتحدة لقيادة الحكومة اللبنانية في الاستجابة الإنسانية. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأ وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا بحرا وجوا ومن دون هدم كل ما هو قائم. وتابع أنه فخخ فأضاف وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله، وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. وكان يمكن أن يقرأ إيجابا لو قرأ انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، لكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. أضاف بري: ولكي لا أطيل أوافق على ما يلي: يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم، وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، وباقي النص جائر لا يستحق الذكر به، ختم بري. بعد زيارته معراب، التقى المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جون إيف لدريان في السفارة الفرنسية في بيروت الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في خلال عشاء أقيم على شرفهما، وتم تأكيد ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وتأمين عودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم، وشدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه النازحين. الرئاسي الفرنسي زار يرافقه السفير الفرنسي في لبنان كل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب فؤاد مخزومي. في معلومات للبنان الحر، الأوضاع في لبنان يناقشها وزير الخارجية يوسف رشدي في خلال زيارته فرنسا مع المسؤولين، ومن المقرر أن يجتمع في الكيدورسي مع وزير الخارجية جانويل بارو، كما سيلتقي رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتعزيز حضور مؤسساتها الشرعية وقدراتها، وأشار في خلال رعايته حفل تخرج المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية في جامعة سيدة الويزي إلى أن الدولة ماضية في جهودها السياسية والدبلوماسية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. في الجديد الميداني، قتل القائد الكشفي والمسعف في كشافة الرسالة محمد منير المقدم من زبدين في غارة نفذها الطيران الحربي استهدفته مع فريق من الإسعاف، وقتل أيضا قاسم معطوق، رجاء منتش، وحسن معطوق، فيما لا يزال محمد معطوق مفقودا. وأسفرت الغارة وفق وزارة الصحة عن سقوط جارحين أحدهما مسعف. في المروانية، سقط 3 قتلى بغارة من مسيرة استهدفت ساحة البلدة، وقتل سوريان وأصيب والدهما بجروح بغارة استهدفت دراجة نارية في بلدة عبا، وقتل أحد الجرحى الذين كانوا أصيبوا جراء غارة من مسيرة على بلدة المروانية أيضا. في محصلة ضحايا الغارات أمس أيضا 3 قتلى بغارة على الدوار حروف طول النبطية، قتيل باستهداف دراجة نارية على أوتوسترات دير الزهراني، قتيل في دوار كفر رومان وآخر في الحوش، قتيل وجريح باستهداف منزل في زفتة، قتيل وجريح بغارة على برج قلوي، قتيل في طول، جريح باستهداف دراجة نارية بين طير دبة ومعركة. وتواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي مساء مستهدفة بلدات جنوبية عدة، وفي جديدها استهدف الطيران الحربي بلدات كفرة، دير الزهراني، ميفادون، كفر تبنيت، النبطية، لجميجمي، تفحتة، منطقة الطرمسة بين طير دبة ومعركة والريحان، وسجل إطلاق قنابل مضيئة وبالونات حرارية فوق قرى القطاع الأوسط. حزب الله أعلن استهداف تجمعات إسرائيلية في محيط قلعة شقيف الطيري، وأيضا التصدي لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء منطقة الزهراني ومربط مدفعية مستحدث في العديسي. إسرائيليا، وفيما أصيب 3 ضباط في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال أسبوع أكثر من 125 عنصرا من حزب الله. إسرائيليا أيضا، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أن اتفاق وقف النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي. أضاف: نفضل المسار الدبلوماسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. شهدت بلدة البيسري قضاء صيدا إشكالا كبيرا بين عناصر حزب الله وأمل بسبب نصاص صواريخ بين المنازل، وقام الجيش اللبناني بتعزيزات بعد الإشكال. وأفادت معلومات أخرى بأن الإشكال وقع بين عدد من الشبان في البلدة على خلفية تمديد هواتف خليوية داخلية تخلله تلاثم واستعمال العصية. بتكليف من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، قدم وفد من حزب القوات وتكتل الجمهورية القوية واجب العزاء بوفاة رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل يوسف أبو جمرة في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في جديدة المتن. وألقى النائب غسان حصواني كلمة باسم الوفد، نقل فيها تعازي الدكتور جعجع وقيادة الحزب إلى عائلة الفقيد وأبناء دير ميماس.
2: نحن أول شيء نرفض أي شكل من أشكال العنف، خاصة لما يصير بين أهالي ضيعة واحدة. هذا السلاح واستعمال السلاح بهذه الطريقة، خاصة بضيعة صمدت مقابل السلاح الإجرامي كله وبقيوا أهلها فيها بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي صارت، أن يأتي أحد الأشخاص ويقوم بجريمة، جريمة موصوفة بدم بارد بهذه الطريقة، أمر مدان وغير مقبول. نحن مع العائلة ومع أهل دير ميماس لحتى العدالة تتحقق، وما رح نوقف إلا ما العدالة تتحقق. كلنا معهم وكلنا وراهم، هن صامدين بوجه كل التحديات، وبدوا يكونوا صامدين كمان ويعرفوا إنه في دولة بلبنان، والدولة تقدر تلاحق كل واحد قام بجريمة مثل هالجريمة يلي صارت، وما رح نتوقف إلا ما يتحسب يلي قام بهالجريمة مهما طول الوقت ومهما أخذت من مجهود، وبالرغم من كل الأوضاع القائمة وبالرغم من كل الصعوبات يلي ممكن نواجهها. نحن حد العائلة، حد أهل الضيعة، وحد العدالة، لأنه هيك بنبني دولة.
0: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في صرح البطريركي في بكركي رتبة تقديس زيت الميرون الإلهي بحسب طقس الكنيسة الأنطاكية السريانية المارونية في احتفال لترجي نادر يعد من أبهى وأعمق الرتب الكنسية لما يحمله من رموز لاهوتية تعبر عن استمرارية النعمة الرسولية وعمل الروح القدس في الكنيسة في حضور جميع أساقفة الطائفة المارونية من لبنان وبلاد الانتشار. أكدت النائب ستريدة جعجع في خلال لقائها رئيس مركز جرف أتروس في الأرز وليد كيروز يرافقه سائقو الجرافات أن الدور الذي يقوم به المركز لا يقتصر على فتح الطرقات وتأمين حركة المواطنين وحسب بل ينعكس بشكل مباشر على دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الأرز خلال فصل الشتاء باعتبارها وجهة سياحية أساسية تستقطب الزوار من مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في القضاء. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران تسير بنجاح مشددا التأكيد أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا. الجيش الأمريكي أعلن أنه اعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي كانت خاضعة لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطا خاما إيرانيا. في سياق متصل قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعوته لعقد اجتماع مباشر لبحث إنهاء الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وقال زيلينسكي ردا على تصريح بوتين بأنه لا يرى جدوى من لقائه للأسف يختار الجانب الروسي الحرب مرة أخرى. ختاما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بحدوث واقعة خطيرة في محطة زابوريجيا النووية أسفرت عن إصابة بعض الأفراد من الجيش الروسي بعد وقت قصير من إعلان روسيا أن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الوكالة بشن هجوم. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: اليوم جايبين معنا نبتة، شو رأيكم بنبتة؟ يقال انه فوائدها كتير على الصحة، وبالوقت ذاته بحذروا كتير من الكميات او من الاشخاص يلي لازم ينتبهوا كيف ياخدوها. حاك تعرف انه ارتميزيا او ارتميزا او الشيح هي نبتة في منها 600 نوع تقريبا، وبعض الدراسات بتقول انها بتقوي المناعة، بترجع الشهية ليلي عندهم مشكلة بهالإطار، بتساعد بعض المرضى منهم مرضى الكولون وانواع من السكري على ذمة اللي بيروجوا لإلها. الا انه التحذيرات كمان كتيرة انه هالنبتة الموجود منها مكملات غذائية ما نستخدمها قبل استشارة الطبيب، لانه كتير ممكن تأذي المرأة الحامل، ممكن تأذي مرضى الكلى، او حتى اللي عندهم داء الصرع وغيرها وغيرها من الاشخاص يلي ما ممكن ابدا يستخدموا نبتة.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حتمي.
1: دايما بسمع ناس عم بتقول أنا عم باكل أكل صحي ليش وزني عم بيزيد. هون المشكلة الأساسية، صحي مش يعني بدون سعرات. مثلا الأفوكا صحي بس غني بالسعرات الحرارية، والمكسرات النية ممتازة للقلب بس كمشة صغيرة فيها سعرات عالية، والعسل طبيعي ايه بس بالنهاية سكر. يعني إذا حدا أكل سلطة مع صوص زيادة، كمشتين مكسرات، عصير طبيعي وشوية سناك صحي خلال النهار، ممكن يكون فات على جسمه سعرات أكثر من حاجته بدون ما يحس. وهون لازم نفهم نقطة كتير مهمة، الجسم ما بيفرق إذا السعرات جاية من الشيبس أو من الفواكه أو حتى من العصير. إذا في فائض سعرات مستمرة الوزن رح بيزيد. كمان في غلطة شائعة لما الشخص يقول أنا ما عم باكل كتير، بس ما بينتبه للمشروبات، للقمات الصغيرة، للقهوة مع السكر أو للقمشات خلال الطبخ. الأكل الصحي هدفه يحسن صحتنا، طاقتنا، هضمنا وأرموناتنا، بس لخسارة الوزن بدنا كمان ننتبه للكمية والتوازن. يعني فيك تاكل شوكولا وتضعف، وفيك تاكل أكل صحي ويزيد وزنك. النصيحة الأخيرة، ما تخافوا من الأكل، خاصة الأكل الصحي، بس تعلموا تنتبهوا للكميات وتعرفوا إنه صحي ما بيعني مفتوح بلا حدود.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: وومن توكس،
1: برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
0: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
1: مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. الأمومة منا مجرد مرحلة بالحياة، بل رحلة بتغير الإنسان من الداخل. رحلة مليئة بالحب، بالتحديات واللحظات يلي ما بتنتسى. وبزمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي جزء من يومياتنا، برزت شخصيات استطاعت أنه تنقل صورة حقيقية وصادقة عن الحياة العائلية بكل تفاصيلها، حلوة والصعبة. ضيفتنا اليوم منا مجرد صانعة محتوى ناجحة بتبعها الألاف، بل هي أيضا أم، زوجة، صحفية ومديرة محتوى إلكتروني. استطاعت أنه تخلق مساحة تشبه كتير من الأمهات والعائلات. بسعدنا رحب بضيفتنا بحلقة اليوم من وومن توكس، نانسي تن، أو مثل ما بتعرفوها عبر السوشيال ميديا The Reporter Mom. هاي نانسي.
2: هاي ريم،
1: أهلا وسهلا فيك. خليني أقلك بالبداية، مش معقول يوصلني فيديو لقلك ما أضحك
2: حبيب.
1: يعني بس يوصل فيديو لا نانسي The Reporter Mom في ضحك، يعني في هيك جو بوزيتيف
2: وجو فرفشة
1: ومزبوط. بتنقل الأمومة بكل وضوحها وحقيقيتها، بلا هيك كفوف وبلا تصنع، وأوقات لدرجة انه ما بنقدر نعمل شير للفيديو اذا بنقول اكيد في حتى رح يزعل، خصوصي بس بلشت نكت على جروبيات الأميات بالمدرسة. يعني مش معقول الهضامي، انت محبوبة بالمدرسة
2: يعني هلأ بعد ما حدا هيدا الفيديو اللي نشرته اخر شي وراح فايرل، بعد ما حدا بعته على جروب صف تبع أولادي يعني، بس عرفت انه انتشر بالمدرسة وانتشر كمان بأكثر من مدرسة.
1: كيف تفوت على المدرسة بتغطي على راسي؟
2: لا يعني لازم يتقبلوا بالاخر هيدا محتوى كوميدي، وانه واحد فيه يمزح فيه يعمل هيك محتوى، هيدا واقع. لو ما هو واقع
1: حقيقة.
2: ما في 15 صار له، يعني صار يمكن 15,000 شير، مش بس بلبنان، بأكتر من دولة عربية. يعني نعمل له شير للفيديو.
1: خلينا نقول للمستمعين شو كان آخر فيديو.
2: آخر فيديو كان هو عن واتساب جروب الأميات، يعني الماميز لما تبعت المدرسة مسج، وهيدا المسج يكون مثلا تجيبوا تيشيرت بيضاء على المدرسة نهار حفلة آخر السنة. ف يعني في كتير ببلشوا يبعتوا أسئلة غريبة عجيبة، مثل تيشيرت بيضاء أو تيشيرت سوداء،
1: أمتن
2: في حفلة، بيصيروا يسألوا أسئلة يعني. فأنا حطيت كل الأسئلة المهضومة، مثلا تيشيرت بيضاء أو فوسفوري، مأكدين من الموضوع يعني. هيك بيصيروا يحكوا الشافة الفيديو.
1: وهذا شيء موجود فايرل. يعني ما في أم اليوم عندها أولاد بالمدرسة ما عندها جروب على واتساب لصف أولادها، موجود عليه عدد من أمهات أطفال هيدا الصف، ودايما في عليه أخذ وعطى
2: صح وأسئلة.
1: أوقات على التنتين ونص يعني بيكون دق الجرس، شو في أجندة لليوم، تم ناخذ على الأولاد نوصل على البيت.
2: أنا مبارح مثلا وصلني على جروب الواتساب، بس ما تزعلوا مني إذا كنتوا عم تسمعوني. كان في بدهم ينحضروا إملاء، فحدا عم بيسأل إنه الإملاء بنعملها على ورقة عادية عبريون يعني، ولا بنعملها على دفتر البيت. فأنه خلص عملوه للإملاء، تمرنوا عليها حيالة
1: ورقة الشجرة
2: مش ضروري تسألوا.
1: رح نتعرف اليوم بهالحلقة بهالأربعين دقيقة على نانسي، من الامرأة وراء The Reporter Mom، لأنه هي مثل ما قلت هي امرأة، هي صحفية، هي أم، وهي صانعة محتوى. لكل الأشخاص اللي حابين يسألوا نانسي أي سؤال بيقدروا يبعثوا واتساب فويس على 70 959 111. بالبداية رح نبلش نتعرف عنك، مين نانسي قبل الأمومة وقبل هالصفحة وقبل هالشهرة على السوشيال ميديا؟
2: نانسي تنشتيوي من زحلة، خريجة ماجستير من الجامعة اللبنانية كلية الإعلام، درست كمان علوم سياسية بالجامعة اللبنانية، زوجة وأم لولدين. حاليا أنا مديرة المحتوى الإلكتروني بقناة MBC، ويعني مثل ما كنا عم نحكي عندي صفحة The Reporter Mom اللي بنقول عليها محتوى هيك ريل وما فيه فلتر عن الأمومة والعائلة.
1: خبرينا شوي عن طفولتك أو حياتك ما قبل الأمومة، كيف كانت، شو كانوا أحلامك، أهدافك؟
2: طفولتي كانت طفولة كتير حلوة، الحمد لله يعني ربيت بين أهل كتير بحبوني وكتير هيك عززولي كتير أشياء حلوة بشخصيتي وبثقتي بحالي. من وقت ما كنت صغيرة كنت حدا بحب يفوت على مجال الإعلام، هو أصلا حلم بلش مع أمي، يعني أمي كانت تحب هيدا المجال ودرست سنتين بكلية الإعلام، بعدين أجت الحرب وتجوزت وهيك فما عدت كفت. المهم أنه أنا يمكن ورثت هذا الشيء كمان منه، وأنا كنت بحب وكنت عندي هذا الطموح كمان، فأنه كنت حدا من وقت ما كنت صغيرة حدا طموح بالمدرسة، حتى رفقاتي هلأ لما يشوفوني يرجعوا يلتقوا فيه بعد 15 سنة ويعرفوا أنه أنا كفيت بمجال الإعلام بيقولوا أنه هيدا الشيء اللي كنا نحن منتخيل ننسي فيه أصلا لما تكبر، يعني ما عملت الشيء ما كنا شايفينك فيه. كنا حتى بالكشاف وهودا لما تكوني بالكشاف وتكوني بمؤسسات هيك أو جمعيات هيك كمان بتبقى شخصيتك أكثر. كنت حدا مشاغب يعني حتى هلأ بنتي كتير بتشبهني مشاغبة وعنيدة، يعني بيي بيقول لي أنه خي إجا مين يحسسك اللي نحنا كنا نحس
3: مين يربيك
2: إجا مين يربيك فهيدا اللي يعني هيدا إجمالا عن طفولتي. يعني
3: شو مين نانسي وراء أو بعيد، خليني أقول بعيدا عن كاميرا السوشيال ميديا، هل أنت بتنقلي نانسي مثل ما هي للمشاهدين أونلاين أو عندك غير كاركتر أو شيء بشخصيتك ناس ما بتعرفه؟
2: هلأ ليك هذا السؤال كتير مهم، لأنه أنا حدا إجمالا أول إمبريشن بيخدو عن الناس أنه حدا جدي
3: وتميد. هلأ بس فتي مالش أنها أنت
2: يعني يعني بحس حالي أنه هيك أول ما التقى بالأشخاص ما كتير بياخد وجه، بس بعدين يعني لحقت وأخذت وجه، لأ منصير نمزح ونضحك وبصير عندي أصحاب، يعني حتى هلأ بيقولوا لي أنه أنه نحن اللي بنعرفك أصلا أو منشوفك مثلا بالشغل منشوف جديتك هيك ما بنعرف أنه هي ذاتا ننسي اللي موجودة على السوشيال ميديا، بس السيركل تبعي وأصحابي ورفقاتي بيعرفوا أنا أصلا كاركتر فرفوش، كاركتر كوميدي، بحب الضحك، بحب ضحك أصحابي، بحب كون هيك موجودة بأجواء فيها كوميدي إذا بدك. يعني
3: بس هيدا الشيء
2: بدهم شوي صغيرة وقت، بس هيدا الشيء كمان أنه أنا بعمله على السوشيال ميديا هيدا شخصيتي. يعني أنا لما فتحت هيدي الصفحة شو قلت؟ قلت أنا بدي أكون نانسي، يعني ما بدي أكون حدا لا متصنع ولا شيء، الأشياء اللي بتخطر عبالي واللي بحس فيها بدي أقولها وبدي أحكيها مثل ما أنا. فذات سؤال اللي بتشوفيه على السوشيال ميديا لا بيشبه كاركتيري أنا الحقيقة.
3: خبرينا هيك تنحكي شوي عن الأمومة، يعني أي عمر صرت أم وكيف كانت هالرحلة؟ خلينا نقول
2: صرت أم كان عمري 29 سنة، كانت رحلة أكيد حلوة، يعني الأمومة هو أحلى نعمة الواحد بيقدر يعني تكون عنده بحياته، والله يطعم كل حدا عن جد حابب يكون أم أو بي. ما كانت هينة لأحكيك بصراحة، يعني اللي بيقلك أنه الأمومة شيء سهل عم بيكذب علينا، يعني أكيد الأمومة شيء صعب، وأكيد تفاجأت بكتير قصص، وأكيد بمطرح أنه مطارح كتقول أنه أنا شو صار فيي، أنا وين، ليش أنا هيدي حياتي هيك، يعني فجأة
3: من حياتي
2: إيه ما في رجع يعني. بس كتير حلوة، رجعت جبت أول ولد صبي، بعدين بنوت عمرها هلأ 3 سنين، فلأ الإكسبيرينس أكيد يعني بشكل عام كتير حلوة.
3: خبرينا هل كنت انت مستعدة للأمومة؟ شو الأساس اللي كنت تفكري فيها واكتشفت انه لا مش هيك، يعني هو دعايات الشامبو مش مظبوطين بالحياة مش هيك؟
2: ليك هي أصعب شيء التربية، أنا بقول انه التربية نضال، يعني التربية مثل كيف يعني بترجع بعدين كمان بتحس انه كل الأشياء اللي أهلك كانوا يقولوا لك إياها ويعلموك إياها وينصحوك فيها اللي كنت انت من وقت تكوني صغيرة ما بتكوني بتفهميها أصلا، ولا شو عم بيقولوا هودي، لا بدي أعمل اللي براسي ولا هيك، بعدين مع أولادك بتقولي لا كان معهم حق. يعني بتوصل لهالمرحلة بتقدري تعب أهلك معك بتربيتهم إليك لما يصير عندك أولاد.
3: صح،
2: فهو موضوع
3: هلا بعد اصعب بكتير تربيه.
2: صح،
3: يعني يمكن كنا نحن ربيانين شوي المجتمعات كانت هي
2: صح،
3: اليوم اكسبوزد اولادنا على كل شيء بقلب بيتهم عم يشوفوا كل شيء عم يوصل لهم، التربيه صارت اصعب، طريقه كيف تعلم الولد، طريقه مزبوط. كيف تقويه بنفس الوقت ما تكسري له شخصيته، بنفس الوقت ما يطلع بلا اخره، وقد ما صار في شر بهالدنيا خلينا نقولها مثل ما هي، صار ايه التربيه صارت اصعب بكتير.
2: صح، وكمان نحن في شغله لازم نحكي فيها اللي هي انه اوكي قبل يمكن كانوا يجيبوا اولاد اكتر، نحن مثلا منجيب ولدين او 3 ماكسيموم، بس قبل انا بتذكر حتى من طفولتي كنا ننزل نلعب بالشارع، كانوا اولاد الحاره كلهم يتجمعوا، كان في امان،
3: كان في ضياء،
2: كنا صح. هلا وحتى يعني اللي كنا ننزل بالويك اند مثلا نفلت يعني بهالحارات نرجع الساعه 5 6
3: كنت تروحي على الدكان مشى، هلا ما بتستنى،
2: هلا ما بترجع ابعت ابني لحاله مثلا على الدكان، اذا انا ابني بده ينزل يلعب بكعب البنايه بالمشروع عنا انا بنزل معه ما بتركوا ينزل وحده. وصرنا هلا بدنا ناخذ اكتيفيتيز وبدنا نقصدر وبدنا نخفف شوي سكرين تايم وبدنا
3: انتليجنس واكتيفيتيز ودرس
2: صح. يعني هلا انا بحسها اصعب من قبل طيب. هلا هيدا الجيل تربيته اصعب من نحن كيف
3: تربينا. ما معنا ايدين تساعدنا يعني كل عائلة عم تربي وحدة مش مثل قبل كانوا يعيشوا يمكن بفرد بنية او فرد حي صح. وكله بيوثق بكله اصحاب مع كله والام بعد الدور بترتاح شوي الاولاد بيلعبوا برا هلا ما في
2: صح
3: نحن عم ناخذ ونجيب. قد ايه تغيرت اولويتك ونظرتك للحياة من بعد ما صرت ام؟
2: ليك الاولويات كلها بتتغير ما بضل شيء بيشبه حياتك قبل يعني بتخفف يمكن طلعات شوي بتخفف صار شوي بصير خلص أولويتك هي ولادك وجوزك أكيد يعني خلص العائلة كلها بتاخد لك كل حياتك حتى شغلك قد ما الواحد يقول انه بده يعمل توازن وهيك لا بتحس العائلة بتاخد شوي بتكون هي الأولوية
3: بتضبط دوام شغلك على دوام عائلتك
2: صح بتصير هيك تعملي و لا بكل شيء بكل شيء بكل تفصيله بالحياه العائله بتكون هي الاولويه يعني كل شيء بيتغير بحياتك.
3: كيف اثرت الامومه على شخصيتك وخلينا نحكي انه اكبر تحدي يمكن عشتيه كأم؟
2: عليك يمكن صرت اقسى شوي واقوى شوي يعني اليوم نحن بدنا تنقدر نستمر وتنقدر نضل عم نعطي مع كل شيء عم بيصير حوالينا بدك تكوني حدا قوي بدك تكوني حدا خلص بدي نجح هيدا الشيء بدي ربي بطريقة صح بدي ربي بطريقة حلوة. واحدة من التحديات اللي واجهتها واللي هي كانت يمكن أقول أصعب تحدي بحياتي بموضوع العائلة والولاد من بال 2024 لما بلشت نقلت شغلي على الرياض وبلشت سافر يعني أنا على القليلة عندي سفرة 5-6 أيام بالشهر أو قد توصل 10 أيام فهيدا كان تحدي كبير انه انا كنت حتى بنتي عمرها 9 أشهر وانا بعمل بريست فيدينج يعني قعدت قبل بشهر جرب افطمها وهيك كرمال اقدر سافر فكيف بدي اترك هودي الاولاد كيف بدي روح واجي وسافر هل هيدا القرار الصح اللي انا بدي اخده ولا خلص بقدم استقالتي وفل من شغلي فكل هيدا الموضوع لقدرت اخذت هيدا الخطوه واكيد اخذتها يعني بدعم وبسبورت هلا نجي عم نحكي اكثر عن هيدا الموضوع لقدرت اخذت هالخطوه كان موضوع صعب فانا بعتبر هيدا كان تحدي كتير كبير لانه مش مين ما كان بيقدر يعمله
3: يعني خليني لكن هون افتح مزدوجين خلينا نقول الذنب يمكن او الديليما الصراع اللي بتعيشه كل ام عامله وناخد هيك اراء المستمعين اذا حدا بيحب يشاركنا برايه بواتساب فويس انه المره هون وقتها هي تعلمت وحلمت وكان عندها اهداف ورجعت لقيت حالها بمحل معين عند عائلتها وعندها اولويه هالعائله وهي فعلا بدها تربي هالولاد وبدها تعطيهم كواليتي تايم وكوانتيتي تايم وتوقف هون بين هالمفترق الطرق هل بكمل بشغله او ببقى مع عائلتي وبترك شغله شو عم يعملوا هالاميه خبرونا تا كمان نعرف ما ننسى شو عملته.
2: هلا انا لقلك شغله إذا الوحدة عندها أحلام وعندها طموحات وتجوزت وصار عندها عائلة خلينا نكون واقعيين بشغلة إذا ما عندها support system وعندها جهاز داعم بحياتها هي ما رح تقدر تعمل هيدا الشيء يعني خلينا نتفق هالموضوع. أنا الحمد لله ألف مرة جوزي حدا كتير داعم يعني حدا كيف أهلي كانوا داعميني أنا لما كنت صغيرة وكبرت وتجوزت هو كفى هيدا المشوار فكان عن جد مآمن فيي وحدا يعني دعمني لأبعد حدود هيدي نمبر 1-2 أنا عندي أمي وعندي حماتي يعني أنا لما قررت أخذ قرار أني سافر كان أسبوع يعني يعملوها مداورة مرة تجي لعندي أمي مرة تجي لعندي حماتي
3: فهذا الشيء
2: تقعد هذا الأسبوع اللي أنا مسافرة فيه يقعدوا فيه عندي فهذا تاني نقطة. تالت نقطة أكيد عندي مساعدة بالبيت اللي هي قادرة تشيل الشؤون المنزلية على القليلة لقدر أنا أكمل فلما يكون عندك نقاط داعمة بتقدري تكملي وبتقدري تنجحي. إذا الأم ما عندها هيدا الأشياء بتتعب وبتتلف وما بتقدر يكون عندها هيدا التوازن وعلى فكرة هيدا منه توازن 100% يعني اللي بيقلنا اليوم أنه الأم قادرة تعمل توازن بين عائلتها وبين شغلها 100% نطرو منه مزبوطة الخبرية أبدا
3: دايما يعني في شيء
2: على حساب شيء دايما يعني لحاعطيك مثل أنا اجاني فرصة شغل على دولة عربية كتير مهمة فرصة لا تفوت بس أنا لا جبرت أني ما أقبلها لأنه أنا عندي عائلة وعائلتي ما فيها تنقل معي على بلد تاني وشغل جوزي هون وكل شيء. هيدا واحدة من الأشياء اللي أنت بتعم بتضحيها على صعيد المهنة. نفس الوقت أنا وقت بكون مسافرة مثلا، مش من زمان كنت مسافرة، ابني كان عنده بطولة تايكواندو، أنا حضرتها لايف على واتساب، ما كنت موجودة. فهيدا الشيء أنه كمان أنا ضحيت بهيدا الشيء، يعني ما في، يعني عم جرب أوصل لك، ما في هيدا البالانس 100%، رح تقطعي بأوقات يكون في
3: هون بيجي شعور الذنب وأنا هلا عم بعمل شيء صح وهلا أو ما عليه عادي إذا قطعت هالشغلة، بس أنا يعني بتعيش المرة بهيدا، خصوصا عم تحكي مثلا بطولة وأوقات لا سمح الله بيكون بعرف حدا في وضع صحي، يعني كانت مسافرة وابنها كان مريض وعنده حرارة، قلت لي ما ركزت على شيء بالشغل، كل وقت على التليفون و...
2: صح. أنا أول سفرة سافرتها بحياتي على شغلي على الرياض، يعني مش إنه بحياتي بشكل عام، بس أول سفرة نقلت فيها من لبنان على الرياض، بنتي فاتت على المستشفى. قعدت 3 أيام يمكن بالمستشفى حسب ما بتذكر، كنت أول مرة أصلا بفوت على المستشفى، كان عمري 10 أشهر. فأنا إذا قعدت 12 يوم لتطلع إقامتي، أنا فترتها ما قدر نام ولا ليلة قدر نام فيها، أنا بنتي بالمستشفى وأنا مسافرة ماني قادرة أرجع، لأنه يعني أصلاً ورائي مش معي، أنا عم بقدم إقامة فورائي بعد ما طلعوا، بس كان بيا معه وكانت وقتها بتذكر حماتي معه، فخلص قلت أنه بيا بحبه قد ما أنا بحبه، هو موجود معه، يعني مش رح يبخل عليا لا باهتمام ولا بحب. بدك تصير تفكري بهالطريقة أنه معهم أولادك ناس كمان بحبون وبيقدرون.
3: طب وكيف بتعملي بس تفلي، كيف بتنظمين هلا اوكي امور البيت او الاكل، يمكن في تيتا واللي دو تيتا نظرون تحيه ويعطيون الف عافيه، لانه فعلا هيدا
2: ربونا وعم بيربوا معنا
3: وعن جد فعلا، يعني انه يو ار بلست انه قادرين يعصوا هيدا أكيد. الوقت امور البيت يمكن في حدا بيساعد، بس امور مثلا تنظيم وقتهم للاولاد او درسهم بعد الظهر او القصص الايموشنال يعني هن ممكن يحسوها انه امنا فلت او هيك، كيف هاو يو مانج؟
2: هلا انا دائما انا يون على تواصل، يعني ابني اول ما يوصل اول ما يوعى الصبح هو وبنتي بدقوا لي فيديو كل الطريق انه رايحين على المدرسه، بيرجعوا بيحكوني كمان، فانا اجمالا بكون خلصت شغلي والقصص المهمه اللي عندي هن وبالمدرسه او بالجاردوري، وبعد الظهر بنضل عم نتواصل مع بعضنا، وقت انا بدرس اوقات انا بفتح فيديو كول معه وانا بدرسه اونلاين.
3: هيدي بعيده قريبه حاضره. خبرينا هيك كيف مثل ما قلت انه ما معقول يكون في توفيق 100%، لانه دائما انه في شيء بده يمكن يزمط منك، بس انه قدر الامكان بتحطي بلان كيف بتوفقي قد ما فيك، مش بس بقول 10 ايام اللي انت غايبه، اللي انت كمان هون كمان عم تشتغلي.
2: هلا اللي بجرب اعمله انه مثلا بموضوع الطبخ ممكن يساعدوني أمي أو حماتي إذا ما كانوا موجودين فيه، أطبخ أنا وحط بالفريزر. موضوع التدريس أنا بدرس أونلاين أو بيجي جوزي بدرس، أوقات إذا كتير حسينا حالنا مزروكين في معلمة نتواصل معها بترجع هي بتدرس بعد الظهر. ببقى كل شيء بلاند، يعني كل شيء عنده إياه ابني، عنده أكتيفيتي الساعة 5:30 ببقى كتبت له هنا لجوزي أنه 5:30 أكتيفيتي، نهار السبت عنده هيك، يعني نبقى منظمين الأمور قبل بوقت بين بعضنا، يعني هو كل القصة تنظيم، بتعرفي شو عندك هذا الأسبوع، بتعرفي أولادك شو عنده، بيكفوا بنفس الروتين، أنا ما بحب أقطشلهم الروتين، تضلهم حسين حالهم أنه هن ما شي تغير عليهم.
3: رح نبلش ناخد أسئلة عبر الواتساب 70 959 111.
4: صباح الخير نانسي، أول شي بحب أقلك أنه أنا من متابعين الأكاونت تبعيك من فترة كتير طويلة، وكتير كتير بحب المواد اللي بتنزليها واللي بتنشريها عنك وعن الأولاد، عن جد يعني كتير قليل تشوف هالقد حدا حقيقي وريل، وعن جد عن جد بطريقة كتير مهضومة بتوصل رسالة كتير حقيقية عن الحياة اليومية لكل أم وعائلة والولاد شو بتعاني عن جد، وأجادك يعني بين الشغل والسفر يعني ما بعرف كيف تعملي. فمشان هيك بدي أسألك أنه شفت أنه كتير بتسافري وبتشتغلي كتير بين بيروت والرياض والأوضاع الصعبة وكل شيء، كيف عم تقدري تعملي هيدا الميزان أو البالانس بين سفراتي وعندك ولدين وعائلة ووقتك الشخصي وقتك الزوجي؟ بس إذا فيك يعني عن جد تساعدينا وتخبرينا كيف تقدري تعملي هذا الشيء.
3: كنا عم نجاوب يمكن قبل ما تبعت الفويس، بس إذا بدك فيك ترجعي تعطي شيء تاني.
2: يعني هو قلت لك هو الواحد لازم ينظم وقته، والشيء اللي سبق وذكرته اللي هو يكون عندك نظام داعم وواحد يطلب مساعدة. يعني أنا مثلا إذا هذا الأسبوع مضغوطة بالشغل وعندي شيء مهم بطلب من أمي تساعدنا تعمل لي أكلة من هون تجي لعندي على بيروت أنا ساكنين بزحلة فلا بطلب مساعدة ما بستحي هذا الشيء خلص لازم بتعود الأم أنه ما فيك تكوني دايما تحملي أنت كل شيء كل هالبطيخات كلهم بإيد واحدة لا إذا اضطريتي لمساعدة اطلبي هذا المساعدة إذا شي نهار مثلا أنا ما أنا قادرة أعمل أكل لا بطلب أكل من برا بجيب مثلا بعرف حدا بيعمل طبخ بالبيت بدق له بقول له اعملي لي ورق ملفوف بليز بدي طعمي ولادي ورق ملفوف اليوم يعني
3: بدل ما اجيب جانك فود
2: ايه بلا ما اجيب جانك فود
3: الفكره يمكن انه المشكله بتصير انه مش كل الاميات بيعرفوا يطلبوا المساعده وهي عملنا عنا حلقات كثير مع بسيكولوجي كثير اميات بتفضل انها تنكسر وتحمل 100 بطيخه وتتعب وتنهار ولا تطلب المساعده سو انت اليوم يمكن رسالتك انه سبب اطلبه يعني
2: لا لا اكيد اكيد لانه انت كيف بدك تضلك واقفه على اجريكي ماما انت ام كمان ريم وبتعرفي قدي المراه العامله مع بيتها قدي الموضوع صعب يعني الشيء منه سهل عن جد من زمان كانوا ما بعرف كان في مثل الجنه تحت اقدام كانوا يقولوا لنا اياها الامهات كانوا يقولوا لنا اياها كثير عن جد هي هيك عن جد انه قد ايه الام بتعمل وبتضحي وما بحب انا استعمل كلمه بتضحي على فكره مع اولادي بس قد ايه الام بتعمل اشياء كرمال تضلها واقفه على اجريها فليه اذا انت قادره حدا يساعدك لا يساعدك واي نوت
3: رح ناخذ بعد فويس
5: بونجور صبايا صبا خلينا نحكي الواقع وانا جوابي بده يكون كثير واقعي يعني هلا الست وقت المرأة العاملة يعني عم بقول وقت اللي بتتجوز من بعد الإجازة إذا الله طعم أولاد وإن شاء الله للكل بصير في عائلة بده يصير في تضحية هلا أنا عم بحكي واقعي يعني بليز يعني ما تفهموها غلط 60% من الست اللي بتكون عم تشتغل في حال تجوزت إنسان مرتاح عم بحكي معلي خلوني احكي على المادة مرتاح ماديا اكسلان يعني بطريقة اكسلان رح تنجبر تضحي بعملها حتى لو كان عندها سفر كرمال تربي عيلتها عم بحكي اذا كان الانسان اللي بجنبها مرتاح فينانسيرما هيدا اتس نورمال وكله عم نلاحظ هيك يعني نحن عايشين وعم نشوف في منهم ما بيضحوا بس في منهم كتير بيضحوا بس مش معناتها المرأة اللي ما بتقبل وبدها تسافر حتى لو جوزها مرتاح ماديا بالعكس يمكن هي هيك فضلت بس أنا بعرف إنه 60% من الستات بيضحوا وبيبقوا وقفوا شغلهم بربوا عائلتهم بتا يكبروا شوي أولادهم بيرجعوا يمكن بزاولوا مهنة هني بيرجعوا بحبوها بكفوا
3: فتحت بارانتاز مهمة أو موضوع مهم بالأحرى إنه يمكن في كتير أشخاص إذا مرتاحين ماديا بتضحي بشغلة هلا هي عم تقول 60% ما بعرف من جابت أرقامها بس تحية لها أكيد على هالمداخلة بس أنا كمان بعتقد إنه مزبوط يعني عم تقوله مزبوط إذا المرأة منا يمكن مضطرة إيه تقعد بالبيت بس في اليوم لأنه هيدا الجيل يعني خلينا نحكي نحن يمكن جيلنا التسعينات أو الثمانينات التسعينات وما فوق أوكي هذا الجيل مش بس عم بيشتغل للمادة أكيد هي عنصر كتير أساسي وبحاجة له خصوصا ربي الأولاد وكل التفاصيل بس كمان عم بيشتغلوا لتحقيق ذات للتطور الذهني للأحلام والدرس يلي تعذبنا ودرسناه كرمال نعمل شيء يمكن لأنه تضل تحس حالة فعلة بالمجتمع تضل حتى هي kind of therapy أنه أنت قاعدة بالبيت عم تربي وعم تشتغلي وكل شيء بس بمحل معين شوي في جزء من شخصيتك ممحي وقتها تطلعي تعملي تشتغلي حتى لو بوقت قصير عم تحسي انه عم تعملي شيء لإلك عم يعطيك كمان ساتيسفاكسيون بيرسونيل
2: صح
3: عم نحكي من الشق المنتلي يعني
2: حتى الام اللي جوزها مرتاح ماديا كثير وقررت تترك الشغل وتضل بالبيت حتى يعني انا بعرف كثير اميات بيعملوا بيرجعوا بزنس لإلهم وبنفس الفتره هن تضلهم عم بيشتغلوا يعني اذا ما اشتغلت بوظيفه او كانت عم تشتغل بشركه معينه بتعمل بزنس لإلك اونلاين بزنس او حيلا شيء تتحس حالها بعدها عم تشتغل ورح اقول لك شيء هلا ليك هو نحن ما فينا نعمم يعني كل كيس في كتير اميات هنا بيقرروا انه ما يشتغلوا انه حتى لو كانوا اوضاعهم عادية مش ضروري الوحدة تشتغل يعني توقف شغل اذا جوزة مليونير في منهم عن جد اوضاعهم عادية بتقرر هي خلص بدها تكرس هيدا الوقت لأولادها بس
3: هيدا تحليل اكيد اعظم مهنة
2: صح
3: انه قاعدة كل الوقت عم تربي وعم تهتمي بامور الاولاد والبيت يعني
2: هيدا بس انا في حدا في بدي بوجه لها تحيه ساندي كمان تعرفت عليها من صفحه ريبورتر ما وصلنا اصحاب هي حدا تركت شغلها بس ولدت اول بيبي من زمان يعني من يمكن 10 او 15 سنه وكنت عم بحكي انا وياها عن كيف الحياه متعبه وركض وهيك قالت لي شغلي ما تتركي شغلك قبل ما تلاقي شغل تاني يعني هي حدا 15 سنة ما اشتغلت قالت لها جملة وعلقت براسي لأنه عم تخديها من وجهة نظر حدا عن جد ما اشتغل بهيدا الفترة ففي كذا وجهة نظر عرفت شو يعني بدنا نحترم الكل كل كيس لحاله
3: في في في نساء بيكونوا بيتمنوا يكونوا قاعدين بالبيت كل الوقت مع اولادهم ما يغيبوا ولا لحظة بس ظروفهم المادية والاجتماعية بتفرض علينا تكون عم تشتغل ودوامات كتير طويلة
2: وصعبة
3: وتكون هي مقهورة يعني مانا مبسوطة
2: انا مبسوطة صح
3: أكيد
2: بس مجهورة
3: كمان الف تحية وفي اميتين بياخدوا قرار وانا بدي ابقى ربي بالاخر يعني مهم كل وحدة هي بتعرف شو وضع بيتها ومهم هي تكون
2: صح
3: مرتاحة ومبسوطة
2: وهي بتعرف يعني شو بدها لاولادها
3: صح
2: يعني انا اليوم في مثلا وقف شغل عم بحكي ان جنر مش ضروري انا او اي سيدة توقف شغل وجوزها يصرف على البيت وخلص بس انه اليوم انت شو بدك لاولادك بالمستقبل انت اليوم شو كيف بدك حياتك يعيشوا اولادك هل انت بدك تسافريهم مرتين بالسنة مثلا اذا بدك تسافريهم مرتين بالسنة ما رح تقدري على على انكم واحد اذا بدك تحطيهم باهم الجامعات لما يكبروا بلبنان او برا كمان بدك تسعي من هلا يعني نحن انا بالنسبة لألي عم بحكي كننسي انا بالنسبة لألي هلأ عزة اشتغل هلأ عزة طلع مصاري بعدين رح اتعب بعدين رح اكبر رح بعدين رح ما رح اقدر يمكن اقرر خلص ارتاح بكير فهلأ نحن عم نبني لأولادنا هيدا المستقبل الحلو فواي نوت عرفت شو
3: هو بنرجع بنقول كل واحد هو والمانسيت تبعه كمان في مدام لفتتني على السوشيال ميديا كانت عم تحكي هي ام انه هي كانت تشتغل كمان وكان كتير ناجحة وعندها بوزيشن كتير كبيرة وحتى معاش وكل هالتفاصيل وخبرت من خبرة شخصية انه هي قررت تترك الشغل لانه حست انه مزبوط هي عم يطلع لها السكسس وعم يطلع لها كمان يمكن انكم بس هي شيز نوت هابي ودايما عايشة بتعب وبانكزايتي وبخوف على اولادها وهيك وقتها تركت الشغل مع انه ما بقى عم يطلع لها انكم ما بقى عم يطلع لها يمكن هالبوزيشن وهالشهرة واوا ولكن حست حالها انه هي مرتاحة ومبسوطة وهذا هو الشيء اللي بدها اياه سو انه قررت
2: يعني مختصر الموضوع الوحدة هي شو بتحس حالها حابة تعمل تعمل
3: وعائلتها شو بدها
2: عائلتها وحسب ظروفها
3: exactly. بعد فويس
2: هاي رودين
6: بونجور صبايا كيفكن معك رودين فئتها لنانسي بس حبيت سلم عليها وقلها good luck بكل شي عم تعمله ولا يخلي لها العائلة الحلوة وبدي قلها انه انا كتير اشتقت لها وانا كتير فخورة فيها بكل شي عم تعمله
2: رودين حبيبتي بحبك كتير كنا كتير أصحاب نحن وصغار بالمدرسة يعني كانت رفيقتي الأنتيم ويعني كبرنا سوا وكان بيتنا قريب على بعض نايتنا قاعدين حد المدرسة يعني نروح ماشي على المدرسة بوجه لك تحية كتير كبيرة وأنا كمان فخورة فيك بكل شي بتعمليه بالحياة I love you
3: بعد ويس
7: هاي نانسي كيفك أنا بتابعك على إنستغرام وكتير بحب الكونتنت اللي بتحبتيه بدي أسألك سؤال خاص بنوع المحتوى بلاحظ أنه بتحط أشياء emotional وبتحط أشياء كوميدي بتضحك ومهضومة أي type of content أكتر بيشبه نانسي the real Nancy
3: كوميدي
2: ليك بنزل اشياء ايموشن بس عن جد لما بنزل شيء ايموشنال
3: تحس مش انت
2: لا مش هيك بي بي يعني الناس كلها بتحس بتحب الكونتنت والكونتنت بيروح فايرل يعني لما اقرر نزل شيء عن جد بحس حالي بلمس كتير اشياء من مشاعر الناس يعني
3: بس انا عم بحكي من قلب ام يعني
2: من قلب ام صح
3: نانسي كيف بلشت انه قررت انه انا بدي افتح بيج وبدي انه نزل هيك قصص
2: من وراء الأشياء اللي عم بتصير معي بحياتي يعني هي حياة الأمومة كلها عبادة أصلا كوميدي خلينا نعترف بهذا الشيء ومش بس هيك يعني أنا لأنه أصلا بهذا الدومين وما بستحي من الكاميرا وعادة بحط تليفون قدامي ودغري بلش صور فصادفني كتير قصص بحياتي بس ما كنت أول مرة عملت اكاونت انستغرام تركته تقريبا شي 6 شهور بلا ما نزل عليه ولا شيء لانه كنت خايفه من اول فيديو، خايفه من ردة فعل الناس، لانه مثل ما قلت لك الاصحاب المقربين بيعرفوا كاركتيري الحقيقي. بس الناس اللي بالشغل وهيك لا باخدين عنا انه الفكره الاكثر جديه، فقلت انا رح يستغربوا. بعدين قلت لا خليني انا اعمل هيدي الصفحه بتشبهني، بتشبه انا كاركتيري،
3: دغري قلعت
2: ودغري قلعت عن جد يعني.
3: هلا انت بتحط استراتيجي انه انا بنهار الفولين بدي نزل على الساعة كذا او بيطلعوا عفوية؟
2: كنت هيك اعمل، بس لما بلشت الفكرة اللي حب اعملها اعملها بنفس اللحظة ونزلها، هي الفكرة أكثر اللي بتنجح اكتر. هذا اللي استنتجته، يعني دايما لما يكون في روح وفي هيك حماس على شغلة معينة بتنجح معك، بتحس اكتر من القصص البلانت.
3: 100% بعد فويس
2: يال.
8: ولك يا نانسي فجأت انك على الهوى زاهر معك زميلك، تتذكري وقت كنا قاعدين انا وياك بالمكتب وعم بتقولي لي انه عندك 100 فولورز ومش عارفه كيف بدك تزيديهم وبظرف سنه وصلتي ل 23000 تقريبا، فخبرينا اي فيديو كان التيرنينج بوينت اللي خليك توصلي او انه يكبروا الفولورز بهذه السرعه.
2: في اثنين فيديو، واحد راح فايرل بالعالم العربي كله شي 10 مليون تقريبا، والثاني بلبنان. اول واحد كان عن اول شيء، هاي زاهر سوري التهيت بالسؤال تسلم عليك. الفيديو كان عبارة عن بيضة انا اشتريتها لابني، هي هيك بيصير يحفر منها ليطلع 12 ديناصور صغير. فكنت عم تصور الفيديو انه تركت ابني يحفر بالبيضة، صاروا 3 ايام عم يحفر فيها وانا قاعدة عم بشرب قهوة على رواق شرفونا واستعان بولاد الجيران وكلهم عم بيحفروا، فصاروا الناس كتير يتداولوا الفيديو لدرجة انه يكتبوا لي انه ريحت حالك وريحت الجيران ومنين اللعبة، بلش شوف ناس عم بيوصوني على اللعبة. يعني هي هيك بيضة مثل جفصين ما بعرف شو بالماتير تبعها، بتصير تحف فيها لتنزل كلها تراب، يعني بدها شغل عليه 3-4 ساعات، بس انا شوي اوفر بالفيديو عملتها 3 ايام. ومين قال لك رحت صرت اطلق اخذ هالطلبات وانا عم بجي من الرياض على بيروت اجيب لهم معي لهالناس البيض؟ يعني
3: ما بتفكري تعملي بزنس من خيالها صفحه بما انه عن جد عندك متابعين امهات؟ يعني فيك تستفيدي من انه برودكتس للولاد للامهات؟
2: بلا بلا، في فكره براسي نرجع ان شاء الله بس نلتقى فيك بعدين بحكي عنها، بس لا في فكره براسي. ايه
3: تاني فيديو اللي عم كنت عم تقول
2: عنه؟ تاني فيديو هو له علاقه بالواتساب جروب اللي مثل الفيديو اللي نشرته امبارح. هيدا في كتير مامونات بوجهلكم تحية ماميز، أوقات في بيطلع كم وحدة الكتير خلينا نقول ما بعرف كيف بدي استعمل ستاتستيك، خلينا استعمل هيدا الترم، فتبعت فويسات غريبة عجيبة يعني.
3: ابنك عم بيأكل تارتين شوكومات
2: عرفت. فهيدا الفيديو وقت عرفتي للفيديو عم حطيت فلتر على وجهي بيشبه فلتر انه تبقى شوي منفخة وهيك وحطيت غيرت صوتي شوي، فبلشت الفيديو هيك سالو لي مامون سافا سي لا مامون دو سكاي سي كي لا مامون دو لوكاس، بس بدي اقول لك انه لوكاس عم بياكل لوكاس عم بيجيب معه سندويشات نوتيلا على المدرسه وانا بعت بنتي لانش بوكس كله هيلثي، بليز ما بقى تبعتي لابنك شوكولا كرمال بنتي ما تحس حالها غيرانه. سي كي لا مامون دو انطونيو، انطونيو اخذ لها قلم رصاص لبنتي وهيدا من سويسرا، بليز اذا في رد لي اياه لانه ما في منه بلبنان. وبيكمل الفيديو مهم يعني بختمه بالآخر أنه كمان في شغلة كتير زعجتني معلمة العربي، قالت لها لبنت اجلسي، هل أنا بفهم بدهم يعلموا عربي بس يعلموا على اللوح، يعني فيها تقلها sit down فيها تقلها سيفو بس مش أنه اجلسي.
3: معقول عم تقلها اجلسي كمان هي؟
2: فتخيلي ما بقي حدا من أصحابي غير ما عمل لي سكرين شوت جروبات الأميات
3: كله
2: وصل الفيديو بلبنان برام هيدا الفيديو.
3: سو ليبانيز مام يعني؟
2: لا مش ليبانيز مام كتير طمان يزعلوا منا، بس انه في كيسز هيك عن جد بتكون يعني، فهيدا اكتر شيء
3: بكل جروب تقريبا فيه يعني.
2: فالكونتنت لما يكون ريليتبل بحسوا حالهم انه هن كمان معنيين بالموضوع
3: او بيعرفوا شخصية هيك بالحياة
2: او بيعرفوا شخصية هيك موجودين صح يعني. مزبوط.
3: ومنيح انه الموجودين لانه
2: بيخلونا نعمل كونتنت نستوحي منهم.
8: ولك يا نانسي فجأت انك
9: هاي نانسي كيفك صفا؟ اول شيء كتير بحبك وأنا من متابعينك عن جديد يعني، بس صدقيني كل ما أحضر فيديو يمكن بحضر شي 3-4 مرات أضمنك مهضومة أنت وعائلتك. سو يعطيك ألف عافية. وعندي هيك سؤال، كيف تتعاطي مع التعليقات السلبية يلي معقول تجيك على حيالة بلاتفورم؟
2: التعليقات السلبية
3: ما بتفرق معك بحس؟
2: ما لا ما بتفرق معي اكيد يعني، انه في الناس كلها في كتير ناس بتعلق اشياء، اوقات اذا في شيء مثلا فيه بولينج او هيك لا بمحي صراحه، لانه ما بتيق التنمر على السوشيال ميديا، وخصوصا اذا في اولادي. هل انا معتمده سيستم انه ما كتير بنزل اشياء لاولادي، يعني بجرب مثلا 3 فيديوهات تكون انا وفيديو واحد قاطع فيه اولادي، يعني مش الكونتنت مش مركز اصلا عليه. بس اوقات برد، اوقات بعمل ستوريز وبنشر الكومنت وبرد. يعني مرة نزل فيديو أنا وبنتي، ووحدة ما فهمت أنه نحن عم نمثل، أنه هيدا السن كلها تمثيل أصلاً، فبعتت لي وتروحة عم تربيني أنه رح تعبيلها نفسيتها ورح تطلع معقدة نفسياً. هو تمثيل، حتى البنت عمرها 3 سنين عم بتمثل معي، يعني عارفة حالة يافا عم بتمثل. فنزلت ستوري اسمها البنت كان غدير، نزلت ستوري تاني نهار عم بحكي فيها أنا على الكاميرا، قلت لها غدير يا غدير، غدير يا غدير، على السوشيال ميديا في محتوى كتير، في العادة في اللي بيبكي في اللي بيضحكنا كتير.
3: انت لا سعر.
2: وانا اليوم بشع حظي، لانه انت ما كنت مركزة لما حضرت هيدا الريل، ما فهمت انه تمثيل غدير يا غدير. فحتى اذا رديت عليهم برد عليهم بطريقة كوميدية.
10: مرحبا نانسي، انا سارة من العراق. كلش احب المحتوى اللي انت تنزلي ومتابعتك انا واختي. وعندي سؤال، هل انت تستشيرين احد من افراد عائلتك او زوجك قبل لا تنزلين المحتوى لو يتفاجئون مثلنا؟
2: تحية لإلك ولكل اللي عم بيتابعونا من العراق واللي بيتابعوا اكيد لبنان الحر من اكتر من دولة، يعني
3: كذا دولة عربية،
2: كذا دولة عربية. لا اكيد ببقى اول حدا بستشيره هو جوزي، يعني ما في فيديو بينزل عندي غير ما هو يكون شايفه. مش انه رقابة، بحب رأيه، لانه بحب اوقات في اشي ممكن اعملها، اوقات بعمل قصص بقلي نانسي بايخة، انه ما رح يحسوا انه هيك، لا برجع اي دروبت يعني ما بعملها، او بعملها بطريقة تانية، فبحب اخد رأيه بالموضوع. الا فيديو واحد هيدا الوحيد اللي ما اخد رأيه فيه، لانه له علاقة فيه، كان اكيد ما رح يخليه نزله. الفيديو الوحيد اوقات ببعت، لا مش على الهواء.
3: نزل ما نزل.
2: كان الفيديو عن كيف الوحدة اول ما تتجوز بتوعى من النوم.
3: ايه عرفته.
2: وكيف بعد سنين زواج بتوعى من النوم كمان، ففيه هو ريل لايف على فكرة، يعني انه بطريقة اكزاجري بس هو ريل لايف.
3: ايه الحلو انه بتنقلي كل شيء بيصير بحياتنا اليومية، ان كان ككوفلز او كامهات واباء، بطريقة مهضومة. وليه العالم على قد عم تنشر الفيديو زي عم يوصل ل600,000 للمليون
2: لارقام كتير،
3: لانه ريل لايف يعني.
2: لكن كمان ببعت اوقات لامي قبل ما انزل الفيديو، ببعت لاختي، يعني اجمالا
3: تختي هيك بدس كيف رح يكون الرأي؟
2: يا بيقولوا لي كتير مهضوم، او بيبعتوا لي سمايلي فيس غشانين ضحك، او انه ما بيعبروا، فبعرف انه اشتغلي على حالك اكتر.
3: في حدا سألنا كالي لفامي دونانسي بدي تبعها، فيك تبعيها على السوشيال ميديا The Reporter Mom.
2: The Reporter Mom.
3: ما بقى معنا كتير وقت نانسي للأسف، بعد عندي محورين من الأسئلة ما سألتون، بس بطريقة مختصرة رأي أولادك بهذا الموضوع وكيف تحميهم، لأنه كمان اليوم السوشيال ميديا خطرة بمحل معين. وتنرجع هيك نحكي شوي شي، نخدم معك بشي ديب.
2: صح. هلا مثل ما بقولك أنا ما كتير بركز على المحتوى اللي موجود في أولادي، يعني حتى عندي صفحة تانية لقلي أنا البيرسونال، يعني لعلي العائلة والأصحاب، إذا بدي نزل ستوريز وهيك بيكونوا على هديك الصفحة مش على The Reporter Mom. يعني بنزل from time to time بس مش كتير. وإذا عم بعمل فيديو بجرب أنا مثلا 3 فيديوهات أنا، فيديو طالعين فيهم هن بجرب قد ما فيه انه ما يعرفوا اصلا هن، لا يشوفوا الكونتنت ولا يعرفوا انه يفوتوا هن على انستغرام.
3: بس هن بس يشوفون الناس او برا ما بيعرفون؟
2: لا مش لهالدرجة انه يكونوا حافظين او حافظين وجهن، يعني لا مش لهالدرجة. بس انه حتى يعني بجرب انه ما خليهم يقروا كومنتات، اذا قلت لك في كومنتات فيها بولينج وهيك انا اصلا بمسحها كلها، وهنا مبسوطين يعني. هو ابنه بيحب، يعني حتى مره فتحت تليفون لقيته مصور هو فيديو عامل كونتنت هو يعني مع البوليشيت تبعه بقوته وهيك يعني. وبيضل يقول لي افتحي لي يوتيوب تشانل، بقول له ماما اكيد لا نو واي، يعني انه عرضه من هلا ما يكون صغير يعني للسوشيال ميديا وهيك، لا اكيد لا.
3: إذا أولادك بعد 20 سنة حضروا هالحلقة شو بتحب إنه يتذكروا عن أمهم أو شو بتحب تقولي لهم من هلأ العشرين سنة؟
2: هي علينا ليه بدك تبكينا هلأ؟ ليه بدنا نختمها بدراما؟
3: لا شيء مؤثر مش
2: بعد 20 سنة بقول لهم إن شاء الله أكون هيك دايما تتذكروني بطريقة حلوة، إن شاء الله أكون الماما اللي ربيتكم بكل حب ومن دون يعني دايما هيك تفكروا بأمكم بطريقة حلوة وتفكروا إنه كل اللي أنا عملته بحياتي هو كمان كرمالكم، وهيك نضلنا عائلة حلوة ومجموعين مع بعضنا ودايما هيك إنه مع بعضنا يعني.
3: خلي لك يا هون
2: مرسي.
3: رسالة بتختميها للنساء والأمهات اللي عم يسمعوك.
2: بدي أقول الحقي إحساسك، الحقي أنت شو بدك بالحياة، الحقي أنت وين بتلاقي حالك، لأنه هون لأنه أنت الشيء اللي أنت عبالك تعمليه مع عائلتك هو الشيء اللي لازم تعمليه.
3: صح.
2: يعني ما تعملي شيء مش أنت مانك حابة تعمليه، كنت بدك تقعدي بالبيت أو بدك تشتغلي أو whatever، الحقي أنت قلبك شو بيقلك وأنت شو بدك من هيدا الحياة مع أولادك
3: 100%. بنهاية هالحلقة اكتشفنا مع نانسي انه الأمومة منا سعي الى الكمال بل رحلة يومية مليئة بالمحاولات والتعلم والحب غير المشروط. تحدثنا عن المرأة عن الأم عن الزوجة وعن صانعة المحتوى، واكتشفنا انه النجاح الحقيقي ما بينقاس بعدد الانجازات بس بل بالأثر يلي منتركه بحياة يلي منحبهم. شكرا لك نانسي على صدق عفويتك ومشاركتنا بكل تفاصيل وتجارب قريبة من قلب كل أم وكل عائلة. شكرا أليمة سيحة على الإخراج الإذاعي، شكرا للمستمعين، منلقاكم بحلقة جديدة من Women Talks الجمعة اللي جاية بموضوع دايما لألك.
11: Women Talks مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
12: Women Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: حرب تفاوضية أم استراحة المحارب؟ لبنان عند مفصل حاسم. العودة من إيران إلى لبنان، أي خيار وأي أثمان؟ رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة صغيب مراد. طيب مستمعينا ومشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حوار حر. اليوم 5 حزيران، نتذكر انه بخمس حزيران 1967 اندلعت الحرب يلي تحولت لنكبة وأدت لاحتلال الضفة الغربية وغزة وصحراء سيناء والجولان. نحن اليوم بخمس حزيران 2026 على الحافة بين الحرب وبين السلام، بين التفاوض وبين السلاح، بين الدولة وبين الدويلة، وبين إزالة الاحتلال بالمنطق أو إبقاء الاحتلال بالمزيدات. والغريب والمفارقة إنه الدول يلي اختارت السلام المشرف هي يلي استعادت أرضها حتى آخر شبر مثل مصر والأردن، بينما القوى يلي فضلت الخيارات العبثية هي يلي خسرت مثل النظام السوري يلي ما قدر استعاد شبر من الجولان، ومثل حركة حماس يلي تسببت بإعادة احتلال قطاع غزة، بينما السلطة الفلسطينية تمكنت من إنجاز ولو جزئي بتأسيس نواة دولة. وبيبقى لبنان يلي اليوم محور الممانعة وحزب الله عم بردوا لورا، بينما الحكم والحكومة عم يسعوا لإعادة تصحيح الموقف واستعادة السيادة وتحرير الأرض. اليوم بصرنا نستضيف ابن الجنوب، ابن شقرة، رئيس تحرير موقع جنوبية، الصحافي علي الأمين. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك جمانة، وشكرا على الاستضافة وهذا البرنامج الجميل حوار حر، وأيضا بلبنان الحر، على أمل أنه تتحقق طموحاتنا بلبنان حر. وأكيد يعني أنا بشكر أيضا اللي عم بتابعونا وعم بيستمعوا لنا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم، أو على الأقل نقدر نحرك فيهم أسئلة حتى ما نعطيهم أجوبة جاهزة.
1: يا هلا فيك أستاذ علي. مبارح فجرا بعد مرور 3 أشهر على الحرب صار في اتفاق لوقف إطلاق النار، كيف بتنظر لهالاتفاق خصوصا ما حكي عن مناطق تجريبية بتستبعد أي جهات غير مسلحة؟
2: خليني بلش من مقدمتك. لا. يعني اللي هي فعلا معبرة وبتحرك، يمكن هي خلتني أقول أنه خلينا نحرك الأسئلة أكثر. لا. ما نعطي أجوبة، لأنه احنا فعلا مثل ما بقولوا بس يوصل للسؤال الصح بصير سهل يوصل للجواب. المشكلة بالسؤال، إنه وين الإشكالية، وين المشكلة، وكيف بنقربها. أكيد 5 حزيران 67 واللي هي سميت النكسة واللي أدت إلى ما أدت إليه كلنا بنعرفه، وأشرت بمقدمتك لكل التفاصيل، وهذا ربطا بكل اللي صار لحد وصولا لعنا لليوم. في حقيقة ربما يعني هيك تتضح بصورة كاملة أمامنا، هي أنه السلاح ليس الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف في أي مواجهة أو التحدي الإسرائيلي. واضح أن السلاح من الوسائل التي تستخدمها بالوقت اللي بتكون مفيدة، وما بتستخدم الدبلوماسية.

0: وقت الدبلوماسية بتكون مفيدة. بس واضح نحن بالسياق اللي نحن فيه وما خلصنا إليه في المشهد اللبناني الأخير وحتى مسبوقا بمشهد غزة كل اللي صار بعد طوفان الأقصى، سلاح نقطة قوة إسرائيل. إذا بدنا نحكي أكيد إسرائيل دولة عندها مميزات متعددة، عندها دولة على الأقل، يعني رغم أننا نحن بنقول دولة صار 50 يعني من 48 لليوم، بس لعله الدولة الوحيدة بالمنطقة كدولة بالمعنى العميق للكلمة، كدولة فيها دستور فيها قوانين فيها مؤسسات فيها. لكن إسرائيل قوتها بالسلاح، وقوتها الإضافية أنها مدعومة أمريكيا بشكل واضح، وما حدا كل المسار
1: لا لبس فيه
0: لا لبس فيه. بالتالي منطق العقل الأمور، أنا إذا مختلف أنا وحدا ما بروح بصارعه بنقطة قوته، فتش عن نقطة ضعف. وين النقطة الضعف؟ هي اللي بستهدفها. إذا كان في عدو لإلي وبدي تصارع أنا وياه، فتش عن نقطة ضعف. السلاح وصل ما وصلنا لنتائج، ما بين أن هذا السلاح قادر على أن يحقق لنا أي شيء من الأهداف، لا بالعكس سبب لنا كوارث ونكبات. وتحول السلاح، وهون عم نحكي تحديدا هلأ بلبنان، سلاح إلى عبء. يعني أحيانا السلاح ممكن كانوا يقولوا لنا مثلا بلحظة معينة يشكل قوة ردع بيمنع لا، نحن عم نشوف أنه هذا السلاح ما قادر لا يمنع التدمير، لا يمنع تجريف القرى، لا يمنع التهجير، لا يمنع التلاعب بالناس اللي عم نشوفه كل يوم بيطلع بيان طلعوا من هاي الضيعة وروحوا من هاي الضيعة، فلوا على شمال الزهراني فلوا. فإذا منطق الأمور بيقول أنه يجب أن نقارب هذه التحديات بشكل مختلف
1: من غير منظور،
0: لأنه ومن هون بندخل على سؤالك اللي له علاقة بالاتفاق. نحن وصلنا لخلاصة بهذه الحرب أو بمسار هذه الحرب، بعد الحرب ما وقفت، بس وصلنا لخلاصة أنه الشعارات اللي كان عم بيقول دائما يقدم لنا يا حزب الله، أنه أنا سلاحي مهدئ إسرائيل، أنا إذا استهدفتنا إسرائيل ضاحي باستهدف تل أبيب، إذا أنا لو ما موجود كانت إسرائيل صارت ببيروت وصارت مدري وين. طيب اللي شفناه نحن واقعيا أنه السلاح ما عاد عم بيقدر يعمل هذا الشكل. إذا سلمنا بأنه فعلا كان السلاح هيك، وهو ما كان برأيي، كانت حسابات سياسية منه، لأنه كان له وظيفة حزب الله، هذا بيبين. خلينا إذا بنطلع للتاريخ شوي، في وظيفة كان عم بيقوم فيها المحور الإيراني بشكل أساسي، هي في مهمات عربية بالدرجة الأولى، كانت يعني من اليمن لسوريا لكل العواصم
1: للعراق
0: العراق. هذه الأولوية كانت هونيك، وحزب الله كانت كل طاقته القتالية عم بيفجرها بالمنطقة العربية، وسوريا شاهد واضح عليها. وهذا بحد ذاته كان عم بيوفر وظيفة لإسرائيل، مش مضطرة إسرائيل تفوت على لبنان أو أنه بدأ تعمل حرب أو بدأ تعمل. فبالتالي كان دائما يقال لنا بأنه نحن سلاحنا اللي مهدئ إسرائيل. ما هو يكفي أنه وقت الحرب اللي صارت وبلشت خاصة بفصلة حتى من بدايتها بعد طوفان الأقصى، طيب شفنا إلى أي مدى الإسرائيلي كاشفوا لحزب الله. وصل آخر شيء أنه من البيجر لاغتيال الأمين العام، يعني في عملية انكشاف ما كنا نستوعبها، يعني مش يعني، والناس مصدومة منها بشكل أو بآخر. طيب هل يعقل، إذا نسأل سؤال، أنه إذا حزب الله كل يوم كان يجلدنا بكرباج المقاومة، أنه أنا عم بقاوم وعم ربحنا جميلة، أنه مخلي إسرائيل وأنه أنا همي إسرائيل، وأنا بعرف، نتذكر الجملة الشهيرة اللي قالها السيد حسن بأنه أنا وقت تفجير المرفأ أنا بعرف بحيفا أكثر ما بعرف بمرفأ بيروت. شو عم بيقلنا؟ عم بيقلنا أنه متابع إسرائيل تفصيليا. هل اللي متابع إسرائيل، لأنه نحن كنا لما عم نقولهم بلحظة أنه يبدو عندكم خروقات كبيرة داخل الحزب، فهني كانوا يحيلوها لا للتطور التقني اللي عم بيصير، يا أخي ماشي رح وافقك التطور
1: بس مش لوحده التطور التقني بس لا
0: خليني وافقه
1: نعم
0: سلمه بس ده ما بيعفيك من المسؤولية بسبب إذا أنت فعلا مهتم بأنه تعرف شو في تفاصيل بإسرائيل وتحديك إسرائيل أقل شيء أنك أنت لازم تعرف التطور التقني اللي وصلت له إسرائيل وعلى فكرة أنا سألت ناس متخصصين بيقولوا أنه هالأشياء يعني ما كانت سرية لمن يمكن أن يتابع بيعرف وين على التطور عم بيصير بهذه الأمور يعني ما حدا في يقول فاجأناكم مو لا ما فيك تقول ما إلك حق تقول لأنك أنت كل يوم عم تعطيني درس بالمقاومة وعم تعطيني درس كيف بدك تواجه إسرائيل وآخر شيء بيبين أنك أنت مكشوف تماما والإسرائيلي فايت لعندك على بيتك وعقدة النوم وعلى كل هالمطار وانت ما معك خبر بتتفاجأ فإذا وصلنا لمطرح نحن اليوم شو الخيار قدامنا في حزب الله صادر قرارنا وقالنا انه انا بدي تولى إسرائيل بيّن انه مش قادر يتولى إسرائيل طيب وصلت هلا انت بعد كل هالمشهد الحكومه اللبنانيه او الدوله اللبنانيه او رئيس الجمهوريه شو الخيارات يعني صارت مكرره كتير بس
1: الخيار الاقل كلفه يعني رئيس جمهوري ورئيس الحكومه عم بيقولوا المفاوضات هي الاقل كلفه
0: ليش عم بيقولوا الاقل كلفه لانه انت يا حزب الله وصلتنا للهزيمه ما ننتبه ان احنا بدنا ننتبه انه في هزيمه حصلت يعني احيانا بتشوف البعض عم بيحكي وكانه انه نحن بحالة يعني طبيعية ممتازة نعم. وانه كيف بنتنازل هون شو كيف تتنازل هون في موازين قوى
1: ولكن الحزب لم يقر بهذه الهزيمة
0: ما بيقر لانه الحزب بيحسب حاله اذا بقي واحد منه هو منتصر بس هو كيف بيفكر الحزب بيفكر غلط كيف يعني بيفكر غلط الحزب ما بيشوف الا حاله بخلاف مثلا رئيس الدولة او رئيس الجمهورية او
1: رئيس حكومة
0: رئيس الحكومة نعم. بيشوف لبنان يعني بيشوف الدولة بيشوف الناس بيشوف الاقتصاد بيشوف السياسة الخارجية بيشوف الأمن بيشوف كل هالتفاصيل ويبني موقفه على كل هالاعتبارات حزب الله ما بيعني قديه بينزل قتلة قديه بيروح مدنيين قديه بتدمر بيوت قديه بتتجرف قرى بحساباته هو بعده قادر يقوس فإذا هو منتصر هي حساباته بس هي منطق شو له علاقة فينا هذا منطق خاص فيه يدفعنا أثمانه وأكلاف كبيرة أما يقول أنه إذا هو أساسا معتبر أنه أنا إذا متت منتصر وإذا هذا منطق ممكن واحد شخص يقوله بس ما في حدا قوة سياسية معنية بالمجتمع معنية بالناس معنية بالمحيط اللي هي فيه تحسب بهالطريقة لأنه دور الزعيم والقيادي والمسؤول وحماية الناس وتوفير الأمن للناس انت ما فيك تيجي تقول للناس انا ما اخذكم على الجنة ما في زعيم له حق يقول انه انا ما اخذكم على كأنه كمان هو عم بيعتبر انه هو يمتلك مفتاح الجنة هو بيقرر مين بفوت على الجنة ومين بفوت هذا منطق عبثي ومنطق تدميري ومنطق عم بيوصلنا لكوارث
1: استاذ علي حزب الله رفض الاتفاق يلي تم التوصل له وكذلك ايران عم تقول مرفوض هيدا الاتفاق طيب ما يسمح لايران بالتفاوض ليش يمنع على لبنان
0: ما هن بيركبوا شو بيقولوا داينة الجرة
1: مثل ما بدهم
0: هن بيقرروا شو الصح وشو الغلط ولو كان يعني في امرين بيبدوين مثل ما قلتي هلا انه باللحظة اللي فات لبنان على التفاوض يعني كأنه يرتكب جريمة كبرى وبوقت انه كان رئيس مجلس الشورى الايراني قاعد هو ديفانس بباكستان ودماء المرشد لم تجف لا بل حتى اليوم جثمانه لم يدفن وعشرات القيادات لا بل كل المؤسسات الحيوية الإيرانية العسكرية الأمنية المشاريع الكبرى اللي استثمرت فيها إيران لعقود دمروا لهم إياها وجلس وقيل في الكواليس أنه كتير كانوا هيك منسجمين على المستوى الشخصي فبالتالي ما شفنا الشعب الإيراني حتى ما أقول هون الشعب الإيراني مش استنكر أنه قعدوا مع الأمريكان أو مع ديفانس رغم كل ما ارتكبه الأمريكان بنظرتهم بحق إيران طيب نحن لا بصير في جريمة كبرى. لا خلينا نكون واعيين، هلا هذه البروباغندا والشعارات يعني ما بيضحكوا علينا فيها وما بتمرق على الناس. الفكرة الأساسية هي مش إنه فاوض بتفاوض أو بتفاوض، ما هني راحوا عملوا مفاوضات، عملوا مفاوضات حقيقية وقت الترسيم البحري واعترفوا بدولة إسرائيل، وهذه الوثيقة التي جرى توقيعها وقت الاتفاق الحدود البحرية مع الارتكاب اللي ارتكبوه وتنازلوا لإسرائيل عن مساحة 1400 كيلومتر يمكن للكل كان يعني معتبر انه ها كان يمكن تفاديها، لا بل كان يمكن السعي من اجله، لكن لانهم كانوا يفاوضون هن عم بفاوضوا ما كان في مشكلة. ولو ادى ذلك لانه في وثائق انه اتفاق بين دولة لبنان ودولة اسرائيل، كيف انت عم تقبل تتفق مع دولة اسرائيل اللي ما بتعترف فيها ومش معترف انه موجودة ومش معترف انه شرعية وما الى ذلك. هلأ لما رئيس الجمهورية طرح، خلينا نتذكر أنت طرح التفاوض رئيس الجمهورية، طول الوقت ما بيحكي طول الوقت رئيس الجمهورية ساعة بدنا نحاورهم للشباب، طولوا بالكم عليهم، في طائفة جريحة بدنا نراعيهم، إلى درجة أنه رئيس الجمهورية كان كتار اتهموه بالتواطؤ بفترة. لكن بأنت باثنين مارس بيكون حاكي رئيس الجمهورية مع، يقال وقتها أنه حكي مع محمد رعد، حكي مع مسؤولين بحزب الله، أنه أكدوا أنهم لن يقوموا بأي عملية كردة فعل على اغتيال أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. طيب باثنين أذهب تروح تعمل عملية وبتطلع بيان انتقام لخم، شو خصني أنا بخامني؟ شو دخلني أنا؟ ليش عم بتورط البلد؟ أنت بيعني لك خامني حر يعني لك، بس انت منك لك حق تغامر بمصالح الناس والشعب بس لانك انت بدك تنتقم. فضلا انا بدي اقول لا شيء تاني، انه اذا كنتوا صادقين بدكم تنتقموا لقائد قائدكم الكبير بتقوم تعمل هيك عملية بزت ست يعني ست صواريخ. انا بفترض اللي بده يعمل عملية بروح بيعمل عملية، بيقدر يفوت على بيت نتنياهو، بيقدر يفوت على مجلس الحكومة الإسرائيلية، بيقدر يفوت على وزارة الدفاع الإسرائيلية.
1: يعني مش عملية تستدرج حرب،
0: تستدرج كبير. حرب
1: نعم.
0: واضح كنا يعني كنا كلنا عارفين انه شو يعني معنى هالصواريخ، يعني كارثة
1: مثل حرب 2006 وبعدين نصر الله.
0: لا مش مثل حرب 2006، أسوأ، لأن الصورة قدامنا كانت يعني كنا قبل بيومين وثلاثة كان السفير الأمريكي موصل رسالة رئيس الجمهورية إذا بيصير في حرب إسرائيل شو رح تعمل، وزير الخارجية كان واصله كمان رسائل بأنه كان فكرة مطار بيروت ينضرب إذا بتتذكري.
1: صحيح.
0: يعني كانت الصورة واضحة تماما شو رح يصير في حال مش أنه ذات صواريخ ذات رصاصة، شو ممكن يصير. إسرائيل وقف يال، وإسرائيل استغلت هاللحظة لأنه وفرت لها غطاء، أنا استهدفت وبالتالي أنا عم برد على عدوان قام فيه حزب الله. ولذلك كل المواقف الدولية اللي صدرت، الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية متعددة كلها كانت عم تبلش باتهام حزب الله بأنه فتح هذه الحرب.
1: استاذ علي، أول ما كنت بلشت تحكي عم بتقول أنه نحن لازم ننبش على نقطة ضعف إسرائيل مش نقطة قوتها يلي هي السلاح. شو هي برأيك نقطة الضعف عندهم؟
0: نحن نقطة الضعف. نحن التحدي والصراع له أبعاد متعددة. نحن لم نزل دول متخلفة، نحن لم نزل دول لا تحترم الإنسان، نحن لم نزل دول لا تحترم القانون، نحن مجتمعات مهددة بأي لحظة يصير فيها حروب أهلية. عناصر القوة مش السلاح. كتار كانوا يفترضوا بالعقل اللبناني هيك السطحي أحيانا الخبيث، وهيك انسأل فيها باعتباري شيعي، انه الشيعة بعزهم بمجدهم بالعقدين الماضيين، انه يعني كانوا يشوفوا حزب الله وحزب اقليمي وسلاح
1: وعم بيستقوا بالسلاح،
0: انه ايه انه نعم. انه الشيعة بايامهم يعني باحسن ايامهم. انا كنت اقولها وقلت عشرات المرات مش مرة ومرتين، قلت لهم باضعف حالاتهم، لانه انت شو عم بتضوي لي على شو؟ على السلاح؟ شو هو السلاح؟ على المال شو هو المال؟ السلاح والمال بلحظة بيروحوا، وهي أنا عم بيروح بلحظة بيروح. المهم العمى شو قوة المجتمع؟ قديش في حرية داخل المجتمع؟ قديش في تعدد؟ قديش في تنوع؟ قديش في إبداع؟ قديش في قدرة على يعني إذا بدك قدرة على الإبداع وقدرة على الإنتاج؟ يعني بمعنى المجتمعات القوية تنتج أشخاص إما ممكن يكونوا يعني على أكثر من مستوى، فنانين، شعراء، أدباء، مفكرين. طيب هذه الحالة الشيعية اللي ما أنا بقول إنه كل هذا المسار اللي مثلته المرحلة الإيرانية سطحت البيئة الشيعية وفرضت الأحادية عليها وألغت التنوع داخلها، وهذا شو كانت نتيجته؟ تحول المجتمع إلى يعني عشوائي، بتستعمل كلمة مش حلوة، بس الرأي الواحد، الرأي الواحد والأحادية بيقتل المجتمع، بيقتل روحية الإبداع، بيقتل روحية القدرة على التفكير، بيقتل، بيحول الناس لمجرد مصفقين ما بيفكروا ما بي.
1: فلذلك هيدا يلي عم بتواجهوه كمعارضة شيعية.
0: أنا بقوله الشيعة بيواجهوه في مأزق شيعي عميق. نحن كيف نتخلص من كل هذه؟ يعني يمكن الحرب تخلص بكرة ويمكن الاتفاقات تصير، بس في أزمة حقيقية داخل البيئة الشيعية، داخل المجتمع الشيعي، لأنه هذه جرى تطويع خلال عقود من الزمن منذ بداية السيطرة والنفوذ الإيراني داخل البيئة الشيعية إلى اليوم. في كارثة. أنت ما بتلاقي اليوم، يعني كنت بقولها هيك وبرجع بيهمني كررها، أنه هذه الحالة اللي مثلها الحالة الإيرانية وحالة حزب الله وهذا النفوذ وهذه السطوة، وكلنا بنعرف كيف كانت الصورة. طيب هذه الحالة لم تستطع أن تنتج مفكر، ما استطاعت أن تنتج فنان، ما استطاعت أن تنتج شاعر بالمعنى الحقيقي للكلمة. والأسوأ من ذلك، لم تستطع أن تنتج رجل دين حقيقي بالمعنى اللي إذا بدك يعني تقوله ببيض الوجه. وهون عم بحكي شو رأيه السياسي يصطفل، بس عم بحكي بالمعنى العميق للكلمة.
1: نعم.
0: بوظيفته، بفقهه، بعلمه، ما في عنا عمائم كثيرة لكن ما عنا علماء. ما عاد في نحن بزمن، إذا بنرجع أنا من جيل على أقل شفت بلحظة معينة كان في نخب شيعية كتير.
1: الإمام شمس الدين،
0: شمس الدين، محمد حسين فضل الله،
1: الإمام موسى الصدر،
0: محمد حسين، يعني أكيد الإمام موسى الصدر، بس عم بحكي مش بفترة بعيدة كتير. طيب سيد هاني فحص، سيد محمد حسن الأمين، يعني كان في على مستوى، وكانوا مختلفين. أهميتهم أنه كانوا مختلفين، ما كانوا كوبي بيست يعني نسخ. نحن اللي عم نشوفه اليوم نسخ متكررة لكن ضعيفة، ما بدي أقول مش ما بدي أقول فارغة، بس أنه كتير هشي. في أزمة، في مأزق، في مأزق. وهذا المأزق أنا خليني أقول يعني هو أكيد له بعد الإيراني، المشروع الإيراني اللي شكل، لكن أيضا كل ذلك كان له تأثير على البلد كله.
1: يعني من تداعيات،
0: ما عم نحكي عن أنه الأزمة شيعية فقط، هي أزمة لبنانية في تعبيرها، في تعبير عن الأزمة هو الأزمة الشيعية، بس في مأزق لبناني. وهذا اللي بيخلينا اليوم نفكر ما هو اليوم التالي بعد الحرب، كيف رح نكون بعد الحرب، كيف سنتعامل. هل فعلا، وهي سؤال أسئلة لازم نسألها لحالنا، هل أكيد حزب الله مشكلة وأكيد السلاح مشكلة وأكيد، بس افترض شلنا هالمشكلة
1: وصلنا لسلام،
0: هل
1: وتم نزع السلاح،
0: هل بنكون انتهت المشكلة؟ يجب أن نفكر نحن كيف، ليش وصلنا لهون، ليش الحالة الإيرانية قدرت تخترق لبنان وتوصل وتفعل الفعل، شو الأسباب، ليش نحن ما قدرنا نعمل دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة. فينا نزت كل يعني شيء ونقول حق على الخارج، بس أليس هناك من مسؤولية علينا؟ يعني
1: طبعا
0: في مسؤولية. فبالتالي أنا برأيي معنيين، لأن يمكن الحدث حار وساخن. اليوم بيخلينا نفكر كل يوم شو بدنا وكل ساعة شو بدنا نعمل وباللحظة. بس في حاجة لفتح نقاش لما بعد، يعني هلأ بنبلش نفكر كيف نحن بدنا نتعامل بعد الحرب بأي روحية. هل بدنا نضلنا طوائف مستنفرة على بعض متحفز وكلنا جربنا النكبات، الموارنة انتكبوا والسنة انتكبوا والشيعة انتكبوا، يعني في تجارب قدامنا
1: عشتها كل الطوائف،
0: عشتها كل الطوائف. نعم. شو بدنا نرجع نعيدها ولا بدنا نرجع بدنا نروح على رؤية جديدة؟
1: مثل شو هيدي الرؤية؟
0: لا رؤية بدنا كيف إعادة بناء الدولة على أي قاعدة على أي أساس. ما بدي أقول هلا، بدي أحكي هلا ينفهم الأمر إنه مؤتمر تأسيس. لا، عنا اتفاق وعنا دستور، بس نحن ما التزمنا بالدستور وما عملنا. بس كيف فعلا
1: يعني الالتزام بالطائف؟
0: أكيد الطائف. نعم. هو يعني ما بدي أعتبره هلا شيء مقدس نهائي، بس حكما الدساتير ما بتتغير، مش كل يوم إذا صار مشكل تعوا غير الدستور.
1: بس لأنه ما تطبق كتير.
0: إيه ما هو عم نقول من الفكرة. نعم. إنه من الدستور لعبي، يعني إنه كل ما صرنا ما عملنا مشكل تعوا غيروا الدستور. لا، مش يعني يجب وعي شو السبب المشكلة، مش الدستور السبب. هلا جيبي أحسن دستور بالعالم،
1: عدم تطبيق الدستور.
0: طيب، فإذا نحن مشكلتنا الأساسية يعني أولا أنه نحن بلد قابل لأن يكون يعني أن ينفذ إليه الخارج بسهولة. يعني نحكي كلنا بالسيادة وبنحكي كلنا بس عندنا قابلية أنه تحت ضغط انه في طرف مهمش او طرف بيشعر بخطر فبالتالي يستعين
1: بالخارج.
0: طيب هذه بدها معالجة حقيقية. نحن كيف بدنا نطلع من، لانه نحن كمان شفنا بالفترة الماضية في تحالف حقيقي كان بين السلاح والفساد عم يحموا بعض، كانوا الفساد عم بيغطي السلاح والسلاح، والفساد مش شيعي، مش انه الشيعة فاسدين ولا
1: عابر للطوائف،
0: كان عابر للطوائف
1: الحمد لله.
0: فبالتالي في شبكة مستفيدة وفي نظام مصالح معين قدر يرتب علاقة بشكل ما مع السلاح، والسلاح استفاد منه ليغطي له اشياء تانية. طيب كيف نعيد يعني إعادة فعلا ترسيخ القانون والدولة؟
1: هون بنحكي عن الدولة العميقة
0: والدولة العميقة، يعني بنحكي عن الدولة العميقة اللي هي كوكتيل طوائف، من
1: حكر على طائفة معينة،
0: حكر على طائفة معينة. نعم. وناس بيعرفوا كيف يستنفروا العصب الطائفي ليستفيدوا ليستثمروا هذه العصبيات الطائفية. ففي هذا الجانب في منطق المحاصصة يجب أنه يترسخ أكثر فأكثر منطق الكفاءة بالبلد.
1: نعم.
0: يعني ما بيجوز يعني أن تبقى الأمور يعني حكر على مجموعة قوى أو مجموعة أحزاب تتقاسم، لا لازم يكون الفضاء الإدارة العامة المؤسسات الدولية خاضع لآلية بعيدة عن الحسابات السياسية
1: ضيقة.
0: وبدنا نفصل أكثر اليوم، مع احترامنا أنه لأنه التعددية السياسية لابد منها والأحزاب ضرورة ولازم، يعني منا يعني أنه واحد بيقول لك أنا مش محزب، يعني لا أي حياة ديمقراطية بدها أحزاب، ما فيك تعمل ديمقراطية بدون أحزاب. لكن هذه الأحزاب يجب فصلها عن الإدارة العامة، يعني لازم يصير في انه انا مع احترامي انه كل واحد عنده، بس انه ما بيجوز انه عادي يكون مثلا واحد بموقع اداري مدير عام او رئيس مصلحة او بالجيش او بقوى الامن انه يعتد بانه انا انتمي لهذا الحزب الفلاني. هذا مش مقبول. يعني نحن بالفترة الماضية صارت سهلة انه تلاقي حدا بالادارة انه عادي يقلك انه انا بالحزب الفلاني او بالحزب. ففي عملية كمان بده يصير فصل، لانه حكما تدخل المصالح السياسية بعدين وتؤثر على الادارة العامة، وبندخل بالمقاصصة وبندخل بالفساد وبندخل ففي تحديات مطروحة علينا على مستوى لبنان ما بعد الحرب. يجب ان نكون معنيين ومستفيدين من كل التجارب السابقة. كيف لا نكرر ما حصل معنا؟ مش بيقولوا انه التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ نفسه بيعيده على طريقة مهزلة. فبالتالي ما عاد ناقصنا مهازل وصرنا معنيين بانه فعلا نحن وصلنا للحضيض.
1: للأسف. أستاذ علي الأمين، لنرجع عن قصة المفاوضات وموقف الرئيس نبيه بري، ضمن أنه حزب الله يلتزم بوقف النار، هل هالشي بدل على تراجع قدرة إيران على الاحتفاظ بالورقة اللبنانية؟
0: ما في شك في صراع، والإيرانيين يستقتلون من أجل أن يبقوا في لبنان وأن يقولوا نحن أصحاب رأي وأصحاب قرار، إذا لم نكن أصحاب القرار فنحن أصحاب رأي. كل هذا الشيء اللي عم نشوفه، حزب الله يعني حزب الله جيبي له اتفاق بنتاز ويمكن يحميه مثلا، بس جاي من المفاوضات لبنانية إسرائيلية ما رح يقبل فيه لو كان اتفاق يعني ما بيحلم فيه، لأن إيران ليست طرفا في هذا الاتفاق. وما ننسى، خلينا ما هني فات بالحرب لسبب أن قرارا إيرانيا صدر بأنه لازم يفوت بالحرب ودخل بالحرب، وبالتالي هو عم بيعبر تحت عنوان تحالف، تحت عنوان أنه وحدة الساحات شو ما كان يكون، بس هو عم بيعبر بشكل واضح بأنه نحن مصلحتنا نكون عند إيران والورقتنا نكون عند إيران. لا، نحن مصلحتنا كلبنانيين نكون أصحاب القرار، نحن بنفاوض، نحن بناخد القرار، ما بنعطي قرارنا لحدا مين ما كان يكون، يعني مش قصة نحن ندفع أثمان استهانتنا بالقرار المستقل والقرار الوطني اللي وصلنا إلى ما نحن فيه على مستوى اللي عم نعيشه. ولذلك أنا بقول أهم ما حصل في هذه المفاوضات ومن حظ لبنان، يمكن بس مش نتيجة إرادي حصلت فقط، في عوامل لعبت دور أيضا سياسية خارجية داخلية، بس من حظنا أنه دخلنا بلشنا صرنا نقول الدولة والجيش، يعني بمعنى أنه طرف أساسي. أنا ما بدي أقول أنه وصلوا للمستوى اللي نحن ممتلكين قرارنا بشكل كامل،
1: ولكن على الطريق الصح،
0: ولكن مبدئيا نحن قعدنا على الطاولة كدولة. نعم. عم بحكي كدولة قعدنا على الطاولة، مش ملكين كل الأوراق صحيح، وهذا يتطلب أيضا استكمال، لكن نحن يجري الاعتراف، نحن شو كانوا بالسابق يتفاوضوا من وراء ظهرنا، الأمريكان والإيرانية والسوريين بفترة سابقة، نحن ما في شيء، نحن بس منجي بنوقع اللي اتفقوا عليه هني. لا، اليوم لا، فينا نقول نحن طرف أساسي بهذه المفاوضات.
1: ورد بالاتفاق كمان مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل تقرره الحكومتان، يعني هون صار في فصل بين مسار إيران بالتفاوض وبين مسار
0: أكيد لبنان. هون بالنهاية طبيعي لما نحن بنحكي عن سيادة وبنحكي عن دولة، نحن على الأقل أصحاب قرار بدولتنا، وبالضرورة أي مشكلة مع إسرائيل وهي اللي ما زالت عدو، بالنهاية نحن اللي بنقرر، يعني إذا في مشكلة بيناتنا بتشوف كيف بين الطرفين، يعني مثل ما صار قرروا على الأقل بوقت الترسيم البحري تحت العنوان العام، لأنه هلا بيقلك أنه شو عم تعترفوا بإسرائيل، هاي أنتوا اعترفتوا قبل بلا فلسفة وبلا ما تحكوا، أنتوا رحتوا وقعتوا، مش بس اعتبرتوا إنجاز، يعني كان اعتبر يعني مع أنه قديش يعني اعتبروا أنه حق النصر المبين بوقت لا هذا. تاني شيء اللي بده يحكي أي كلمة ويتفلسف على رئيس الجمهورية أو على الدولة اللبنانية، أنتم وصلتونا مش مضطرين نقعد هالقعدة مع الإسرائيلي، ما كنا مضطرين، ما كنا منا ومنا نحن مرتاحين كدولة لبنانية،
1: ولكن ما بقى في
0: قاعدين هلأ مع إسرائيل بهالنقطة الضعف اللي نحن فيها، أنتم وصلتونا لمطرح كتير، لأنه في واحد كيف تقبل لك شو كيف بتقبل أنت وصلتني لهون، ما عندي خيار، ما عندي خيار، عطيني خيار آخر، تفضل شرف وقل لي شو بنعمل، بدك تقاوم، طيب هيك عم تقاوم ولوين، ما انتوا رحتوا قلتوا كيف بدكم توقفوا هلأ ضرب بيروت والضاحية، وجيتوا قلتوا لنا انه ايران هي اللي وقفت، خي ليش وقفت، يعني انتوا بدكم وقف اطلاق نار، مش قادرين ترجعوا اسرائيل، اذا قادر ترجع شرف، اما تقلي هلأ بعد 100 سنة برجع، لا يا خي عمهلك شوي، عندك 1,200,000 نازع، شو بتعمل فيهم؟ مش شايف البيوت اللي تدمرت، مش شايف الخطر الوجودي، مش شايف خطر انه اسرائيل فعلا تبقى وما تطلع، كل هو شيء يعني عادي طبيعي انه بينمر عليه ما بينوقف، لا، في كارثة انسانية وكارثة سياسية وفي تهديد وجودي، ما بيجوز تتعامل بهيك بنوع باللا مبالات
1: واستخفاف
0: والاستخفاف وتقول وبلش تعطي دروس كيف رحتوا كيف عم بتفاوضوا تفاوض. يا اخي شو تفاوض اول شيء؟ شو الفرق يعني؟ طيب واذا في فرق اخي الاسرائيلي
1: مباشر
0: أو الاسرائيلي والامريكان مش قبلني ما نحن تفاوض مباشر ما قبله اذا بتتذكر لما طلع نعم. رئيس الجمهوريه وقال
1: صح.
0: الاسرائيلي ما كانوا قبلانين ما بدهم. فاذا إذا الإسرائيلي والأمريكاني مش قبلانين تفاوض غير مباشر شو بنعمل؟ تفضل قلي بتقلي إنه بنقعد ببيتنا خليني يجي. طيب وبلشوا يقصفوا ويقتلوا ما عندك شعور بمسؤولية تجاه العالم؟ هي هو ناسك هو شعبك إنه ما بيعنوا لك شيء ما بيعني لك إنه عيتا أزيلت عن الخارطة ما بيعني لك إنه عيترون أزيلت ما بيعني لك إنه الأنطرة أزيلت ما بيعني لك إنه كل هذيك
1: السيطرة
0: على قلعة الشقيف ومش بس هيك
1: بما تعنيه
0: وقابلية إنه يفوت يعني إنه واضح إنه ما تقلي إنك أنت مانعه يفوت للإسرائيلي. الإسرائيلي وضح لنا أنه قادر يدخل طالما هو شو عم بيعمل الإسرائيلي وهي أول حرب بيعملها الإسرائيلي بيدمر عم بيدمر بشكل هائل يعني مثلا باجتياح نحن عايشين كل الاجتياحات السابقة 78 فاتوا فترة كمان هيك عادوا 93 96
1: إذا بدنا نرجع ل 48 يعني
0: ايه بس ما صار ما
1: هجرت الفلسطينية بس بقيوا
0: ايه لا نحن لما فاتوا ما هجروا
1: نعم
0: يعني فاتوا احتلوا أخذوا الضياع بس الناس بقيت ببيوتها يعني ما صار هذا الدمار اللي عم نشوفه اليوم في تهجير للناس وفي تدمير للقرى والبلدات فكيف تعال لي كيف بتواجه يا أخي هي إيران اللي هي بتشكل لك النموذج والمثال مضطرة تقعد مع الأمريكان وتحكي معهم ليش تقعد وقتلت لهم القائد وقتلت لهم القيادات كلها وروحت طيب كيف قعدوا كيف عم تقعد معهم؟ فإذا لأن إيران ليس لديها خيار إلا أن تجلس ونحن ما عندنا خيار إلا أن نجلس على طاولة التفاوض. ليش إيران مش عم تتنازل؟ لا عم تتنازل إيران ونحن بدنا نتنازل مش لأنه بنحب نتنازل
1: لأنه بدنا ننقذ
0: لا لأنه موازين القوى بتفرض علينا ما أنت بتيجي بتقولي ما بدي هالقصة شو عندي خيار تاني؟ يعني نحن عم نستفيد بصراحة وأنا كان هي حكيني إياها سيمون كرم بمطرح يعني بهال التفاوض من هلأ حظنا يمكن يكون حلو بعد شوي ما بتعرف هلأ في حول الرئيس الأمريكي 6-7 لبنانيين على دينته بأسره بشكل أو بآخر. ثانيا الأمريكان بيعتبروا أنه بدهم يشيلوا النفوذ الإيراني من لبنان. النفوذ الإيراني بلبنان لا يمكن إزالته من خلال العمل الإسرائيلي مش إسرائيل بتشيله هذا بده حراك سياسي لبناني وبده شغل داخلي لبناني. ثالث شيء أمريكا تتنافس مع إسرائيل على لبنان. لبناني بيعني لها لأمريكا بيعني لها بمعنى أنه بتعتبر هذه نقطة استراتيجية حريصة عليها وبالتالي في مكان ما في صراع أمريكاني إسرائيلي ما حدا هلا اللي عم بسمعنا يقول ما هي أكيد بتتبنى بتحمي إسرائيل واللي بدكن إياه بس في مكان ما في خصوصية للبنان لدى الأمريكان ولحساباتهم ولمصالحهم ما عم نحكي يعني عواطف فهذا بفيد فايد لبنان هلا بس يمكن تيجي لحظة سياسية تانية نترك لإسرائيل
1: يعني إن شاء الله نقدر نستغل هالفرصة
0: إن شاء الله.
1: أنا بدي أشكرك كتير
0: شكراً شكراً, شكراً
1: على وجودك
0: إن شاء الله ما كنت أقلنا على المستمعين والمشاهدين
1: بالعكس يا هلا فيك وإلى لقاءات مقبلة بحوار حر.
2: حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: حتى الساعة يرفض حزب الله ومن خلفه إيران ومرشدها الأعلى وحرسها الثوري أن يسلم بأن في لبنان دولة ودستورا وميثاقا وقانونا، وفي ظننا أن ساعة ستأتي لن يسأل فيها الحزب إن كان يقبل أو يرفض. الشيخ نعيم لا فض فوه اعتبر إعلان واشنطن عبثيا ويشكل محاولة لإخضاع لبنان وفرض شروط تصب في مصلحة إسرائيل، مؤكدا أن المقاومة التي استلهمت نهج الإمام الخميني في مواجهة إسرائيل لن تتخلى عن سلاحها. الله عليك يا شيخ نعيم، لكم إيرانكم ولنا لبناننا، لكم معلموكم في طهران ولنا قرارنا الحر في لبنان. ثم من كلفك بأن تتحدث باسمنا وأنت مجرد أمين عام لحزب لبناني في الشكل إيراني في الجوهر، باعتراف سلفك الكبير بأن الحزب فصيل في جيش الولي الفقيه، وبأن أموال حزب الله ومعاشاته وصواريخه وأسلحته ومصاريفه وأكله وشربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ألا تدرك يا شيخ نعيم أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين أدركها القرف حتى التقيؤ من سردياتكم البائسة ومن المزايدات والأكاذيب وفصول النفاق والأضاليل، وأن بيئتكم بدأت تنتقل من مرحلة الملل إلى مرحلة التململ من أساطيركم وأحابيلكم؟ ألا تخجل من قيادة لبنان إلى المزيد من الموت والخراب بحجة إسناد إيران، وقبلها بحجة إسناد غزة، وقبل قبلها بحجة استعادة مزارع شبعة السورية وفق القانون الدولي حتى إشعار آخر؟ يا جماعة الحزب والممانعة، عليكم أن تقتنعوا بأن رهاناتكم الخيالية وما تلقنونه أو تتلقونه في مدارس المهدي والمصطفى كلها لا مكان لها في رزنامة السيادة اللبنانية. زمن التشبيح والاستقواء والهوبأ إلى نهاية. أنتم اخترتم استجلاب إسرائيل تكرارا، أنتم افتعلتم الحرب معها تكرارا، أنتم الذين تخترعون خبرية المقاومة تكرارا، وأنتم الذين تقودون شبابكم إلى الموت مجانا وتكرارا لتبرروا خدمة إيران والاحتفاظ بالسلاح. إنها خدعة متمادية على طريق السقوط. أجل، نحن أمام فرصة لن تتكرر. رئيس الجمهورية لا يتسلى ولا يمزح، رئيس الحكومة لا يتسلى ولا يمزح، القوى السيادية وعلى رأسها القوات اللبنانية لا تتسلى ولا تمزح، فعسى أن يتوقف الرئيس نبيه بري عن التسلية والمزاح. لبنان لنا جميعا وليس حكرا عليكم. لبنان الذي نريد أرز وماء وجبال خضر وسهول خير وبركة، وليس سماء تعبق برائحة البارود وأرضا يسودها الدمار وبلدات ينعق فيها البوم وبرك دم لا تجف. لبنان الذي نريد رغيف كرامة وفرح وأمل واستقرار وازدهار، ولن يكون كشكا عند مدخل سوبر ماركت المشتبى. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر. أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا، ووجه رسالة إلى طهران عبر شبكة CNN قائلا إن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحها، وإن اللبنانيين يدفعون ثمن المصالح الإيرانية الخاصة. وفيما لفت إلى أن الإيرانيين لا يحاولون مساعدة لبنان، أكد أن على الحرس الثوري أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلدهم. وتابع رئيس الجمهورية أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإسرائيليين وحزب الله أن يفهموا أنهم يخوضون حربا لا جدوى منها، وأن الاستراتيجية التي يتبعونها قصيرة النظر وتؤدي إلى نتائج عكسية. وعن الشيخ نعيم قاسم، شدد عون على أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل الشعب اللبناني، وقال لقاسم أن الشعب اللبناني ليس شعبك. واعتبر رئيس الجمهورية لا سبيل لإنهاء الحرب إلا بالتفاوض، وعلى حزب الله أن يفهم ذلك، لافتا إلى أن حال العداء بين إسرائيل ولبنان يجب أن تنتهي إلى الأبد. الرئيس عون في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شكره على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة، لا سيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان. وفي خلال الاتصال تمنى الرئيس عون من ولي العهد السعودي إعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، لا سيما أن لبنان اتخذ إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير من أراضيه، فوعد ولي العهد بإعطاء توجيهاته في هذا الشأن. وجدد بن سلمان وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى عملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين. رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن المفاوضات مستمرة لكنها غير كافية في ظل تواصل اشتعال نيران الحرب، وقال في مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل أن الحرس الثوري الإيراني كان الرافض الأول لمفاوضات واشنطن.
1: أتوجه إلى اللبنانيين جميعا بالدعوة إلى تحكيم العقل وإلى تغليب مصلحة لبنان وشعبه فوق أي مصلحة أخرى. فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين، ولا أن يدفع الجنوب وأهله ثمن حسابات لا يملكون قرارها. إن جوهر موقفنا واضح، لا حرب يجوز أن تخاض باسمنا من دون سؤالنا، ولا قرار حرب أو سلم يجوز أن يبقى خارج دولتنا. أدعوكم جميعا سفراء دول وممثلي منظمات أممية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين، ولوقف تدمير حواضر جبل عامل عبر جرف المنازل والقرى من صور إلى بنت جبيل والنبطية.
0: أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن القائمة بالأعمال الأمريكي في لبنان حضر فعالية تمديد النداء العاجل في السراي الحكومي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه لبنان، وشدد على دعم الولايات المتحدة لقيادة الحكومة اللبنانية في الاستجابة الإنسانية. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأ وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط، برا بحرا وجوا ومن دون هدم كل ما هو قائم. وتابع أنه فخخ فأضاف وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله، وكذلك أجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني، وكان يمكن أن يقرأ إيجابا لو قرأ انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، لكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. أضاف بري: ولكي لا أطيل أوافق على ما يلي: يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم، وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، وباقي النص جائر لا يستحق الذكر به، ختم بري. بعد زيارته معراب، التقى المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جون إيف لدريان في السفارة الفرنسية في بيروت الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في خلال عشاء أقيم على شرفهما، وتم تأكيد ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وتأمين عودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم، وشدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه النازحين. المفد الرئاسي الفرنسي زار يرافقه السفير الفرنسي في لبنان كل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب فؤاد مخزومي. في معلومات للبنان الحر، الأوضاع في لبنان يناقشها وزير الخارجية يوسف رشي في خلال زيارته فرنسا مع المسؤولين، ومن المقرر أن يجتمع في الكيدورسي مع وزير الخارجية جانويل بارو، كما سيلتقي رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتعزيز حضور مؤسساتها الشرعية وقدراتها، وأشار في خلال رعايته حفل تخرج المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية في جامعة سيدة الويزي إلى أن الدولة ماضية في جهودها السياسية والدبلوماسية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. في الجديد الميداني، قتل القائد الكشفي والمسعف في كشافة الرسالة محمد منير المقدم من زبدين في غارة نفذها الطيران الحربي استهدفته مع فريق من الإسعاف، وقتل أيضا قاسم معطوق، رجاء منتش، وحسن معطوق، فيما لا يزال محمد معطوق مفقودا. وأسفرت الغارة وفق وزارة الصحة عن سقوط جريحين أحدهما مسعف. في المروانية، سقط 3 قتلى بغارة من مسيرة استهدفت ساحة البلدة، وقتل سوريان وأصيب والدهما بجروح بغارة استهدفت دراجة نارية في بلدة عبا، وقتل أحد الجرحى الذين كانوا أصيبوا جراء غارة من مسيرة على بلدة المروانية أيضا. في محصلة ضحايا الغارات أمس أيضا 3 قتلى بغارة على الدوار حروف طول النبطي، قتيل باستهداف دراجة نارية على أوتوسترات دير الزهراني، قتيل في دوار كفر رومان وآخر في الحوش، قتيل وجريح باستهداف منزل في زفتة، قتيل وجريح بغارة على برج قلوي، قتيل في طول، جريح باستهداف دراجة نارية بين طير دبة ومعركة. وتواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي مساء مستهدفة بلدات جنوبية عدة، وفي جديدها استهدف الطيران الحربي بلدات كفرة، دير الزهراني، ميفدون، كفر تبنيت، النبطية، لجميجمي، تفحتة، منطقة الطرمسة بين طير دبة ومعركة والريحان، وسجل إطلاق قنابل مضيئة وبالونات حرارية فوق قرى القطاع الأوسط. حزب الله أعلن استهداف تجمعات إسرائيلية في محيط قلعة شقيف الطيري، وأيضا التصدي لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء منطقة الزهراني ومربط مدفعية مستحدث في العديسي. إسرائيليا، وفيما أصيب 3 ضباط في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال أسبوع أكثر من 125 عنصرا من حزب الله. إسرائيليا أيضا، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أن اتفاق وقف النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي. أضاف: نفضل المسار الدبلوماسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. شهدت بلدة البيسري قضاء صيدا إشكالا كبيرا بين عناصر حزب الله وأمل بسبب منصات صواريخ بين المنازل، وقام الجيش اللبناني بتعزيزات بعد الإشكال. وأفادت معلومات أخرى بأن الإشكال وقع بين عدد من الشبان في البلدة على خلفية تمديد هواتف خليوية داخلية تخلله تلافن واستعمال العصية. بتكليف من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، قدم وفد من حزب القوات وتكتل الجمهورية القوية واجب العزاء بوفاة رئيس بلدية دير ميماس الراحل سهيل يوسف أبو جمرة في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في جريدة المتن. وألقى النائب غسان حصواني كلمة باسم الوفد نقل فيها تعازي الدكتور جعجع وقيادة الحزب إلى عائلة الفقيد وأبناء دير ميماس.
2: نحن أول شيء نرفض أي شكل من أشكال العنف، خاصة لما يصير بين أهالي ضيعة واحدة. هذا السلاح واستعمال السلاح بهذه الطريقة، خاصة بضيعة صمدت مقابل السلاح الإجرامي كله وبقيوا أهلها فيها بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي صارت، أن يأتي أحد الأشخاص ويقوم بجريمة، جريمة موصوفة بدم بارد بهذه الطريقة، أمر مدان وغير مقبول. نحن مع العائلة ومع أهل دير ميماس لحتى العدالة تتحقق، وما رح نوقف إلا ما العدالة تتحقق. كلنا معهم وكلنا وراهم، هن صامدين بوجه كل التحديات، وبدوا يكونوا صامدين كمان ويعرفوا إنه في دولة بلبنان، والدولة تقدر تلاحق كل واحد قام بجريمة مثل هالجريمة يلي صارت، وما رح نتوقف إلا ما يتحاسب يلي قام بهالجريمة مهما طول الوقت ومهما أخذت من مجهود، بالرغم من كل الأوضاع القائمة وبالرغم من كل الصعوبات يلي ممكن نواجهها. نحن حد العائلة، حد أهل الضيعة، وحد العدالة، لأنه هيك بنبني دولة.
0: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي رتبة تقديس زيت الميرون الإلهي بحسب طقس الكنيسة الأنطاكية السريانية المارونية في احتفال لترجي نادر يعد من أبهى وأعمق الرتب الكنسية لما يحمله من رموز لاهوتية تعبر عن استمرارية النعمة الرسولية وعمل الروح القدس في الكنيسة في حضور جميع أساقفة الطائفة المارونية من لبنان وبلاد الانتشار. أكدت النائب ستريدة جعجع في خلال لقائها رئيس مركز جرف أتروش في الأرز وليد كيروز يرافقه سائقو الجرافات أن الدور الذي يقوم به المركز لا يقتصر على فتح الطرقات وتأمين حركة المواطنين وحسب بل ينعكس بشكل مباشر على دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الأرز خلال فصل الشتاء باعتبارها وجهة سياحية أساسية تستقطب الزوار من مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في القضاء. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران تسير بنجاح مشددا التأكيد أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا. الجيش الأمريكي أعلن أنه اعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي كانت خاضعة لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطا خاما إيرانيا. في سياق متصل قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعوته لعقد اجتماع مباشر لبحث إنهاء الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وقال زيلينسكي ردا على تصريح بوتين بأنه لا يرى جدوى من لقائه، للأسف يختار الجانب الروسي الحرب مرة أخرى. ختاما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بحدوث واقعة خطيرة في محطة زابوريجيا النووية أسفرت عن إصابة بعض الأفراد من الجيش الروسي بعد وقت قصير من إعلان روسيا أن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الوكالة بشن هجوم. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.